جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. الساعة 1:13 يعني على صبر وديع الصافي، وما زلنا معكم وبكم لنواصل رحلتنا الأثيرية إلى حدود الثالثة بعد منتصف الليل. واحد وسبعين ثمانمائة وأربعة وأربعين أربعمائة وأربعة. صديقنا حميد الورغي ينتظركم مع هذا الرقم. أيمن التنفوري في الإخر الإذاعي من أمام المزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحرزين. نمشي ولسي أحمد من زغوان. مساء الأنوار، وصل بيك.
1: أهلا أهلا سي أنيس،
0: شو هو اللباس؟
1: مع أشرقة يوم جديد. تحية لك، تحية للإخوة التقنيين، تحية للإخوة المستمعين في إذاعتنا الوطنية.
0: مرحبا بيك يا أحمد، أهلا وسهلا بيك.
1: نبدأ نرجع للموضوع فيه، يعني موضوع الصبر فيما بعد. نبدأ

0: على أموال حرام، أرض أو أملاك أو شيء من هذا. وعند رحيل الإنسان تبقى الأموال يعني والسيئات حتى وهو متوفي، السيئات الجارية وهو متوفي فهي تبقى يعني دائما كالحسنات الجارية بالضبط. فهذا الفرق بين السيئات الجارية والحسنات الجارية. في البداية كنت أود يعني أن أهنئ إذاعتنا الوطنية بتتويجها بجائزة أولى وثانية، وهو دليل على مكانة إذاعتنا الوطنية وقربها لمستمعيها. فهي يعني من الإذاعات النادرة طبعا تقوم بعمل جبار على تقريبا البث المباشر على مدى 21 ساعة، يعني بقي 3 ساعات تسجيل ولكن كلها يعني برامج مباشرة، وهذا جهد جبار للإخوة الإعلاميين كذلك التقنيين. وهذا شيء يعني ثم أنه نحن نشاهد الإذاعة الوطنية صوت وصورة، وهذا فخر لنا جميعا.
1: نعم يعطيك الصحة يا أحمد. نعم
0: أحب الأعمال إلى الله، اللهم أنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا وفي الآخرة. فذكر الله وتلاوة كتابه نور في الأرض وذكر في السماء. نعود إلى موضوع الصبر، إن الله مع الصابرين، أحب الناس إلى الله هم الصابرون. ونذكر أنبياء الله كم صبروا، وقصة سيدنا أيوب هي أقوى دليل. الصبر دليل القوة، دليل الإيمان. فالدنيا امتحان فيها كثير المصائب نتعرض لها، ويكون الصبر هو النجاة إلى القرب إلى الله. فيوم الحساب ينادى على الصابرون أو الصابرين. الصبر مفتاح الفرج فعلا، إذا كنا نبتغي الفرج ونكون في كوكبة الصابرين فهذا أقوى دليل أن الصبر هو مفتاح الفرج. تقريبا هو مازال الكثير، نحاول نختصر.
1: نعم صح.
0: احترام الى وقت البرنامج.
1: شكرا لك سي احمد، بارك الله فيك. شكرا. نمشيو صفية. مساء الانوار صفية، اهلا وسهلا بك السيدة صفية.
2: مساء الخير سي انيس، انت والمستمعين الكل.
1: شكرا لك. الصبر الجميل سيدة صفية.
2: الصبر الجميل، الصبر نعمة من الله، إن شاء الله يرزقنا وإياكم وجميع اللي يسمعوا فينا الكل. الصبر، الصبر اللي كنا نطمحوا له وقت الابتلاءات، وقت المشاكل، وقت المصائب الكل. وكنا سي أنيس رم فماش إنسان صبور وإنسان غير صبور، على خاطر الصبور والغير صبور يجمعهم إحساس واحد، هو كيمروا بك الفترة ديك الصعيبة يجمعهم الألم، الحزن، كثرة التفكير، معناها إحساس واحد. لأن سبحان الله فما إنسان عنده قوة احتمال يبدأ يتألم وكل، وفما ربي سبحانه وراك حاجة هكا كيما النور ضعيف اسمه سكينة نفسية من داخل، حاجة تقول له راو إن بعد العصر يسر. يحس سبحان الله ساعات في وسط المشكل ساعة ساعة يجي نوع من البرود، نوع من اللامبالاه، هو مازال في نفس المشكلة. وإنسان آخر مسكين ما ينجمش، تكثر عليه التفكير، يكثر عليه الحزن، يكثر تلقى النفسية هشة شوية. ورانا كنا نتولدوا كي نكونوا صغار وكل بنفسيات هشة، لكن فما اللي ساعات الإنسان ذاك اللي يوصل للسكينة هذيك رو ما جاتو شكك سي أنيس. رو التجارب والحاجات اللي مروا بيهم، اللي مر بيهم الإنسان ذاك رو عملته كيما نوع من الحنكة، عملته كيما ما نعرفش ما نقولش درع عليه، كنا نعاود ونضعف من جديد ونعاود نقوم أمام وراته نقولوا احنا الدنيا اللي ما يدوم حتى شيء، معناها كما قال ربي ان بعد العسر يسر، معناها اذا كان جيك العسر باش يجيك اليسر. كي تصعد حاجات يجيو وراء عنهم هذوكم هما اللي

0: وقت السكينة هذيك سبحان الله، وتنتي تقول إنسان قوي، ليه ما فماش إنسان قوي؟ راه إنسان ساعات الدنيا عملته كما قلت درع حصن هكا ولا يتيح ويقوم، وإنسان تلقاه من صغره تربى، تربى شويه كرقي، تربى شويه يحلوا له مشاكله، ما عاشش في ظروف صعيبه. هذوكم راهو بهين، هذوكم راهو يكونوا شخصيه العبد. العبد عنده شخصيه قويه، ما فماش قويه، فما اللي عملت كالذخيره كالسلاح، ولا عندها ولات نجم نقولوا عليها شخصية قوية. وواحد آخر كل ما تصير مشكلة يعيط لبوه يعيط أمه. ولذا حتى نصيحة لصغارنا كي نبداو نربيو فيهم، خليهم شوية، احنا نقولوا حشاكم يتمرمد الصغير شوية. رو احنا جيل كي تربينا، تربينا بين الرقة وبين التمرميد وبين القوة وبين الصعب. كي حلينا عينينا ولقينا مصاعب ما ظهرت حتى شيء قدام اللي عديناه. هذا الزاد راهو يخلق الصبر. صحيح ربي يرزقنا الصبر، صحيح اللجوء الى الله اكثر حاجه واكثر سكينه واكثر حاجه يعطيها لك ربي كي تلتجا له في المصائب. هو يقول لك ربي يبتليك باش يقربك. وانا مانيش الحقيقه مزلعه برشا في الدين، انا رجال الدين اش تقول؟ كل ما كثر قربك الى الله كثرة ابتلاءاتك. ربي يحبك تطلبه، ربي يحب يسمع صوتك وانت تدعي، وساعات يطول عليك ما يحلكش المشكل، يحب يسمع صوتك وانت ترجع له وانت تطلب فيه باش يعينك. مش باش يعينك هو، باش يحلك المشكله، اما يفتح لك على بصيرتك، يخليك تمشي في ثنيه اللي انت تلقى حلك المشكله ذاك. ولذا صبرنا شويه، ناخذوه شويه من الدنيا ومشاكلها نصبر عليها، وكي تتحل رانا نعرفوها باش تتحل. باش اذا كان جات حاجه اخرى هي تسمى الدنيا، خاطر قال لك ماهيش على وتيره واحده. كل مره معناها مره الفوق مره اللوطه، مره الفوق ومره اللوطه. ولذا اذا كان هبطنا اللوطه نتفكروا كيفاش طلعنا، اذا كان خرجنا من مرضى، إذا كان خرجنا من ضيقة مالية. ولذا هذوك نقول نحطوهم في بالنا، تنحس روحنا وأن قادرين على تجاوز أي مشكل، ويبقى في الآخر الله المستعان.
1: نعم نعم، شكرا لك سيدة صفية، بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك، يعطيك الصحة على هذه الاستفادة وكل ما قلته لنا في هذه السهرة.

الليل يسأل من أنا؟ أنا سره القلق العميق الأسود، أنا صمته المتمرد، قنعت كنهي بالسكون ولفلفت قلبي بالظنون، وبقيت ساهمة هنا أرنو وتسألني القرون أنا من أكون. والريح تسأل من أنا؟ أنا روحها الحيران وأنكرني الزمان، أنا مثلها في لا مكان، نبقى نسير ولا انتهاء، نبقى نمر ولا بقاء، فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء، فإذا فضاء. والدهر يسأل من أنا؟ أنا مثله جبارة أطوي عصور وأعود أمنحها النشور، أنا أخلق الماضي البعيد من فتنة الأمل الرغيد، وأعود أدفنه أنا لأسوغ لي أمسا جديد غده جليد. والذات تسأل من أنا؟ أنا مثلها حيرة أحدق في ظلام، لا شيء يمنحني السلام، أبقى أسائل والجواب سيظل يحجبه سراب، وأظل أحسبه دنا فإذا وصلت إليه ذاب وخاب وغاب. نازك الملائكة.

0: نبقى دائما مع الأصدقاء والصديقات وهدى. الآن مباشرة مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك هدى.
1: عسلامة أنيس، تحياتي.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: والله تحشناك وحبيت نكلمك ونشارك معك اليوم.
0: مرحبا بك، مرحبا.
1: الصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم هدى من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر، حتى ربي عنده اسم الصبور. ربي يصبر علينا قد ما نعمله. ومعناتها قد ما نعمله في الدنيا هذه هو معناتها يستجيب لنا ويتقبل منا قد ما نغلطه، على خطر معناتها احنا في كل حاجة نقولوا يا ربي صبرنا. يعني واحدة من الناس يقولوا يا ربي صبرني على ما ابتليتني وعلى ما عطيتني، واعطيني على قد ما نقدر، ديما اعطيني على قد ما نقدر. هذيك هي دعوتي، على خاطر اذا كان انت ما تقولش يا ربي صبرني معناها كانك تكفر بنعمته. فهمتني كيفاش؟ يعني يزمك تكون قلبك كبير وواسع وتسعى يعني مهما تكون الاشياء كبيره قدامك. فهمتني؟ خاطر الدنيا هذه احنا جينا فيها باش نشوفوا الخايب والباهي، الخير والشر، والدنيا معناتها نمشيوا فيها باش اني توك نشوف اطفال غزة معناتها نقول الحمد لله احنا. فهمتني؟ نشوف فيهم كيفاش يموتوا، معناتها ابوه يموت ولاده وقدامه ومرته، معناتها نقول الحمد لله. معناها مسيك يبدا يغدر كيفاش عايرته الكل ماتت، قديش ربي يعطيهم صبر كوما. فهمت؟ معناتها كي تشوف زادة، كي تشوف واحد مثلا يجيها خبرك انه عائلته الكل ماتوا هو يبدا يغزر، معناه ما حيلتوش كان الصبر. فهمتني؟ ولا مثلا يقرا الورقه ويلقى روحه معناها عندك المرض هذاك، وتلقاها معناتها ما حيلتوش كان يدعي ربي قل يا ربي انت الصبور وانت الشكور ويلزمني نحمدك ونشكرك على كل ما تبتليني. فهمت كيفاش؟ معناتها تلقاها من غير ما يشعر يتوجه لربي بكل ما عنده من خشوع ويبدا يدعي من قلبه. معناتها ما نعرفش تلقاها يجيب ما يعني اسم الصبور اسم كبير ياسر، من احلى اسماء الله. فهمتني؟ اي معناتها كان تسمع فيها من احلى اسماء الله اسم الصبور.
0: نعم
1: اي معناتها، وفي القرآن ديما يقول معناها يعني يورينا كون هو ياسر صابر علينا وهو يعطي فينا في الدنيا هذه باش احنا ديما نرجعوا له وديما ندعيوا له وقول ربي سامحنا على كل شيء. فهمتني؟ على خطر الدنيا هذه راهي كما قلت لك فيها العجائب والغرايب. فهمتني؟ تقوم انت الصباح ما تعرفش شنو تلقى، يعني تبدا تمشي في السنية ما تعرفش شنو يعرضك. فهمتني؟ معناتها الحمد لله، ديما تقول الحمد لله. سبحانك يا ربي على كل ما تعطيني، والحمد والشكر ليك، وسبحان الله وبحمده. معناتها كل أذكار هذوك نتاع الصباح والآيات الكرسي والمعوذات، معليش ربي هذوك ما خلق اجعلهم لنا باش احنا نذكروه ونبداو نقولوهم باش يصبرنا بهم. فهمت كيفاش؟ يعني كي تقرا انت مثلا المعوذات في الصباح، حتى تقرا قل هو الله احد وحدها، معناتها بالحق هذيك نعمه من عند ربي. راهو ربي عطينا برشا افضال، برشا حاجات. بالحق برشا حاجات يا سي انيس ربي انعم بها علينا، مش الدعاء بركه ومش معناتها الصلاه بركه، هو يعني يدي كيف يعطيك الصبر، يعطيك النعمه هذيك، يعطيك يعني انت نفسك تساعك الصبر هذاك. وخاطر ثم ناس ما يصبروش راهو.
0: نعم.
1: ثم ناس معناها من كلمه من حاجه يبدا يقول عيط ويقولوا حياتي يا ربي وما شنو وهذا وعلاش وعلاش عطيتني وعلاش بليتني، يعني في الكلمه اتي حتى الكلمه بركه توجعك، ساعات يقول لك حد كلمه توجعك. فهمت كيفاش؟ معناتها سبحان الله، احنا نقولوا الصبر مفتاح الفرج. فهمتني؟ كيف ربي يعطيك يقول لك الصبر ومفتاح الفرج، معناتها ذكر الفرج بجوده. فهمت كيفاش؟ راهو ال ال ال ال ال ربي الودود، وهو يشوف فينا ويعطي فينا كل ما تطرح في الدنيا هذه من صبر ومن وكبده، معناتها الحليم الودود، معناتها اسماء الله الحسنى الكل هذوما، معناتها بالاسم وكان نتناولوهم نلقاهم راهو شيء كبير. فهمت؟ مش احنا باش نقولوا عليهم، اما في القران موجودين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجوده يقول لنا ادعيوا باسماء الله الحسنى. ديما ادعيوا باسماء الله الحسنى
0: حتى في القران. ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها، يعني موجوده حتى في القران. نعم،
1: اي يعني ديما انت تدعي باسماء الله الحسنى وعمرك ما تتجوزهم، يعني ما تجمش تقول يا ربي اكهو، لا تقول يا ربي الودود، يا ربي الشكور، يا ربي القدوس، معناتها مثل مش وحده يعني هيك، خطر هو بعظمته جلاله، وخاصة في كي تبدا معناتها في أزمة، حتى كي تبدا فرحان قول الحمد لله أنا اليوم فرحان.
0: نعم،
1: راهي هذيك نعمة كي تقوم الصباح وأنت بشوش.
0: نعم،
1: وأنت تضحك وجه العباد وتبدا هيك محلاه، كما توا زميلك اللي تلقى من كلمات محلاه.
0: حميد، نعم،
1: محلاه قداش.
0: نعم،
1: متربي قداش قلبه كبير.
0: نعم، هيك
1: وسهر معانا، وأنت زاد سهر معانا وتعطينا من وهيك وتسمعوا فينا بكل صبر وبكل راهو ذاك الكل نعمة من عند ربي.
0: الحمد لله،
1: ربي ينعم عليكم بالصحة والعافية، وربي يعطيكم الصبر علينا، وإن شاء الله ديما بصحة وعافية وربي معاكم، ولكم منا كل الحب والاحترام والتقدير.
0: شكرا ليك هدى. نمشيو لجمال. شكرا ليك جمال، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك في جمال.
2: يا أخي بارك الله فيك، وبارك الله في حميد والمخرج والمستمعين.
0: أمين. نعم،
2: والله بكل أسف استنيت البرنامج لك اليوم متعب غفاء شوية صغير، لكن الحمد لله تركناها. هو الصبر الجميل.
0: نعم،
2: والصبر مفتاح الفرج، وأحسن آية أحسن كلام الآية اللي قالتها هدى قبلي، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة.
0: نعم،
2: باش ما نعاودش، إنما الرسول يقول في المعنى الحديث أنه الصبر عند الوهلة الأولى.
0: نعم،
2: مش يجزع، خاطر عكس الصبر الجزع.
0: نعم،
2: مش يجزع ويعيط وبعده يلقى ما يلقاش حتى حل اصبرت، لا الصبر عند الصدمه الاولى، عند الوهله الاولى. وسيدنا ايوب وقت قال في معنى الايه يا رب مسني الضر وانت من تبيع لي.
0: نعم،
2: ما قالش صار لي ولا انت عملت، لا مسني الضر يا رب. لكن الصبر سيدنا يعقوب على سيدنا يوسف عليه السلام، وصبر سيدنا يوسف من أخواته وانقريت تعمل، ولكن الصبر ما يردش. احنا نقول ما تطاش النار بالنار إنما تطى النار بالمية. قالوا منتم سامحكم كما قلها باش من نكسرش الآية. وقت الأخوات وجاءوا قدامه واحد وسيدنا محمد ماذا بوقت عملوا فيه وداروا فيه، قال اذهبوا أنتم الطلقاء. صبر هكذا، والصبر هو مفتاح الفرج. والإنسان وقولوا قبل والدين الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين اللي توفوا، باش يقول الصبر يداوي المجروح أو يداوي المكسور أو يداوي، معناتها يجبر. لذا يكون الإنسان صابر ويكون يعرف، والله قلت وقسم هذا الغلب مش يوصل ما يكونش له، قداش من مرة تجيني حاجات ما نقولش مصيبة إنما حاجة تقلق. والله نصبر وقول إن شاء الله ربي يحل المشكلة، وقديش مرة نصبر ويكون الجزاء هو الحاجة الباقية. ديما نحاول نصبر على الغير، نحاول نصبر على حاجات، أما ثم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر على كل شيء إلا على حق أو حد من حدود الله. ذكر وقت سرقت مخزومية وقالوا كذا وكذا، قالوا أتشفعوا في حد من حدود الله، أتشفعوا في حد، معناتها يلزم يكون إنسان واحد. ويقول يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت أدموا ساقيه وكسروا رباعيته السن الرباعي، وكان يقول اللهم أهدي قومي إنهم لا يعلمون، وقت لجوا ناس باش يعذبهم باش ياخذ فيهم القصاص، قال لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله، معناتها تصبر على الأذى.
0: نعم،
2: والرسول هو قدوتنا.
0: نعم،
2: وثم حاجة بعد إذنك بالله أو لا نقول المتوفي، الله الذي يتوفى الأنفس حين منامها، المتوفي والله نعم. نقول المتوفى
0: نعم.
2: بعض أخطاء يجب نصبر، ولكن ننصح بعضنا ما نقولش معوذات، المعوذات
0: نعم.
2: التي تحمينا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بالذات مش بالذات نعم نعم نعم
2: بالذات نعم بالذات وباش ما نطولش. بارك الله فيك وفي حميد مرة ثانية، ومن لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: نعم نعم
2: والله الموضوع جميل برشا والصبر جميل والله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة شو إذا معناتها مدة وجيزة معناتها هم اللي يعرفوا. إن شاء الله نكونوا رافعين. وحاجة أخرى احنا نقولها، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
0: نعم.
2: وأسماء نعم. الله الحسنى كذلك. ولكن مش نقولها كلمة، والله هدى قالت حاجة ألمتني برشا برشا على أبناء غزة
0: نعم.
2: وأبناء فلسطين وكل المسلمين وكل من يضطهد من المسلمين بالحق، شيء يؤسف له يؤسف له. يسرقوهم يضربوهم يهدموا عليهم ديارهم، يمشوا المدارس يمشوا المعاهد يمشوا
0: نعم. ولكن العالم في صمت مطبق، يعني ما ثم حتى واحد يتحرك، حتى اللي هم المتعهدين بهذه بالبناء وإعادة بناء غزة لم يتحركوا ساكن. شكرا لك سي جمال، يعطيك صحة بارك الله فيك. نمشيو للنغمة ذي.

جد تحية لكل الأحباب لكل أصدقاء وصديقات في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نتحدث عن الصبر وهناك أبيات لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، وهو طبعا أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهره، وهو أحد الشجعان الأبطال ومن أكابر الخطباء والعلماء وأول الناس إسلاما بعد خديجة. ألا فاصبر على الحدث الجليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعصرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. علي ابن أبي طالب.

دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا ترزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن موت الدواء. الشافعي.

0: الخبر.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في ولاية الكاف تدشين محطة التحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، وتهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة النقل وتوزيع الطاقة في المناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزود بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة. في الدورة 26 للمهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون حصدت التلفزة التونسية الجائزة الأولى في المسابقات البرامجية التلفزية لسنة 26 و2000 في صنف في ربوع الوطن العربي، الأسواق العربية، برنامج خيوط الذاكرة، سوق القماش، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الإنتاج التلفزي العربي المشترك صيغة الثامنة بعنوان تطوع عن فيلم تحية العلم، فكرة وسيناريو وإعداد الصحفية خديجة صوى. 9982 مترشحا لموسم الحج من تونس وألف من المكفولين بالخارج وتسعيرة قيد التحديد، واليوم انطلاق الفحوصات الطبية للحجيج لتتواصل إلى 31 من أكتوبر، وكل متغيب يعتبر متخليا حسب مديرة تنظيم الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية بشرى السيبيعي. في العالم، 7 شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من غزة، وجهاز الدفاع المدني في القطاع يعلن انتشال 800 شهيد من تحت أنقاض منازل سواء الاحتلال بالأرض في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. على صعيد آخر، أعلن ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن لجنة إدارة القطاع باتت جاهزة لتولي مهامها، موضحا أن اللجنة الانتقالية لن تكون إدارة ثابتة وأن عملها لا يرتبط بموعد زمني محدد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، لكل الأحباب، لكل مستمعين الأعزاء في جسور محب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ساعة 2:17 هنا في استوديو 5، ونحن نتحدث عن الصبر الجميل. لذلك سمعنا لكل من تدخل معنا في هذا اللقاء، ونسعد كثيرا بمداخلات كل الأصدقاء والصديقات. ولابد الإنسان أن ينتبه أنه هنالك الصبر العادي وهو كف النفس ومنح عن الجزاء مع وجود الضيق يعني والتبرم الداخل أو شكوى للخلق، وبين الصبر الجميل وهو صبر بلا شكوى لغير الله، واقترن بالرضا والاطمئنان والثقة بحسن العاقبة. أردت من خلال هذا الموضوع أنه الإنسان يصبر على ما ابتلى به في هذا الزمان، ونحن في زمن الابتلاءات. لذلك الإنسان دائما أن يصبر، وهو كما قلت صبر جميل، الصبر الذي لا شكوى فيه لغير الله ولا ضجر ولا سخط. والشكوى يقتصر فيه العبد على بث حزنه وشكواه إلى الله وحده، مثل قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كما قلت أنه هنالك العديد من الشعراء الذين تغنوا بالصبر، وهنالك باقة غنائية تحدث عن الصبر، وكما قالوا العديد من الأصدقاء والصديقات: الصبر مفتاح الفرج. لذلك الإنسان يسعى دائما أنه يعتبر من كل لحظة يعيشها في هذه الحياة، يعني يأخذها عبرة له، لأنه كما قلت سيشق طريقة وهو كعابر سبيل، يعني يعتبر هذه الحياة التي يعيشها هي استراحة قليلة ثم سيواصل مسير، يعني سوف يغادر هذه الدنيا. ذكر أنه اليوم ينجم الإنسان على فكرة باش ندخل الأيام البيض اللي هو نهار الجمعة والسبت والحد، ويفوز الصائمين 8 ربما تبدأ من اليوم وتوصل حتى شهر 2، خاصة متعودين على الاثنين والخميس. وهنالك اللي ربما يصوم كان الأيام البيض اللي هي 13 14 15 من الأشهر القمرية، ونحن كما قلت اليوم هو 12 من ربيع الثاني، الخميس، نهار الجمعة هو يوم 13، السبت

الرابع عشر والأحد الخامس عشر من ربيع الثاني. فهذه قوافل الصائمين، إذا أنت أردت أن تكون من قوافل الصائمين أو ذكر بها غيرك، ولعلك تؤجر على تذكيرك بهذه الطاعات. ونحن كما قلت في الثلث من الأخير من الليل، إنسان يصبر حتى على العبادة، يصبر على الأذى العبادة، يعني إنسان ليقوم للفجر كان راقد ويقوم شوف ربي كيفاش فتح عليه، أنه لأنه ثم ناس تغط في نوم عميق، يعني ساعات يضيع عليه برشا خير كثير، لأنه بشر المشائين في الظلم بالنور التام، يعني يوم القيامة، يوم القيامة ثمش لا شمس لا ضوء حتى شيء، هي نورك في صلاتك في عبادتك في أخلاقك في ذكرك لله، لأنه الإنسان الذاكرين الشاكرين، قلت الصبر على العباد الذاكرين لله، تلك الأذكار سبحان الله لها دوي، يعني وقت اللي تطلع إلى عرش الرحمن تذكر أنه أيمن التنفوري سبح الله وسبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، شوف عندها دوي حس، يعني تطلع إلى عرش الرحمن. لذلك الإنسان أنه دائما يعمر أوقاته بالذكر والشكر، شكر الله على نعمه، ودي ما ذكر الصبر جميل حتى على العبادة، أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك فكن من الذاكرين الشاكرين في كل وقت وحين. ذكرك أنه كلمتين خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إنسان يكررها يعني 100,000 كيف يحب في الوقت اللي يحب عليه، وخاصة كما قلت في أوقات الاستجابة، ويعمر كما قلت كل وقته يعني بهذا الذكر. كنز من كنوز الجنة، أنا ديما نذكر في الكنز من كنوز الجنة مش كنوز الدنيا، اللي هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. إذا تريد أن يغفر ذنبك فقل سبحان الله وبحمده 100 مرة، يغفر ذنبك ولو بلغت عنان السماء، يعني بلغت فيه مش توصل أنت للسماء، يعني بذنوبك فإن الله سيغفر لك، ربما أجل وقت وأفضل وقت وأحسن وقت هو الثلث الأخير من الليل، حيث تتنزل الذات الإلهية إلى سماء الدنيا. هل من مستغفر فأغفر له، هل من له حاجة فأعطيه، الله هكذا يسأل كل ليلة كل ليلة. شوف الخير العميم اللي عندك، شوف النعمة اللي انت فيها، شوف المقام العالي الرفيع اللي انت كرمك ربي على وجه هذه البسيطة. فاصبر على الأذى، فاصبر على العبادة، فاصبر على الابتلاءات، فاصبر على المرض، فاصبر على وضعك ربما المادي اللي هو صعب جدا. لذلك فلنصبر على بعضنا، لأنه في بعض الحالات ساعات الإنسان ما يصبرش حتى هو يسوق تلقاه يعني يؤذي غيره. لذلك إن شاء الله نكون من الصابرين، والله طبعا بشر يعني بشر الصابرين بأجر عظيم، بجنة عرضها السماوات والأرض. شوف أنت الخير الكثير لهذا الإنسان. كن من الذاكرين الشاكرين، لابد أن يكون لك ورد كل يوم ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم. هذا الكتاب لا تجعله مهجورا، لا تهجر القرآن، لأنه هو كلام الله. أنا نحكيه ياسر الكلام الحشو ما فيش حتى فايدة، ربما سيسجل علينا هذا الكلام لأنه بعد نحاسب عليه، لأنه نذكر في فلان وفلتان بالخايب وبالبيب، نذكر عن ذلك النميمة والغيبة وما إلى ذلك. يعني ايش قولك أنك هذيك تحوله على الأقل جزء من أوقاتك لقراءة وتلاوة القرآن وتدبر القرآن لذكر الله. وذكر كما قلت مش فقط التسبيح والتهليل والتكبير وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أيضا هو أنك أنت تقرأ القرآن، تقف بين يدي الرحمن، تصلي حتى أقل شيء هو ركعتين لل
العزيز الغفار حيث تنال المراد، لأنه نحن نأمل أن يرضى الله عنا، ونحن هنا نتصلح بالصبر، لأنه الأرض التي نعيش عليها كلها ابتلاءات، كلها امتحانات، كلها يعني صعوبات وعراقيل، وهذه هي الحياة وستنتهي، وتجد إن شاء الله الخير الكثير إذا أنك أنت ولو بالقليل تمسكت بالقليل، فإنك سوف تجد ما يرضيك إن شاء الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن شاء الله تحية لكل الأصدقاء والصديقات، كل من يتابع هذا اللقاء وكل من يسمع إلينا. مش نسمع أغنية ثم سنعود إن شاء الله في حلقتنا الأثيرية اللي هي حول الصبر. نذكر الأسبوع القادم مش نحكيه على أبواب السعادة، شو المفاتيح تحل أبواب السعادة دي؟ فما أبواب سعادة كثيرة، هي عديدة ومتعددة، ولكل باب مفتاح. طيب نعرف عن المفاتيح هذوما، شوف شو هما أبواب السعادة، مش نبعدوا بارشرة عن ربما هذه الأشياء اللي فيها الخير الكثير. دائما نسعى لما ينفع الناس، نمشي نغمر غيرها.

الصبر والإيمان. محمد عبد الوهاب يا ظالم لك يوم. حبيت نحيي كل الأصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا في جسور المحبة مع كل الأحبة. نذكر زينوا أوقاتكم وألسنتكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تريد أن يعني أن يفرج ربي همك ويكف غمك فأكثر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نذكر بالبقية الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. ذوما اللي هم الباقية الصالحات. يا فوز المستغفرين استغفر الله وتوب إليه. يا فوز المستغفرين. أيها الأحبة وصلنا نهاية هذا اللقاء. أبواب السعادة الأسبوع القادم إن شاء الله. شو هم الأبواب؟ شو هم فاتح الأبواب هذية؟ كيف نشوفوها الأسبوع القادم بإذن الله على سعادة يعني. ونصل لنهاية هذا اللقاء. شكرا حمد الوري، أيمن التنفوري، أنيس الحرزي. يرجو لكم بقية أوقات ممتعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة، الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة. إطلاق منصة إدارة العمل، وقد أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن انطلاق قبول مطالب السكن الاستثنائي للطالبات المتحصلات على البكالوريا سنة 24 و2000. اليوم الخميس في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ويؤثث مسك الختام عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم الثليبي، وذلك بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان من أجل تقديم لوحة موسيقية فسيفسائية تبرز تنوع الموسيقى العربية وثرائها، ويعد العرض إنتاجا حصريا وخاصا بالمهرجان. في العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن عدم تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة جنوب لبنان يونيفل من دون تشكيل قوة دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. وردا على تأكيد الرئيس السوري حمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان أرض سورية ولن يتم التنازل عنها، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد الجولان سيبقى تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سعلي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة من سنة أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سعلي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية، هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سعلي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلناها هذا اللي يأمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932. وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون ديرلونجي، بعد توفى البارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوب السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة، تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعه خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. و لما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية، ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنيه وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية، كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار جلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت كلها، ولذلك نجم نقول من صيف سنة 34 حتى الشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط. ولذلك أيس يقولك ما عادش نجم نعملوا حاجة في الجو هذايا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي طبعا، هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأله لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر، لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. نعرف الدوافع غير المباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
2: خلفيات وحاكيات أخرى غير معلنة،
1: فما عوامل ما قد خفية كما قلت أنت ولعب الدور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمع السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي ساعة ليه شقتحتنا أنت في الفصل الأول هذي.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر القصار وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع أنواع، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناول هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا يتشأموا منه.
1: صحيح.
2: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو طبع أنواع، أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
1: طيب نسمعها مالا رنة العيدان.

خاصه في الفتره هذيك بالذات، فما جات جائحه الجفاف لمواسم متلاحقه، واستفحلت استفحل الكساد اللي جاء من الازمه الاقتصاديه العالميه اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال افريقيا وتونس. من المظاهر هذيك انه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت تتم دوره المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومه، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا احياء كثيره حول المدينه العتيقه. اضافه انه السلطه الاستعماريه نفسها مازالت تتكرس في اجراءاتها نتاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الفخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبه في السنه المواليه بمناسبه مرور نصف قرن على معاهده الحمايه عام 31. كذلك ما مساله المتجنسين هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس معناه ياخذ الجنسيه الفرنسويه، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا كل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخليه على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربي. تميز زاد كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب التوى معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيا تأزم الوضع هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في ريعان الشباب، ومعناها عمل ضجة وفاته عمل ضجة كبيرة في الأوساط مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي وفي الشرق، لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين بمناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قاعدة البرة ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصائد من كل جهة حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأدب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس رشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى الأحداث هذه الكل هي اللي خليت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشبان يأسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذي قاعد مخفي، علاش؟ لأن القلة المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكي.

0: عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقول لك ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي ساندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريو أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غنائي آخر سي علي.
1: فاصل الغنائي الثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة صالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاعها انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سي علي، الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها، مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة الرشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا شو كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت الرشيدية وقتها، خاصة وقت اتشهرت راهو، هذه من خرجت بشوية بشوية. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية، هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي شالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومصطفى صفر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوبي يقول راهو وقت اللي مشى سي صفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن، مشاو بالقطار من هنا للجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا وجاء تعدي سهرية معنا وكل شيء، عملوا عشاء وبطبيعة، وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف خيانة الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى نتاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكونوا جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخوانا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص بمسيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحبوا نحكيوا على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: في العاصمة الجزائرية،
1: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد السفنجة، هذا المضاهي اللي نحن اللي توفى عام 1908، ومضاهي الشيخ أحمد الوافي وجهي نتاعو،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: أي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 1930. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلطة كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرروا ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غثها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري معناها محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب أنه باش يكون معناه يعجبه الموسيقى الأندلسية الجزائرية، ومش وربما فوق تعمل رشيدية اقتبس منها بعض حاجات، لكن أنا من قبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجملة. حتى مصطفى قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائرية، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر آخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. إذن أنا أرى أنه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك كذا، لكن ما كانتش هي الزيارة هذه السبب في تأسيس الرشيدية. هذا من جهة. فما فرضية أخرى طرحوها مجموعة تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع التأثير الثقافي المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف متاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس متاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث مع الموضوع ذي بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعليه كان تسمح.
0: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
1: سنة 57.
0: الموشح الأول في مقام البيات المحير بعنوان يا فريد الغصن إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء لمتابعتهم برنامج تعابق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: الحدث الشرارة هذا كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا هو اللي بيده الحل والربط ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتي 32-33 و 33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيلة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم على الرشيدية اللي صدر عام 81 اللي الناس كل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين خاطر هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد المرزوقي كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي الملح.
1: أي هذا ونجيوها مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذيك متاع الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 و20، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدروا الوزير الأكبر، بالطبيعة كنقولوا منشور أصدروا الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على زمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. جاء فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمرد العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد، كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنويا 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل، سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين والوجهاء اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طاع طب قال بربي هذه دافعة للموسيقى التونسية، ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها، من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء المجلس للبارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كانت تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط، زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية، وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بزرورة العلجية؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي، وكان عندها صالون في مع الكيمة الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حسيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد دصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة، مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون ديرلونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معنى بقعته، وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمردة العلجية.
0: للتذكير زمردة العلجية هو اسم الفني، هو
1: اسم الفني.
0: اسم الفني
1: أيه.
0: أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط أيه. يقعد يعني
1: مدام خياط،
0: مدام خياط أيه. وزمرد العلجي كما قلنا هو الاسم الفني. سجلت سنة 1935 منتخبات من الغنائية من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا. كان معروف
1: جوقة
0: نتاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
1: التونسية.
0: التونسية بطبعة الحال. الأغنية هذه بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة وما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحب ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها كنا نتعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقى حاجة معناها منهم ما يخسرش هو ميزانية جديدة لأنه كانت عامتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمردة العلجية وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش نتاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات سي علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، ديدو مسيكا، شالوم حدية وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنة بالله يا حمد يا أخويا،
0: ورم شو اسمها احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صباء وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35 ما تلقاش صدى بالكل، ووزعوها على المقاهي ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خلاها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكي عليه في منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه رئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة. قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، جيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا. قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه وهكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية ما لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة. الفصل الغنائي اللي عندنا توسع عليه هو
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون عودة إلى الوصلة الأولى اللي بينا فيها من رنة العيدان. عدينا الجزء الأول وتوا باش نعديو البرول بعنوان هيا بتدر لذة الحمية، كما قلنا من تأليف الشاعر طه القصار وتلحين الشيخ ميسترنان.

0: بهذا سيداتي سادتي ننهي حصة اليوم، فإلى اللقاء إن شاء الله.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة التربية تعلن رزامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية الجديدة بالإعدادية والمعاهد. تواصل محتمل اليوم لإضراب قطاع نقل المحروقات حسب مصادر نقابية. وشركة توزيع البترول العجيل تؤكد توفر المحروقات بمحطاتها وتواصل عملية التزويد. تعزيزا للرقابة وحماية للصحة العامة، الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة. مدير عام شركة تونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز يؤكد بداية الانفراج في تزود بمادة الطماطم في انتظار عودة ناسق التزويد بشكل عادي في ظرف نقصه شهر. بإنتاج يقدر بنحو 3000 طن يوميا، شركة إسمنتوم لكليل تستعيد نشاطها بطاقته القصوى وتتجاوز أزمة مديونيتها. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى 31 أكتوبر. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واليوم الخميس اختتام دورته 26. في نيويورك وزير الخارجية محمد علي النفطي يبحث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ميبوب تسريع نسق عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية ضمن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وتونس تجدد تأكيد موقفها الثابت والرافض أن تكون أرض توطين أو عبور. مجلس سلام غزة يعلن خطة لإعادة إعمار القطاع تمتد 6 أشهر بتكلفة 2.45 مليار دولار. وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يقر بأن الخطة واجهت تأخيرات مختلفة، ويعلن تأييده لما دعاه حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس سلاحها. ومن على المنبر الأممي في نيويورك وغادة تأخير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بين التوصل إلى اتفاق أو الإبادة، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم أبدا للولايات المتحدة لكنها لا تزال تؤمن بالدبلوماسية، ويحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. ومن حكمة سيدنا يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف تلك الرؤيا تيقن أنه سيكون له شأن عظيم وسيلحقه أذى من إخوته جراء الحقد والحسد.
2: أتعلمون أن يوسف وأخاه بنيامين أحبون إلى أبينا؟ ألا ترون الحظوة التي يحظيان بها عنده؟ وكيف يحسن معاملتهما؟
3: أجل يا شمعون، يعامل يوسف وكأنه الوحيد لديه، يلازمه طوال الوقت ولا يفارقه.
2: نعم، إنه أحبنا وأعزنا لديه، إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن هذا اليوسف يزاحمنا محبة أبينا، بل استولى عليها كلية.
4: نعم.
2: ونحن لا يولين أي اهتمام وأي اعتبار، يجب أن نجد حلا لهذا، فنحن كذلك لنا الحق في أبينا.
3: أجل.
5: ونتشبث بهذا الحق.
3: أجل يا شمعون.
6: أجل. الحق في ذلك.
3: أجل يا شمعون، يجب أن نزيح هذا اليوسف عن طريقنا، فيخلو لنا أبونا ونستحوذ على حبه.
4: أحسنت القول يا يهودا.
3: أيمكن الإفصاح عن رأيي؟
2: تكلم.
3: ما رأيكم نخفيه عن وجه أبينا؟
4: نقتله إذن،
3: أو نلقيه في أرض من الأراضي البعيدة عن ديارنا فلا يستطيع الرجوع فيموت جوعا وعطشا ونستريح منه.
2: ما رأيك يا روبل؟ ألا تشاركنا الحديث؟
7: نعم، رأي سديد يا شمعون، ولكنه أخونا على كل حال، لا تصلوا في عداوته إلى حد القتل.
2: وبماذا تشير علينا إذن يا روبل؟
7: اسمعوا، إن كنتم عازمين على التخلص منه لنذهب به بعيدا، أو نلقيه في قعر بئر يكون على جنبات إحدى الطرق فيمر به من يطلب ماء فيلتقطه ويتكفل به ونستريح منه، خير من أن نقتله.
3: أحسنت يا روبل، فكرة جيدة، أليس كذلك يا شمعون؟
2: والله إنها لفكرة جيدة، وأنتم ما رأيكم في ذلك؟
8: أحسنت.
2: أجل، فكرة جيدة، ولكن كيف؟
3: نطلب من أبينا أن يدعه يخرج معنا في رحلة صيد ورعي.
7: ألا ترى كيف يتمسك به؟ لا يقدر أن يفارقه ساعة واحدة، لا أظنه يفعل ذلك.
2: اسمع يا روبل، سنحاول. نعم نحاول. أبي، سنخرج في رحلة صيد ورعي، هل لا أرسلت معنا أخانا يوسف يلعب ويلهو ويساعدنا في الرعي؟
1: على لسان يعقوب عليه السلام

0: غافلون.
1: صدق الله العظيم.
2: أيأكله الذئب يا أبي ونحن معه؟
3: صدقت يا يهودا، لئن انقض عليه الذئب يا أبي فأكله من بيننا وانشغلنا عنه حتى وقع ذلك ونحن جماعة، إذن نحن عاجزون وهالكون.
2: نعم نعم، نرجوك نرجوك يا أبي، إنه أخونا الصغير، نريده أن يذهب معنا ويشاركنا الصيد والرعي ويؤنسنا في الطريق.
3: ما رأيك يا أبي؟
2: وافق يا أبي أرجوك. نرجوك يا أبي نرجوك، رحلات الصيد تجعل من يوسف رجلا كاملا وقويا، فما عليك يا أبي إلا أن توافق.
4: لقد وافق أبي، لقد وافق أبي.
3: اجمعوا أمتعتكم، هيا هيا يا يوسف،
5: هيا هيا اجمعوا أمتعتكم،
3: اجمعوا أمتعتكم، هيا
5: هيا هيا هيا اجمعوا أمتعتكم.
2: أين يوسف يا يهودا؟
4: إنه أمامنا، ألا تراه؟
2: أترون كم كان أبي متشبتا به؟ لا يريد أن يفارقه.
4: أيها الوغد، كيف سحرت أبانا ليحبك هذا الحب كله ويلازمك وحدك؟
2: أيها الحقير الصغير، أتريد أن تملك أبانا وحدك؟ والله لن يكون لك ذلك، ستذهب إلى الجحيم.
3: كفى كفى أيها الإخوة كفى، ها نحن قد وصلنا إلى البئر، هيا أنزلوه.
2: يهودا هات الحبل لنربطه، هيا اقتربوا اقتربوا جميعكم. أخلي عنه القميص يا روبل.
4: احكم ربطه جيدا يا شمعون حتى لا ينفك فيقع في البئر ويموت.
3: احكم رباطه، احكمه جيدا يا شمعون.
2: لا تخف لا تخف، هيا هيا لننزله في البئر حتى يبلغ الصخرة الموجودة في القعر.
4: ساعدني ساعدني يا روبل، ساعدني يا روبل ساعدني، رغم صغره فهو ثقيل.
2: هل وصل إلى القعر؟
3: ربما.
2: انظروا انظروا هل وصل؟
3: ربما.
2: اقطع اقطع الحبل إذن من نصفه، لئن سقط في الماء سيصعد إلى الصخرة وحده.
4: حاضر حاضر.

0: قد سقط. هيا هيا هيا لنعود.
1: لقد استرحنا منه الآن. لم يبقى الآن يا شمعون إلا أن نفكر في طريقة نقنع بها أبانا بأنه مات.
0: سنخبره أننا تركناه عند أمتعتنا فهاجمه ذئب فأكله.
2: أحسنت يا روبل، لقد كانت فكرته هو أولا عندما خاف أن يأكله الذئب ونحن عنه غافلون. أحسنت.
1: أين قميصه؟
2: ولماذا؟
1: سنلطخه بالدم كي نوهم أبانا أنه دم يوسف.
2: وأين نجد الدم أيها العبقري؟
0: سندبح شاة نأكل لحمها ونستغل دمها أيها العباقرة.
2: والله إنك أنت العبقري فينا يا روبل، دائما تسبقنا للحلول.
1: أجل يا شمعون، إنه عبقري بالفعل. شكرا يا روبل، شكرا.
2: اذهب إذن، اذهب يا يهودا واجلب لنا الجدي الصغير من بين الغنم. هيا هيا.
1: حاضر يا شمعون، حاضر.
2: هيا اذبحه يا يهودا، وأنا سأحضر نارا لنشوي عليها لحمة.
1: فورا يا شمعون سأذبحه، ولكن تعال ساعدني.
2: لما؟ ولما لا؟
1: أين القميص؟
0: ها هو يا يهودا، لطخه بالدم.
2: أحسنت يا يهودا.
1: ألا أحضرت اللوازم؟
2: نعم، لقد أشعلت النار. سنقضي يوما رائعا هنا بعدما تخلصنا من ذلك الجرو الصغير يوسف.
3: لقد انتهى الإخوة الماكرون من جريمتهم الشنيعة، واجتمعوا على وليمة يتلذذون بطعامها ويلعبون فيما بينهم غير مبالين بما اقترفوا، متجاهلين عواقبه وأن الله لا يهدي القوم الظالمين.
2: كم هو لذيذ اللحم هذا الجدي المسكين.
1: وكيف لا، وهو فدية لذلك المسكين يوسف.
0: أنت طباخ ماهر يا شمعون، والله إنه لذيذ جدا، ما أكلت مثله من قبل.
2: أتعلمون لماذا هو شهي ولذيذ؟
1: لماذا؟
0: لماذا؟
2: لأن يوسف تصدق علينا به. والله لقد استرحنا منه.
1: استرحنا من الجدي؟
2: لا، من يوسف.
0: هيا هيا هيا لنجمع أمتعتنا لكي نعود، فالليل قرب أن يرخي سدوله. هيا، أين الآخرين؟
1: إنهم هناك، لا زالوا يلعبون. إيه أنتم، هيا لنعود إلى ديارنا.
2: عجبا، لقد تغير حالك للتو يا روبل، ما بك؟
0: أفكر فيما سيقع لأبي، إن نحن أخبرناه بما اقترفناه في حق أخينا يوسف.
2: لا تخاف يا روبل، ستكون صدمة له في البداية، لكنه سينسى بعدها وسيكون لنا ما نريد.
0: لا أظن ذلك،

0: ها نحن قد وصلنا أيها الإخوة.
1: لا تنسوا البكاء.
2: يا ويلتا
3: أخونا يوسف.
2: أبو
3: يوسف المسكين. أخونا يوسف.
0: أخونا يوسف. ما بك يا روبل لا تبكي معنا؟ ها؟ أتريد أن ننكشف ويشك أبي في أمرنا؟
4: ويدخلون على أبيهم عشاء وهم يبكون يوسف عليه السلام، وجاءوا بالقميص ملطخا بالدم، ولكن نسوا أن يخرقوه. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.

0: لقد صدق حدسك يا أبي.
1: لقد تابنا نتسابق ونلعب فيما بيننا، وتركنا يوسف عند متاعنا فهاجمه الذئب وأكله.
0: وهو قميصه ملطخ بدمه يا أبي.
2: يا أبي، نعلم أنك لن تصدقنا، فكيف وأنت حذرتنا من قبل وخشيت أن يأكله الذئب منذ البداية؟
3: فأنت يا أبي معذور، معذور في تكذيبك رناب لغرابة مواقع، وعجيب أن خوفك وحرصك اتفق مع ما جرى.
4: ولما جاء الإخوة الماكرون بالقميص ملوثا بدم مزيف إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، نسوا أن يخرقوه، فلم يستصغ هذا الصنيع، بل أعرض عن كلامهم لما وقع في نفسه من شك، وقال إنه سيصبر صبرا جميلا على ذلك الأمر الذي اتفقوا عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه.
1: لا تحقد علينا يا أبتي، فالذي حكيناه لك هو الذي جرى حقا.
3: كفى كفى، هيا لنخرج ونضمد هذه الجراح التي ألمت بنا.
5: نعم، هيا أخي روبل، إنه مصاب جلل. ما سنفعل الآن أيها الإخوة الأعزاء؟ ما سنفعل؟
3: نترصد المارة، لعل أحدهم يجده فنبيعه له.
1: نبيعه له؟ نعم نعم، هيا بنا لنرجع إلى البئر.
6: لنرجع لنرجع.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأولى من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، عبد الصمد دنيا، محمد خدي، عبد الرحيم أمين، عبد الحق بن المجهد، محمد تويرتو، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
8: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورتي الدخان والجاثية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع

لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب

هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين.

فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولا

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل تغلي في البطون، كغلي الحميم خذوه تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق

كذلك وزوجناهم بحور عين.

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟

وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورتي الدخان والجاثية. ويرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

يا خلاق. شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

تقدست يا خلاق في كل ما نرى، ونورك في أسرار صنعك قد سرى. نرى وجهك المعبود فينا وحولنا، وفي بحر أفلاك السماء وفي الثرى. وفي قطرة الندى نرى من يسوقها، ونسمع همس الوحي في الماء إن جرى. جوارحنا تهواك سرا وجهرة، وأرواحنا تلقاك في الصحو والكرى. أيا من هو الهادي، بنورك دلنا إليك. ما هوانا عنك أضلنا، بديع البرايا. نرتجي منك رحمة ومنهل رزق، من يديك يعيلنا. ونور بآيات الكتاب عقولنا، ويسر بها يا ذا الجلال أمورنا.

0: رجوناك فارأف يا رؤوف بحالنا، وكن في الدجى نورا تضيء سبيلنا. إذا لم تكن أنت المريح من العناء، فمن ذا الذي يا رب يجلي همومنا؟ سواك بخيل رزقه منك قطرة، وجودك يا كريم بحر يعمنا. بماء السماء تصحي الثرى بعد نومه، كذلك يوم البعث تحيي رميمنا. تمني بجنات النعيم نفوسنا، وما كل ما نرجوه يدرك بالمنى. أيا منزل القرآن في خير ليلة، تقبل صلاتنا وبارك صيامنا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة التربية تعلن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالأعداديات والمعاهد عبر بوابة الحياة المدرسية. تواصل اليوم إضراب عمال نقل المحروقات في يومه الثاني، وذلك على خلفية مطالب مهنية. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا وفق مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليتين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية يؤكد في لقاء مع وكيل العام أو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعملية السلام، يؤكد حرص تونس على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. أخبار العالم، تواصل أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وملفات إيران وغزة تتصدر أعمال المناقشة. طهران تربط فتح مضيق هرمز بقبول شروطها، وواشنطن تهدد من جديد بالخيار العسكري. باكستان تقصف أهدافا في أفغانستان بعد اتهام كابول بقصف مواقع حدودية. ومقتل شخصين وإصابة 6 جراء هجوم صاروخي روسي على كييف. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم. في الإشادة بالحلم والتسامح وتجنب الغضب والحقد قال الأصمعي: ولم أرى عقلا إلا بشيمة، ولم أرى علما تم إلا على أدب، ولم أرى في الأشياء حين بلوتها عدوا للب المرء أعدى من الغضب. وفي الكرم وبذل المال للمحتاجين لإعانتهم دون حساب قال قيس بن الخطيم: وما المال والأخلاق إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. إذا ما أتيت المال من غير بابه ضللت، وإن تدخل من الباب تهتدي.

في معنى التريث وإمعان النظر وعدم التسرع، نجد كثيرا من الأمثلة لدى عديد الأمم والشعوب، مثل قول سكان إيرلندا: لا تتعلق بالظل خشية أن يفوتك الجسم. ويقصد بهذا المثل أيضا الحث على عدم الانشغال بالوهمي عن الحقيقي أو بالعرض عن الجوهر. وفي هذا المثل اقتراب من الحكمة الإغريقية التي تتحدث عن صياد رأى خيال قطعة من جذع وسط النهر، فظل طول يومه يحاول اصطيادها.

أما الروس فيقولون في سياق عدم التسرع: لا نقسم جلد الدب قبل اصطياده. ويعبر الإسبان عن ذلك السياق بقولهم: ذهب الحمار للبحث عن قرنين فعاد بأذنين أطول. ويضرب هذا المثل أيضا لمن يطمع في ما لا يستطيع نيله فيخسر ما كان عنده.

قال بعض الحكماء: التواضع مع البخل أحمد عند العلماء من الكبرياء مع الأدب. وقال أنوشيروان: أربعة لا تناسب أربعة: الغدر في الأحساب، والحاجة في العلماء، والغضب في ذوي المروءات، والمرض في الأطباء.

أوصى النعمان بن المنذر فقال: إياك وإفشاء سر الصديق وممازحة السفهاء، وعليك بالتواضع والإكثار من الجلوس إلى ذوي العلم والخبرة.

قال عامر بن قيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. وفي حسن المشورة قال أعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل له: وكيف؟ قال: لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وقيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم؟ قال: نحن 1000 رجل وفينا حازم واحد ونحن نطيعه، فكأنا 1000 حازم.

في الإحسان وحسن المعاملة، قال حميد بن الصيرمي لابنه: اصحب الصديق بلين الجانب والتواضع، واصحب العدو بالإعذار إليه والحجة عليه، واصحب جميع الناس بالبر والبشر واللطف.

ومن جميل المعاني قول أبي حيان التوحيدي: البر يستعبد الحر، القناعة عز المعسر، والصدقة كنز الموسر، من سره الفساد ساءه المعاد، زد من طول أملك في حسن عملك، من ارتدى بالكفاف اكتسى بالعفاف، من حسنت مساعيه طابت مراعيه، من استشار الجاهل ظل، ومن جهل موضع قدمه زل، وأخيرا الذرة على صغرها أنفع من الصخرة على كبرها.

ثلاثة أشياء تدل على عقول أصحابها: الكتاب يدل على مقدار كاتبه، والرسول على مقدار عقل مرسله، والهدية على مقدار عقل مهديها. قيل: من أبخل البخل ترك رد السلام. وقال ابن عمر: لعمري إني لأرى حق رجع جواب الكتاب أي الرسالة كرد السلام. وجاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله، فلان يقرئك السلام. فقال: أما إنك لو لم تفعل لكانت أمانة في عنقك. وقال بعض الأوائل: إنما الناس أحاديث، فإن استطعت أن تكون حسن الحديث فافعل.

في الحث على سجايا عزة النفس والأنفة والإباء تقول العرب: في الطمع مذلة الرقاب. وفي ذم الطمع يقولون كذلك: أفسد الناس الأحمر والأصفر، أي اللحم والذهب. أما في امتداح الإخاء وصحبة الأصدقاء فيقول المثل: فقد الإخوان غربة. وفي الاكتفاء بالقليل المهم واليسير النافع والبسيط المعبر يقول المثل: في شمك المسك شغل عن مذاقه. ليس أروع ولا أحسن من المودة والمحبة بين الرجل والمرأة ضمن الإطار العائلي، حيث يسود التفاهم والوئام رغم صعوبات بعض الظروف أحياناً، تلك التي يتجاوزانها بيسر بفضل روح العطاء والتسامح والرحمة من أجل السعادة المتبادلة. في هذا السياق للشاعر أحمد العموري قصيد وردت فيه هذه الأبيات الطافحة بالصدق والمحبة، يقول: يا أم إيمان زيدي أنسنا زيدي، فالبيت لولاك صنو الكوخ في البيد. يا منة الله، يا سقفا بلا عمد، يا فرحة العمر، يا أهزوجة العيد. ما زدت في مهجتي إلا جوا وهوى، يا من تفردت في الغزلان والغيد. نفسي فداك أيا أم البنين، ويا مستكمن التبر، يا دن العناقيد. أثني عليك ولي حال يصدقني فيما أقول، فحظي خير توكيدي. لي فيك والله ربي خير منتجع، في القر دفئي وفي الرمضاء تبريدي. عشنا كراما وبيت العز يجمعنا، بتنا وفي الأيك تطريب بتغريدي.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الأفاضل، مرحبا بكم في إذاعة الوطنية. اليوم سوف نتناول موضوعا مهما، هو كيف يصنع الإيمان معنى الحياة. بداية لابد من معرفة معنى الإيمان. يعرف الإيمان بأنه الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وسعادة المرء في دنياه وأخراه لا تتحقق إلا بالإيمان، فهو نور الحياة الذي يضيء للمسلم طريقه فيقربه من خالقه جل وعلا، ويدعوه إلى كل فضيلة كالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين. ولكن ما هو الإيمان المطلوب؟ الإيمان المطلوب من كل عبد أن يحققه في نفسه هو ذلك الإيمان الذي يورث الخشية والخوف من الله والحب لله والرجاء فيه، وهو ذلك الإيمان الذي يهذب النفوس ويقوم الأخلاق، وبه يستقيم السلوك وينتشر الخير، وهذا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيها السادة الأكارم، الإيمان نعمة إن حرصت عليها انتقلت معك في جميع عوالمك لتنفعك، فلنحسن جوار هذه النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. هذا وقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن للإيمان آثارا عظيمة وفضائل كبيرة تنفع الفرد والمجتمع. فمن آثار الإيمان سعادة في جميع المراحل. هذه النعمة العظيمة والتي من الله عز وجل بها عليك تجعلك في سعادة في الحياة الدنيا وفي الحياة البرزخ وفي الحياة الأخروية، ذلك لوعد الله الذي لا يخلف. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان هو الحياة الحقيقية بالنسبة للإنسان. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الإخوة الكرام، نعمة الإيمان تذوق حلاوة لا مثيل لها، حلاوة تستهين بها كل الشدائد وتسمو فوق المصاعب والمتاعب. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بهذا الإيمان تصنع الأعاجيب، بحلاوته تحير ألباب الذين حرموا نعمة الإيمان. تذكروا أيها الإخوة قصة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عندما أسرته الروم، فقال له الطاغية: تنصر وإلا ألقيتك في قدر من نحاس، فأبى ذلك وبكى ليس جزعا، وإنما بكى لأنه تمنى أن يكون له 1000 نفس تموت هذه الميتة في سبيل الله. فانظر إلى قوة الإيمان هذا الصحابي الجليل. أيها المتابعون الكرام، حلاوة الإيمان تهون عليك مصائب الدنيا التي أشار الله تعالى إليها بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولقد وجد الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه حلاوة الإيمان في واقع مؤلم، حينما كان يعذب من قبل قريش بعد إعلان كلمة التوحيد، وكان يعذب في رمضاء مكة، حيث إنه سئل: كيف صبرت على البلاء يا بلال؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. فالإيمان هو مصدر الثبات أمام الفتن، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والإيمان يدعونا إلى نهج السلوك الحسن مع الخلق جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وانظروا ماذا يصنع الإيمان، كيف يضبط السلوك ويوجه التصرفات. في عام الرمادة، وقد بلغ الفقر والجوع بالمسلمين مبلغا عظيما، جاءت قافلة لعثمان بن عفان مؤلفة من ألف بعير، محملة بالتمر والزبيب والزيت وغيرها من ألوان الطعام، فجاءه تجار المدينة المنورة من أجل شرائها منه، وقالوا له: نعطيك ربحا بدل الدرهم درهمين يا عثمان. قال عثمان: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: نزيدك الدرهم بخمسة. قال لهم: لقد زادني غيركم الدرهم بعشرة. قالوا: من الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ قال عثمان: ألم تسمعوا قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ أشهدكم أني قد بعتها لله ورسوله فأنفقها في سبيل الله. وكذلك الإيمان يمنع الغش والتحايل والخيانة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول ليلا بالمدينة ومعه خادمه، فأعياه التعب فاتكأ إلى جدار بيت، وإذا امرأة تقول لابنتها: قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء. فقالت الفتاة: يا أماه، أو ما سمعت منادي الخليفة ينادي: لا يخلط اللبن بالماء؟ فقالت: إن عمر لا يرانا. فقالت الفتاة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فلما سمع الخليفة كلامها قال لخادمه: اعرف مكان البيت. ثم مضى عمر رضي الله عنه في جولته، فلما أصبح قال للخادم: امضي فانظر من الفتاة وهل لها زوج. قال الخادم: أتيت البيت فعلمت أن ليس لها زوج، فعدت إلى الخليفة فأخبرته الخبر، فجمع أولاده وقال لهم: هل فيكم من يحتاج إلى الزواج فأزوجه؟ فزوجها لابنه عاصم. أيها المتابعون الأكارم، الإيمان قوة هادية، لأنه يحدد للإنسان وجهته ويعرفه غايته ومنهاجه، فيحيا على نور ويمضي على بصيرة. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والإيمان ينير الطريق ويحقق الطمأنينة والراحة النفسية، ويباعد بين المؤمن والقلق والحيرة والتمزق الداخل النفسي. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الإيمان يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فالمؤمن ينفق ويساعد الآخرين، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيخلف عليه وسيجازيه بأعظم الجزاء يوم الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. أيها المتابعون الأكارم، كذلك من آثار الإيمان أن الإيمان يحث صاحبه على إتقان العمل والإخلاص في الوظيفة ونبذ الإهمال والكسل والقيام بالمسؤولية التي كلف بها ورعاية الأمانة التي حملها، مستحضرا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويستحضر كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كذلك عباد الله، من آثار الإيمان العظيمة ذلك التوازن الذي يتصف به المؤمن في جميع الظروف والأحوال التي تمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة التربية تعلن لزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالأعداديات والمعاهد عبر بوابة الحياة المدرسية. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يفتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة طلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصبيطلة. عمال نقل المحروقات يواصلون الإضراب اليوم على خلفية مطالب مهنية. الوكالة الوطنية للدواء تطلق آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة أو المقلدة. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا وفق مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليتين في مسابقة التبادل الإذاعية ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. في أخبار العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة بقطاع غزة فجر اليوم. الرئيس الإيراني مسعود بنزجكيان يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لا تزال تؤمن بالحلول الدبلوماسية، لكن ليس في ظل تهديد الولايات المتحدة باستخدام القوة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت تحصينات لجماعة الحوثي في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال البلاد. والديون العالمية تخترق حاجز 63 تريليون دولار وفق معهد التمويل الدولي. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: هذه هي الإذاعة الوطنية، أم الإذاعات، أولى الإذاعات. منها نحييكم، تصبحوا عليكم، نستقبلكم ونستقبلوا معكم نهار جديد. إن شاء الله مبروك سعيد عليكم وعلينا. اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، 12 ربيع الثاني 1448. يوم سعيد للجميع.

الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

خيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل

كفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

لله رب العالمين على كل النعم اللي أنعم بها علينا. نحن بالرضا والطمأنينة والأمل نبدأ معاكم يومنا هذا من العمل، يوم سعيد من توا حتى للتسعة متاع الصباح. المنوعة أمنها اليوم

0: من الشبلي في وضع قائمة الأغاني، وأنا نبيل عبيد رفقكم في يوم سعيد. نبدأ كالعادة بأوقات الشروق والغروب في تونس. اليوم 6:09 كانت شروق الشمس في بلادنا، وغروبها يكون إن شاء الله في 6:13 أوقات الصلاة. بالنسبة لليوم صلاة الصبح 4:42، الظهر منتصف النهار 18 دقيقة، صلاة العصر اليوم 3:38، صلاة المغرب 6:16، وصلاة العشاء في الساعة 7:40 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل صلواتكم. الدعوة إن شاء الله ديما مقبولة وديما بيبان السماء محلولة، وحتى كان ما تقبلتش اليوم هي دعوة مؤجلة أكيد، كي تكون صادقة ومن القلب للقلب ما نجم نقوله كان أمين ونسمعها مع بعضنا. هذه دعوتنا لكم كيما كل صباح، وبها نستبشر نستفيلوا ونبدأ نهار إن شاء الله يكون مبروك على الجميع.
1: دعوة خير
2: يا رب، بارك لنا في أعمالنا وأيامنا ووقاتنا، واجعل مستقبلنا خير من ماضينا وحقق لنا أمانينا. يا رب دبر لنا أمورنا وصلح لنا حوالنا وارحم موتانا واشفي مرضانا، قولوا آمين.
1: دعوة خير.

0: نص اليوم
1: توا 6:05 على موجة الإذاعة الوطنية. نهاركم زين الناس الكل. طقسنا اليوم شنو اللي يميزه بالنسبة للسحب والأمطار؟ تكون سحب عابرة في أغلب جهاتنا، تكون كثيفة أحيانا مع بعض الأمطار المتفرقة مؤقتا رعدية وين في السواحل الشرقية وفي أقصى الجنوب. الريح والبحر اليوم، الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة إلى معتدلة في بقية مناطقنا، والبحر يكون قليل الاضطراب ثم يولي مضطرب بعد الظهر. درجة الحرارة مستقرة، تكون بين 28 توصل ل 33 درجة في معظم المناطق، في حدود 24 درجة في المرتفعات الغربية لبلادنا، في الجنوب الغربي توصل ال 35 درجة. هذه فكرة أولى على طقس اليوم.

0: ربي يسعد صباحكم إن شاء الله بكل خير. 36 دقيقة أول مصافحة لكم، مصافحة مباشرة هكا فريق البرنامج يخرج لكم لذا الوطنية تكون معكم مع رفيق الدريدي كالعادة في الشارع التونسي. صباح النور رفيق.
1: صباح الورد نبيلة، مرحبا بك وبكل مستمعي لذا الوطنية التونسية. نقطة خارجية جديدة اليوم اخترنا كونه تكون من بومهل في ولاية بن عروس، أكيد الموضوع هو النقل، واليوم بالتحديد النقل الجامعي، الكار ما يعرف سبيسيال، الحافلة الخاصة اللي تأمن تنقل الطلبة من مناطق سكنهم إلى المركبات الجامعية وبالتحديد المركب الجامعي بالمنار. تقريبا من دقيقتين خرجت الحافلة من هنا، جت في الوقت الحقيقة، وذي الشهادات اللي أنا كنت انتقيتها من عدد من الطلبة اللي بيأكدوا لي، أعطوا الفيديو زميلتنا سمية إن شاء الله بعد لحظات معناها يكون على المباشر، بما أنه معناها لحظة وصول الحافلة لهنا اللي ما كانتش الحقيقة راهو معناها معبية ولا ما كانتش يعني يمكن فيها كالاتظاظ، معناها اللي معناها يمكن في بعض الخطوط معناها ساعات، مع أنه نعرفوا الحركية زادة كبيرة تكون صباح يكون موجود، معناها الظروف كانت عادية في الحافلة ذي في السبيسيال اللي تهز من بومهل تتوقف في بعض المناطق أكيد في الضاحية الجنوبية قبل ما تشد الرحال نحو المركب الجامعي بمنطقة المنار في تونس العاصمة. ف يعني اليوم الظروف معناها كانت معناها الحافلة كانت وصلت في الوقت، ما صارش فيها تأخير، كما زاد الشهادات اللي انتقيتها من عدد من الطلبة اللي كانوا حاضرين لهنا في المحطة يأكدوا لي كونه الحافلة تقريبا في الأيامات كل ملي صارت العودة الجامعية الحافلة تجي في الوقت، ما تتأخرش معناها على توقيتها، والطلبة يوصلوا في الوقت زاد في حدود 7:05 7:30 معناها يكونوا موجودين في المركب الجامعي في المنار في مختلف الكليات والمدارس الموجودة في كومبوس المنار. فأكيد حل للتنقل بالنسبة للطلبة اللي يمشي ويجي ومعناها كل يوم على المركبات الجامعية، خاصة زادة بالنسبة لي طلبة السنة الأولى، واللي أنا كنت حكيت معهم هم عدد من طلبة السنة الأولى في المستوى الجامعي اللي هما أكيد في العام الأول يمكن ما زالوا ما همش متعودين معناها بكونوا يتنقلوا ويمشي ويجي ومعناها بعيد على مقر سكنهم، فذاك علاش الحافلة ذي والحافلات السبيسيال هذوما يمثلوا حل للتنقل بالنسبة لهم، خاصة وأنه يمكن معناها تبدلهم صعيبة شوية الأمور باش يأخذوا وسائل نقل معناها خاصة ولا يتنقلوا أحدهم للمركب الجامعي، فهذاك علاش الوسائل هذه كما قلنا تكون حل بالنسبة لهم. الظروف معناها كانت زادة عادية في المحطة، هي المحطة طمع محطة متاع حافلات معناها موجودة لهنا في مدينة بومهل البساتين في ولاية بن عروس، طمع عديد الأماكن اللي نجموا الناس أكيد معناها يقعدوا فيهم يستناول الحافلات، بما أنه نعطوا داخل علينا فصل الشتاء أكيد موسم الأمطار، فهوني ثم معناها ناس من نجم تنتظر الحافلات بتاعها تحت بعض الدكاكين زادة لي موجودة لهنا في منطقة بومهل، فقط معناها بالنسبة للمحطة يمكن كونه معناها الحافلات تنست بالنسبة للسبيسيال تقف يمكن قبل معناها المحطة بشوية، برغم من كونه فما معناها مكان مخصص لي وموقف معناها محطة خاصة بالحافلات، فيمكن كان زيد قدم شوية معناها الحافلة وتقف في المحطة وين نجموا الطلبة زيدة يقعدوا يستناو، لكن معناها بصفة عامة قلنا الانتظار موش كبير معناها ذي ليأكدوه لي معناها يعرفوا وقتها في حدود ديما 6:30 معناها 6:32 معناها كيكا ديما في الحيز هذاك الزمني معناها ما تفوتش تكون موجودة معناها لهنا في المحطة و أمن التنقل مباشرة نحو المركب الجامعي بالمنار. هذا هو بالنسبة لي منطقة بومهل، أكيد معناها الضاحية الجنوبية فيها كذلك عديد النقاط الأخرى اللي تأمن معناها التنقل بالنسبة لي الطلبة من خلال الحافلات الخاصة نحو المركبات الجامعية، كذلك فما حافلة خاصة بالمركب الجامعي بمنوبة كيف مرورا بالمركب الجامعي بالمنار اللي هي كيف زادت تخرج من عدد من مدن الضاحية الجنوبية كما بومهل رادف كيف و تواصل إذن تأمن تنقل الطلبة نحو المراقبات الجامعية.
0: بالتوفيق والنجاح اليوم، وشكرا لك أنت رفيق الدريدي، يعطيك صحة. هذه المصافحة الأولى من خارج الأستوديو مع الناس اليوم كما سمعتوا، خصصها رفيق للنقل الجامعي وللطلبة من ضاحية الجنوبية من بومهل. 6:37 دقيقة للي يسأل على الوقت، وهذه أغنية لكم أنتم اللي تسمعوا فينا، اقترحتوا صوت يوسف التميمي، أي علش لي صباح الورد والنرجس والقرنفل وأنواع الزهور الكل، بما أنه الغنية عنوانها لون القرنفل، هكا مشي غني يوسف التميمي.

0: يوم سعيد، يوم سعيد. صباح التوانسة الكل.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم قبيلة حكاية رفيقة على النقل الجامعي. نمشي للسكن الجامعي، بما أنه ديوان الخدمات الجامعية للوسط أعلن على فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي. لشكون؟ لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصبيطلة للسنة الجامعية 2026-2027. تنجموا تقدموا ترشحات متاعكم عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان، وهذا يتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، يعني 30 سبتمبر 2026. المطالب تدرس حسب الشغورات المتوفرة بعد إيواء الطلبة الجدد بالطبيعة اللي ما زالوا كيخذوا الباك، مع اشتراط إقامة الولية على بعد أكثر من 30 كيلومتر على مؤسسة التعليم العالي العمومي المعنية، ويلزم زادة سن الطالب ما يفوتش 26 سنة، إلى جانب المواظبة وحسن السلوك خلال السنة الجامعية اللي فاتت. من المقرر الإعلان على النتائج متاع المطالب هذية. نعود نذكر، إذا توفرت بلايس، إذا توفرت شغورات عبر المنظومة متاع السكن الجامعي انطلاقا من نهار 5 أكتوبر 2026، بالتوفيق للطلبة اللي يحبوا سكن استثنائي بالنسبة للسنة. وبتبيع الحكاية تبقى مربوطة بالأماكن الشاغرة الموجودة.

0: يوم جديد يوم سعيد
1: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
2: إن شاء الله صباحكم معنا ديما أحلى، إن شاء الله صباحكم زين ونهاركم فلو ياسمين، إن شاء الله نهار كيما قلوبكم وكيما تتمنوه وكيما تحبوه أنتوما. مكملين معكم 6:49 دقيقة، أحكينا على طلبة، نحكي وتوا على أبائنا أمهاتنا كل من يتمتع بجراية التقاعد، لأنه تم الإعلام على انطلاق صرف جرايات التقاعد لشهر سبتمبر 2026. هذا كان من البارح 5 متاع العشية في كل الموزعات الآلية للمتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي، مش يتم صرفها بشبابيك مكاتب البريد انطلاقا من اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. دونك بالموزعات الآلية الداب، كل من يحمل هذه البطاقة، بطاقة جرايتي، من البارح ينجم يبدأ يجبد الجراية متاعه، وإلا عبر شبابيك البريد انطلاقا من اليوم الخميس، وإلا في صناديق المعنية، يعني صندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS، تنجموا تاخذوا الجرايات متاعكم سواء كانت جرايات الشيخوخة أو التقاعد. بالنسبة لمستمعينا اللي يتمتعوا بالجراية هذه، إن شاء الله ربي نزل فيها برشا بركة وتعملوا بها برشا حاجات زيدة. 56 دقيقة في الوقت هذه نخليوها تغني فيروز، وصلنا صوت شياب الحجلاوي اللي يجي قدمنا اخر المستجدات من تونس ومن العالم، باش يحكينا على وزاره التربيه. انا ما حبيتش نقوله لكم الاخبار الصباح لانه فيها حكايه فروض واختبارات، وانتم مازلتوا كي بديتوا العام تعلن الوزاره على بكري على رزنامه الفروض والاختبارات للسنه الدراسيه الجديده بالاعداديات والمعاهد عبر بوابه الحياه المدرسيه، ايضا حديث على انطلاق الفحوصات الطبيه للمترشحين لاداء مناسك الحج والعمره، وما ننساوش مؤسستنا العزيزه الغاليه اذاعتكم الاذاعه التونسيه اللي توجت بجوائز. هذية حبيت ناخذ وقتي بالكده مش نعيشكم أجواء التتويج والجوائز اللي خذيتها الإذاعة التونسية ومسابقة التبادل الإذاعي اللي شاركنا فيها كما شاركنا في كل المسابقات في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هاي يزيم الكلام نسمعها مع بعضنا، هذه فيروز.

0: الدكتور حكيم.
1: المريض بالمعدم الأفضل يقسم أكلته على برشة وجبات في النهار، يزم يبعد على الماكلة اللي تقعد برشة باش تتهضم كما المقلي واللي دم، وياليت يبطل القهوة والتاي وبالأخص الدخان اللي يزيله الجاير. من الأفضل يتناول مواد سهلة الهضم ما تتعبش المعدة كيف الحليب ومشتقاته، الخضرة والغلة الطيبة والخبز البيت وإلا المبشمط. العظم، الحوت واللحم على شرط ما همش طيبين في الزيت. ومريض المعدة يزم ياكل في عقله ويمضغ ماكلته مليح قبل ما يبلحها. ونذكروه اللي كثرة السكر وإلا الملح تجرح المعدة وتأخر الشفاء.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات وبالمعاهد. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن فعالية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واليوم الخميس حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان. في العالم، طهران تؤكد أنها لن تفتح مضيق هرمز إذا لم تقبل واشنطن شروطها. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت وزارة التربية مساء أمس رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية الحالية لكافة المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية، محددة مواعيد الامتحانات التأليفية وتنزيل الأعداد عبر بوابة الحياة المدرسية. ووفقا للرزنامة، تجرى الفروض التأليفية للثلاثي الأول من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر 2026، بينما تمتد اختبارات الثلاثي الثاني من 22 من فيفري إلى 13 من مارس 2027. أما الثلاثي الثالث فتجرى فروضه لسنوات الإعدادي والثانوي عدا البكالوريا من 10-29 من ماي 2027، في حين خصصت الفترة من 5-12 من ماي 2027 لاختبارات تلامذة البكالوريا كأجل أقصى لإنهاء الامتحانات وتنزيل أعدادهم قبل منتصف ماي. يتواصل اليوم إضراب عمال نقل المحروقات في يومه الثاني والأخير، وذلك على خلفية مطالب مهنية لم تتم الاستجابة لها وفق الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي.
5: رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول جنب البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن قيناش حتى حل وحتى تجاوب، وإحنا على ذمة الأطراف اللي تحب تلقى حل. المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركات توزيع ومن بعد شركات نقل المحروقات.
4: وفي الأثناء أكد الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين تواصل تزويد محطات بيع الوقود بشكل عادي عقب اتخاذ الشركة احتياطاتها مسبقا.
6: ثم عدد لبسيه من السواق قاعدين يخدموا ويقفلوا المحروقات. لدينا احتياطات، محطات زودناها بما فيه الكفاية بالمحروقات. صحيح أنه مش كل السواق انخرطوا في عملية نقل المحروقات، ولكن ما ثمش مشكلة. تزويد المحطات تم بشكل عادي، حتى السواق اللي جاءوا مشكورين متفاهمين الوضع. إذا كان ثم إشكاليات زادة باش نواجهوا معالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معهم. الأصل في الأشياء أنه يكون الوضعية طبيعية، السواق هذوما يكونوا عندهم تغطية اجتماعية مطالبها ما يقع تلبيتها. إذا كان ثم زيادات في الأجور يلزم يأخذوها باش نضمنوا شوفير يخدم في ظروف طبيعية. ولكن في المقابل كما ثم حق الإضراب ثم حق العمل، لا يجب إذا كان ثم شكون يحب يخدم معناتها يقع التصدي ليه. على كل حال اللي جاوا يخدموا في ظروف طبيعية مأمنة، نطمنوا أنه المحروقات موجودة.
4: تنطلق اليوم الخميس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل. وأفادت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي بأن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخلياً.
7: وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. نوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها. اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ، يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى. لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل من الحاج على أنه يذهب إلى الحاج. كأحنا قائمة الانتظار هي اللي نطلع منها الشغورات هذيك.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. توجت مؤسسة الإذاعة التونسية أمس بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وجاء تتويج الإذاعة التونسية عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة لذكريات بن حمادة، وبرنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري. عن هذا التتويج يتحدث للأخبار رئيس مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية أنور العياش.
8: تتويج كبير لمؤسسة الإذاعة التونسية لبلادنا. مبروك للسيدة هند بن علي الغريبي رئيسة المؤسسة، اللي هي قائدة الفريق متاعنا هذايا اللي مشارك بسبع أعمال. شنا هذه الزوز وثائقيات هذوما تحصلوا على الجائزة الذهبية الأولى. الوثائق الأول هو في صنف أعلام العرب التبادل، نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، أداء أمان الكتاري، نص محمد رمزي المنصوري، إخراج نور العياشي، هندسة الصوت والتسجيل أنيس بللونة. المسابقة الثانية والجائزة الذهبية كيف مسابقة بعيون عربية التبادل العربي الثاني، تونس المدينة درة العلم والحضارة، نص ذكريات بن حمادة، هندسة صوت وتسجيل أنيس بللونة، إخراج نور العياشي، أداء صوتي أمال الكتاري، طبعا بمشاركة عناصر من مصلحة الدراما. وأيضا جائزة أخرى في التبادل العربي لقسم التبادل بمؤسسة الإذاعة التونسية. نهني كل زملائي في مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله مازالوا جوائز أخرى بإذن الله غدوة في الاختيار.
4: وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025 آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية المخصصة لها مكافأة مالية إلى الإذاعة التونسية. وحصدت التلفزة التونسية الجائزة الأولى في المسابقات البرامجية التلفزيونية لسنة 2026 في صنف في ربوع الوطن العربي الأسواق العربية ببرنامج خيوط الذاكرة سوق لقماش، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الصيغة الثامنة بعنوان التطوع عن فيلم تحية العلم فكرة وسيناريو وإعداد الصحفية خديجة صوى. ويؤثث عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم الثليبي حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي اليوم بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان في لوحة موسيقية فسيفسائية تبرز تنوع الموسيقى العربية وثراءها. ويعد العرض إنتاجا حصريا وخاصا بالمهرجان.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام جان بيير لاكروا تمسك تونس الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وحرصها على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين، كما أكد حرص تونس على مزيد تطوير علاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة وضمان تجهيز حفظة السلام التونسيين بأعلى مستويات التدريب والكفاءة لمجابهة مختلف التحديات. ومن جانبه أعرب المسؤول الأممي بالخصوص عن تقديره للمستوى المتميز للقدرات المهنية للوحدات العسكرية والأمنية التونسية. هذا وتتواصل اليوم الخميس في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء الدول وحكومات وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتهم في كلمته رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ارتكاب مجزرة جماعية في غزة. من جهة أخرى قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق ترفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. في سياق متصل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إسرائيل تقتل في حين تفرض العقوبات على إيران، معتبرا أن ذلك يمثل ازدواجية في المعايير. بيزشكيان أكد أن إيران لم تكن يوما دولة معتدية ولم تبدأ حربا قط، وأنها أظهرت دائما التزامها بالمفاوضات. وفي علاقة بالملف الإيراني قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلت الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وإن بلاده نقلت شروطها لإحياء التفاوض. هذه الشروط تشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق مع عمان. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في المفاوضات إلا إذا لم تقبل واشنطن شروطها، مضيفا أن المضيق يمثل ضمانة للمفاوضات وأن على الولايات المتحدة بناء الثقة أولا. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وأن خلافات عديدة لا تزال قائمة بين الجانبين لكن الدبلوماسية مستمرة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن محادثات إيران كانت إلى حد كبير تبادلا للأفكار والرسائل، وإن التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى عمل متواصل، مؤكدا أن لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا فاتن حسني ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء فيها: وزارة التربية تعلن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات وبالمعاهد. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن فعالية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واليوم الخميس حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان. وفي العالم، طهران تؤكد أنها لن تفتح مضيق هرمز إذا لم تقبل واشنطن شروطها. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: الخير يا تونس، صباح الخير للتوانسة الكل وين ما كنتوا، هنا في البلاد ولا خارجها. 7:21 دقيقة يتواصل معكم وليكم برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: شفما جديد؟
0: الجديد هو اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في قصر قرطاج بكل من السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. ذكر رئيس الدولة في بداية هذا اللقاء بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبار بارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. تطرق رئيس الدولة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، خاصة أنه الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى اللي تعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي التونسي. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل بصفة متكاملة بيناتهم على قاعدة العدل الاجتماعي، ووضح لعديد المرافق العمومية اللي تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها. وأكد أن الدولة الاجتماعية ما هيش مجرد شعار وإنما موجودة في الدستور ويلزم تكون حقيقة يعيشها المواطن التونسي في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد. من بين المسائل اللي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي الإطار هذا شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد، وأوضح اللي الفساد عنده أشكال

متعددة ما يقتصرش على الرشوة، يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمة العامة، فضلا على التنكيل بمنظوري الإدارة في كافة المجالات، وهي الظواهر ما زالت تتفاقم. ويقتضي الواجب اليوم، الواجب الوطني، وضع حد سريع ونهائي لأشكال الفساد هذية. واعتبر رئيس الجمهورية اللي الغاية من الممارسات هذية ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري اللي حطه الشعب التونسي، وأكد على أنه ما دامت الجبهة الداخلية وأيضا المواطنين واعين بالمرامي هذية، فإنه الترتيبات اللي وضعت لها رزنامة محددة مصيرها الفشل، واللي الدوائر هذية اللي تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرد وهم، والوضع ما قبل ثورة 17 من ديسمبر كان أفضل، في حين أنه هذا مش صحيح، والشعب يعرف هذية لأنه كان تحت الظلم والفساد، واليوم الشعب قال كلمته ودفع ضريبة الدم للتحرر، والشعب قال على نفسه أن يتحرر وما هوش مش يرجع جملة إلى الوراء.

0: السلامة السيبرنية.
1: 27 دقيقة على موجتنا، يومكم سعيد مستمعينا وأيضا مشاهدينا اللي تتابعوا فينا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية وكل محاملنا الرقمية. مش نحكيه الآن سلامة سيبرنية كالعادة، فقرة قارة كل نهار خميس مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. حديثنا اليوم شيكون على منشور، المنشور عدد 5 لسنة 2026 المتعلق بتأمين المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية. اليوم حماية منظوماتنا الرقمية من أجل خدمة عمومية آمنة وموثوقة. شنو فيه المنشور هذية؟ كيفاش نجمو نحميو كل المنظومات الرقمية في مؤسساتنا العمومية؟ هذا باش يفسرهولنا سي محمد علي بن مبروك، هو مهندس بالوكالة، ومن عنده هو ناخذ تفاصيل المنشور هذي لسنة 2026، ثم شنو اللي يضيفه مقارنة بالإجراءات الموجودة ديجا في بلادنا. سي محمد علي، صباح النور ويومك سعيد.
2: صباح الفل والياسمين،
1: أهلا وسهلا بيك. نرجع معك للمنشور عدد 5 هذية لسنة 2026، شنو فيه وشنو الإضافة اللي حققها زيدا؟
2: أكيد زيدا نعمت في إطار تعزيز آلية تأمين المنظومات الرقمية الوطنية ضد تهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، ولا سيما فكرة تطور الذكاء الاصطناعي والهجمات القائمة على الذكاء الاصطناعي. معناتها يلزمنا نتلفتوا احنا للهيكل العمومية لتعزيز مستوى السلامة فيها من خلال جملة من الإجراءات التقنية والتنظيمية والتدابير المصاحبة اللي يلزم أي هيكل عمومي يلتزم بها. أبرز ما جاء في المنشور أختي الفاضلة هما 5 نقاط مهمة. أول نقطة حول تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. معناتها أي واحد عنده موقع ويب ولا عنده خدمات معناتها يوفرها للمواطنين على الخط، فما مجموعة من الإجراءات لتعزيز حماية المواقع هذه والمنصات الإلكترونية الرسمية يجب يقوم بها. أول حاجة هو إيواء المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية بالبلاد التونسية، معناتها ما يقومش بإيواء المواقع هذه البر. كيف معناتها
1: ما سمحني فما مواقع مثلا اللي معناها يلزم يستعملوها مواطنينا بالخارج مثلا، هنا يلزمها تكون محطوطة على تكون محطوطة على البلاتفورم انترناسيونال، معناها يلزمها تكون موضوعة في معناها ما نعرفش كيف نفسرها لك هي بالفرنسية. هل أنه الإبرجمون متاع السيت متاعنا يلزم نقتصره على إبرجمون في تونس، وإلا في بعض الحالات اللي الخدمة هذه العمومية يلزمها تكون مربوطة بسفاراتنا ولا مواطنينا بالخارج، نوليو مجبورين إن نبرجيو المواقع العمومية على المنظومة العالمية؟ هذا هو السؤال.
2: فهمتك. الجواب هو معناتها موقع الويب لهنا ما هوش مربوط بالبلاد اللي انت باش تعمل فيه ايبرجمون. معناتها حتى تعمل ايبرجمون في تونس ينجم اي مواطن في الولايات المتحدة الامريكية ينجم يزور الموقع اللي يتم ايوائه في تونس.
1: هنا
2: نحكيو على اسم الانترنت، معناتها اي واحد معناتها في اي مكان في العالم ينجم يمشي للموقع الويب ويستفاد من خدماته. معناتها امور الايبرجمون معناتها الجيو لوكاليزاسيون تاع السيرفر ماهيش مشكله في حد ذاتها، معناتها كيما يكون في تونس كيما يكون في ذا ما فما حتى
1: من المشكله الاساسيه. وين
2: المشكله الاساسيه اختي الفاضله؟ وقت اللي الموقع ذا يتعرض لحادث سيبرني وانت باش تتم معالجه الحوادث السيبرنيه، اكيد حاجتك بادله شكون اللي قام بقرصنه الموقع هذا واللي استهدف الخدمات هذه. لهنا القوانين تختلف من بلاد لبلاد. فلا نقول احنا نعطي انا هيك العمومي نقول احنا يعمل ايواء في المانيا مثلا. هنا انا القانون اللي كي نجي باش نعالج انا الحادث ولا الموقع تعرض الحادث كي نجي انا باش نتم معالجه الحادث، شنو القانون اللي باش تم تطبيقه؟ القانون التونسي باسكو انا صاحب الموقع على هيك العمومي، والا القانون الالماني؟ عصات القوانين بين البلدان تتضارب في امور كيف هكا.
1: ونحن عندنا اتفاقيات دوليه مع البلدان هذيا فيما يتعلق بالسلامه السيبرنيه
2: استلقى، لكن فما نقولوا احنا الادله اللي باش يتم معالجتها لهنا يقول لك لا هذيك نقولوا احنا الماده هذيك نتاعي انا في بلادي ما نعطيها لكش ولا اطلبني انت كذا، ونجم ما يعطيكش حتى المعلومه من اصله، والا نقولوا احنا اذا باش راح تتعامل معه بالاتفاقيات معناتها حتى مده المعالجه تطويل برشا تفوت حتى عام.
1: وشنو يعني نوعيه الهجمات السيبرنيه عاده اللي تستهدف الهياكل والمؤسسات العموميه؟
2: احنا نقولوا احنا كل مواطن اللي هنا عنده المعرف نتاعو، باش يحط المعرف نتاعو اسمه لقبه عنوانه ورقم بطاقه التعريف نتاعو، والمعلومات هذه باش يتم تخزينها في قاعده بيانات. نجم معناتها اذا الموقع هذا فيه ثغره من الثغرات ينجم من القرصان يمشي لقاعدة البيانات هذه وياخذ معناتها القائمة نتاع المواطنين اللي استفادوا من الخدمة هذه على الخط، يعرفهم بالواحد بالواحد بنمره بطاقة تعريف اسمه لقبه عنوانه وإلى غير ذلك. اللي اختار يكمن في الحاجة هذه.
1: وشنو مدى جاهزية الهيكل العمومية متاعنا التونسية اليوم لمواجهة مثل هذه الهجمات، ثم دوركم انتم كوكالة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية؟
2: أكيد جدا، معناتها هنا الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية هي من دورها أنها تعاون الهيكل العمومية لمعناتها قبل إيواء المواقع نتاعها أنها يقوموا بعملية التدقيق الإجباري قبل ما يتم وضع الخدمة العمومية على الخط. هنا معناتها يقوموا بتكليف بجهة التدقيق معتمدة من قبل الوكالة ويطلعوا الثغرات اللي موجودة في الموقع ويتم إصلاحها قبل ما يتم معناتها إطلاق الخدمة على الخط لفائدة المواطنين.
1: بالطبيعة مع الاختبارات الدورية ضد الاختراق متاع المنظومات، وهذا يصير على مستوى المؤسسات. شكرا لك سي محمد علي بن مبروك ديما من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وإن شاء الله نهارك أسعد ليام.
0: يوم سعيد، يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.
3: إشهار.
4: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.

0: النشرة الجوية
1: 7:36 دقيقة على موجاتنا النشرة الجوية، ومعنا هذا صباح سيسليم بن ميلاد. صباح الفل.
2: صباح خير نبيلة، وصباح خير كافة مستمعين دار الوطنية.
1: أهلا وسهلا بيك. شنو سجلنا سيسليم في الساعات الأخيرة من أمطار؟ كيفاش كان الطقس هذا الصباح؟ كيفاش مش يتطور خلال اليوم والأيام القادمة مع نهاية الأسبوع؟
2: بداية من البارح الخلايا الرعدية بدأت في الفترة الصباحية في الجنوب الشرقي، وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربية الوسط والجنوب، وين سجلنا 24 ملمتر في تماغزم والتوزر، ولاحقا آخر نهار وأثناء الليل الخلايا الرعدية زاد شملت أقصى الجنوب، أقصى ولاية الطويين زاد شملتها الأمطار. الأمطار هذه الأيامات هذه كانت عامة، إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا
1: إن شاء الله.
2: نصدر القائمة التفصيلية لكمية الأمطار على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة للأمطار هذه مازالت متواصلة، تقعد على المناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب أقصى ولاية تطاوين، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، أما تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم شرف جنوب تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة زادة كيف غدوة العشية باش تكون معنيين بالأمطار، خاطرنا غدوة جمعة باش يكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش يتمركز على إيطاليا، وبالتالي باش يشمل المناطق الشرقية تكون معنية بالأمطار، تكون متفرقة ومحلية رعدية. تكون آخر نهار هذايا نهار السبت نلمسوها أكثر الأمطار هذايا، تكون تشمل مناطق الشمال والمناطق الشرقية، تكون متفرقة ومؤقتة عادية، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الحرارة تكون في ارتفاع طفيف.
1: حرارة في ارتفاع وأمطار منتظرة، هذا العنوان الكبير لطقسنا اليوم وفي الأيام القادمة. شكرا لك سيسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرز الجوي. رفي واحدة من الفريق تقول يا ناري من هنا ما نعرفش اش كانت مبرمجة لنهاية الأسبوع فما أمطار فاتت، بدل البرنامج إجا أخدم. نخليكم مع أغنية ونكملوا معكم من بعد. بعد نقرأ الجرائد صادرة اليوم أبرز العناوين والمواضيع، وانتوما أحباء الرياضة اللي تبوا أخبارها معانا ما يفوتكم شيء. رجل مختار هايهوني يجمع لكم آخر المستجدات الرياضية، بقوا معنا متابعة طيبة ونهاركم زين.

الفريق يسلم عليكم الناس الكل، يجد لكم تحية، رحبوا بكم، شكرا على تفاعلاتكم. تحية خاصة اليوم من المدام نرجس بن عمار، تسمع فينا من خارج الحدود من بروكسل. هذا الصباح بعثت لنا حتى التصويرة وهي في ثنيتها للخدمة، وقالت إن شاء الله نهاركم مبروك. تحية للتوينس الكل، أنا هاني ماشية نخدم. تحية للناس اللي ماشيين يخدموا كيفي، وشكرا على صوت فيروز اللي يرافقنا. وقالت زيدا ميرسي على داليدا، هاني قاعدة نسمع في البير، وحطتها لي ما بين أنتر بارانتيز، معناها أي رتبيلك خدمة على روحك يا نرجس، وربي عاونك أنت وكل تونسي خارج تونس. تسمع فينا ديما من بروكسل نرجس. نحن مكملين مع الجرايد الصادرة اليوم، كاملين زيدا مع المنتدى الإفريقي للطاقة، مش ناخذوا تفاصيل على النسخة الثانية من هذا المنتدى، وأيضا مش نمشيوا للديوان الوطني للصناعات التقليدية، هو يحضر في الدورة الثالثة للمعرض المهني أرتي كريال. معرض هذا من 5 ل 11 أكتوبر 2026. مش نخرجوا اليوم للشارع التونسي، على شنو مش نسألوا؟ مش نسألوا على الفريب التونسي والفريب، اي علاقه، فما علاقه خاصه بين التونسي والفريب. علاش؟ شكون الناس اللي تشري من الفريب؟ علاش تختار تشري من الفريب؟ هل انه فقط السعر؟ رغم اللي فما ناس اخرين يقولوا ليه السعر قاعد ماشي ويغلى. اتو نفهموا نحن، بما انه سميره سوري هي اللي خرجت وسالت العباد، كلام مسؤول وعود على اهم التصريحات نتاع المسؤولين بين البارح واليوم فيما يتعلق بالشان العام والقرارات اللي قاعده تؤخذ، وايضا جديد في الشأن الوطني. تصريحاتي جمعها رفيق الدريدي، وتعليقكم ديما ترافقنا، متابعتكم لينا تشرفنا. نحن نسمعكم غنية ثم نمشي مباشرة للجرايد.

0: جرايد اليوم.
1: مرحبا مرة أخرى رفيق، نهارك زين وأهلا وسهلا.
2: صباح الورد نبيلة بك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. جرايد اليوم البداية بجريدة الصباح، في الصفحة الأولى نقرأ عنوان الصحة الواحدة، تونس تراهن على الاستباق وتكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة. في الصفحة الثانية كل التفاصيل، عودة على خطة الدولة في علاقة بالقطاع الصحي وأهم الاستراتيجيات المستقبلية، ولعل من أهمها الصحة الرقمية، ونلقاو في جريدة الصباح كل التفاصيل عن هذا الموضوع. نكملوا مع جرائدنا وشو الأخبار اللي فما فيها اليوم. بالنسبة لجريدة الصباح كذلك تفتح موضوع مهم، هو الهجرة العكسية من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي. الرقم بين 10 و 15 ألف تلميذ سنويا في عودة إلى المدرسة العمومية من القطاع الخاص، ونلقاو كل التفاصيل إذن في جريدة الصباح بالأرقام حول هذا الموضوع في الصفحة الرابعة. من أهم الأسباب اللي تقول تكتب عليها جريدة الصباح هو كون التعليم العمومي هو المصعد الاجتماعي التاريخي الموثوق به عند التونسيين، وكل تفاصيل إذن في هذا المقال في الصفحة الرابعة. نمشي الموضوع آخر نقرأه في جريدة الصحافة اليوم كذلك من بين العناوين الصادرة اليوم، قطاع النقل البحري والموانئ رفع استراتيجية للاقتصاد ودفع التنمية، كل تفاصيل إذن في الصفحة الخامسة من جريدة الصحافة اليوم. نقرأ كذلك في جريدة الشروق موضوع آخر تكتب جريمة كوندار تدق ناقوس الخطر، جرائم المراهقين تنتشر، عودة على أسباب يمكن تنامي بعض الجرائم هذه في الفترة الأخيرة، وكل تفاصيل إذن نلقاها في جريدة الشروق. كذلك نقرأ في جريدة الشروق موضوع آخر أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، العنوان رفض للترشيح المشترك لمقدمة ابن خلدون اليونسكو. نعرفوا فما جدل صاير على الموضوع ذي في الفترة الأخيرة، وهني جريدة الشروق أكد كونه الملف هذا المشترك تم رفضه وتأكيد كذلك في هذا المقال من جريدة الشروق كونه العلامة ابن خلدون كان وثق ويقول كونه نشأة ترجع لتونس العاصمة وين تولد فيها في يوم 27 ماي 1332، وكان إذن قرأ القرآن في تونس وكذلك تعلم اللغة العربية على عدد من الأساتذة في الحاضرة في تونس العاصمة. هذا شعنا في جرائد اليوم.
1: شكرا لك رفيق، نخليه المجال رجل مختار وأخبار الرياضة ونرجع بعد موجز الثمانية.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
5: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوه باخر اخبار منتخبنا الوطني التونسي كابر لكره القدم اللي بارح اجرى حصته التدريبيه الاخيره قبل الموعد الرسمي الاول بعد مونديال 2026 بقياده المدرب الوطني الجديد معين الشعباني اللي كان البارح قبل الندوه الصحفيه هذه حاضر في نقطه اعلاميه وفي ندوه صحفيه كما قلنا مع الزملاء الاعلاميين للحديث الحديث عن آخر المستجدات وتحضيرات المنتخب، كيفاش كانت لهذا الموعد الأول كما قلت الرسمي من خلال الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. والقرعة شاءت وأنه الجولة الأولى تكون ضد منتخب أحد البلدان المنظمة لهذه النهائيات في 2027 اللي هو المنتخب الأوغندي اللي باش يكون منافس المنتخب الوطني التونسي اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء في ملعب رادس. معين الشعباني يتحدث عن الأجواء داخل المجموعة خلال 3 أيام أخيرة في التحضيرات لهذه المباراة. زميلنا رفقي بوستة طبعا كان حاضر في هذه الندوة الصحفية، نسمع معين الشعباني.
6: عبرية الجور أنا زي نهار الثالث الأمبيونس كبيرة، الجور كل صنع متبعي فوكاليزي على الدواء ماتش هدوما أمبي بيان قادم نحكي برشا مع بعضنا. جبنس أنا ديباسي الإشيك صغير معنا أنت على الكمبيتيسيون اللي فاتو وصرحة جديد إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا سوليدات هذا الناس كل مع بعضنا. بالنسبة لي أنا قد قلت الدواء ما هوش السيستم المهم، سي الانيماسيون الأهم. L'animation, tu as une table de système et l'animation offensive. Tu as une système avec un autre système qui fait l'organisation défensive. Tu as une frappe du système offensive. Football, nous, on a choisi un système, l'état d'habit, l'arbitre, les bases offensives ou les défensives. C'est toute une animation. Les gens ont tous le fils à l'aulet. Donc, on a un Harry, l'état de match. On a déjà un groupe complet. On a une arme gauche, l'intelligence, l'expérience.
5: أكيد مرحلة جديدة مع المدرب معين الشعباني للمنتخب الوطني التونسي، وصفحة جديدة يفتحها المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من خلال هذه التصفيات. غياب أكثر من اسم كان حاضر في الفترة الأخيرة سواء على مستوى المونديال وحتى بقية الاستحقاقات يغيبوا عن قائمة المنتخب. من أبرز الأسماء اللي ممكن أثارت جدل كبير جدا غياب غيث الزعلوني، الإجابة متاع معين الشعباني كانت كالآتي.
6: بالنسبة لي أنا غيث زعلوني لاعب ممتاز جدا، وأنا أقدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات، هو موجود في الاستلاجي من الفكتيف متاعنا، وأكيد بقدر خدمة أنا مصور بش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات، والباب المنتخب مفتوح للناس كلنا كما هو جدا غيث من غير ما نحط بريسيون على حتى جوابك. يمكن ديفيرينس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو نمبر دو ماتش معناه جوي بعد الجوار عنا البوست هذاك الجوار لعب 8 ماتشات والاخر لعب 17 ماتش. انا كسيليكسيونور جو بونس من ماذا بيا راح قدام معناه معايا في الجروب الانتيغراسيون دون لو جو في ليزونترمون في لي ماتش. باب المنتخب معناه مفتوح لي جوار كل فما دي جوار فما حتى اللي كان موجود في الكوب دي مون ما بداش بداية جيدة معناه بورتون مثلا كمل السيزون اللي فات اون بوتي، ولكن السنة ماش نحكي على غيث نحكي على دور جوار مثلا ناخذ ليكزومبل تاع الشيخاوي على الديفونسور تاع ليسبيرونس معناه واللي تبعناه السنة ونجم يرجع للنيفو نتاعو كيف كيف اكتويلمون سي ان شوا بيور سبورتيف اكتويل.
5: المنتخب الوطني التونسي إذن هذا المساء انطلاقا من الساعة 8 مساء ضد المنتخب الأوغندي في ملعب حمد العقربي برادس، والمتابعة مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كما عودناكم دائما من خلال الرياضة وأهداف مع محمد الحبيب قويسم ورفقي بوستة وشهير الكافي في الوصف والتعليق على هذه المباراة. قبل مباراة تونس أوغندا في نفس المجموعة المنتخب الليبي يستضيف المنتخب البوتسواني انطلاقا من الساعة 5 مساء اليوم العشية. بقية مباريات هذه الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم، موريتانيا تواجه إفريقيا الوسطى في 5 أيضا، الكاميرون في 8 مساء تواجه منتخب جزر القمر. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة هو الآخر يستهل اليوم مشاركته في تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة اللي دور فعالياتها بمدينة الإسماعيلية بمصر. البارح كان الاجتماع الفني الخاص بهذه الدورة، دورة اتحاد شمال إفريقيا للتصفيات اللي ترشحوا منها زوز منتخبات للنهائيات. المنتخب الوطني التونسي سيواجه انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا المنتخب الجزائري، وفي 6 مساء في الجولة الافتتاحية مصر تواجه ليبيا. إلى الكرة الطائرة، الامتياز للمنتخب الوطني التونسي البارح بتأهله على حساب المنتخب المغربي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم رجال اللي تحتضنها بلادنا. منتخبنا الوطني التونسي فاز على المغرب بثلاث أشواط مقابل شوط وحيد، تفاصيلها 25-17 لتونس، ثم المنتخب المغربي يعود في الشوط الثاني ويفتك الشوط الثاني 25-20، ثم 25-16 لتونس و 25-12 في الشوط الرابع للمنتخب الوطني التونسي ليحسم الأمور وبطاقة التأهل للدورة النهائي لهذه البطولة الإفريقية، مباراة يتحدث عليها قائد المنتخب خالد بن سليمان.
7: يظهر لي ما عندكش الحق في دومي فينال متاع كومبيتيسيون اللي هي فيها دو تشالنج اللي هو كوب دافريك وجوز اولمبيك باش تستسهل المنافسة. معناه الماروك اليوم تسمى لعبة ماتش بكدا سورتو دوزيام سيت، نحنا اللي رخينا شوية في الكومبلكس دوم تاعنا اللي هو السيرفيس، دونك هما زاد معناها سيرفسو بالكدا، دونك حطونا في ديفيكولتي. من بعد الحمد لله الولاد كل رجعت مركز، عرفنا لامبورتونس اللي متاع الماتش هذا باش تتلعب في الملول في السيرفيس ريسبسيون، دونك نزلنا عليهم وظهر لي شفت معناها حتى ليكار كان في المتناول. نجم تكون كبسة كيما تنجم تكون فما ميريت زادة للكيب متاع المغرب، تاع الكيب محترمة، تاع اللي وصل دومي فينال مش معناها حاجة سهلة. دونك في الأدوار هذوما ما فماش كيب سهلة كيب ضعيفة، دونك تو عندنا صفحة هذيا نتويو ونحضروا تو نهارين إن شاء الله باش نحضروا في الفينال تاعنا. إن شاء الله اللي يحب يكون شامبيون ما عندوش اختيار، دار اللي باش يجي مبروك، المهم ليسونسيال يقعد التيتر في تونس. دار اليوم كانت أمبيونس باهية، إن شاء الله بعد نهارين تكون أمبيونس خير من هكا، وقدرة ربي إن شاء الله نحن نقعدوا باش نفرحوهم إن شاء الله.
5: منافس المنتخب الوطني التونسي في الدورة النهائي لبطولة إفريقيا سيكون المنتخب الكاميروني اللي فاز البارحة على المنتخب الجزائري بثلاث أشواط مقابل شوط وحيد. المباراة النهائية ستكون غدا الجمعة انطلاقا من الساعة 6 مساء، ومباراة ترتيبية المركز الثالث ستجمع انطلاقا من الساعة 3 ظهرا المغرب بالجزائر. نرجع إلى كرة القدم وآخر أخبار الأندية التونسية. ترجي رياضي تونسي ينتظر اليوم وصول مدربه الجديد بابلو فرانكو الإسباني اللي يوصل اليوم إلى تونس من أجل إمضاء عقده رسميا مع الترجي والتحول إلى عين دراهم للإشراف على التربص التحضيري للفريق ليتواصل إلى غاية 29 سبتمبر. الترجي اللي برمج مباراة ودية أمام أولمبي الزاوية الليبي يوم السبت 26 سبتمبر. في آخر أخبار الرصيد البشري للترجي، الحارس الصدقي الدبشي ينتقل رسميا إلى نادي الحد الرياضي البحريني. النادي الإفريقي هو الآخر برمج مباراة ودية يوم السبت، سيواجه غرومبالية الرياضية انطلاقا من الساعة 3 ظهرا في ملعب غرومبالية. منافس النادي الإفريقي في الدورة الثانية من دوري أبطال إفريقيا تيبي مازامبي الكونغولي ينظم دورة دولية استعدادا لهذه المباراة، والبارح فاز بصعوبة على ملعبه أمام سان لوك بهدف مقابل صفر. النجم الساحلي هو الآخر في هذا التوقف الدولي، سيخوض مباراة ودية يوم السبت أمام خطف القلعة الكبرى انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ثم يوم الاثنين القادم يدخل في تربص مغلق استعدادا لبقية المشوار. أما الحمام سوسة البارح يعلن عن اتفاقه رسميا مع فريد شوشان لتدريب الفريق في المرحلة القادمة. الترجي الرياضي الجرجيسي أيضا الهيئة التسييرية تعلن البارح رسميا عن تعيين المدرب شكري الخطوي كمدرب جديد للفريق في المرحلة القادمة. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور
8: إشهار.
9: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
10: مريق؟ لا، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
9: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
10: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
9: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
10: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجالي.
9: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
10: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
9: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
10: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
9: أي بي
10: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
11: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
12: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إشهار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، وذلك خلال لقاء جمعه أمس برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي. رئيس الدولة يؤكد أن خيار الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار ورشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد. رئيس الجمهورية يتطرق إلى مسألة الغلاء المشت للأسعار ويشدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وزارة التربية تعلن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات والمعاهد عبر بوابة الحياة المدرسية. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يفتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصبيطلة. عمال نقل المحروقات يواصلون الإضراب اليوم على خلفية مطالب مهنية. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخلياً. مؤسسة الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليتين في مسابقة التبادل الإذاعية ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. في أخبار العالم، اجتماع أممي يدعو إلى تحرك عاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين. الحكومة السودانية ترفض التشكيك الأمريكي في شرعيتها عقب رفض واشنطن منح تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: اهلا وسهلا بالجميع، 8 درجين على موجاتنا، نهاركم زين، مكملين معاكم كالعاده حتى للتسعة مع فاتن فاطمه سميه ونبيله.
1: متابعات
0: وأكيد زيدا مع ضيوفنا في متابعات اليوم، نركزوا على الطاقة لأن الطاقة أمن، الطاقة تنمية، الطاقة سيادة اقتصادية، والأسواق متاع الطاقة العالمية تشهد تحولات اضطرابات زيدا ساعات متسارعة، وتونس بطبيعة ماهيش بعيدة على العالم، هي زيدا عندها تحديات متاحة في علاقة بالطاقة، وكعليش كل مرة تجي تظاهرة تهم الموضوع هذية نسلطوا عليها الضوء ونركزوا عليها. في مدينة الثقافة بالعاصمة انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 2026. حول هذه الدورة ويومها الأول يحدثنا سي هشام منصور، هو رئيس جمعية مهني الطاقة. قولوا له صباح النور ويومك سعيد.
2: صباح الخير، يومكم سعيد، تحية لكل الطاقم الصحفي وتحية للمستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاتصال.
0: مرحبا بيك، تحية لكم انتوما كل من أشرف ونظم هذا الموعد، الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة يومي 23 و24 سبتمبر 2026 في مدينة الثقافة شادي القليبي في العاصمة تونس. الشعار القيادة والتعاون من أجل مستقبل طاقي آمن ومستدام. نرجع معاك للبارح لأنه البارح كانت الانطلاقة، وأيضا زملائنا من قسم الأخبار كانوا معكم ونقلوا انطلاقة هذا الموعد. سي هشام، قول لنا مخرجات اليوم الأول، أبرز المشاركة، ثم برنامج اليوم الثاني من هذه النسخة من المنتدى.
2: شكرا. البارح طبعا كانت مشاركة متميزة، كان سجلنا حضور أكثر من 200 مشارك، شاركوا من تونس ومن خارج تونس، من العديد البلدان، من سنغال، موريتانيا، ليبيا، الجزائر، مصر، كذلك شمال المتوسط، من إيطاليا، اسكتلندا، فرنسا، الولايات المتحدة. يعني كانت حضور مميز، وكنت حاضرة طبعا، كنا تحت إشراف الوزارة وبافتتاح سيد كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وشاركوا بطبيعة الشركة التونسية للأنشطة البترولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مع رواد أعمال وخبراء ويعني مسؤولين في مجال الطاقة من تونس ومن خارجها. طبعا من الأول كان في الافتتاح معناها طرحنا على الوضع العام في العالم واضطرابات اللي سيادتك معناها أشرت لها في التقديم. يعني فما اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة، أسعار الطاقة من غاز وبترول ومواد بترولية ارتفعت بما في العالم من جانفي حتى من فيبري سمحني من بداية الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى لليوم في حدود 40-70%، وهذه طبعا معناها نسبة كبيرة برشا، عندها انعكاس على كل الدول التي تورد الطاقة، خاطر طبعا الدول المصدرة للطاقة
0: معناها مش تكون رابحة، مش تكون رابحة أكيد
2: بالضبط. والبلدان الموردة للطاقة اللي تونس منها، ولكن مش كان تونس معناها، مثلا في البحر الأبيض المتوسط عندك إيطاليا، عندك اليونان، عندك تركيا، عندك الكثير من البلدان اللي يستهلكوا أكثر من الانتاج نتاعهم. طبعا هذه باش تكون كلفة كبيرة برشا على ميزانية الدولة. كيف نقولوا كلفة كبيرة برشا، مثلا في تونس أو حسب مرصد الطاقة معناها لحد آخر جويلية التكاليف الميزان الطاقي على الدولة في حدود 8000 مليون دينار، وهذه طبعا معناها ما وصلناش للمستوى هذايا في الماضي، وهذايا يخلينا
0: معاك شي لزمنا نعمله شي خلينا نعمله
2: صحيح.
0: هذا المهم
2: يستوجب علينا باش نشوفوا كل السبل للتقليص من كل هذه السبل. هي طبعا معنا ما شم الحلول، الحل ما يكملش فقط انك تزيد انتاج المحروقات ولا انتاج الطاقات المتجددة ولا التحكم في الطاقة، يلزم معناها ثلاثة يمشوا مع بعضهم بدون تنافس بين بعضهم. هذا مهم برشا معناها توفان برشا فما، وطبعا هذا عادي جدا، انه معناتها المواطن يقولك الطاقات المتجدده تحل لنا المشاكل كلها، هو مش صحيح، والا المحروقات تحل لنا المشاكل كلها، ولكن نقصوا في الاستهلاك تتحل مشاكل. احنا يلزمنا معناتها نقدموا في الثلاثه مع بعضهم، ومعناتها ان شاء الله نخلطوا في خلال 10 15 20 سنه انه يكون عندنا معناها ميزان طاقي معتدل وماهوش ما عندوش كلفه على الميزانيه، والكلفه هذيك في الاخر بصفه او باخرى باش تنعكس على المواطن.
0: أكيد.
2: حتى كان احنا اليوم معناها ما صارش في بلدان اوروبا معناها رفعوا في اسعار المواد البتروليه معناها بصفه ملحوظه في الولايات المتحده كيف في اسيا. احنا معناها الحمد لله حتى التوا معناتها الاسعار ما تبدلتش، ولكن معناها فيها تكلفه على العمله الصعبه وعلى مخزون الدوله على المديونيه نتاع الدوله، ولذا معناها مهم برشا باش نحاولوا بقدر الامكان انه معناها نحسنوا في مثلا في مجال استكشاف وتطوير المحروقات في تونس. معناها انا توا سنوات وسنوات ما عادش فيها استثمار، ما عادش فما حفر، ما عادش فما تطوير. هذاك معناها لازم نشوف كيفاش نحسنوا، معناها الانتاج قاعد يمشي ويضعف معناها من شهر الى اخر.
0: هو عديد النقاط تمشي مع بعضها، تسريع الانتقال الطاقي، تطوير الطاقات المتجدده، تحسين كفاءه انتاج المحروقات، بحث سبل تعزيز الامن الطاقي اليوم، الربط الكهربائي العابر للحدود، وانت قلت ايطاليا حاضره معكم في هذا الموعد.
2: ايطاليا حاضره الحقيقه الربط كان مشروع طلب العمل الكبير وباش يكون معناها مشروع استراتيجي لتونس وصار فيه تقدم. كذلك الطاقات المتجددة معناها كان فما يعني جمود وتوقف معناتها المشاريع من 3 سنين، ولكن 3 سنين اللي فاتوا سجلنا فيهم الكثير من التحسن والإنجازات وإنجاز معناها على الميدان، على خاطر فما دي ستاسيون اللي تعملوا حتى دير كنا حاضرين معنا معناها الإخوان اللي مسؤولين على أكبر محطة في تونس 100 ميجاوات، مع 100 ميجاوات وهي مربوطة بالشبكة، وشكروا معناها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على إنه الاستجابة ويخدموا مع بعضهم بالقدية، معناها كانت يعني فما إيجابيات. اللي عملناه في الطاقات المتجددة في 3 سنين اللي فاتوا اللي سجلنا بها معناها نقاط، لازم ماذا بينا نعملوا نفس يعني الديناميكية في المحروقات باش نقصوا من التقليص هذا من العجز الطاقي اللي هو عنده انعكاس على العجز التجاري.
0: أكيد. اليوم الثاني شنو مش يكون في البرنامج سي هشام؟
2: اليوم طبعا هو الاختتام، معناها باش يكون فما نفس الشيء. احنا نظمنا في تنظيم المنتدى هذا قسمنا رواحنا في 7 فرق، فما معنى فما البحث والاستكشاف على المحروقات كيفاش نحسنوا الاجراءات، نسهلوا الاجراءات الحقيقه في تونس.

0: كذلك جاءوا خبرات من برا وراونا من شركات عالمية وشفنا كيفاش معناها يخدموا. هذا باش يفتح مجالات كبيرة برشا لولادنا في تونس والشركات نتاعنا في المستقبل. فما كذلك التعاون الأفريقي، واليوم باش يكون فما معناها ضيوف من السنغال ومن مصر ومن تونس مع الأخوان في التحكم في الطاقة، معناها باش يحكيوا عندهم عن بانيل زاد كيف للنقاش في كيفة التعاون في مسألة التحكم في الطاقة.
1: يعني برنامج ثري، وإن شاء الله المخرجات متاعه تطبق على أرض الواقع فيما بعد من خلال استراتيجية عمل واضحة تخلينا نحد من العجز الطاقي وننتقل سريعا نحو الطاقات البديلة، ونرجع للاستثمارات خاصة في إنتاج المحروقات وفي قطاع الطاقة بصفة عامة. كل النجاح والتوفيق لكم سي هشام منصور، رئيس جمعية مهني الطاقة. هذه فكرة خذيناها بكل تفاصيلها على النسخة الثانية من المنتدى الإفريقي للطاقة اللي تنظمه جمعية مهني الطاقة بإشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي سي وائل شوشات.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم وأيضا بضيوفنا. ضيفة الماتينال اليوم هي مدام إيمان المغربي، كهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. نهارك زين، مرحبا بك.
2: نهارك زين مدام نبيلة، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت على قبول دعوتنا. نحن اليوم أنت بحذنا مش نتحدث على دورة جديدة، هي الدورة الثالثة للمعرض المهني للصناعات التقليدية. الموعد يكون نهار 5 أكتوبر.
2: سيسا دونك صباح الخير الناس كل. حبيت نقول لي أرتكريا إن شاء الله المعرض المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بتونس هو أول صالون مهني مختص في الصناعات التقليدية، ينطلق إن شاء الله 5 أكتوبر يتواصل إلى غاية 11 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. هو من تنظيم ديوان الوطني للصناعات التقليدية بطبيعة تحت إشراف وزارة السياحة وبالتعاون والشراكة مع معرض تونس الدولي والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. المعرض هذا باش نحطه في إطاره، هو الفكرة منين جات؟ الفكرة كانت تنفيذ لتوصيات جلسة وزارية حول دفع التصدير في قطاع الصناعات التقليدية في سنة 2023 متعلقة بتنظيم معرض مهني، وأيضا منشور صادر عن رئاسة الحكومة المنشور عدد 9 بتاريخ 6 مارس 2024 حول إلاء الأولوية لمنتوجات الصناعات التقليدية بالنسبة للمؤسسات العمومية والوطنية لتأثيث مقراتها وتهيئتها بمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية. الدورة الثالثة هذه بقدر ربي باش تكون دورة مختلفة على خاطر فما حاجات جديدة.
1: شنو جديد اللي فيها الدورة الثالثة؟
2: بالنسبة للناس اللي تتبع في صالون أرتي كريا باش يلقاو فضاءات جدد ما كانوش موجودين. باش نذكر ساعة بالفضاءات اللي تعود عليهم، اللي هو فضاء الفضاء المؤسساتي لهيكل المساندة اللي هما شركائنا كيما مركز نهوض بالصادرات، كيما الديوان الوطني التونسي للسياحة، البريد التونسي وغيرهم المؤسسات الوطنية. عنا زادة فضاء مسمينه احنا فضاء فكرة وهدية، اللي هو فضاء نقربوا فيه الارتيك اللي موجودين، المنتوجات اللي موجودة للي راغب في اقتناء هدايا. احنا نعرفوا اللي اي واحد يعني كسوسوا شخص عادي وإلا في مؤسسة تكون الهدية أحسن أنها تكون تونسية وذات طابع تونسي،
1: خاصة نحن ماشيين ونقربوا معناها لنهاية السنة وبداية سنة جديدة ومحليها كي تهدي حاجة من الصناعة التقليدية. اللي فهمته من كلامك اللي ما هوش مش يكون مهني كهو، معناها مش يكون تجاري زيدا، الناس نجم تجي تشري.
2: هو سيتان صالون إبريد، احنا ملول حابينه يكون مهني بي تو بي بشي يجيو المشترين العموميين ويجيهم المهنيين، ونحبوا زيدا يكون مفتوح للعموم. دونك باش يكون بي تو سي، دونك العموم اللي يعرفوا اللي يبداو يستناو في اي موعد للصناعات التقليديه نقول لهم مرحبا بكم، راكم باش تلقاو نخبه ممتازه، خاطر احنا قاعه واحده مش كيما صالون دو لا كرياسيون.
1: وين مش يكون؟ من 5 ل 11 اكتوبر
2: في قصر المعارض بالكرم،
1: ديما في الكرم المواعيد.
2: ولا قاعه واحده، القاعه عدد واحد، هي باش تضم حوالي أكثر حتى من 200 حرفي ومؤسسة حرفية في مختلف الاختصاصات، باش يلقاو كل عادة جديد وباش يلقاو المنتوجات ذات الجودة العالية.
1: قاعدين ننتظروا من زائر. ثم حكيت أنت على أهمية الصناعات التقليدية ونسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني من خلال التصدير، عن شي رقم نحبوا نوصلوا له مثلا في الاستراتيجيات نتاعنا.
2: احنا بالنسبة للزوار عم ناول سجلنا أكثر من 19,000 زائر، إن شاء الله نوصلوا ل 20,000 أو أكثر. بالنسبة للتصدير عنا حوالي نحبش نعطي رقم مغلوط، أما أكثر من 25 مليون دينار تونسي بالنسبة للتسكية تصدير. طبيعة العدد قابل للزيادة. علاش؟ على خطر عنا مؤسسات جديدة، عنا كفاءات جديدة، عنا أفكار جديدة، وناس قاعدة تقتحم في أسواق جديدة وقاعدة تسافر البرا وتجيب في دي مارشي وقاعدة تنوع حتى في لي مارشي. دونك ان شاء الله الاعداد هذه قاعده في في في تزايد. نرجع للفضاءات، حبيت نذكر بالنسبه للجديد عندنا فضاءات نتاع تعاون دولي، هو جديد الدوره باش نلقاو عندنا مشاركه خاصه لدوله مالطا ودوله السويد من خلال برامج نتاع تعاون دولي، زاد فرصه باش الزائرين يتعرفوا على منتوجات الدول هذه. واهم حاجه عندنا ورشه عمل اللي يميز الصالون نتاع ارتكريا، ورشه عمل مهمه جدا للناشطين في قطاع الصناعه التقليديه الصحيه كسوا من العارضين اللي ندعوهم بالمناسبه يحضروا وحتى زائرين اللي ما حالفهمش الحظ في المشاركه ينجموا يحضروا في ورشه العمل اللي باش نعلنوا عليها في مواقعنا في التواصل الاجتماعي باش يشوفوا شنو هما التام اللي ينجموا يعاونوهم.
1: الشباب اليوم يستثمر في الصناعات التقليديه، مغروم يبدع فيها، قاعد يبتكر يحاول.
2: احنا من الحاجات اللي نفتخروا بها في قطاع الصناعات التقليديه انخراط خريجي التعليم العالي، هذه حاجه باهية. قاعدين احنا نعملوا كاداره، قاعدين يعني نعملوا في اتفاقيه تعاون مع مؤسسات التعليم العالي المختصه في الفنون والصناعات التقليديه، وبرامج تعاون دولي موجهه في التكوين وموجهه للفئه هذه، والنتيجه قاعدين نشوفوا فيها كل عام في الصالون، نراو في وجوه شابه، وراو في سامحوني، وراو في احداث يعني في منتجات جديده.
1: انت بالاساس في اداره التسويق في الديوان، اليوم اكثر حاجه نركزوا عليها للتسويق لصناعاتنا التقليديه شنو؟
2: احنا قاعدين نخدموا على دو فولي، عندنا الفولي نتاع المعارض المحلي والوطني والدولي، وقاعدين نخدموا زاد نحاولوا ندخلوا في برامج تاع تسويق الكتروني وتسويق رقمي من خلال برامج تعاون دولي ولا عن طريق مع طبيعه مع وزاره التجاره ومع مركز النهوض بالصادرات والهيكل الشركه في القطاع.
1: اكبر سوق بالنسبه لينا، اهم سوق اليوم في الصناعات التقليديه،
2: احنا بالنسبه للاحصاءات الخاصه بالتصدير عندنا السوق الاولى هي سوق الولايات المتحده الامريكيه، بعدها فرنسا وايطاليا في نفس المرتبه، وبعدها المانيا، فما بعض الدول بدات تدخل الدول الافريقيه في التوب 10 نتاع الوجهات التصديريه، وان شاء الله نزيدوا نوسعوا نحو دول الشرق الاوسط ودول اخرى ان شاء الله جديده.
1: وشنو اكثر حاجات يطلبوها من صناعتنا التقليديه الجميله؟
2: احنا المنتوجات الاكثر رواج هي منتوجات خشب الزيتون، منتوجات الخزف التقليدي، ومنتوجات النسيج كيما الفوطه، وفما زاده توا عنا فما زوز منتوجات زاده قاعدين ياخذوا في حظوظهم الالياف النباتيه اللي فيبر كيما حلفه والا سعف ولا اي نوع نتاع فيبر ديجا توندونس توا في العالم الكل، دونك الصادرات قاعده تكبر، وكذلك منتوجات تقطير الاعشاب الطبيعيه ومنتوجات التجميل الطبيعيه، عندنا ان شاء الله مشاركه قادمه في الاطار هذايا في اكبر معرض مهني دولي مختص في منتوجات التجميل اللي هو بيوتي وورد دبي، دونك ان شاء الله موافقين للمجموعه اللي باش تشارك، واللي هي باش يكون بوابه تفتح لاسواق نحو العالم الكل، اسواق الشرق الاوسط واسيا والعالم قلت ربي.
1: نتمنى لكم كل النجاح. شكرا لك مدام إيمان المغربي كهيئة مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. كلمة الختام ديما خليها عند الضيف، إيش تحب تضيف لنا تقول لنا إذا فما مساج للناس اللي تسمع فينا من الحرفيين؟
2: بالتوفيق للعارضين إن شاء الله في أرتيكريا، ندعو زادة المستهلك التونسي أنه يشجع المنتوج التونسي، المؤسسات الوطنية ولا حتى الخاصة أنها تشجع المنتوج التونسي، على خاطر هو واجهة للبلاد التونسية، راهو منتوج ينجم يكون عنده يعني هدية منتوج تونسي تنجم تكون عندها نتائج على السياحة، نتائج على التعريف بالوجهة التونسية، وإحنا هذي اللي كنا يعني نعمل عليها في إطار يعني تشارك.
1: نتمنى لكم مرة أخرى النجاح، وشكرا لك اللي جيت بحضنا، إن شاء الله نهارك أسعد ليا.
2: شكرا.

0: مرحبا مرحبا بالناس الكل وخاصة جمهور الإذاعة التونسية بكل محطاتها الجهوية والمركزية، جمهور الشبكة الإذاعية الوحيدة والأولى في تونس الإذاعة التونسية. نحن فرحانين برشا خاطر نقولوا إذاعة تونسية مانيش نحكيوا على الإذاعة الوطنية بركة، الناس مازالت تتخلط، راهو الإذاعة التونسية كل الإذاعات اللي شاركت في كل المسابقات متاع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. البارح كانت الدفعة الأولى من الجوائز والتتويجات، لأنه التعب ما ينجم يجيب كان نجاح، كانت تبادلات في قلب التكريم، وكانت الإذاعة التونسية زادة في قلب التتويج على المنصة، قناص الجوائز 17 مرة ما شاء الله في نجاحات. ضيفنا اليوم أنور العياشي، أهلا وسهلا.
1: صباح النور صباح الفل، كما قلت نبيلة ألف ألف ألف مبروك لمؤسستنا مؤسسة الإذاعة التونسية، ألف مبروك لتونس، ألف مبروك لكل زملائنا حتى في الإذاعات الجهوية والمركزية، لأنه أي تتويج يصير في مؤسستنا مؤسسة الإذاعة التونسية هو يشمل كل الزملاء في المجالات الكل وفي الأصناف الكل، سواء كان صنف صحفي، صنف تمثيل، صنف تقني، صنف إدارة، صنف كل شيء. وطبعا كل عمل كما قلت بعد تعب كبير لازم ثم نجاح هذا، لأنه اشتغلنا سنة وسنوات هذه الأخيرة الحق نشتغلوا كفريق واحد، كجسد واحد،
0: قلب واحد، قلب يد واحدة، قلب واحد، عائلة واحدة،
1: عائلة واحدة بالضبط، ما نتفرقوش إن شاء الله يا ربي، الله لا يفرقنا. وطبعا كي تكون ثم إرادة، ديما نقول أنا راهو وقت اللي تبدأ ثم إرادة متوفرة في الإدارة كل شيء يمشي بالقداء. يعني دعم كبير، نحب نهني زادة أختي وهي رئيس مؤسسة الإذاعة التونسية سيدة هندة من علي الغريبي، نحب نهنيها تهنية كبيرة لأنه وقفت على كل صغيرة وكبيرة.
0: أنت تحب تهنيها وين نحب نحييها وقبل على جبينها، لأنه بالحق جو الإذاعة والعمل هذي المتواصل هي كانت الحافز بالنسبة لأبناء المؤسسة شكلا ومضمونا، وقت اللي تخدم في إطار جيد وتخدم مع إدارة تخدم، خاطر وقت اللي تشوف الإدارة راقدة أنت بيدك معناها ترقد، وقت اللي تشوف الناس تخدم تولي كي خلية النحل، وبالحق حرص كبير منها شخصيا.
1: شوف أنا شاهد علاش، لأنه أنا كنت رئيس لجنة اختيار المشاريع المشاركة، إن شاء الله ربي يتمم بخير اليوم زادة إن شاء الله وباقي الزملاء، لأنه ثم أعمال أخرى جيدة جدا باش ما نقولش أكثر من هذا، إن شاء الله تتوج أيضا في صنف الأطفال والوثائقيات وحتى في الذكاء الاصطناعي. إذاعة المستير عملت حاجة ممتازة جدا. أنا كنت شاهد أنه وأنا رئيس لجنة تليفوني ما يسكتش، شكون هندة بن علي الغريب، إيش عملنا لباس،
0: وين وصلتوا برامج بدل
1: اسمع. وساعات أنا نبدأ نقول رأي ثم حاجات تقول لي ليه نصلح فريق العمل. نحب نحيي أيضا كامل عناصر اللجنة اللي تعبوا، تعبتهم معايا، نطلبهم نبعث لهم الميل ويت منهم أنت عضو اللجنة.
0: هاني سيكتة
1: نبيل عبيد شاهد أنه نطلبك في أوقات مختلفة.
0: قل ما كمنيش، قولي لي لا زيد أسمع هذا زيد أسمع هذا.
1: عناصر اللجنة الكل اللي راهو هما من مؤسسة الإذاعة الكل، كل الإذاعات الجهوية ممثلة في عنصر في اللجنة معانا في اختيار المشاريع، ذاك علاش كان الاختيار كله شفافية وصادق.
0: وللشفافية كل عنصر في اللجنة ما كانش يسمع البرامج متاع إذاعته، نسمه برامج من إذاعة أخرى ونقيمه حسب نوعية البرنامج بأسلوب عن بعد يعني عن بعد وبالنقاط طبعا. وكل نحن مش يفهمونا أكثر الناس، هي مسابقات متنوعة، سبع مسابقات سبع أصناف. والبارح الدفعة الأولى كانت في التبادل الإذاعي لسنة 2026. ساعة فما إحساس خاص كي تسمع ما بينك الأعمال والبلدان العربية اللي عندها قوة فلوس وإمكانيات وغيره وتسمع اسم إذاعتك. فما إحساس آخر الحقيقة.
1: شعور أنا سألوني البارح برشا زملاء، معناها تبارك الله برشا جوائز، لكن حسينا عندك هكا شعور، طبعا شعور راو تونس راو في نهاية الأمر نحن لا نمثل أنفسنا
0: بالضبط.
1: نحن نمثل هذا الوطن العزيز وكالعلم ذاك.
0: الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية اللي تناول موضوع مدن تتحدث، ونحن خذينا الجائزة الأولى على برنامج مدينة الزيتونة تونس، المدينة درة العلم والحضارة. هذه من إنتاج الإذاعة التونسية مع إذاعة الشباب. نسمو شوية الانديكاتيف باش الناس تعرف على شنو نحن اتوجنا. والبرامج هذية الحقيقة كي سمعتهم المستوى العالي للزملاء والطريقة
1: رائعين جدا،
0: حاجة ممتازة. اسمعوا واتيونا رأيكم.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة الشباب تقدم بعيون عربية، مدن تتحدث، مدينة الزيتونة، تونس المدينة، درة العلم والحضارة. نص وإعداد ذكريات بن حمادة، تقديم آمال الكتاري، هندسة الصوت والمونتاج أنيس باللونة، إخراج أنور العياشي.
3: فليعلم الجميع أنه منذ هذا اليوم أصبحت مدينة تونس عاصمة للحفصيين. سأبني فيها المساجد والمدارس والأسواق حتى يذكر التاريخ أن سلطانها أبا زكريا الحفصي خلق بها حياة جديدة.

0: تفتح التاريخ من خلال أبوابها الشامخة، عظيمة الأسوار، محكمة البناء، كما وصفها ابن خلدون. مدينة تونس، درة التاريخ والإبداع العمراني، حظيت بتقدير عالمي باعتبارها مصنفة على قائمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي منذ سنة 1979، وكمدينة ضمن قائمة المدن المبدعة في مجال الحرف والفنون الشعبية منذ سنة 2017.
1: شنو رأيكم؟ مازال البرنامج راهو، انا ماذا بين نخليهم البرامج تسمعوهم الكل، واكيد تسمعوهم تريزا ذي اسمها،
2: ان شاء الله ان شاء الله،
1: من الصوت للاخراج للنص للموزيكا.
2: ذكريات بن حماده قلم ولا اروع، انيس بللونة مهندس صوت شاب وتميز جدا، هذوما مستقبل الاذاعه، وغيرهم امل الكتاري. امل الكتاري انا في بالك كل وثائق يكلموني يقولوا لي بالله سي انور باش تكون انت مخرج معانا، تعرفني انا صعيب ومتشدد، نقول لهم نحب أمال الكتاري في الصوت،
1: صوت متميز، مرأة
2: متميزة جدا، ومش ساهرة لأنه ديركسيون أخرى، إدارة أخرى، ما هوش قراءة أخبار، ما هوش أك تسمع كأنها تلعب،
1: تعيشك الناس.
2: أنا نقول لها رك أنت بش تلعب شخصية، أنت بش تهزنا. البارح شفت في الاختتام محكم يعني عضو لجنة تحكيم فلسطيني نحييه، قال لما سمعت البرنامج هذا قال مين فريق وثائق الزيتونة، الصحفية قتلوا هذايا الفريق ومدام هند قتلوا هاول
1: المخرج
2: موجود، فقال أنا لما استمعت للبرنامج هذا عملت يعني صحيفة كاملة، كتبت
1: تقرير مطول
2: قال لأنه عمل راقي جدا، وبعد قال قالوا له راقي من ناحية، قال نصا موسيقى وإخراجا، فمدام هند قتلها ومولى العملة المخرج قال لي شكرا.
1: وعلى فكرة أنا صورت الشهادة هذه متاع عضو لجنة التحكيم، لكن في القانون الداخلي ما عنيش الحق ناخذ آراء لجنة التحكيم لأنه تقدم في القانون لي، أما هو كي جاي حب يعبر على انبهاره الشديد بالعمل هذه بالذات، لكن ما تعرف الأسباب كعضو لجنة التحكيم، فما نجمتش نعدي الشهادة متاعه في العمل هذي.
2: الممثلين مصلحة الدراما تولي كنا نسمع فيه الفنان القدير القيدوم حسون نيش،
1: تحية ليهم، ما ننسوش لسعد الدريدي بالطبيعة في الهندسة الصوتية،
2: لسعد الدريدي في الهندسة الصوتية للدراما اللي جاية اليوم إن شاء الله، هذي أنيس بللونة،
1: تحية الأنيس زيدة. نمشي والجائزة أخرى، وهي الجائزة الأولى زيد، الجائزة الأولى على برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي.
3: مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة الشباب تقدم نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، إعداد محمد رمزي المنصوري، تقديم أمال الكتاري.

0: هذا البرنامج على محمود المسعدي.
1: وما أدراك وما أدراك. وكان وثائقي أنا اكتشاف زاد محمد رمزي المنصوري صراحة لما عرض علي أنه راه ثم وثائقي في اللغة العربية في الصنف هذايا، قريت النص نلقى قلم جميل جدا.
0: شفت قدي عنك كفاءات وطاقات.
1: لا أنا البارح قلتها لهم في الإعلام، قلت مؤسسة الإذاعة التونسية مدرسة يا ناس، والله يلزمنا نحافظوا على هالخلية هذه الفنية اللي نحن فيها، هالمؤسسة العريقة راهو معناها يلزمنا بصدق نحافظوا على كل أركان مؤسستنا بما فيهم كل الكفاءات اللي عنا، لأنه احنا مانا إنا ماشيين على رواحنا باش ياخذوا علينا المشعل جيل آخر من اللي كنت نسمي فيهم أنا توا، فلابد زادة يلقاو وسيلة متاع باش يكملوا هما اثنين. ثم كفاءات كبيرة يلزمنا نحميوهم ونحظيهم ونحفظوهم، والحمد لله إلى حد الآن ثم برشا احترام وتقدير والحمد لله.
0: خذينا زادة الجائزة الأولى في ما يتعلق بقسم التبادل
1: بالضبط. أما الوثائق اللي كنت أسمع فيه هو إعداد محمد رمزي المنصوري، قراءة النص أمل
0: الكتاري
1: وهندسة الصوت طبعا والتقنية أنيس بللونة المتميز، بمشاركة عناصر من مصلحة التمثيل اللي هما عزيزة برباش، إيمان اليحيوي، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، والأستاذ محمد الجريجي وعلي بن سالم.
0: كل الأقسام تتكامل كما قلنا، نحن كل بدن معناها جسد وفيه الأعضاء الكل، الأقسام الكل، أسرة الإذاعة الكل، أيضا الجناح الخاص بالإذاعة التونسية كان جميل جدا، فيه كل التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالصوت والصورة، الحضور متاع الإذاعة.
1: والجائزة الثالثة
0: في التبادل،
1: في التبادل لشكون؟ لصديقنا وزميلنا رياض سكمة، نفس السنة عمناو اللي يتحصل على جائزة أيضا في إطار التبادل. ما هيش سهلة راوة، منافسة كبيرة. ريت الجوائز هذوما ثلاثة، علاش الفرحة كبيرة؟ أنا يمكن البارح حسوني مانيش فرحان كليها،
0: في وقت من الأوقات ريت دموع في عيني،
1: أما داخل بكيت. أيه. بكيت لأنه نقول يا ربي إن شاء الله يا ربي من بعدنا، بعد عمر طويل طبعا للفرق اللي قاعدة تخدم توا، إن شاء الله نحافظوا على المكانة اللي عندنا نحن في تونس، ومكانة الكفاءات اللي عندنا، ومكانة مؤسستنا. فرحتي البارح داخلية أكثر، لأني كنت خايف أني ممكن ما نكونش قد المسؤولية، رغم اللي تعبنا برش. وكما قلت لك نحيي كل عناصر اللجنة اللي كانوا معايا من قفصة، من صفاقس، من الكاف، تعبتهم برشا، وإن شاء الله يسامحوني. وكاو
0: ليلى، هو التعب ذي يتنسى وقت اللي راهو التتويجات، ثمرة التعب كي تجي، وأي حاجة راهو فيها تعب وفيها صدق، زوج شروط، الصدق والتعب يجيبوا كل النجاح.
1: والقلب صافي يا نبيل،
0: والقلب صافي.
1: أنا تمنيت ثم إذاعات أخرى معانا، تمنيت يكونوا مشاركين لأنهم عندهم كفاءات كبيرة برشا. صحيح ما تنجمش الناس الكل يشاركوا، لكن أدعو أنه الدورة جاية تشارك الناس الكل، لأنه وقت تشوف الكفاءات اللي عنا راه بالسيف تاخو، بالسيف تتوج.
0: هي مفتوحة للجميع المسابقات، ونحن ديما إدارة الإذاعة التونسية تعلمنا بالمسابق وتقول للناس الكل مرحبا بمشاركتكم. نحن مازال لأنه اليوم الاختتام الرسمي.
1: إن شاء الله.
0: اليوم المسابقات الرسمية.
1: اليوم المسابقات الرسمية وعنا فيها أعمال. وأنا مثالش خليني نفتخر حتى قبل التتويج إنه عنا أعمال محترمة جدا وستنافس بشراسة. وعندي إحساس إنه بقدرة ربي اليوم ثم بوديوم ما أكثر من مرة إن شاء الله.
0: هو لفت إنهم قبلوها ديجا تتويج، لأنه عدد كبير
1: من 400 عمل مشارك. من 400 عمل مشارك تلقى روحك أنت مثلا عندك ثلاثة أعمال وزيدهم زوز ولا ثلاثة أخرين، راهو ماهوش سهل، معناه ماهوش سهل. 400 عمل مشارك ويمكن الجوائز الكل باش يجيو 20 ولا قديش.
0: طيب ديما يقولوا لي أنا نور يا أخي ديما يربح، هو شنو السر؟ لمسات سحرية في الإخراج؟
1: سديبون. شو السؤال هذا أحيانا يسأل فيه برشا صدق وفيه برشا حب معرفة علاش، وأحيانا يسأل في الطرف الآخر علاش هو. أنا ما نجاوبش، لأنه في المهرجان العربي هذه الآخر جائزة متاع عمناول معناه هم 17 ما شاء الله بما فيهم القاهرة، جائزة في الإخراج الإذاعي في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون. اللي يقول علاش بصدق نقول له الخدمة
0: هي بمحبة راهو يقول لك مش علاش علاش ديما هو شنو هو السر في الحكاية
1: اي هذوما انا نجاوب ما تبقى علاش بك المنطق الاخر واللي انا نعرفه لا لا لا مش نحكي حتى على مؤسستي بصفة عامة شنو السر هاني باش نقول شنو السر لما تخدم وتحط ربي في بالك انك ما تظلم حد انك تشرك الناس الكل معاك وانك ما تكونش انت اولى احد انا خدموا معايا زملاء صحفيين من جميع الانواع يعني شباب وحتى في منتصف العمر اسالهم كيف اتعامل معهم نقول لهم راهو انا توا باش نتعلم منك اما هوش نقول لك الطريق الى النجاح خاطر راهو ثم اليات نتاع
0: وهو شنو الطريق الى النجاح
1: طريق الى النجاح شوف راهو الوثائقي ماهوش الدراما والاخباري ماهوش الوثائقي والكيما عملنا توا الاقتصادي ثم حاجات اخرى اقتصاد لكن لابد من الاهتمام اساسا وهذا فيه جانب الاخراج وانا كنت في برشا لجان ديما نقول خلينا نحط كل واحد في اختصاصه المخرج مخرج المهندس مهندس ديما نقولها ثم احيانا بعض الزملاء يتغشوا نقول انا مثلا انور العياشي ولا ايمان اليحياوي ولا عماد الوسلاتي ولا اي مخرج ما نجمش نشد الكونسول ونبدا نخدم في الامور التقنيه هذاك لسعد الدريدي انيس بلالو
0: كل واحد واختصاصه
1: التقنيين المتميزين اللي عندنا ان شاء الله ما ننساش الاسماء لكن عمل يلزم مخرج مهما كانت نوعيه العمل وثائقي او او او او او, أو. فاحنا وقت اللي باش نتعاملوا مع اي صنف يلزم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه ثم الصوره يا نبيله سمعت الدكتور البارح ايش قال غمضت عيني انا نشوف في صور الاذاعه لم تعد صوتا فقط او كلام او نقل خبر الاذاعه صوره وخيال هنا سر النجاح
0: ان شاء الله ديما ناجح من البارح رفيق الدور باللي تخوفي الجوائز تاعنا ان شاء الله ربي يكثر منهم هكا وتتحب الطاوله الكل
1: جبناهم للمؤسسه هما طبعا على ملك المؤسسه تاعنا ويقعدوا ديما معناها ذكريات جميله وان شاء الله هذايا يكون طريق لباقي الزملاء في
0: هذه
1: جميع
0: البدايه ومازال
1: البدايه ومازال الحمد لله
2: خزينة خاصة في الإذاعة التونسية نحطوا فيها الجوائز معناها على غرار
1: الكبريات
2: المؤسسات
1: ونستحق هذا وأكثر
0: فخر الانتماء لهذه المؤسسة بالحق أنا فخورة جدا جدا جدا بانتمائي للإذاعة التونسية لأنها دار الكبيرة لأنها المدرسة
2: وانا زاد الحقيقه نبيله لانه نشوفوا تتويجات هذه انا فور مريت الزوز جوائز هذوما الحقيقه فرحت معناها
0: وانت بطبيعتك محضر كلام مسؤول
2: صحيح.
0: في اطار
2: الجوائز يتحصلن عليهم في مسابقات التبادل ومازالت اليوم المسابقات الرسمية ونذكر كأن الإذاعة التونسية مشاركة تقريبا في كل المسابقات اللهم صل على النبي
0: فرحة أنور كانت كبيرة لكن الحقيقة فرحة السيدة هند بن علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية كانت أكبر أنور
1: أكبر عندها الحق أكبر عندها الحق أكبر وقت اللي أول ما يتسمع ويعلن الجوائز يعلن عن اسم تونس وهي أنا نقول قائد الفريق الأول خاطر احنا فريق المؤسسة لازمناش نخدموا بعقلية متاع رزق البليك وندخلوا إدارة وفلان ما جايش مش لازم نجي لا ثم ثم ثم وحدة
0: جرينتا وقليب
1: ثم تغيير على مؤسستك هي كالتنقيزة اللي نقزتها البارح ومن بعد خلطت عليها هند العسكري ظهرت أنا في ظهرت أنا في وسطهم أكلي مانيش فرحان أوركن أنا باطنية أكثر وعندهم الحق الزوز
0: هاو شنو قالت السيدة رئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي
3: كليم مسؤول
4: الإذاعة تحصلت خلينا نقولوا على ثلاث جوائز ذهبية هي الحقيقة إذاعة الشباب أهدت لنا زوج جوائز الأولى عن المدن العربية العتيقة ذكريات حميدة عملت لنا عمل ممتاز جدا على مدينة تونس درة المدن العربية العتيقة وفي محمد رمزي المنصوري خدم نص فريزة على الأعلام العربية واختار شخصية محمود المسعدي ومن أدراك وقت اللي يقولوا معناها عنا الأعلام عنا راهو الأعلام في كل المجالات وبالحق يعني تونس راهي سارية بتاريخها وبحذرها كذلك إن شاء الله دي مستقبلها
0: إن شاء الله
4: مهما كانت الإذاعة اللي شاركت سواء كان الشباب او الوطنيه او الجهات او الهواء احنا رانا مؤسسه من 12 اذاعه على قلب واحد.
0: نحن 12 مؤسسه بقلب واحد.
2: على قلب واحد هذا الحقيقه ترجمه زاده من الكلام اللي كان يقول فيه سيانور بعدين كونه فما فريق فما وحده معناها بين مختلف الناس اللي هون يخدموا في الاذاعه التونسيه معناها من هنا من المركز والى الجهات معناها هذا اللي فهمناه الحقيقه وهذا اللي قاعد يترجم على ارض الواقع بالالقاب والتتويجات هذه. هذاك علاش انا قلت لازمنا غرفه خاصه تكون خزينه القاب الاذاعه التونسيه.
0: ان شاء الله المزيد اليوم ان شاء الله ديما ناجحين إن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين من إذاعتنا في مختلف المسابقات. أنور مزيد من النجاح ليك واعطي الأسرار هذه الجيل المستقبل
1: طبعاً أنا
0: لأنه نحن نتعلم على قبلنا ديما.
1: أنا على ذمة الشباب وعلى ذمة كل من يطلب مني لكن بنية صافية وبقلب صافي
0: وهذا هو
1: هذا
0: الأهم.
1: الشرط الوحيد لن أشترط أي شيء وشهادة حتى بعد عمر طويل شهادة لن أشترط أي شيء على أي شخص من أبناء المؤسسة يحب يتعامل معايا بشرط واحد الاحترام القدر ذي متوفر لكن بنية خالصة وأنا عارف إيش قاعد نقول بنية خالصة النتيجة ها وشنو
0: وأنا فهمتك وش حبيت تقول ما وراء الجملة هذية فما برشا كلام. النية صافية راهو ما تنجم تجيب لك كان النتيجة الإيجابية.
1: أنت تلميذتي وبنتي كنت عندي في المسرح خلي الناس تعرف
0: مثلت رنينة وانا صغيرة معاه
1: كانت تمثل معايا في المسرح وعملت معايا أدوار مهمة جدا وانا تفقلت لها برشا خير الحمد لله هي متميزة. إن شاء الله كيفك برشا إن شاء الله هاللي نسمع فيهم هذوما أكبر دليل على نجاحهم لأنهم هما استجابوا للطلب البسيط متاعي أنك تكون قلبك صافي وتحب تنجح وما تخمن في حد شيء ما تحسبش تنجح معناها تنجح تونس والمؤسسة فقط احنا اطراف من العمل هذا.
0: عاشت تونس
2: وان شاء الله غدوة نحكيه على التتويجات ان شاء الله.
0: ان شاء الله مستمعينا نحن حبينا نعيشوكم معنا الأجواء متاع الفرحة لأنه أنتم رأس المال زادة في الإذاعة والإذاعة إذاعتكم ومواجهة لكم وأنتم عنصر مهم وركيزة الأسرة الإذاعية متاعنا خاطر نحن من غير مستمعين ما نسوي حتى شيء ونجاحنا أكيد هو مهدى لكل مستمع يختار ديما الإذاعة التونسية بمختلف محطاتها. شكرا للفريق الكل بالفرحة نوفيه برنامجنا وإن شاء الله غدوة نبدأه بالفرحة زادة بتتويجات اليوم بإذن الله. نهاركم زين وإن شاء الله أنتم زيدا اللي تسمعوا فينا ناجحين في مجالاتكم. خذوا نصيحة أنور قلب صافي والنية طيبة في الأمان وبسلامة.
3: سوا حاجة تانية جاية لك نخلي

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، وذلك خلال لقاء جمعه أمس برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي. وشدد رئيس الدولة على أن خيار الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار ورشح به نص دستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة الغلاء المشط للأسعار، مشددا على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد بنيويورك التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن، وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. متابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، محور لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى عن مجموعات البنك الدولي. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يفتح باب ترشحات الحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تفجر منزلا شمال غرب نابلس، فيما عمد المستوطنون المتطرفون لأحراق عربات الفلسطينيين في رام الله. قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. وأربعة قتلى في غارات باكستانية اليوم على أفغانستان وفق مصادر إخبارية. نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الصباح بنكهة تونسية.
1: صباح الفل، صباح الورد مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من صباح تونس. كالعادة نتقابل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كل يوم الاثنين حتى الخميس في الوقت هذا من 9 حتى 11 متاع الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات وثنية زينة للناس اللي قاصدين ربي توا للخدمة ولا صغيرات نوصلوا فيهم للقراية. سيس رويحكم واحدة واحدة، تحية الناس تتابعوا فينا في الدار ولا في كل بلاصة تتابعوا فينا، مرحبا بكم في الاستماع لينا. احنا معكم من تواحد الأحداش، فريق كامل معكم اليوم. فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي نسلم عليها برشا معنا في الديجيتال وتواصلكم صوتنا وصورتنا، زيدا معكم ونام قدم ميكروفون فريق الإعداد، زيدا نسلم عليهم عواطف الشابي ذهدين الكريفي عليا القادري. اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، كل عادة تبع معنا فقرات ما تبدل حتى شيء، لكن كل عادة نجيكم بجديد في المواضيع اللي نقترحوها عليكم اللي يهموكم انتم، يهموا صحتكم، يهموا الاستهلاك، يهموا كل يوم دبارتكم شنية باش تدبروا علينا بالضبط. اليوم ضيفتنا شوي اخر دورة بنيدر مختصة في التغذية، نتحدث معها على حمية غذائية لمرضى النقرس. نطفع عليكم الكل اللي تبعوا فينا ويعانيوا من المرضى هذية، نجموا تابعوا شنو ريجيم اللي يساعدكم بالضبط مش يسرقمش حتى اقلق. شيف توفيق تبيني شوي اخر يكون بحذينا كالعادة يدبر علينا مصباح ربي بيك هاو، نبداو نخمم شنو هو الغداء شنو هو العشاء ذاك، علاش باش يعطينا وصفات يكونوا سهلين في التحضير ويكونوا زيد ما يكلفوناش برشا فلوس في الاستهلاك. معنا اليوم راني غلوفي مختص في جوده وسلامه الاغذيه، باش نحكيو على الباتش كوكينغ هذايا اللي في الويكاند نطيبوا برشا ماكلات وخبي، خلي سيغتو المراه اللي تخدم لهنا نحكي خبي ونخزنه في الثلاجه وباش يشدونا جمعه كامله. هل هذا صحي وامن والا فما ماكولات نبعد عليهم ما نجموش نبيتوهم في الفريجيدير؟ كل التفاصيل تتبعوهم مع راني غلوفي باش تقدم لنا مجموعة من نصائح في الموضوع ذي. ساعتنا ثانية كالعادة تكون مع أعرف حقك اليوم الأستاذة المحامية سامية بن موسى، باش نحكيو على إهمال القصر وشنو الإجراءات اللي تصير بالضبط وشنو كيفاش يفسروا القانون التونسي. هكا أحلى اليوم أفكار ونصائح لتنظيم ديكور المنزل مع ضيفتنا نرجس زغديدي مهندسة ديكور، ويكون معنا كعادة في مراسلة مباشرة من الحمامات ضي أدين الكريفي في متابعة الفعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ما نحبش نطول عليكم برشا، طقس اليوم مازلت سخانة، راهو درجات الحرارة باش تكون بين 27 و32 درجة، فما ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتوصل حتى ل 34 درجة بالجنوب الغربي. مرحبا بكم الكل، شنو رايكم نبداو بغنية لطفي بوشناق؟ قلنا أهيمو بالتونسية.

0: לולא דעתי נערית. בנינה ומנפה.
1: وهمت بالتونسية هكا سمعنا لطفي بوشناق قال مجد لي الوطنية التونسية كلماتها بالحق يخلينا نعديو نهار مزيان المرة التونسية اللي تسمع نديلكم الغنية هذه الناس الكل يتابعوا فينا على مجد لي الوطنية التونسية برشا طاقة إيجابية في الغنية قداش نحبوا المدح هكا ونحبوا الكلام الحلو راهو اليوم باش نبداو بنا ومنفعة في انتظار ضيفتنا تحضر دورة بن يدر مختصة في التغذية بعد شوية تكون معنا فيكون لاباس هات مثال شنو دخل الكوجينة على بكري شوية باش نحضروا اليوم وصفات تونسية دبارة تونسية باش تكون فيها برشا نكهات وأجواء عائلية طبعا نشوفوا مع شيف شنو بالضبط باش يقترح علينا اليوم شيف توفيق تبيني صباح النور مرحبا
2: صباح النور
1: مرحبا بك
2: منى لاباس
1: الحمد لله مرحبا بك بحذينا شيف
2: قولوا صباح خير تونس صباح خير نساء تونس وخاصة توا في الفترة هذه ورجوع
1: القراية
2: مش يبدأوا مسكاكن متشغش بين على الفطور وعلى العشاء
1: برشا تعب حركة داخل الدار والبرة جدا يا رب يكون في عند كل مرأة تونسية باهي شايفة شنو باش دبر علينا اليوم ذولي باش يمشيو ماكلة زمنية
2: هكا ماكلة زمنية احنا بطبيعتنا معناها بنا ومنفعة في الماكلة الزمنية اليوم باش نعملوا مدفونة اليوم وفي الفطور نص نهار وفي العشاء باش نعملوا حاجه خفافي
1: خاطر مدفونه ما شاء الله معناها تقنع وقويه شويه نقول ثقيله شويه
2: وفي العشاء باش نبدلوا شويه نعملوا شويه سلطه بيتراب ونعملوا طاجين ملصوق
1: نرتحوا شويه المعده في العشاء نبداو بالمدفونه شو نستحقوا
2: نبداو بالمدفونه المدفونه يلزمنا نستحقوا الساقين نتاع البقري مناش باش ناخذوا برشا زادوا مناش باش نستهلكوا برشا على اقتصاديا باش ناخذوا شويه شويه باش ناخذوا تاع 300 غرام 400 غرام ساقين بقري
1: اي
2: وباش ناخذوا 250 غرام لحم مفروم ما نفوتوش
1: اي
2: فما تقريبا 150 غرام 200 غرام لوبيا وفما ربتين سلق
1: باهي
2: الاوراق تاع السلق
1: ناخذوا
2: الجذور وحدها نحيوها ناخذوا السلق ننظفوه نخلوا كل الاوراق
1: باهي
2: المدفونة باش
1: التحضير هذه بتعطينا الطريقة الزمنية انت بالقدا
2: هي فيها زوز طرق
1: أي.
2: فما السلق اللي يتفور وفما السلق يتقلى
1: باهي وانت اليوم شنو باش تعطينا
2: احنا اليوم باش نعطيك الزمنية باش نعطيك اللي تقلى فهمتني نقياوها كيفاش يعملوا فيها بالضبط احنا ناخذوا شوية زيت نحطوه يسخن مليح فهمتني وناخذوا الاوراق نتاع السلق
1: اي
2: نظفوهم مليح وننشفوهم من الماء بالكدا نعملوا لهم اكل بابي ننشفوهم ومن بعد نقليوهم يسخن الزيت نقليوهم بالكدا وقبل هذا وهذا احنا باش نحطوا الساقين نتاع البقري
1: اي
2: فهمتني نحطوهم يعملوا غلوه باهيه تاع 20 25 دقيقه حتى اللي يعملوا الكشكوشه فهمتني ويتيبوا شويه
1: ميكا هاو ما يستحقش نزيدوه حتى حاجه
2: لا كان الماء هذاك نحوه بعد نحوه نصفوه طيشوه الماء هذاك ونعاودوا ماء اخر ونعاودوا نحطوه خلوه كالعاده يغلي ونطيشوا فيه سنتين ثوم ونخلوه يغلي كالعاده باش يزيد يطيب وامام طون نحطوا اللوبيا شويه لوبيا 200 غرام لوبيا ذواب نحطوها خليها تمشي تطيب على روح ونزيدوا نحطوا بجنبهم البيتراء فهوكا باش نلقاو حاضر للعشاء بعد هذوما نحطوا الزيت قلت لك يسخن قليو السلق مليح مليح حتىش اللي يكحال على الاخر يولي ريت انت تشوف تقول تحرق وهو مازال فهمتني وقتاش نعرفوه طاب وحذر وقت نشدوا ورقه نتاع السلق وننفخوا عليه التير
1: وقت روتا
2: فهمتني نحطوهم على شيره ومن بعد نكرازيوهم
1: نرحيوهم
2: فوالا فهمتني في نفس الزيت هذاك نحيوه نصفوا شويه ونعاودوا نحطوا سوتيس ونحطوه بعد باش نلقاه احنا الهرق مسي معناها مشات بديت تطيب نحطوا الزيت نتاعنا والثوم
1: باهي
2: قليو

0: كاين هما
1: اللوبيا والحاضرين فما حكايه نصيف ساعه وفي الاخر انت يسول مقرينين فلفل كالعاده وشويه ثوم وديما لك مركزين على الثوم الاكثريه فهمتني هي المدفونه هكاك وهكا نقولوا صح وبالشفاء ومن تو نرجعوا للسلات بيترا سلات بيترا
0: اللي فورناها احنا
1: اي هي حاضره ساي فكر طابت سلات بيترا البيترا طاب ساي نظفوه نقصوه قصوه مربعات صغيره نعملوا معاه كعيبه تفاح كعيبه طماطم راس بصل شويه ملح شويه فلفل اكحل ونحطوه فهمتني ملح وزيت وفلفل اكحل ونفوحوها ونعملوا لهم عظيمه فهمتني نزينوا بها من فوق فهمتني ومن بعد نتعداو للطاجين الطاجين ساهل برشا فهمتني حار عظم حار وكعبتين احنا نحطوا شويه دجاج صدر تاع الدجاج نقصوه جويت فهمتني ونطيبوه مليح شويه معدنوس والعظم وخميره وشويه جبن ونحطوا فرشه نتاع ورقه نتاع ملصوقه من اللوطة والاخرى من الفوق ندهنوها ندخلوها للفوق ما بان سيف ساعه تلقاها احضر
0: هكا ثلاثه وصفات هكا قدمنا لكم للغداء والعشاء باش ما تقعدوش
1: تبدا مرتاحه المدام تبدا مرتاحه في العشيه تلقى هكا تعمل
0: اذا كان لقات شكون يعاون هذا في الكوجينه
1: لا تلقى ماهيش تلقى كان الراجل فاش قاعد يعمل يا اخي ما يعاونش ما يعاون
0: يعطيك الصحه شيف شكرا ليك على الوصفات هذوما
1: تحيه كالعاده للنميمه ولكل من يعرف توفيق التبين
0: ربي يفضلها لني ما عايشك شيف شكرا ليك في الامان وانتم مستمعين نقول لكم جربوهم المدفونه كيفاش الطريقه الزمنيه وكيف كيف سلطه بتراف وطاجين مزوغه قولوا لي على النتيجه اللي جات بالضبط نستنيكم تعليقاتكم على الباج في الاذاعه الوطنيه التونسيه كيما زادت نجموا تقترحوا علينا تقدموا زاده ملاحظاتكم على تليفون 71 844 404 باش نواصلوا مع الموسيقى التونسيه فاتن شنو حضرت لنا توا خاطر نجات تعطيها نسموها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح توانسة

0: الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
0: سبت واحد من سينا حد.
1: سبت واحد من سينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
0: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
0: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
0: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
0: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
0: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
0: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
0: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية،
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: الدكتور حكيم.
6: المريض بالمعدة من الأفضل يقسم ماكلته على برشا وجبات في النهار. يزم يبعد على الماكلة اللي تقعد برشا باش تتهضم كيما المقلي واللي دم، وياليت يبطل القهوة والتاي وبالأخص الدخان اللي يزيدوا الجاير. من الأفضل يتناول مواد سهلة الهضم ما تتعبش المعدة كيف الحليب ومشتقاته، الخضرة والغلة الطيبة والخبز البيت وإلا المبشمط. العظم، الحوت واللحم على شرط ما همش طيبين في الزيت. ومريض المعدة يزم ياكل في عقله ويمضغ ماكلته مليح قبل ما يبلعها. ونذكروه اللي كثرة السكر وإلا الملح تجرح المعدة وتأخر الشفاء.
5: الدكتور حكيم.

0: لاباس.
1: توا 9:34 دقيقة كالعادة تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح لكم الكل اللي اخترتوا موجاتنا وتابعوا فينا والتحقتوا بينا توا في الاستماع. واحنا بكري شوية الدكتور حكيم تحدث على شنو الحمية اللي تبعها مريض المعدة. احنا توا باش نحكيو على مرض آخر ربما مرتبط شوية بالأكل والغذاء. نحكيو على مرض النقرس. شنو الحمية الغذائية اللي لازم يتبعها وشنو المأكولات اللي لازم يبعد عليه لأنه تنجم تعمله نوبات ولا تعمله برشا قلق. أنا باش نعطي تفاصيل لكل ضيفتي في استوديو تنجم تقدم لنا نصيحة وتوضح لنا أكثر. مدام درة بن يدر مختصة في التغذية. صباح النور.
2: صباح وسهلا. الفل يعيشك.
1: مرحبا مرحبا
2: يعيشك.
1: نحكيه على مرض النقرس. شنو هو المرض؟ كان نفسروه شوية وشنو علاقته بالغذاء خاصة ربطناهم احنا ببعضهم اليوم. أي.
2: مربوطين وبرشا ناس ما يعرفوش اللي هما مربوطين خاطر ياخذوا الدواء وما تبعوش حمية الغذائية اللي تابعة لمرض النقرس. هو مرض النقرس يعني كين نلخصوه هو عبارة هو عندنا فما في الجسم أسيد يوريك أو حامض يوريك يطلع في الدم متاعنا. دونك التراكمات متاعه تتسبب في التهابات خاصة على مستوى المفاصل وين لدين والساقين. هو معروف معناتها حتى كي تجي نوبة مرض النقرس وديجا اللي عندهم المرض يعرفوها في الأسبوع الكبير متاع الساق. دونك تجي معناتها تبدأ البلاصة سخونة التهاب معناتها بالعلامات اللي بتاعو الكل تحمار وجيعة كبيرة تسخن البلاصة. وهي معناتها وقت اللي تبدأ فما نوبة معناتها النقرس الوجيعة تخلي الباسيون أو المريض يفيق اللي فما حاجة معناتها سافابا
1: مش عادية. هذيك
2: هذيك اللي معناتها بلوز وموا يفيقنا. دونك بالنسبة للمرض النقرس معناتها أسبابه متعدة كما قلت أنت مربوط برشا بالماكلة
1: بالغذاء.
2: هو مني مرض النقرس قبل كانوا يسميه مرض الملوك. علاش مرض الملوك؟ على خاطر ماكلة متاع الملوك وقت اللي يجيو يثبتوا ماكلة الملوك فيها اللحوم برشا وفيها الأكلات الغنية بالدهون وكل الدهون المشبعة وكل وجبات الثقيلة وكل شيء. ومن غاديك اكتشفوا اللي واحد من بين الأسباب اللي هي الماكلة النوع هذاك. كيف كيف السمنة زاد يعني واحدة من العوامل والأسباب اللي المتبة. دونك كيف كيف الضغط الدم ارتفاع ضغط الدم والسكر زاد كيف كيف
1: يبدأ مش معدلين
2: ولا ينجموا يكونوا واحدين من العوامل اللي تزيد في احتمالية الإصابة بمرض النقرس. بطبيعة كما حكينا معناتها نقص شربين الماء في بعض الحالات بطبيعة. دونك كوني العوامل متعدة فما بعض الأدوية زاد اللي تنجم تتسبب. دونك كوني ساعات يعني معناتها يكون فما ديزيكيليبر في البدن وكل وهذاك اللي يخلي المريض يولي عنده. دونك العوامل والاسباب متعدده لكن هوني احنا عطينا سيبون المريض عنده المرض كيفاش دونك
1: يتعامل معاه
2: ولا يتعامل معاه. هوني بطبيعه الحال اول حاجه نبديت بها السمنه والسكر والدم. دونك هوني اذا كان انا عندي هالثلاثه هذوما لازمني نسيطر عليهم. يعني اذا كان عندي سمنه نحاول نخسر الميزان ونحاول خساره الميزان تكون بطريقه صحيحه وصحيه. نخسروا معناتها الدهون مش نخسروا كتله عضليه ولا نخسروا ماء فقط. نحاول ديما السكر نتاعي والدم يكونوا اكيليبري دونك هذوك يكونوا متوازنين ما بديش عندي طلوع فيهم. هذه نقطه الاولى. ثاني نقطه اللي هي الاطعمه توا اللي نحاولوا وقت اللي يبدا عندي المرض نتفاداها
1: باش
2: نبدا. دونك نبدا باول حاجه معروفه عليها خاطر اللي عنده النقرس ابطوا لنحي اللحم صحيح. دونك احنا توا باش نفهموا الفكره هوني الاطعمه اللي فيها البورين على خاطر مادة البورين هي مادة موجودة في الأطعمة. كل ما كانت موجودة في الأطعمة تتحول في الجسم إلى أسيد يوريك واللي هو قلنا كي يطلع يتسببنا في النوبات. دونك احنا الأطعمة الغنية أكثر بالبورين صحيح اللحوم الحمراء على رأسها الأعضاء متاع اللحم الكبدة الأعضاء بصفة عامة. دونك الأسماك زادة كيف كيف فيها برشا ناس نحي اللحم
1: وتخلي
2: اي سورتو سردينة نسميو سومون شوة. دونك الكل فيهم نكوني كيفاش ناخذوها على الاقل نحاولوا ما نفوتوش مره في الجمعه. وكي نبداو وقت لي التركيز حتى مره في الجمعتين. بالنسبه للحوم الحمراء سورتو في الاول على ما انت كي تبدا عندنا الكريز حتى مره في الشهر نحاولوا نقصوا الماكسيموم على خاطر غنيين. كيف كيف زاد لي فخوي دماغ برشا يسالوا عليهم فيهم البولين، دونك نحاولوا كيف كيف مره في الجمعتين خاصه وقت اللي يبدا حامض اليوريك طالع برشا. البابوش فيه برشا البولين. بالنسبه للدواجن والبيض دونك هوني الدواجن فيها ولكن بنسبه اقل. شنو نعملوا في الحاله هذه خاطر زاد الباسيون يستحق البروتينات، نوليو الكميه هي اللي نحدوها دونك مش ما ناكلوش، نوليو نحضروا في البروتينات الدجاج ولكن يكون مثلا مره في النهار ما فوتوش جينيرالمون 150 غرام يكون كميه محدوده هكا سبا. بالنسبه للعظم ما يسالش زاد ما فيهش نسبه عاليه دونك نجموا نسمحوا به مثلا مره في النهار ما فما حتى مشكله. به نجيو لمجموعه الاجبان والالبان دونك النجمه هي اللي نعوضوا بها في البروتين ما فيهاش نسبه عاليه. بالنسبه للخضر والغلال دونك في المجموعه هذه عندي بالنسبه للغله المشكل في الغله مش فيها البولين ولكن الافراط في السكريات هو يعني في الفركتوز اللي هو السكر نتاع الغله ينجم يكون واحد من معناتها من الاستيمولاتور من الحاجات اللي تخلي عندي نوبة متاع نقرس دونك هوني نحاول ما نفوتش غلة إلى اثنين ماكسيموم في
1: الغلة الكل خاصة اللي فيها برشا سكر.
2: أيه الغلة بصفة عامة والإفراط فيها خاطر فما برشا غلة ما فيهاش برشا سكر دونك العباد تاخذها أفولونتي. دونك احنا وكنحدوا الكمية زوز قطاع في النهار تكفي.
1: بالنسبة للغلة في النهار مثلا مع فطور الصباح ولا مع العشاء ولا
2: النهار مثلا اي نفضل انا فطور الصباح وفطور نص النهار فطور الصباح ولمجه دونك يكفي. بالنسبه للخضره الخضره مسموحه ولكن اللي عندي فيهم شويه مشكل الجلبينه والسبنخ. الجلبينه والسبنخ مثلا حاول اني مثلا وجبه فيها نقولوا احنا الحم ولا فيها حوت ولا فيها البروتين ما فيهاش هذوما زوز نقولوا مثلا مرقه جلبينه حاول نحي الجلبينه وخلي مثلا الصوص بركه باغ اكزومبل دونك هوني باش هكاك نقص الماكسيموم من البولين اللي فيها. بالنسبه للدهون ناخذوا كان الدهون الصحيه الفاكهه بكميات معتدله، زيت الزيتونه بالعكس معناتها مضاد للديابيت لكن الافراط في الدهون المشبعه كل كما اتفقنا من الاول باش يكون لو مينيموم سورتو الفاست فود ماكله الشارع والكل نحاولوا انه نتفاداوها على قدر ما نجموا. بالنسبه للسكريات نفس البرانسيب راهو السكريات لهنا محدوده جدا وراهو كل ماكلينا يعني كيما السكر نتاع الغله الفركتوز يعني كونتر انديكي كيما السكريات. هذه بصفة عامة بالنسبة للنقاط معناتها نتاع
1: الحاجات المشروبات ما فما الممنوع ولا
2: الممنوع بتاتا واللي هو ينجم يكون نقولوا احنا يتسبب لنا في كريز المشروبات الكحوليه وانا ما ذكرتهاش في العوامل وهي واحده من اهم وابرز الاسباب والعوامل اللي توصلنا للمرض النقرس. هوني المشروبات الكحوليه ممنوعه بتاتا. مشروبات الغازيه الجازوز العادي وكل شيء هوني نفس البرنسيب انه فيه برشا سكر داكوغ دونك هوني نحاولوا انه نتفاداوه قدر ما نجموا الى ان نمنعوه جمله. دونك هذه راهو بالنسبه لي انا معناتها نقط مهمه. فما زاد الشامبينيون واحد من الاطعمه اللي تتسبب في نوبه نتاع نقرس دونك ردوا بالنا منه. وعندنا زاد الشوكولا نوار. شوكولا نوار اللي برشا ما يحطوهاش في الاعتبار على
1: يعتبروها صحيه. احنا
2: يعتبروها صحيه اي هو برشا اطعمه صحيه اي فوالا شوكولا نوار خاصه كان كلينا بكميات كبيره راهو لهنا واحده من الاطعمه اللي ماذا بيا نتفاداوها ستريكتومون. وفي المشروبات الغازيه خاصة الكوكا يعني
1: من غير ما ننسى
2: فوالا خاصة
1: هما الكل مضرين للمشروبات الغازية
2: ماذا بينا ستيمولاتور نقولوا نحن تتسبب في نوبة متسببة في نوبة.
1: نجيو الحاجات الأغذية اللي تحسن شوية لكن عندنا النوبة مثلا تحسننا شوية وتخف علينا الآلام والكل
2: هوني تخفف الآلام نجم نقول أنا لابوني دغتاسيون يعني كي نشربوا الماء بكميات كافية خاصة خاطر أنا كي نطلع الحامض اليوريك دونك اش معناتها معناتها البورين اللي احنا ذكرناه من الأول راهي طالعة في الدم دونك هوني التخلص منها هو الحل. التخلص بالتنقيس ستريكتومون في الأطعمة المتسببة في الموضوع وثاني حاجة نشربوا برشا الماء باش نحاولوا نتخلصوا منه عن طريق التبول دونك هذه الفكره الاولى. الرياضه مهمه جدا ولكن وقت النوبه نحاولوا نتفاداو على خاطر فما برشا الام متسبب في يديك. هوني وقت اللي يبدا عندي كريز كيف معناتها باش نقول لك فما ماكله تاكلها تبريك هذيك لا، ولكن فما كالاطعمه نقولوا احنا اونتي انفلاماتوار كيما مثلا شويه زيت زيتونه حاجات، ولكن راه باش نغلطك كان نقول لك
1: راك ماكله زعره شويه، نعرف الكركم شويه ضد
2: ايجا نقول لك الكركم وكل راهو الون تيرم، اما باش يعطيك ان ايفي ايميديال في حاله النوبات راهو ديما الباسيون اون باراليل مع الماكله راهو باش ياخذ الدواء، دونك هوني النتيجه ماهيش باش تكون فوريه، يعني هوني الماكله معناتها وقائيه نقي نفسي باش ما تجينيش النوبه، دونك هذاك اللي يعمله لي الريجيم، اما وقت اللي جاتني نوبه هوني يلسوفي باش نقص راهو يرتاح الباسيون من ليلتها كما نقولوا، ترتاح ينقص لو تو نتاع الحمض اليوريك في الدم بشويه بشويه، ومن غاديك ترتاح يرتاحوا الالام، فهمت؟ دونك هذايا اللي نجموا نعملوه. التي الاخضر بالعكس منصوح به، القهوه منصوح بها، دونك باهين زوز معناتها دو تاس دو كافي اذا كان ما عندناش مشاكل اخرى تمنع ذلك، والشاي الاخضر زاده معناتها التيزان اللي فيها النعناع وكل شيء فيهم برشا مضادات الاكسده، دونك منصوح بهم برشا في حال العبد اللي عنده مرض النقرس.
1: يعطيك الصحه. هذوما اهم النقاط،
2: اهم النقاط نحاولوا نتبعوهم يعني بفرد وقت مع اخذ الدويات اللي عندهم تطبيق بطبيعة الحال مع المراقبة المستمرة.
1: يعطيك الصحة درة بن يدر مختصة في التغذية، تحدثنا معها وقدمت لنا مجموعة من النصائح والمعلومات فيما يخص التغذية الخاصة بمريض النقرس وشنو الحمية الغذائية اللي تتبعها خاصة وقت النوبات اللي تجي. إن شاء الله تكون الفكرة وصلتكم للناس الكل. تعالوا شوفوا الفيديو ذي على الباج أوفيسيال الإذاعة الوطنية التونسية، وحنا راجعين معكم بعد شوية في استهلك بصحيح.

0: تهلك بالصحيح.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وصلنا سهلك بصحيحة. واليوم باش نحكيه على عادة ولات منتشرة برشا خاصة عند العائلات اللي تحب تربح الوقت وتنظم دبارة الأسبوع، الباتش كوكينج، يعني نحضروا كمية من الماكلة مسبقا ونخزنوها باش نستهلكوها على امتداد أيامات. السؤال المهم هوني، هل نجموا نحفظوا ونخزنوا الماكلة المطبوخة في الثلاجة لمدة أسبوع كامل ولا ثلاثة حتى أربع أيام؟ هل الطريقة هذه آمنة على صحتنا؟ شو الأكلات اللي تنجم تتخزن وكيفاش نبردوها ومن بعديك نعاودو نسخنوها؟ وشو الحاجات اللي ما لازمناش نخزنوهم والكل نخبيهم في الثلاجة وما نغامروش باستهلاكهم؟ الإجابة بتبيعة باش نلقاها عند ضيفتي في الاستوديو، دكتورة راني غلوفي، مختصة في جودة وسلامة الأغذية. صباح النور.
2: صباح الخير موني. صباح الخير على المستمعين الكل، يعيشك.
1: مرحبا. قولي دكتورة، انت في الدار في العادة بما انك امرأة عاملة، قولي تخبي هكا؟
2: نعم
1: تعمل نحكي على الطريقة هذه والكل متاع ثلاثة أربع أيام نخبي والماكلة حاجة معناها آمنة، فما بعض أكلات معناها بالعكس تقعد فيهم القيمة الغذائية، محافظة معناها على قيمة الغذائية، ما تفسدش من سير لحد شيء. عطينا فكرة بالضبط.
2: احنا توا اون فو ابوردي لي دو فولي، معناها البارتي الاولى باش نحكيو على المخاطر والبارتي الثانية نحكيو على القيمة الغذائية. بالنسبة للمخاطر، احنا اكثر حاجة تقلقنا هي طريقة تحضير الأغذية، خاطر احنا شنو الأوبجيكتيف متاعنا باش الأغذية ما تتلوثش، وإذا كانت تلوثت بجراثيم ما يتكثرولناش ونحفظوا الأغذية متاعنا وتقعد محافظة على القيمة الغذائية متاعها وما تمرضناش. بالنسبة للباتش كوكينج ولا تحضير الأكلات بالمسبق، معناها هنا المخاطر أغلبيتها هي مخاطر تتمحور في مخاطر جرثومية، معناها جراثيم تتكثر لنا تنجم تعمل لنا تسممات غذائية. والمشكلة في التسممات الغذائية اللي احنا نعرفه ديما عنا، معناها كالغثيان، جريان الجوف، حشيك التقيؤ اكسيتيرا. اما مالوغوزمون فما شويه جراثيم اللي هي تنجم تعمل لنا تابلو كلينيك اخطر شويه، يوصل حتى القصور كلوي عند الصغيرات بالنسبه لجرثومه معينه اللي هي لي شيركودي اونتيرو ايموراجيك، نجم تجينا في اللحم خاصه كي نحضروا له، نقولوا انا باش نحضروا همبرغر في الدار ونحضروا اللحم باش نعملوا له ساندويتشات في ميزون، ما نحبوش ناخذوا من برا. وزيدة عنا شوية جراثيم اللي يقضينا عليها، معناها عندها برشا اللي هي تنجم توصل حتى تعمل لنا معناها شلل ومعاش نجم نفسه اللي هي التوكسينات متاع الكلوستريديوم بوتوليينال بما نسميه البوتوليزم. هذو مزوز أخطر وحيد من الباقي الكل، راهو بخاتيك مارنا كلنا جراثيم احنا معناها، والحيوانات والخضرة واللي باش نستعملوه الكل معبي بالجراثيم. الحمد لله اللي عندنا احنا في الميكروبيولوجي اليمونتير نسميوها سو ينفكسو ولا حد ادنى ينجم يمرضنا، اللي هما ساعات ينجموا يكونوا برشا جراثيم كيما تنجم تكون كعبه ولا اثنين كيما السالمونيلا. به شنو هما الحاجات اللي تخوفنا احنا؟ الحاجات اللي تخوفنا اللي فيها حاجات نيه اوتمو بيريسابل سريعه التلف، كيما اذا كان نعرف اللي برشا يحضروا مايونيز في الدار ويقول لك هاي في ميزون وراهي باهية وخير من اللي نشريها اندوستريال، صحيح. اما لازم نردوا بينا العظم الني كي باش نعملوا به مايونيز، اي حاجه حضرناها بالعظم الني كالكسوا كيما المايونيز كيما على شويه دي ديسير تيراميسو ولا جاتويت فيهم الكريمه اللي فيها العظم الني، هنا راه العظم الني ما يقعدش اكثر من 24 ساعه في الفريجيدير، دونك نستهلكو في نهارو. كان حضرناه في الليل او كان حتى من غدوه نجم نحضروا بيه الساندويتشات ويتحط في الفريجيدير. به بالنسبه للاغذيه الاخرين، طيبنا ان بلا، اي بلا تونسي فيه معناها مكونات صحيه، راهو عندنا قاعده لازم نطبقوها. اولا ما نمسخوش لي بلا تاعنا. شنو ما لي براتيك اللي تنجم تمسخ لنا؟ اذا كان احنا خلطنا سكيكن والبلان دو ترافاي، بدينا باللحم والحوت وقصيناه وحطيناه يتيب، ومن بعد جبدنا عملنا السلطه والحاجات اللي تتاكل من غير تطيب. هنا فما ريسك كبير ان نلوثوا الاغذيه نتاعنا بالجراثيم هذيا، حتى اذا كان نظفنا، حتى كان عملنا اللي باش نغسلوا به المعون وبلان دو ترافاي بالديزانفكتان اللي هو اكثر حاجه نستعملوها الجافيل، راه ساعات فما قطرات احنا ميم با نشوفوهم. واحنا في المخابر كي نعملوا الابحاث نتاعنا رانا نشوفوا ساعات لي غوتليت ولا الماء اللي شارجي معبي بالجراثيم راه يوصل حتى للسقف اللي دين نتاع الفريجيديريت، معناها بارتو. وخاصة هنا نرجعوا لك النصيحة اللي ديما نعطيوها، راهو الدجاج ما يتغسلش من المستحسن انه ولا على خاطر احنا كي باش نغسلوه ونحلوا برشا ماء راهو باش الجراثيم تاعنا الكل باش تكون في الكوجينة. حتى صغيرنا يجي يحل باب ولا يحل قجر باش يجبد مغرفة يديه باش تبدا بالسالمونيلا. اوغ احنا الدجاجة كيف باش نطيبوها باش تموت الجرثومة هذي، وهي هذي بار اكزامبل من الجراثيم ما لازمناش برشا كعبات باش نعملو معناها تابلو كلينيك ولا باش نمرضو بها. حاجة اخرى
1: باش نسالك على حاجة من الماكلات اللي ديما نخافوا منهم، يقول لك الروز ما يباتش ولا السبناخ اذا كان بات تولي فيه معناها مشكلة، هذوما صحيح الكلام هذا ولا
2: هي لازمنا نفهمه باش نكمل لك انا في الكرونولوجي وتو نجبد لك الروز والسبناخ. به احنا حاولنا ما مسخناش الماكله نتاعنا بالجراثيم، عندنا زيد ايتاب اخرى اميتريزي اللي هي ما نحاولوشك الجراثيم الموجوده بكميات قليله وسي نورمال باش تكون موجوده في الاغذيه انها تتكاثر. باش ما تتكسرش لازمها درجات حراره بارده، حتى اذا كان طيبناه ما نخليوش يبرد برشا البلا، لازمو ما يفوتش ساعه لبرا ونحاولوا نحطوه في الفريجيدير اون بوتيت بورسيون، معناها اذا كان طيبنا برشا نقسموه على اثنين، نحطوا اللي باش يتحط في الفريجيدير والباقي نحطوه في الكونجيلاتور. راهو لا كونجيلاسيون بالعكس من احسن الطرق نتاع حفظ الاغذيه. نرجعوا للروز، شنو هي مشكلته الروز؟ هو مشكلته انه فيه جرثومه اللي هي تنجم تقعد ما تموتش في درجات حرارة نتاع الطتيب اللي هما نسميوهم سبوريولي اللي هي الباسيلي سيريوس، وكي تبرد يبرد الروز شوية تعاود ترجع الجرثومة الخطرية تتخبى في سبور كي الكرة الصغيرة، ومن بعد ترجع الفورم فيجيتاتيف نتاعها اللي باش تخرج لنا التوكسينات. التوكسينات هذوما حتى كان باش تسخنوا، ومش كان الروز هي باسيلوس هذيا سميوها جيرم تيلوريك، معناها تجي في الغبره تجي في التراب بارتو موجوده مش كان في الروز. احنا شنو ننصحوا للروز؟ نغسلوه بالكدا. دايوغ فما ريسك اخر تبع الروز اللي هو الارسينيك اللي هو هذايا ميتال، معناها ينجم يعمل لنا مشاكل نوغوتوكسيك معناها مش باهي للكبده للمخ اكسيتيرا. هذايا لازمنا نغسلوه بالكدا بالكدا. نغسلو حتى ثلاثة مرات لين يولي أبيض. كي غسلناه نحينا الشارج الكبيرة متاع الجراثيم من الجرثومة هذي. القاعدة الثانية انك طيبنا الروز وكلينا منه ساعة ما يقعش فوق الطاولة برشا ما يفوتش ساعتين، وإذا كان باش نطيبوه في الباتش كوكينج معني باش نخبيوه ديريكتومون بعد نص ساعة يبرد شوية نفرغوه بيان سور في البلار ونحطوه في الفريجيدير. ومن بعد كي باش نسخنوا تجينا العملية الثانية التسخين للميكلة الكل حتى الروز يتسخن. كان غسلناه بالكدا كان بردناه جوست بعد ما طاب ما فوتناش الساعة راهو ما فماش حتى مشكلة. المشكلة مش ما تسخنش الروز، مشكلة شنو هو الريسك اللي ينجم يجيك وشنو تنجم تعمل، خاطر انت طيبت برشا باش تطيشوا واحنا اونتي غاسبياج. لا لازمك تطبق الشروط الصحيه اللازمه باش انت ما تخليشك الجراثيم تفرز توكسينات. المشكله في الجرثومه هذه اللي تخرج توكسينات ما تموتش
1: معناها النجم نطيبوا ونخزنوا، لكن طريقه التخزين لازم تكون صحيه وامنه. الماكله الكل تقريبا قداش النجم ما فاتوش 3 ايام على الاقل،
2: من نهارين لثلاث ايام هي من المستحسن. انا ديما ننصح نهارين، علاش؟ خاطر راهو درجات الحراره الكل راهي ذيك نتاع معامل، ما عمرنا ما عملنا ابحاث كبيره وفيكسينا قديش الدات اللي تنجم تقعد فيها. احنا نقولوا نقصوا خلف برشا حلين وتسكين دوك نهايرين والباقي كونجيلاتور.
1: يعطيك الصحة دكتورة راني غلوفي مختصة في جودة وسلامة الأغذية، كنا مع فقرة سهلك بصحيح. نعطي له كلمة لقسم الأخبار بعد شوية وراجعين في ساعتنا الثانية من صباح توينسي.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوشوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشي البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لان تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: العاشرة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام تحية طيبة. رئيس الدولة قيس سعيد يؤكد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيعها بصورة عادلة. رئيس الجمهورية تطرق خلال اللقاء إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يوصي بمزيد تعزيز دور البحث العلمي في بلورة المشاريع وتحديد الأولويات والعمل بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى مشاريع واضحة ومدروسة وقابلة للتمويل والتنفيذ. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخلياً. تونس تشارك في الدورة 12 لمعرض السياحة لليابان الملتئم بطوكيو بجناح تم خلاله التركيز على التعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ولا سيما قرية سيدي بوسعيد، وهي مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. المعرض ينطلق اليوم ويتواصل إلى 27 من هذا الشهر تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر. في العالم، المستشار العسكري للمرشد الإيراني يؤكد أنه من الممكن دراسة آليات عبور السفن من مضيق هرمز بطريقة مختلفة في حال قبول واشنطن بالمقترحات الإيرانية. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن محادثات إيران كانت إلى حد كبير تبادلاً للأفكار والرسائل، وإن التواصل إلى اتفاق يحتاج إلى عمل متواصل، مؤكداً أن لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. وختاماً، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى في وقت هدم فيه جيش الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد موجز العشرة. شو رأيكم ها ألفة بن رمضان؟ حاول تفتكرني. صوت حلو برشا وغنية من أروع بطبيعة ما غنى عبد الحليم حافظ. إن شاء الله تكونوا سلطنتوا معنا مستمعينا. مرحبا بكم وين ما أنتم وين ما يصلكم صوتنا وصورتنا. كل الفيديوهات وفقراتنا تعودوا تشوفوهم على الباج أوفيسيال الإذاعة الوطنية التونسية تاع العشرة و12 دقيقة. نعود نسلم على الفريق اللي مواصل معايا المشوار في صباح تونس. فاطمة عبار في تسيق العمل الحسة، سمية زواوي معنا في الديجيتال، أنيس لوريمي لخذا مكان فاتن حسني في الهندسة الصوتية. مرحبا بي ومعكم ونايم قدام ميكروفون وفريق الإعداد عواطف وعليا وذي الدين اللي بعد شوية باش يكون معنا. وصلنا معكم طول فقرة أعرف حقك. أعرف حقك اليوم باش نحكي على إهمال شؤون قصر مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة المحامية سامية بالموسى. صباح النور.
1: صباح الفل. صباح النور.
0: مرحبا بك بحبينا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: اليوم موضوع مهم برشا نحكي فيه، وكنقولوا إهمال شؤون قصر نحكي حتى مع يعيش مع أم وبوه
1: مع أم وبوه. هي
0: ينجم معناها تكون فما إجراءات، فما قضية، فما
1: هي جريمة.
0: اي حابش تفسر لنا اكثر في القانون التونسي كيفاش يفسر، معناها كيفاش يعرف القضيه هذه المشكل هذا.
1: احنا اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم ومهم جدا اللي هو اهمال شؤون قصر. احنا نعرفوا ان القانون التونسي اولى اهميه للطفل من خلال ترسانه من القوانين ومجموعه من القوانين واهمها مجله حقوق الطفل. احنا كي نحكيوا على الطفل، هو الطفل في القانون التونسي الذي لم يتجاوز سن 18 سنه وهو السن الترشيد القانوني. هذا هو الطفل. كيفاش نحكيوا على جريمه؟ هي جريمه نص عليها نصت عليها مجله الجزائيه صلب الفصل 212. نصت على جريمه اهمال شؤون قاصر. هذه الجريمه تقتضي شرط اساسي وجوهري هو الحضانه الفعليه. احنا المرفات حكينا على شروط اسناد الحضانه وحكينا على حالات اسقاط الحضانه. قلنا من شروط اسناد الحضانه، خلينا نرجع شويه من نرجع شويه باش نحطوا الساده المستمعين في الاطار نتاعهم. احنا كحكينا على شروط اسناد الحضانه، قلنا الحاضن الاب او الام او الحاضن القانوني يجب ان يكون مميزا، ان يكون مكلف، ان يكون قادرا على رعاية شؤون المحظون من عناية وعلاج ورعاية نفسية وصحية. هذه شرط أساسي وجوهري. إذا كان هو آلت إليه الحضانة بصفة قانونية، الحضانة القانونية والفعلية لهنا الحاضن الأب أو الأم أو الحاضن القانوني هو ملزم بالعناية بشؤون الطفل القاصر. لهنا كيف يقصر بالعناية به بطبيعة يتعرض لعقوبات جزائية. إيش معناها
0: التقصير؟ إن هم الحاجات
1: صور التقصير. إحنا حسب منطوق الفصل 212 مجلة الجزائية عنا صور محددة للتقصير. أول حاجة أن يغادر الأب أو الأم أو الحاضن القانوني محل معناه المنزل بدون أي سبب قانوني، يخرج ويخلي الطفل في المنزل ويغادر الى وجهه غير معلومه، والا يخرج، والا ما يسافر، والا ويخلي القاصر. خاطر القاصر
0: هوني المده بطبيعه تم تحديدها، معناها مش في نهار ومثلا
1: يخرج، لا فماش مده، نهار نهارين، جمعه ما عادي. لكن انك انت مش تخرج، عندك حاضن قالت اليك الحضانه القانونيه والفعليه انك تخرج وتخلي قاصر تخليه لا حول ولا قوة، أنك تسافر وإلا تمشي وتخليه لهنا بتبيع، مش تلحق أضرار جسيمة سواء بدنية أو نفسية بالقاصر. هذه صورة من الصور اللي نص عليها الفصل 212 مجلة الجزائية. كذلك صور أخرى هو إهمال شؤون القاصر أو التخلي عنه بدون أي موجب. معناها أنت عندك ولية قاصر وإلا بنية قاصر باش تلهي بشؤون متاعها، أنت أهملتها، خليته في الشارع، يولي يعمل بركاجات، يولي يسرق، يولي يبيت في الشارع،
0: يمشي الانحراف، معناها
1: يولي قاصر منحرف. أنت كنت معناها ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ترك هذا الطفل القاصر، ويولي بتبيعة يولي طفل منحرف، يولي طفل معناها جانح، ما نجمش نقوله طفل مجرم. كذلك التقصير في الرعاية والعناية مما يلحق أضرار بالقاصر، مثلا كسور، بتر أعضاء. لهنا أنت خليت القاصر ينجم معناها يتيح يدو تتكسر، لكن مش هكاك يتيح صدفة، أنت كنت المساهم الأساسي في إلحاق الأضرار البدنية بالطفل القاصر. يولي هو لطف عليه معناها كسر وإلا بتر عضو من الأعضاء. هذه الشروط اللي نص عليها الفصل 212 مجلة الجزائية واللي هي جريمة. راهي ما هي جريمة سهلة، راهي جريمة فيها عقوبات سجنية وخطايا مالية.
0: أستاذة هوني الحالة الطفل ينجم يعمل إشعار خاطر الطفل القاصر ما يعرفش الإجراءات وما يعرفش، إما إذا كان شخص لاحظ الإهمال هذية شو الإجراءات شو يعمل وين يمشي؟
1: أي شخص أي شخص مثلا نقوله أحنا الحضانة قالت إلى الأم الأم هي عندها الحضانة وكل الأب يمشي يعمل إشعار يمشي يشكي القاضي السيد قاضي الأسرة بتبيعه مش يتكفل بالموضوع ويعلم مندوب حماية الطفل. احنا قلنا ديما مندوب حمايه الطفوله يبدا حاضر مندوب حمايه الطفوله مع الطب النفسي بتبعه ومش تولي مش يتبعوها يتبعوا معناه يعمل اشعار قدام قاضي الاسره ويعلم السيد وكيل الجمهوريه. وكيل الجمهورية بموجب شكاية يتقدم بها إلى مركز بتبيع عم ينظروا فيها في إطار العنف ضد المرأة والطفل احنا حكينا عليها قانون 2017 بتبيع بشي تتحل شكاية في الموضوع تتحل السيد وكيل الجمهورية يحيلها على المحكمة المختصة ولهنا من أجل جريمة إهمال قاصر.
0: يعني أي شخص ينجم يبلغ هوني
1: مش بالضرورة من
0: حتى حد من العائلة اللي قاعد يشوف فيه كيفاش
1: اي شخص يرى حاله ماهيش نقولوا احنا مسترابه بتبيع مشي بلغ عليه. يشوف طفل مثلا في الشارع طفل ذيك طفل مثلا يسرق ولا يعمل في حاجات ماهيش معقوله ما ينجم يبلغ عليه.
0: شو هو المسؤوليه القانونيه للولي والا للشخص المكلف برعايه شؤون قاصر اذا ثبت عليه وجود الاهمال؟ شو العقوبات معني هوني اللي تصير
1: بتبيع الشخص الذي آلت اليه الحضانه بصفه قانونيه وفعليه اللي هو الاب او الأم أو الحاضن القانوني باش احنا نعرف شكون الأشخاص اللي هما مسؤولين اللي حددهم القانون صبر الفصل 212 من المجلة الجزائية. لهنا بتبعتهم يتعرضوا إلى عقوبات سجنية وخطايا مالية تصل العقوبة إلى 3 سنوات. هي مجلة جزائية قالت 3 سنوات في صورة إهمال شؤون قصر، لكن تضاعف العقوبة إلى 12 سنة كاملة إذا ثبت الكسور أو البتر عضو من أعضاء
0: الجسدية
1: إذا ثبت وجود أضرار جسدية جسيمة تم إلحاقها بالطفل مثلا بتر أعضاء كسر لهنا تضاعف العقوبة إلى 12 سنة. هنا المشرع شدد على العقوبة وبتبيع العقوبة تصل إلى العقوبة بالسجن بقية العمر إذا ثبت أن الإهمال أو التقصير قد كان

0: اللي هو الأب أو الأم، ثم يأتي الحاضن القانوني بصفة استثنائية.
1: يعطيك الصحة أستاذة، شكرا لك بالحق على التوضيحات في الموضوع هذايا. كنت معنا الأستاذة المحامية سامية بن موسى، تحدثنا على إهمال شؤون قاصر، شنو الإجراءات اللي نقوموا بها في سورة ماي. لاحظنا أنه طفل قاصر وقع إهماله، التبليغ كيفاش والعقوبات وين توصل بالضبط. شكرا لك مرة أخرى أستاذة على الموضوع هذايا، بالحق مهم برشا. وتعودوا تشوفوه انتم على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه، واحنا مواصلين مع الموسيقى هذه الهادي جوي الهادي القليل، غنينا يا فاطمه يا بنت العام، نسمعها وراجعين.

0: بودكاست أحلى.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وصلنا معكم حتى العشرة ونص. أهلا وسهلا بكم من جديد، الناس كل تابعوا فينا وين ما صلكم صوتنا وصورتنا. وصلنا لهكا أحنا اليوم، مانيش باش نصرفوا برشا فلوس، راه مانيش باش نشريو ديكار وأكسسوارات نزينوا بهم الدار، لكن باش نحاولوا من خلال التنظيم ورتب الدار بطريقة معينة وقواعد معينة تخلينا دارنا ديما مزينة وتظهر لنا هكا فيها تجديد والكل فيها روح جديدة. احنا معنا مهندس دست ديكور نرجس زغديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الفل مستمعينا الكل،
1: مرحبا بيك. اليوم باش تعطينا شويه افكار ونصائح في عمليه تنظيم ديكور المنزل. فما قواعد يظهر لي في الحكايه تخلينا ديما الدار تظهر مشرها وفيها مزيانه معناها ونرتاحوا فيها.
2: أي. بالضبط، احنا حبيت نقول اللي مش كل دار مزيانه راهي تكون كبيره، مش كل دار مزيانه راهو الاثاث اللي فيها غالي، هو فيها أستوس اللي هي الدار المنظمة اللي محطوط الموبل وما تابعه كل بلاصة شادة بلاصتها وبطريقة تكون مدروسة، هي اللي تخلينا لامبريسيون اللي دارنا ديما منظمة ومزيانة ومشرها. احنا نشوفوا لي زاستوس كيفاش نعمل، وبرانسيبالمون هذايا يخص الديار الصغار والضيقين والبورتمانات بيان ايفيدامون. دونك احنا اول حاجة نخمو فيها هما لي زيليمون دو رانجمون. بالنسبة لي زيليمون دو رانجمون، ماذا بينا نخمو في كي باش نشريو موبل لو جور اللي باش نشريو موبل، ماذا بينا في الديار الصغار راهو شريان الموبل الستاندار يخسرك في برشا بلاصه. دونك ايديالمون نختاروا موبل سور ميزور. فما شكون يقول موبل سور ميزور اغلى؟ صحيح، اما انت تجي تحسبها مثلا انت عندك اس بلس 2 تستحق غيالمون الاس بلس 3، واللي هي مشاكل برشا وحدين يستحقوا بيت زايده، نقولوا اس بلس 3 ولا اس بلس 4 ولا اللي هو، ما يقدروش والا ما ينجموش كو سوسوا بيدجي والا بلاصه تحكم فيهم قرايه ولادهم خدمتهم ايتترا، ما ينجمش سو بيرمي باش يبدل الاكل بورتمان هذاك ولا باش يزيد بيت اخرى. دونك حسابيا كي تشري انت الموبل كله سور ميزور، هذاك باش يخليك عباره الرانجمون اللي باش تربحوا عباره على زيت بيت زايده اقل برشا تكاليف. كي تحسب انت سوم بورتمان مثلا، تفرق انت تشوف لا ديفيرونس بين الاس 2 والاس بلس 2 والاس بلس 3، فرق كبير. أي. اللي هو في الموبل باللي باش يكون الفرق ماهوش يكون كبير برشا،
1: مش يوصل معناها للبيدجي هذاك،
2: مش يوصل للبيدجي هذاك. وحتى السيليه توا اليوم نشوفوا حتى في البورتمانات الجدد ولي ريزيدونس الجدد نشوفوا لا سويم تاع لي سيليه، خاطر من الزاز العائلات جينيرالمون يستحقوا وين باش يحطوا ستوكاج وما عندهمش فين، مثلا باش يخبيو من سيزون لسيزون ما عندهمش فين في البورتمان، اوبليجي باش ياخذوا سيليه وسيليه باك الحسبه. دونك هذوما هما لي زاستوس باش نشوفوهم. بالنسبه للموبل قلنا ماذا بينا موبل سور ميزور، علاش؟ بور اوبتيميزي لسباس او ماكسيموم. معناتها مثلا نعطي اكزامبل، الخزانه العاديه علوها باش يكون بلوز او موان نقولوا احنا في علو البيبان ستاندار. كي نخدموا سور ميزور رانا باش نستغلوا على قليله 50 سنتي فما فوق في فوق الخزانه العاديه. على اللارجور نتاع الخزانه كمان راهو تربحنا برشا سباس. كيف كيف فما حاجه منسيه، بلاصه منسيه هي فوق بيبي نتاع البيوت، الباب علو 2.20 متر هذاك ستاندار. العلو نتاع السقف بين كان عندك فو بلافون بلوز او موان 2.70 متر، كان عندك ما عندكش فو بلافون نحكيو على 3 متر وساعات حتى اكثر. دونك هنا نحكيو على 50 سنتي حتى ل 80 و 90 سنتي في العلو نجمو نستغلوهم في عرض الباب ولا حتى كان لازم اكثر. كو سوسوا اليمون سسبوندو الفوق والا دي زيتاجير، وهنا ماذا بينا ديما دي زيليمون مسكرين باش يعطيونا لامبريسيون اللي الدار والبيت ديما منظمه ومرتوبه. والرانجمون زاد خير كي تخبي حاجه وتسكرها خير من اللي تبدا محلوله بيان ايفيدامون. دونك هذه حل اخر. بالنسبه للشبابك لهنا الاكثر في البيوت وبرانسيبالمون بيوت نتاع اللي يقراو التلاميذ ولا لي ستوديون، الشباك مش لازم ريدو الغيدو يكون من الطرف للحرف نتاع الحيط مش لازم الغيدو يكون من السقف للقاعة جينيرالمون اون بو اوبتيميزي معناتها الاسباس اللي فوق وتحت الشباك كيفاش جينيرالمون الغيدو نخليه يديباس 15 سنتي على اليمين 15 سنتي على اليسار كيف كيف الفوق واللوطه يزي فيه البرك والباقي اللي تحت الشباك نجمو نستغلوه كو سوا البيرو يكمل نعملو له كيما نقولوا اكستنسيون والا رانجمون وكيف كيف زاد فوق الشباك كان عندنا خزينه بحذا الشباك تقف نعملو لها كيما الغالونج نقولوا احنا اليمون يكمل مع الخزينه يكمل فوق الشباك كالبارتي هذيك اللي هي حتى الشبابك زاد نفس لوتور نتاع البيبان اللي هي الفوق هذاك لانتو نقولوا احنا في الدوفان حتى كشي لسقف زادة به بالنسبة اللي ما عندوش اللي عنده سي موبل وإحنا قلنا كيما انت قلت من الأول بكل مانيش باش نعطيو ديزاستوس مكلفين برشا دونك فما لافونتاج اللي عندنا بلوزيور اليوم بلوزيور زاستوس اللي هما مثلا نجمو ناخذو صنادق هنا سافاري من رخيص للغالي مثلا نجمو ناخذ صنادق دو رونجمون اللي هما صنادق هذو ينجمو يكونوا بلاستيك لوح روتان peu importe le style ou le budget suivant احنا شنو الستايل نتاع البيت هذه من ناحيه وسويفون ش عندنا بودجي نجمو نخبيو فيهم الصنادق هذو كان مثلا تحت الفرش نجمو نستغلوا كل سباس اللي تحت الفرش هذاك ماذا بينا بصنادق يكون فيهم دي رولات فما حتى من البلاستيك تلقى فيها صنادق باللي رولات اللي هما معناتها سامبل رخاص اما ينظمونا بالقدي بالقدي ويربحونا كل لي سباس هذوكم والمانيبيولاسيون نتاعهم سهله بالنسبه للتوسكي فيزيبل الصنادق اللي باش يكونوا فيزيبل ماذا بينا ما يكونوش ترانسبارون علاش على خاطر حتى كان الفوليوم هذاك كان خايط ونظمناه باش يعطينا لامبريسيون اللي الاسباس ماهوش منظم وقتاش نستعملوا الرانجمون في نتاع ترانسبارون وقت اللي مثلا باش نسهلوا على الصغير عنده جوي يحب باش نعلموه النظام ينظمه ويستحق حاجه يجبدها ويشوفها منين باش يجبدها
1: ولا حتى احنا نستحقوا حاجه ساعات ماذا بينا بارتي ترانسبارونت شويه باش نثبتوا باش ما نقعدوش نهبطوا احنا
2: نهبطوا كل شيء
1: بكل شيء
2: اي فوالا هو فما حتى لافونتاج حتى بالقماش موجودين زيدا دي معناتها دي استوس اللي هما اورانجي وتلقى فيهم بارتي صغيره ترانسبارانت هذه نتاع حوايج مثلا هذه حوايج تاع هذه نتاع معناتها نجمو نلقاو معناتها فما اون انفينيتي اليوم معناتها لافونتاج فوالا دونك احنا ليدي هي كان البيوت صغار دونك نمشيو ماذا بينا في الالوان الفاتحه وماذا بينا معناتها يونيفورم معناتها مش كل واحدة وقياس وكل واحدة ولون وكل واحدة وماتيير ما نحطوش غوتان وبحذيها بلاستيك وبحذيها لوح مثلا راهو تولي يولي الاسباس سور شارجي
1: وجست وحتى بالعين كي تراه يبدا مش منظم مش مرتوب
2: حتى كان هما منظمين تحس قلة النظام التعب العين معناتها فيزوالمون العين تتعب كي تشوف الاسباس واخر حاجة نختم بها اللي هي لي زوبجي ديكوراتيف كي انت عندك مشكلة رانجمون ولقيت الحلول باش تنظم البيت وإلا السالة ولا غيره راهو ماذا بيك تنقص وماكسيموم التحف وإلا الحاجات اللي باش تزين بهم مش معناتها ما تعملش برشا اعمل شوية اختار مش كل حاجة تعجبك في معرض ولا في حانوت تشريها وتزين بها وتولي لك سورشارجي وتولي لك انكومبري البيت دونك اختار حاجة اثنين مزيانين شيخ عليهم كي فون افيك لو ديكور وكل ويقعدوا هما محطوطين اون فالور هذه من ناحية ومن ناحية ثانية ما يخليلكش ليسباس حتى كان نظمته يقعد لك اون ديغي خايض وفي العين يتعب
1: يتعب يعطيك الصحة بالحق افكار ونصائحنا زاد باش نطبقهم راهو يعطيك الصحة نرجس زغديدي مهندسة ديكور وان شاء الله نكونوا مستمعين عاونيكم برشا اليوم باش نخليو دياركم ديما مرتبة وديما جميلة زادة وبلمسات بسيطة وذكية هاكا ما كثرناش عليكم مانيش باش نشريو برشا حاجات من برا مش باش نكلفوا حتى شيء شكرا ليك على حضورك بحضنا اليوم كانت هذه فقرة هكا أحلى احنا مازلنا متواصلين بعد شوية باش نمشيو مباشرة لمدينة الحمامات ومواكبة لليوم الاختتامي لفعاليات الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون معنا بالتليفون بعد شوية يكون ذي الدين الكريفي زميلي يعطينا آخر التفاصيل نواصلوا مع الموسيقى توا وراجعين

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. كان هذا صوت صابر ربيعي في كوكتيل تونسي يعمل كيف. وصلنا حتى 10:49 وين باش نمشيو؟ مدينة الحمامات وين تتواصل لليوم أجواء اختتام الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وباش نتحاولوا مباشرة لزميلنا ذي الدين الكريفي اللي يواكبنا معاه على امتداد الأيامات هذه أهم الفعاليات والأجواء. صباح النور ذي، مرحبا بك. ألو
1: ياسمين، تحياتي ليك ولكل المستمعين لإذاعة الوطنية. كيف ما كنت تقول، اليوم نوصل للمحطة الأخيرة في الدورة 26 المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. اليوم 4 أيام مرت بين كارتاج وياسمين الحمامات ومدينة الثقافة، جامعة الفن والإعلام والتكنولوجيا والإنتاج. اليوم تتغير الأجواء، اليوم من أجواء المعارض والندوات واللقاءات المهنية. اليوم نوصل للحصيلة الأخيرة. الليلة باش يكون ثم مسرح في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، الموعد مع الإعلان عن نتائج المسابقات الإذاعية والمسابقات الإعلام الجديد، إلى جانب العرض الفني سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي والباحث التونسي كريم سليبي. العرض تاع اليوم باش يقوده راس مدمق ويجمع فيه عدد من الفنانين من فلسطين، من سلطنة عمان، من السودان، مصر، الجزائر، الكويت، في إنتاج خاص بالمهرجان. بالنسبة لتونس فما جانب آخر، ليلة تونس ما تدخلش حفل الاختتام باعتبارها البلد المضيف فقط، هي تدخل أيضا وتحمل حصيلة من المنافسة. الإذاعة التونسية البارح زادة كانت حصلت على الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية، مسابقة بعيون عربية في برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة، وتحصلت أيضا الإذاعة التونسية على الجائزة الأولى في صنف إعلام العرب عن برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي. كيف ما تحصلت أيضا الإذاعة التونسية على الجائزة الأولى في مسابقة التبادلات البرامجية الإذاعية لسنة 2025، ثلاثة جوائز كلهم معناتها في السنة، كلهم جوائز الأول في جميع ثلاثة الأصناف هذوما اللي نحكي عليهم. نتائج هذه تعطي حضور تونسي معنى آخر، معنى تونس كانت حاضر بقوة في المهرجان العربي هذا. ما كانت فقط فضاء لتنظيم المهرجان واستقبال الوفود، شاركنا أيضا والحمد لله معناتها الإذاعة التونسية خاصة تربعت على معناتها في منصة المتوجين كيف ما نقولوا. دونك الدورة شهدت أيضا 320 عمل في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الجديد. المسابقات وحدها ضمنت 161 عمل، كيف ما شاركت 149 عمل في المسابقات التلفزيونية، إضافة لعشرة أعمال في مسابقة الإعلام الجديد. دونك اليوم ما هو جزء
0: من تتويجات الليلة زيدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله أكيد معناتها إذاعة تونسية ديما مشرفتنا والإعلام العربي والتونسي خاصة معناتها مشرفنا معناتها. دونك في المعرض التكنولوجي البارح بقينا معناتها نزالوا شوية بعض العارضين، ثم لقاءات تو قاعدة معناتها بين كما نقولوا لي تكنيسيان قاعدين يقدموا في آخر التطورات التكنولوجية في الإرسال وفي البث وفي جودة الصورة، معناتها كيفاش صناعة التقنية في البث. هذيك قاعدين الشركات معناتها كما نقولوا بي تو بي وقاعدين يتعرفوا على بعضهم ويقدموا في آخر معناتها التطورات التقنية في مجال الإعلام عموما معناتها.
0: واضح. هذا هو يعطيك صحة ذي الدين على المواكبة والمتابعة من الحمامات وعلى كل التفاصيل اللي نقلت هنا على امتداد أيام المهرجان. تحية لك أنت ولجميع الزملاء الحاضرين غديك، ونتمنى اختتام ناجح للدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نرجع لك إن شاء الله ذي في مناسبات أخرى. شكرا لك ذي الدين الكريفي، كان معنا مباشرة من الحمامات. مستمعين احنا هكا نوصل معكم نهاية لقاءنا اليوم من صباحة توينسا. ان شاء الله تكونوا تمتعتوا، ان شاء الله تكون المعلومة وصلت لكم زيدا واستفدتوا بالبي. شكرا كبير كامل الفريق اللي رافقني من 9 حتى لتوا. نقول لكم هنا شهية طيبة، باي باي.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تصفية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الدولة قيس سعيد يؤكد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضحا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية. إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي تهدف إلى المساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل. الجمعية التونسية لأمراض السرطان لدى الأطفال أتوب تنظم يومها العلمي 11 حول الابتكار في خدمة الأطفال المصابين بالسرطان بعد غد السبت. ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الطفل سبتمبر الذهبي، ويعد مناسبة للمهنيين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف الاختصاصات المتدخلة في علاج سرطان الأطفال. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا غير قابل للتصرف وشاملا ومترابطا مع سائر حقوق الإنسان. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن جولة أخرى من تبادل الرسائل والتوضيحات جرت مع واشنطن عبر الوسيط القطري أمس، وإن شروط طهران لإحياء الدبلوماسية تشمل قبول ممر آمن بمضيق هرمز. وفي لبنان، الطيران الإسرائيلي يشن غارة على دفعتين على بلدات جنوب لبنان. اغتيال قائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. والمكتب الإعلامي الحكومي يحذر من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. ختام الموجز، قدمته لكم نعمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواجه مواكب أحدث الابتكارات،
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
6: تونسية 100%.
5: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، نقولها لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم اليوم مش تستمتعوا فيه بصوت ياسر مزيان، صوت دافي وحنين وفيه دلال، صوت القمة من قامات الأغنية التونسية، غنيت لبلادها، غنيت للمرأة ومشاكل المرأة، غنيت للحب، للحياة، وزيد غنيت على الجزيرة وجربة. هي فنانة من صفاقس، ظهر لي عرفتوها من الصوت الدافي وبنت صفاقس وقامة من قامات الأغنية التونسية، ما تكون كان السيدة صفوة. هذاك علاش اليوم مش نستمتع بصوتها لحني، وهي تقول لكم في أول نغم نهارك فل نهارك زين.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: نهارك فل، نهارك زين، هكا قالت لنا السيدة صفوة في أول نغم في حصتنا من هذه غنية ليكم. السيدة صفوة هي نجمة حصتنا اليوم، واللي مش نحكيه زيد على مسيرتها الفنية، ونستمتع أكثر ما يمكن بأغانيها التونسية الحلوة. السيدة صفوة هي نبيها القرقوري، وإذا تبعنا الأوراق الرسمية للسيدة صفوة هي حميدة القرقوري. هي من مواليد مدينة صفاقس، تحديدا طريق تونس كيلومتر 4، وكان هذا في عام 1945. غرمها بالموسيقى كان من الصغرى، أما أول مرة تسمع فيه الغناء كان عمرها 10 سنين. والدها كان يغني في الدار وهو يخدم. بديت نبيها بالتمثيل في المسرح. الحقيقة هي بديت بالعمل في المسرح، لكن موش مش يبقى عمل فقط، وإنما اكتشفت وقتها الموهبة الحقيقية، القامة فنية جديدة مش تتولد في أروقة المسرح البلدي. بديت بالتمثيل في المسرح، أول مسرحية كنت مع السيدة زهرة فيزة، والثاني مسرحية قدمتها مسكينة للا واللي غنيت فيها زيدة. في عام 1960 اكتشفها سي علي الحشيشة، وهو اللي أطلق عليها اسم صفوة، وكان هذا نظرا لصفاء صوتها. وفي الإذاعة كيف بديت انطلقت الإذاعة ويختاروا في الأصوات، كيف العادة سيد أحمد حمزة هو اللي يمتحن الأصوات، وهو اللي قبل السيدة صفوة وزيد قدم لها أغنية بعنوان رد بالك رد. مالش شنو رايكم كي نسمعوا رد بالك رد، لكن زيدا مش نسمعوا أغنية أخرى قدمها سيد أحمد حمزة للسيدة صفوة، هي انصحته ما بيش. نستمتع بزوز أغاني وبعد راجعين.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين مشوارنا في هذه غنية ليكم. مازلنا مش نستمتعوا ببرشة غنيات النجمة حصتنا اليوم السيدة صفوة. وصلنا السيدة صفوة كيش تازت امتحان واختبار الصوت في إذاعة صفاقس والتحقت بإذاعة صفاقس، وأول نغم قدمته هو رد بالك رد، لكن بعدها تتالت الأعمال في الإذاعة وبقات صفوة تتعلم في المالوف وتتعلم الغناء والطبقات الصوتية وغيرها من التكوين الموسيقي اللي تلقاته داخل أروقة إذاعة صفاقس. بعد كان اللقاء مع سي محمد الجموسي، وأول نغم قدمه لصفوة هي يميمة وينو عصفوري. النغم هذية غنيه سي محمد الجموسي، لكن بعدين قدموا لصفوة قدمته بطريقة مميزة وجميلة، وبعد زيادة الأعمال مع سي محمد الجموسي تتالت كما أغنية الربيع، كما أغنية تنور وتجيب زيتونتنا. ملش نوريكم كان استمتعوا بالأغاني من كلمات وألحان سي محمد الجموسي وغناء السيدة صفوة.

0: وين عصفوري
1: يما

0: هذه غنية ليكم.
1: كانت هذه السيدة صفوة في يومي موين وعصفوري، ثم سمعنا تنور وتجيب زيتونتنا من كلمات وألحان سي محمد الجاموسي. صفوة تعاملت على مستوى الكلمة مع عديد الأسماء كما قلنا سي محمد الجاموسي، لكن زادت تعاملت مع سي عبد اللطيف العايدي، مع محمد نجيب السماوي، عبد المجيد طقطق، رضا الخويني، التوفيق الناصر، التيجاني الطهري، عبد المجيد الجيبسي، مصطفى التركي، علي شلغم، سي أحمد السالم بالغيث، علي حشيشة، كما غنيت زادة ملعتيق، بدون ما ننسيو تعاملها مع سلمونجي أعز الدين اللي كتب لها كلمات أغنية من أشهر الأغاني اللي أديتها السيدة صفوة. ظهر لي عرفتوها الأغنية هذه شنية، بالفعل هي أغنية يلي ماشي للجزيرة. الحقيقة مش تاخذنا في تجويل الجزيرة تقرقنا، لكن بعد زيادة مش نمشيو معها في تجويل ثاني، لكن المرة هذه الجزيرة الأحلام جربة. خلينا نستمتعوا بالزوز أنغام وراجعين مواصلين معاكم المشوار.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: بعد ما مشينا للجزيرة قرقنا، وبعد ما مشينا كذلك لجزيرة الأحلام جربة، مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم، وما زلنا نستمتع بصوت السيدة صفوة. كيما منذ قليل قدمنا مع شكون تعاملت على مستوى الكلمات، وقيد زادة باش نقدموا لكم مع شكون تعاملت على مستوى الألحان. الحقيقة القائمة طويلة، لكن من بينها نلقاو سي محمد الجموسي، سي علي شلغم، سي عبد اللطيف العايدي، سي الحبيب الطرابلسي، سي عبد العزيز بن عبد الله، أحمد حمزة، سي محمد الدريدي، علي الحشيشة، التوفيق الناصر، الهادي أحمد. هذم الكل اتعاملت معاهم صفوة، وراهي القائمة طويلة لأنه في رصيد السيدة صفوة عديد الأغاني، إذا ما قلناش المئات. احنا دايما نقولوا ربي يعطيها الصحة والعافية وتزيد تمتعنا بك الصوت الحنين المزيان. أمينة تو مش ناخذكم في كوكتيل غني، مش نسمعوا برشا أغاني واللي لحد الآن المستمعين يطلبوها، كما دبلج وحديدة، كما هو زهو البيل، كما ما تقولي لا يما، يا معطر يا فل، صبوا الشي، وغيرها من الأنغام. ما لا خلينا نستمتعوا بهالكوكتيل الغنائي بصوت السيدة صفوة.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: وصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف من 7 مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس تصريحات تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم الثليبي يختتم اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة. غدا انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام ليتواصل إلى 27 من هذا الشهر بمدينة الحمامات بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان. المؤتمر يسلط الضوء على الدور المتنامي لعلم الأمراض الجزيئي والطب الدقيق في تحسين تشخيص الأورام وتحديد الخيارات العلاجية الأنسب لكل مريض بما يواكب التطور نحو علاجات أكثر تخصيصاً ودقة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتطرق خلال لقائه المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يتطرق إلى واقع وأفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ويؤكد تمسك تونس بموقفها المبدئي في التعاطي مع هذه الظاهرة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة بين الشركاء. في العالم استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين خلال الساعات 24 الماضية وفق وزارة الصحة في غزة. ومستشار المرشد الأعلى الإيراني يحذر اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف اليوم الأطراف الشرقية لبلدة شقرة جنوب لبنان. ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يفيد بأن الاشتباكات في اليمن أسفرت منذ مطلع أوت الفارت عن مقتل وإصابة نحو 125 مدنياً ويدعو كل الأطراف في اليمن للسماح بإيصال الإغاثة الإنسانية للمدنيين دون عوائق. تلتقون بعد قليل بالزميلة ليليا الحسيني وبرنامج المشهد الآن. متابعة طيبة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وستة دقائق. المشهد الآن مع كامل الفريق، أنيس الوريمي في الإخراج، فاطمة عبار في التنسيق، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وكامل فريق الأعداد، حنان بوربيع، ليليا الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. اليوم باش نحكيو في قضية في المشهد موجودة ومطروحة، تهم الشارع التونسي، تهم السياسي التونسي، تهم الاقتصادي التونسي. بدا العد التنازلي لميزانية 2027. احنا باش نعملوا اكثر من موعد باش نحاولوا نفسروا الاستحقاقات اللي المفروض تكون مضمنه ضمن ميزانيه الدوله، وايضا الموارد منين تجي لهذه الميزانيه. هذا الملف الاول باش نحكيوا كيفاش الدوله تمول ميزانيتها دون ان تثقل كاهل المواطن بالضريبه. هل يمكن ان نحلموا اليوم بجبايه عادله؟ شنو البدائل اذا كان ما فماش ضرائب باش نمولوا ميزانيه الدوله؟ هل ممكن تتقلص الجباية في ميزانية 2027 ومع ذلك تتحقق مطالب التنمية والمطالب الاجتماعية؟ مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا للحديث في قضية المشهد، باش نستقبلوهم بعد الفاصل.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: قضية المشهد.
3: قضيتنا اليوم الجباية وتمويل الدولة، كيفاش نقلصوا الضغط الجبائي على المواطن من دون ما نربكوا المالية العمومية، ونتحاوروا فيها مع سي محمد الكون، نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مرحبا بك سي محمد.
5: مرحبا ليلى، ومرحبا بكل المستمعين.
3: مرحبا معنا حسين بونني، نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين. أهلا وسهلا سي حسين.
6: مرحبا، شكرا للاستضافة، وتحية لكل من يتابع فينا.
3: الخط أيضا باش يكون معنا عصام شوشين، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وفي الاستوديو معنا عبد السلام عجينة، الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية. مرحبا عبد السلام.
7: مرحبا.
3: عبد الرحمن بن شعبان يرافقني كالعادة في هذا الحوار، مرحبا بك عبد الرحمن.
8: مرحبا وسهلا. مرحبا بكل ضيوفنا الكرام.
3: وطبعا الشارع التونسي حاضر معنا باش نسمع عينات من رأي المواطن التونسي في قضية اليوم، شنو ينتظروا من ميزانية 2027 وشنو تعليقاتهم على الجباية، شكون اللي يدفع اليوم وشكون اللي يتهرب. باش نبدا مع سي حسام بونني، المالية العمومية والجباية، هل فعلا عندنا تاريخ في تونس مع تمويل الميزانية العامة عن طريق الجباية، وإلا هي وضعية فرضتها ظروف اقتصادية محلية وعالمية معينة؟
6: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. لا بون، عندنا هي فما إشكال ثقافي خنقوله مع الجباية، وفما عديد الدول اللي عرفت خنقوله تاريخ استعماري، وكانت الجباية في وقت من الأوقات هالمجبل اللي نحكيه عليه. دونك فما نوع من الثقافة خنقوله اللي هي ريتيسونس، هكا فما شوية معناه إشكال بين خنقوله المواطن اللي عنده ثقافة معينة وغيره، ولكن فما مشكل آخر اللي هو أعمق، واللي هو مثلا خاصة بالنسبة مثال لبعض البلدان اللي الاقتصاديات متاعها ما هيش قوية برشا ولا ما هيش قاعدة تخلق في ثروة كبيرة، انه ديما المواطن يعمل لك المقارنة بين هو ايش قاعد يدفع وبين خنقوله إعادة التوزيع في شكل خدمات اجتماعية، في شكل مشاريع، في شكل بنية تحتية وغيره. هذاك علاش مثلا نلقاو الدول الاسكندنافية بالرغم اللي الضغط الجبائي كبير برشا فيها، ولكن فما حتى بعض الدول وبعض المواطنين في الدول هذه ما عندهم حتى إشكال كي يزيد الضغط الجبائي عليهم. مثلا كي نحكيه على دولة كيما الدنمارك اللي الضغط الجبائي متاعها يوصل أكثر من 40%، بون بين قوسين الضغط الجبائي يتحسب راهو بزوز طرق. فما الفورمولا الاولى اللي تدمج في الضغط هي المساهم مجمل المعاليم والادائات وغيره. فما الفورمولا الاولى تدمج المساهمات الاجتماعيه، دونك نجمعوا لي زامبو لي تاكس والمساهمات الاجتماعيه الاجباريه ونقسموها على الناتج المحلي الخام. وفما الفورمولا الثانيه اللي هي تاخذ بعين الاعتبار كان المعاليم والادائات وغيره ونقسموها على الناتج المحلي الخام. دونك بالنسبه مثال الدول الاسكندنافيه ولا خنقول الدول الاوروبيه اللي الضغط الجبائي فيها يفوق أكثر من 40%، ولكن في هذه الدول فما عديد الدول وعديد المواطنين في الدول هذه ما عندهم حتى إشكال مع الجبال، ولكن وقت اللي تشوف جودة الحياة، تشوف الجودة متاعك الانفراستركتور متاعهم، البنية التحتية، منظومة التعليم، منظومة الصحية وغيره، ما عندوش علاش باش يقول لا ما ندفعش الجباية. بالعكس في بعض الدول تمت المطالبة حتى برفع هذه الجباية. بالنسبة لتونس الضغط الجبائي وقت اللي ندمج المساهمات الاجتماعية هو في حدود 35%، هو تقريبا الأعلى في شمال إفريقيا وفي الزون ميناء وحتى في إفريقيا. وقت اللي نحيه المساهمات الاجتماعية هو في حدود 24-25%. ولكن معناه يتسمى ضغط مرتفع. خنقوله بالقياس للوضعية متاع السالير في تونس، المرتبات وغيره.
7: في ميزانية 2026 الضغط الجبائي في تونس قدر ب 25.4% من الناتج المحلي. باش نمشي مباشرة لسي عصام شوشين النائب بمجلس نواب الشعب عضو لجنة المالية، مرحبا بك سي عصام. أهلا وسهلا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بك في المستمعات في المستمعين.
7: الضغط الجبائي بنسبة 25.4% مقارنة بالميزانية السابقة والميزانية المنتظرة في 2027، شنو أهدافكم في لجنة المالية للضغط على هذه النسبة؟
9: شوف، هو الأهداف الحقيقة احنا كنواب نتقاطع نفس الأهداف متاع المواطن التونسي، معنا نفس الأهداف اللي تعيش الشركات والمؤسسات الصناعية في الدولة التونسية. معناها الناس الكلية كنحكيو على الضغط الجبائي، والضغط الجبائي نعرف تكلفته معناها باهظة، ونعرف تأثيره السلبي على المقدرة الشرائية للمواطن، ونعرف تأثيره السلبي على الاستثمار وعلى جميع القطاعات. لكن السياسة العامة كما نعرفوا احنا هي بيد سيد رئيس الجمهورية، هو اللي يرتب السياسة العامة والقوانين من التي توضع هي توضع الوظيفة التنفيذية. احنا كدولة كبرلمان على غرار السنوات الفاتة انا نسعى باش على الاقل نقفل الفصول اللي هي تمثل ضغط جبائي، اللي هي تمثل تثقل كاهل الشركات، تثقل كاهل المواطنين. هذا احنا اللي نجم نعدوه معناها في قانون مالي. صحيح الوضع معناها اللي قاعد يعيش المواطن توا والمؤسسات، الوضع معناها الحقيقه وضع صعيب جدا حتى المستثمرين، انك باش تخلق مناخ استثماري معناها فابورابل مؤهل انه باش نجيب المستثمرين تستثمر في بلاد التونسيين سواء من الداخل او من الخارج. ونعرف الكون الاستثمار الخارجي مربوط بالاستثمار الداخلي، يعني اذا كان ود البلاد يمشي في الاستثمار مش الاستثمار الخارج انه يجي يستثمر لك. والمشكله الكبيره اللي قاعدين تعيش فيها المؤسسات حاليا هو الضغط الجبائي.
7: المؤسسات والافراد، نعم
9: طبعا، معناها المؤسسات والافراد تولي زاجون ايكونوميك، معناها اللي هم الفاعلين في الدوله الاقتصاديه، كانوا مواطنين، كانوا مؤسسات، كانوا مؤسسات ماليه، جميع القطاعات تعاني من ضغط جبائي كبير، وهذا الحقيقه معناها يعرق الاستثمار، يعرق معنا المقدرة الشرائية، وما ينفعش معنا لخلق الثروة.
7: واضح. خليك معنا على الخط سي عصام شوشين باش نرجع لك في نقاط اخرى. باش نكمل معاك حسام بنياني، لانه فما مشاكل تقنيه نحب نفسروها قبل كل شيء. شنو هو الجبايه اليوم كي نحكيوا على الجبايه؟ شنو هو الجبايه عموما في تونس، وكيفاش قاعد يدفع المواطن التونسي ولا المؤسسه وباي اشكال؟
6: بون، الجبايه فيها جمله من خلينا نقولوا الاداءات والضرائب. فما الاداءات المباشره اللي يدفعها المواطن ولا تدفعها المؤسسه مباشره للوزارة المالية ولا للقباضة كما مثلا الضريبة على الدخل وإلا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولا الضريبة على الشركات. وفما أداءات غير مباشرة اللي هي تصير كيما الأداء على القيمة المضافة، أشهرها الأداء على القيمة المضافة، اللي المواطن وإلا الشركة وإلا الفاعل الاقتصادي في إطار النشاط متاعه ولا في إطار الاستهلاك متاعه يقوم بدفع كالضريبة هذيك، وخنقولوا الجهة اللي يقع الدفع لها فهمني ولا هي تقوم بدور الكولكتور دامبو، معناها هي عبارة اني تجمع كالضريبة هذيك وفي اخر الشهر تقوم بالتصريح فيها. بون فما لو ديكوند ولا تي في ا، فما خنقولوا عملية حسابية تتعمل الاخر كل شهر، ولكن فما كما قلت معناها ضرائب هذيك كما الضريبة على الاشخاص الطبيعيين ولا الضريبة على الشركات يقع دفعها مباشرة، وفما ضرائب اللي هي بين قوسين مخبية المواطن ما يشوفهاش وما يحسهاش لاني تدخل في السعر متاع الاستهلاك متاعه وسعر البضائع اللي معناها يقتنيها، وبالتالي بسيكولوجيكمون مش قاعد يشوفه. دونك ديما احنا حتى بالنسبه مثلا للموظفين والاشخاص الطبيعيين ديما الموظف يتوجع ماك الضريبه اللي خلصها ماك الخصم من المورد في الفيش دو باي نتاعو، لانه هذيك ظاهره كي ياخذ الفيش دو باي نتاعو يلقاك الخصم من المورد، يلقاك التسبقه هذيك اللي نحاها المؤجر نتاعو، ولكن يلزم يفهم زادة انه في اطار الاستهلاك العادي نتاعو راهو فما ضرائب اللي هي ضرائب مخفيه،
7: ضرائب اخرى. فوالا بعد نفصلوا فيها نقطه انه كل طرف يقول انا ندفع اكثر، الموظف، المؤسسه الصغرى، كل حد رجل الأعمال يتصور اللي هو اللي عليها العبء الجبائي الكبير. سي محمد الكون نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المواطن والمؤسسة اليوم نسمعوا في كل التصريحات أنهم ما عادش قادرين على دفع أكثر جبائي. اليوم في الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية أنه لابد من التخفيف العبء الجبائي، أيضا في توجه مختلف النواب هذا اللي أكدوا عليه، ولكن كيفاش هذا وشنو البدائل اليوم عن الجباية لتمويل الميزانية العامة؟
10: شكرا من جديد، مرحبا بالسادة الضيوف. في الحقيقة هذا هو الجباية، احنا يمكن من المعضلات الكبار اللي يلزمنا نتوصلوا الحل باش نجمو نحقوا الإقلاع الاقتصادي والمرونة الاقتصادية اللي نشدولها، وما دليل إلا دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى التقرير. به الضغط الجبائي هو في الحقيقة موجود، لكن شكون اللي يدفع فيه المنتظم، سواء الأجراء أو الشركات اللي منظمة واللي تستظهر بالتصاريح متاعها في بصفة دورية وتحاسب في الدولة. لكن فما قطاع آخر، فما هامش آخر اللي قاعد خارج هالمنظومة هذه اللي هو الاقتصاد الموازي. اليوم لقينا فما طرف منظم يدفع يخلص في الضرائب متاعها، وفي المقابل لا يتمتع بالخدمات التي يجب أن تتوفر. وعلى ذكر الأستاذ في البلدان اللي هي مثال في الجباية البلدان الاسكندنافية، إذن العقد المشروط في الجباية جباية عادلة مقابل خدمات نقولوا مليح. هذا هو المثال، هذا المستوى. اثنين، يلزمنا نوصلوا أن نحقوا كلفة الانتظام للجباية أرخص من كلفة التهرب.
7: نعم، كلفة الانتظام أرخص من كلفة التهرب. باش نقف عند النقطة هذه ونرجع لك الكلمة، فقط نرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
11: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: تقبل الأصلة الجميع، مرحبا بكم. اليوم نحكي على الجباية وتمويل الدولة مع مجموعة من الضيوف، وأنا كنت توقفت قبل الأذان مع سي محمد الكون نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. رجع لك الكلمة سي محمد، كنت تحكي على ضغط العبء الجبائي على فئات بعينها في حين تتهرب أطراف أخرى.
3: نعم، هذا هو. إذن زوز حاجات رئيسية، هو

0: الاقتصاد التونسي قاعد على الهامش، قاعد يستفيد من كل ما توفره الدولة من خدمات من امتيازات حتى من دعم لبعض المواد، مقابل أنه ما يساهمش في ما يؤديش واجبة هذه. هنا لابد من نخرج من المعضلة هذه بتحقيق الشروط هذه على الأقل.
1: نعم سي محمد الكو، أنت أشرت النقطة الاستفادة، اليوم خليني نمشي في النقطة هذه معاك عبد السلام عجينة الناشط السياسي، الاستفادة من القرارات والإجراءات الاجتماعية، اليوم الاستفادة من بعض القوانين حتى اللي في قانون المالية، نعطيو مثال الضريبة على الثروة، عمل برشا جدل ولكن اليوم ما نعرفوش شنو نتائج هالقانون هذايا وهل حقق عدالة اجتماعية أو لا غيره من القوانين اللي تخص الجباية.
2: شكرا لك ليليا. تقريبا تونس من عام 1956 يعني منذ الاستقلال إلى حد هذه الساعة استغنى تقريبا 69 وثيقة مالية أو قانون مالية. الوجه المشترك بيناتهم الكل 69 هذوما تقريبا فما نقطة فاصلة، انه ترجمت الدولة الى ارقام ومعظم هذه الارقام تقعد حبيسة القوانين وتقعد حبيسة الملفات الاولى التي صيغت في مطلع القانون. نحن الى ماذا نصبو في نهاية الامر؟ الى تطبيق القوانين وملائمتها بالسياسي مع التقني، نفس اللي صار القانون الدخل على الثورة والضريبة على الثورة
1: الثروة
2: سامحني، نفسه اللي صار للقانون متاع السيارة لكل عائلة. السيارة لكل عائلة في فضاء رحب في برلمان كل تكلم عنه بإتناب، لكن الوزيرة في كان ذكروا عمناول في عندما ناقشت هذا القانون كانت تقول غير ممكن أو غير مجدي. لهنا كيفاش نعملوا التوأمة أو الملائمة ولا البون مارياج بين القرار السياسي وبين القرار التقني أو التنفيذي
1: والإمكانيات المالية زيت
2: بالضبط كل ما هو تشريعي، لأنه المشرع له قضايا، له صندوق وله ناخبين وله تطلعات متاع ناس وضعت الثقة فيه. أما الجهة التنفيذية سواء كانت وزارة أو كانت جهة أخرى ستنفذ القانون، باش تقولك لا أنا عندي أرقام مقاييس معادلات لابد أن أستنطقها جيدا قبل صياغة القانون. شنو اللي صار؟ إنه القانون مر وهبط في رايد الرسمي، لكن اليوم غير ممكن تطبيقه.
1: رغم اللي فما تصريحات أخيرة لوزيرة المالية تقول اللي ما زالت فرصة لأنه يتطبق قانون سيارة لكل عائلة،
2: لكن ما جدوى أنه
1: نحط قوانين
2: في النقاش. نعم. ونهدر طاقة كبيرة في النقاش على مستوى قانون ويحتل جزء كبير من الفضاء العام، من الفضاء العام في الوقت ذاك ناس كل تتكلم عليه وناس كل رحبت به القانون هذا، لكن بدون ما مشيتش في السيرورة الحقيقية للتطبيق.
1: نعم.
2: اليوم كل من سمحني ليلي جوست وهو جانب معرفي لابد منه، معناه وقت نحكيه على الجباية أو نحكيه على الضريبة حتى نسترجع حتى نستلهم حتى من تواريخنا، كانت فما هناك تصدع وصدمات من ثورة علي بن غذيه اللي هي أتت من الجباية وجب الشيء أي جمعه وأحصاه اللي هي الأداة المؤدية إلى الضريبة. الضريبة ضرب شيء أي نفذه، معناه أي عقله أو عقده. دونك المسألة الكلها إلى الخبز، إلى أنا رفع الدعم إلى غيره، لابد أن نقرأ نعملوا لبون كونستا هيستوري، نعملوا التاريخ الجيد ونخرجوا من دائرة أنه صياغة وثيقة مالية فيها كان أرقام فقط بل فيها ملائمة اجتماعية وتطبيقية.
1: ملائمة اجتماعية وتطبيقية للأرقام هذه احنا ديما نحكي ويفسروا الخبراء، ولكن المواطن في الأخر يقول لك شكون يدفع وشكون ما يدفعش. هاو باش نسمعوا عينا شنو قال الشارع التونسي في موضوع دفع الضريبة أو التهرب منها.
3: صوت الشارع.
4: نخدم في مؤسسة عمومية حتى نظام الجباية على الفورنيسور كي باش تراقبهم ولا تكون مرة أقوى ولا السيستيم، ولا احنا مطالبين ان نعسوا عليهم انهم هما سواء وضعيتهم الجبائية قبل لا يخلصوا حقهم. هي كل عام تتعدل راه في قانون المالية كل عام تتعدل، اما التعديلات ويجربوا، انا ماذا بينا ما نقعدوش نجربوا معناتها نشوفوا حاجة ويصلحوا عليها اون فوا بور توت.
5: المشكلة احنا بدونش عندنا اللي يخلص هو يخلص يكملوا عليه، لازم يمشوا للعالم اللي ماهوش مرسم ماهوش مسجل مش حال بتيدا اصلا. العباد هذوك هما اللي عندهم الفلوس، هما اللي مخرج مقيد اسمه يزي وتكون الجباية عادلة والخدمات شنية اللي مش تقدمها اللي مقابلها. الميزانية الجاية عمرها ولا تكون ميزانية بتاع جباية، اخلقوا ثروة حسنوا قوانين الاستثمار خلي البلاد تعاود تبدا من جديد.
6: زيادة ثمة في الخلاص زيادة فكرة التسجيل وبرشا حاجات
3: زاد واحد يداروا له ظروفه، لو ساعة ساعة تجيك حاجة قوية من ذاك علاش ما يخلصش مسكين زاد باش يخلص الانضباط هو به بقينا زاد يلزم يكون عادل مع الناس الكل.
6: أنا أونطونك سالاري بطبيعتي ندفع فيه قبل ما يخلط لي أنا سالاري قاعد نخلص.

0: في الزامبو متاعي وانتون كونسوماتور نخلص في التي في ا معناتها الحل. انا ما نظنش في ترفيع ولا تنقيس ولا اليوم معناتها فما ديزيتود يقول لك لي فون ديزيستيماسيون يقول لك اللي ليكونومي نتاع تونس 50% منها ماشيه في لي مارشي باراليل غاديك اللي تنجم تكون سورس دو ريفينو اكثر من التثقيل الكاهل نتاع اللي ديجا هو يخلص في الجبايه
1: في العالم الكل. يعني العداله الجبائيه حاجه مطلوبه ما في العالم الكل ما فماش العداله الجبائيه. يعني
2: ناس وكسبه كرهب مليارات امشي شوف في الملاهي الليليه ناس تحط في 5 ملايين في الليله منين امشي شوفوا الريستورونات تلقى طاوله بمليون ومليون ونص تبعوا فيها 1500 و2000 فرنك ما يزيدوا حتى شيء للمواطن. الضرائب لازم تكون عادله فيش عادله يبعدوا على قفه المواطن.
3: إذا رأبت نجم تكون عادلة عبد الرحمن بن شعبين وإلا ليه قالوا ما فماش عدالة الشهار هو الضحية الأولى للضريبة حكيوا على ناس تحط 5 ملايين في طاولة اليوم بعيد على وصم ما نجموش نوصم وزيد الناس اللي عندها ثروة اليوم كيفاش نجموا نحكيوا على جباية عادلة.
4: شوف ليلي أنا يمكن نحب في البداية ونعملوا لمحة تاريخية صغيرة يعني باش نفهموا الضريبة هو نحن لو كان نرجع تقريبا إلى الفترة الحسينية كان ثم حاجتين يسميوها يعني فترتين فترة محلة الشتاء ومحلة الصيف اللي هي محلة هي كان بيل محلة يتوجه في الشتاء إلى الساحل باش ياخذ يعني الضريبة على المنتوج اللي هو الزيتون ومحلة الصيف اللي تتوجه إلى المناطق اللي تنتج في الحبوب باش ياخذ المنتوج الضريبة على المنتوج. هذا دون اعتبار الضريبة على الفرد اللي هي المجبل لأنها متعدة وكان جزء من هذا الاقتطاع هذه الضرائب هذه كانت تعبر على حاجتين تعبر أولا على سيطرة الدولة على الحدود والسكان غادي وولاء السكان للدولة توا في مثلا في المغرب قبل كانت ثم بلاد المخزن وبلاد السيبة كيفاش تعلن اللي انت خرجت على النظام ما تخلصش الضرائب نتاعك دونك وقتها تعلن انك غير موالي لهذا النظام. هذا معناها جانب تاريخي نحن كي ناخذوه توا معناها مع الدوله بعد الاستعمار وبعد الدوله الحديثه والاستقلال الناس عندها توقع عندها تصور هو نجم يتطابق في بعض الاحيان مع الوقائع ولكن عندنا الكل مظلومي انا موظف اقول شبيني انا هاي شهريتي تعرفها الدوله بالفرنك لان هي تدفع لي يقص لي كذا بينما كما قالوا السادة المواطنين الناس اللي عندها فلوس اللي هما هذي تعبيرها في المطلق خاطر ثم شركات ومؤسسات عندها الفلوس وتدفع في ضرائبها ما يدفعوش. احنا الإشكالية مش في قديش عندك ثروة باش تدفع لانه في الاخر هو بورسنتاج بامبورت انت قديش دخل عندنا مشكلة مع الناس اللي ما تدفعش مع الناس اللي ما تدفعش. وعندنا حاجة أخرى وذي يقولوها زادة المواطنين عندنا مثلا كما قطاع المحامات وقطاع الأطباء إن شاء الله ما يتغشوش علينا الزوز كل ما تتجبد مسألة الضرائب كل ما يخرجونا ورقة السر المهني
3: هذه باش يجاوبنا عليها سي حسين بونني. صحيح انه فما قطاعات اليوم غير واضحة في نسبة الجباية اللي تدفعها ولا هذا مضبوط بالقانون؟
5: لا فماش قطاعات غير واضحة فما شركات تنضبط وتلتزم للواجب الجبائي كما فما أشخاص طبيعيين تنضبط وتلتزم بالواجب الجبائي فما ناس مش منضبط وراو كي نحكيه مثلا على شهار مثلا يقع الخصم من المورد دونك على الشهرية اللي ياخو فيها قاعد يدفع في الضريبة متاعه ما يعنيش انه راو ملتزم علاش لأنه الشهار هذا نجم يكون عنده مثلا برتمان يكري فيه عنده شوية فلاحة في بلاده عنده كذا وعلى الريفينو هذاك وعلى المسوار هذاك مش قاعد يدفع في الجباية وبالتالي عنده خنقوله مدخول قاعد يدفع فيه معناه من يلزم نكونوا متوازنين شويه
3: 600000 شهر متغشين عليه
5: لا لا لا لا مش
2: حتى عنده شويه ارض يكري فيش خلط له
5: انت وقت اللي تقوم حتى بنشاط فلاحي بسيط ولا عندك مثلا تكري في محل ولا كذا قانونيا
2: نحكي نعمل كونترا وندفع
5: كونترا وفما خصم من المورد يتقص عليك ومعناها وتقوم بالتصريح بكل به. ولكن انا نحب نرجع لحاجه مهمه جدا في موضوع الجبايه وسمعت الخيان يحكي على موضوع مثلا السياره لكل عائله وكذا
3: نعم
5: الاشكال حسب راينا هو التنسيق بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه هو في قانون في القانون الأساسي للميزانية في الفصل 40 يلزم الجهاز التنفيذي في موفى 31 جويلية على أقصى تقدير يعطي الفرضيات نتاع قانون المالية القادم. دونك مثلا نورمالمون في 31 جويلية 2026 لجنة المالية في البرلمان تكون تحصلت على كل الفرضيات نتاع قانون المالية لسنة 2027 وتحصلت على تقرير بخصوص تنفيذ الميزانية في السداسي الأول لسنة 2026. أنا تابعت النشاط البرلماني ما تحصلوش على الوثائق هذه. دونك شمش يقع فما بالطبيعة أجل دستورية تحكم وقت اللي وقتاش الحكومة آخر أجل باش تعطي مشروع قانون مالية وقتاش تقع المصادقة ليه، وبالتالي وقت اللي ما يبداش فما تنسيق ولا ما فماش حد أدنى خنقوله من التنسيق نلقى رواحنا في الوضعية اللي لقينا رواحنا فيها السنة الفارطة وعشرات الفصول اللي في عوض احنا نمشيه ديركتومون ونصوتوا على مشروع القانون وغيره نلقى رواحنا في أخذ ورد ولغط وغيره كذا واحد ونلقى رواحنا بفصول مررة خنقوله اون فورس في بعض الاحيان الوزيره تقول لك لا ما يطبقش ولا كذا ولا مشلي
3: غير ممكن
5: غير ممكن
6: فرسان الميزانيه
5: فوالا ونشوفوا عدد من الفصول اليوم اللي ما فيهاش اوامر ترتيبيه
3: واضح. سي حسام الطبيب يدفع في الضريبه، المحامي يدفع يدفع 700 طبيب
5: الكل مطالبين هذيك الاداه على القيمه المضافه
3: اي اعطينا،
5: ولكن مطالبين هما مثلا حسب طريقة الانتصاب نتاعهم وهي جينيرالمون سون دي بيرسون فيزيك عندهم معناها من النظام القانوني نتاعهم ويدفعوا في الضريبة
4: مش معناها ما يخلصوش. هنا الناس تتحدث على العدالة الجبائية مش معناها ما يخلصوش، يقول لك انت فورفيتير ولا انت
5: موجود
4: يخلص لي موجود. على اساس اللي هو 500,000 في الشهر يدخل اللي هو لا، يقول لك العملية هذه ما هيش عادلة مقارنة بالقطاعات المتنظمة عند الدولة.
5: انت لهنا حطيت صبعك على موضوع مهم جدا اللي هو الرقابة واللي هذا يلزم خنقوله توجهات ورؤية كاملة. احنا مثلا في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وفي وقت من الأوقات تغشوا علينا احنا من الناس اللي مثلا برمي المقترحات متاعنا طيلة السنوات الفارطة الكل هو الفاتورة الإلكترونية. دونك يا أخويا اعمل الفاتورة الإلكترونية، اعمل الفاتورة الإلكترونية، اخلق المنصات. اليوم وقت اللي مثلا تعملت منصة تيش اللي هي يقع الجيستيون تروتونو على سورس من خلال شوفوا نتصور انه وزارة المالية راهي عاملة تقييم وحسبة حساباتها معناها قديش دخلت من العملية هذه، قديش كان مثلا مردودية الخصم من المورد في السنوات الفارطة اليوم قديش ولا مردودية الخصم من المورد في السنة هذه. دونك فما تشبيك معطيات ما ينجم يصير الا بالرقمنا. بالطبيعة عنا اون انفراستركتور وعنا بنية تحتية تكنولوجية ما تسمحش انه نحطوا المنصات الكل حيز تطبيق ولا حيز الاستغلال في نفس الوقت، ولكن مثلا كيما الفوتر الالكترونيه اللي كان سبتمبر بدا هكا شويه العمل به مش مشكل تقع اشكاليات في التطبيق، ولكن هذا مسار
3: واحد من الحلول الفوتر الالكترونيه الرقمنه
5: اللي انا نحب فيسا اللي هي التخمه القانونيه الموجوده في قوانين الماليه نتاعنا وفي المنظومه التشريعيه ككل. لانه اليوم فما مشكلة تقييم مختلف الإجراءات الجبائية والقانونية اللي تم اتخاذها تيلة السنوات الفارطة. إذا ما عندكش تقييم ما تنجمش تعرف المردودية متاع كل إجراء.
3: واضح هذية باش نهزوه ديريكت السؤال هذية السي عصام شوشين عضو لجنة المالية التخمة المالية القوانين والتشريعات كما قانون الشيكات كما غيرها اللي ربما تحتاج لبعض المراجعات، وأيضا نمشي معاك أكثر في الحلول اليوم شنو الفرضيات المتاحة قدام قانون المالية القادم إذا كان نقص الضغط الجبائي. تفضل سي عصام.
7: أحب الرحب بضيوفك بحقيقة مع الأصدقاء ويجي معاك تسمع فيهم حتى تدخل السادة الممثلين كان تدخل في محل وتدخل معناها مقنع. خليني نرجع لبعض القوانين ممكن سمعت اللي كون ثم القوانين اللي هو مجلس النواب قاعد يشرع فيها واللي هي ربما غير قابلة للتطبيق. أنا نحب نوضح لهنا معناها مسألة اللي كونوا معناها السادة النواب هم صوت الشعب يتقبلوا طلبات الشعب يحاولوا باش يفعلوها في نصوص تشريعية قابلة للتطبيق. عندنا أجيال دستورية تحكم فينا إذا كانوا النصوص هذه غير قابلة للتطبيق. من كان السيد رئيس الجمهورية يمكن يرجع القانون المالية لإعادة النظر أو لإعادة النقاش فيه في مجلس الشعب. الحقيقة بالنسبة للسنة الفارطة هذا ما صارش، معناها النصوص اللي تقدموا بها السادة النواب نصوص طلبات شعبية طلبات المواطنين اجتهدنا باش نضمنوها في مجلس نواب الشعب وفي قانون مالية. النقطة الثانية الضغط الجبائي، ونحكيوا على الضغط الجبائي واللي هي الحقيقة معادلة اقتصادية معادلة معناها حسابية. احنا عندنا نعرف الناس الكليك اللي كون الموارد للدولة بالأساس جبائية. عندنا معناها في الجباية المباشرة عندنا أكثر من 60% من موارد خزينة الدولة هي جباية. معناها شنو الالتيرناتيف الثاني اللي نجمو احنا باش نفعلوه؟ يا اما نمشيو في توسيع القاعدة الجبائية، وهذا هو الحل اللي لازمنا نمشيو فيه، كما كان يحكي زميلي سي محمد الكو اللي كان فما جانب كبير معناها من الناس اللي منظمة قاعدة تخلص الفاتورة، والنسبة الأكبر اللي هي ناس مش قاعدة تخلص الفاتورة، ولهنا معاش نجمو نحكيو على العدالة الجبائية.
3: دونك تحكي توسيع القاعدة الجبائية باتجاه فئات أخرى ولا بإدماج الاقتصاد الموازي؟
7: فوالا بإدماج الاقتصاد الموازي. لأنه الاقتصاد الموازي الأرقام متضاربة، فما شكون يحكي على 53%، فما شكون يحكي على 47%، والحقيقة لهنا معناها تأثيرها سلبي على الاقتصاد بالارقام. ممكن تواتي فرصه اخرى تو نحكيوا ارقام.
3: نعم.
7: لهنا الحلول هو ان نمشيوا في توسيع القاعده الجبائيه، راهي نحكيوا على حلول ظرفيه.
3: أيه؟
7: ماناش نحكيوا على حلول انك باش تبني بها اقتصاد وطني كامل. بناء الاقتصاد الوطني كامل يرتكز بالاساس على خلق الثروه. اذا ما عندكش اهداف كبرى وعندكش معناها استراتيجيه واضحه في خلق الثروه، رانا مستبقاو دائما موارد خزينه الدوله هي من الجبال.
3: واضح.
7: نرجع في نقطة معناها بعجالة. أيه؟ على القوانين اللي شرحها النواب. ممكن اللي هي أنا ممكن من أكثر الناس اللي كنت عرضت قانون الشيكات، معناها هذا موقف واضح ولربما من أكثر الناس من اللي ما صوت ضد هذا القانون.
3: فما مراجعات مطروحة جديا اليوم؟
7: وتقدمت أنا بمطلب معناها بمقترح قانون أن يراجع قانون الشيكات. الفواتير الإلكترونية ممكن كان حاضر معايا سي حسام معناها. أيه؟ مؤخرا صحيح. وكنت معارض. ثاني شيء مش معناه احنا ما نحبوش نخرطوا في المنظومه الالكترونيه، مش معناه احنا ما نحبوش نمشيو في ركب معناها الدول المتقدمه ونمشيو في تحقيق العداله الجبائيه، لكن وقت نحضروا ونحكيوا على الفاتوره الالكترونيه يلزمنا نحضروا كل ما هو لوجستي وكل ما هو بنيه تحتيه ان نمشيو في التطبيق الفعلي في الفاتوره الالكترونيه.
3: واضح.
7: حكينا احنا على الشيكات وعلى الرقم الى غير ذلك والبلاتفورم. انت كتسال الساده المواطنين وتخرج للشارع تقول لك راهو الشيك الالكتروني توا مع قليل مازال يستعمل.
3: صحيح.
7: قليل مازال يستعمل.
3: بالارقام نتاع البنك المركزي تراجع في نسبه استعماله. سي عصام شوشين خليك معايا على الخط باش نكمل مع سي محمد الكو مجلس الوطني للجهات والاقاليم. عصام شوشين يقترح ادماج الاقتصاد الموازي خلق الثروه. اليوم فما بدائل اخرى لدعم الماليه العموميه؟
6: ديما البديل النهائي والجذري هو خلق الثروه. هو هذا هو بشيء الإقلاع الاقتصادي ما ينجم يكون إلا بالحل هذا، بخلق ثروة ثم توزيعها بعدالة وحصد الجباية بعدالة. هذا هو. إذن الإشكال الحقيقي ديما يبقى خاصة في مستوى ما يمكن تعدينا الأجراء والمواطنين، وعلى فكرة تقريبا المواطنين كل واعيين بشيء هذا وواعيين بأهمية العدالة الجبائية. فما جانب آخر هي المؤسسات الصغرى والمتوسط اللي اليوم مثقلة بالأداءات، مثقلة بالجباية، مثقلة بالضغط المالي بشح السيولة. إذا كان هذه هي تقريبا النسيج الاقتصادي بتاعنا يعتمد بنسبة 90% على المؤسسات والحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم.
6: هذه هي رأي القاطرة الحقيقية الاقتصاد بتاعنا اليوم. هل مكبلة؟ مكبلة بالضرائب، مكبلة بعدم الاستقرار التشريعي معناها الضريبي والمالي، مكبلة بالولوج إلى خطوط التمويل، مكبلة بالولوج إلى الأسواق. حتى رو الأمانة خلي نقوله صريحين، رو حتى هل قال الأستاذ التضخم التشريعي فصل ليصبح لدينا اقتصاد ريعي. الحقيقة هذه رو مشكلة كبير. ما نجمش اليوم مؤسسة صغيرة عندها صد في التمويل من البنوك، ربما فما زاد الاقتراض العمومي زاد وشح السيولة هذا ساهم، ربما القانون الشيكات زاد ساهم. اليوم راهي عدة إشكاليات معقدة.
3: نعم.
6: حدد من المارج هامش التحرك.
3: نعم.
6: اللي خلانا مكبلين
3: التنمية سي محمد الكو اللي انتم مؤتمنين عليها في مجلس الوطني للجهات والأقاليم، هالضريبة هذية اللي حجمها كبير هل استفادت منها التنمية وإلا الكلها ماشية للأجور ولإدارة الشأن اليومي للدولة؟
6: وهذا زاد المعضل. احنا معنا السيركريسي معنا المشكل اللي يغذي مشكل. احنا هذه كلها ماشية في خالص أجور. التو الحصة المبرمجة للتنمية ضعيفة برشا، ما تجاوزتش 5%. يلزمنا نرجع. هذا كيفاش يصير؟ لابد أولا من مراجعة القوانين. لابد أن يكون الاستثمار حيث توجد التنمية وحيث توجد الثروات وحيث توجد القيمة المضافة. اليوم لابد أن نسهل التنمية هذه أو نسهل الاستثمار خاصة الداخلي الاستثمار الوطني، خاطر هو اللي باش يجيب لنا الاستثمار الخارجي بالمرونة، المرونة التشريعية بتخفيف العبء الجبائي هذايا، بتسهيل الولوج إلى التمويل مع عن طريق البنوك وعن طريق بتسهيل الولوج إلى الأسواق. هذا ينجم يخلق لنا ثروة، خاطر فما جانب آخر ربما باش نعدي عليه، هو شنو ثروتنا الحقيقية؟ هو الثروة البشرية، هي الرصيد البشري بتاعنا. احنا كنا نراهنوا قبل في السبعينات وهذا يجبنا على يد عاملة رخيصة، اليوم احنا يلزمنا نراهنوا على يد عاملة متخصصة كفؤة لها من الكفاءة، هذه قادرة تستوعب يعني او جاذبة الاستثمار. اذا كان حلينا كل هذه الاشكاليات في مناطق حسب مميزات، احنا باش نجيبوا هنا تنزيل المخطط التنموي في قانون المالية، يجب ان يتوجه الاستثمار والدفع الى حيث توجد الموارد، اذا حيث توجد الثروة، الى حيث يوجد القيمة المضافة، باش هكاك نضهضوا باقتصاد نعم. شامل.
3: هل اليوم عبد السلام عجينة معادلة صعيبة بين خلق الثروة اللي يحكي عليها سي محمد الكو وادماج والعدالة الاجتماعية للفئات الهشة اللي زاد الدولة اليوم ترفع شعار الدولة الاجتماعية، هل نجموا ما نهملوش الاستثمار ونمشيوا للعدالة الاجتماعية، وكيفاش باي وصفة اليوم ممكنة؟
8: صحيح، ولات فما حساسية شوية ساعة ما دولة الكلمة الدولة الاجتماعية في حد ذاتها. شنية خياراتها هذه الدولة الاجتماعية؟ خيار الدولة ككل معناها اختارت أنها تكون دولة الحد الأدنى، أنه تستثمر تعليم، صحة، أمن، وجزء لا يتجزأ من بنية تحتية. لكن هناك فما نماذج أخرى، فما دولة الرفاه اللي تخدم لك أكثر على مش مفهوم الدولة الاجتماعية، على مفهوم الدولة الإنسانية. دولة الإنسانية التي تتيح لكل فرد أو لكل مواطن الثروة، تتيح له إمكانية أن يكون ثري، باش عبر تشريعات وعبر قوانين وعبر آليات تكون محكمة وواضحة ودقيقة وشفافة خاصة. وهناك أيضا دولة التنمية، أنه دولة اللي تقول لك خياراتي هي خيارات تنموية، كما العشر سنين الأولانيين ما بعد الاستقلال، كما خيار دولة جد دولة التعاضد، كما خيار دولة الانفتاح على البحر المتوسط. وتونس وقتها كانت ستي معناها أهب بوغ لافريك دو نور الريجيون مينا الميديتيراني اتسيتيرا. دونك 2001 2011 بقينا نخدموا بالأجزاء التنموية المحددة. إلى جينا المخطط التنموي 26-30 شنو وضعته في وثيقة تنموية هذه. دونك تنزيل هذا الكل ملائمة القوانين مع الحفاظ على جزء من الدولة الاجتماعية الحقيقة يطلب منا ثلاثة استعدادات. أولهم استعداد معرفي، استعداد معرفي لازم نفهم التوجهات العامة للناس، ولازم نفهم التوجهات العامة ماذا أريد الساعة، ومن ثم نسأل روحي ماذا أحتاج في ظل أرقام يمنة ويسرة ملقات، أرقام متصدعة على حقيقة. معناها أنه كي تسمع اليوم احترامي للخبراء، معناها يغرقون في التقنية إلى أن ننسى الجوانب الإنسانية، إلى أن نحقق دور مخطط رمي. وقت يقول سيد النائب توسيع القاعدة الجبائية، مش مشكلتنا اليوم في تونس من أين سأتي بالمال، ما الإمباكت نتاعه، نعملوا إتود إمباكت بيجيتير اليوم، دراسة تأثير معناها مالي كامل الفلوس هذيك شنو باش نعملوا بها، اي ناس نوظفها، هل هي في محلها الدقيق،
3: نجيبوا الفلوس مشكل عبد السلام.
8: نحن اليوم الفلوس ديجا واضح كي وقت نقراوا القوانين كل
3: نحبوا نتجاوزوا الاقتراض ولا العبء الجبائي باتجاه موارد اخرى. المفروض
8: على الاقل في الستين عام تاع الاستقلال هذوما عارفين باش نجيبوا الفلوس،
3: واضح
8: اجور ذرائب مباشرة، ذرائب غير مباشرة.
3: أنا بعد باش نمشي بكم لشنو انتظاراتنا من ميزانية 2027، قبل ما نسمع عبد الرحمن خلينا نسمع الشارع التونسي من جديد، نشوفوا التوانسة شنو قالوا وشنو يستناو من الميزانية هذية.
9: الميزانية الجديدة كمواطن كيفاش تراها وشنو تنتظر منها؟
10: نقول نحن يراعوا ظروفك الإنسان اللي الدخل نتاعه يكون ضعيف باش الآخر ياخذ الاتزان نتاعه.
11: يودي البرلمان يتخدم مصلحة البلاد وتكون أنت متوافق مع قرارات الرئيس اللي كونه باش يقدم بالبلاد باش كذا، باش توقف النزيف نتاع الناس اللي قاعدة تحتكر واللي قاعدة تتضارب واللي قاعدة كذا.
12: لا حقها توقع اجتماعات كوميسيون، معناها نقولوا احنا وزارة المالية والنواب لابارتي فينونسيير ويحكيوا ويفسروا هذا يقدروا عليه هذا ما نقدروش عليه قبل ما انت تخمم باش تعطي بروجي دو لوا. يلزم الناس كلها تتحمل العبء، كيما مثلا المساهمه الاجتماعيه التضامنيه هي اسمها اكسبسيونيل اللي قداش بتوقع ظرفيه ولا كيما تحب انت تقول لازم ليميتير.
13: يلزم يعملوا اولويات دي بريوريتي، يشوفوا شنو اللي اكثر معناها اللي يهم المواطن اكثر وكذا يعطوه الاولويه. ميزانيه الدوله مش تطلب حاجات يلزم عندك الكفالون تاعها من هكا رسوس موارد.
14: الميزانيه مبنيه على الضرائب يخلص فيها الموظف، مش ديزانفستيسمون جدد في الصحه في التعليم. التعليم اخي المدارس تعبه والمعاهد تعبه والسبيطارات تعبه، واحد يلزم يفكروا فيها. معناها
15: الميزانيه لازم تكون عندها صبغه اجتماعيه، معناتها تراعي بالاساس هي مصلحه المواطن بدرجه اولى، هي قدره شرائيه. هذيك ديما المعاناه الازليه كي تحاول كيما نقولوا احنا الفئات الضعيفه خاصه منح العائلات معهم هذيك معناتها يزيدوا فيها. حتى الموظف البيطالي هي منهم 40% اللي ما حاملين الشهادات. الدول اللي تحب تطور من روحها تخلي جانب معناتها لا يقل 10% ميزانيه الدوله تخصصها للاستثمار.
13: احنا تفعلوا خيرا يا اخوي، ان شاء الله ربي يهز البلاد لصلاح.
3: الاستثمار تذكر مرة واحدة، المدارس، الصحة، الصبغة الاجتماعية، مصلحة المواطن، التشغيل. دونك المواطن اليوم الميزانية بالنسبة ليه المطالب الاجتماعية والمقدرة الشرائية.
4: هو شوف لي خلينا نبدأ من أين انتهى السيد الضيوف، خاصة في علاقة بمجلس النواب ودوره. احنا أنا وذي مسؤوليتي نقول على مسؤوليتي نعتبر أنه نقاش الميزانية للأسف ينتقل في بعض الأحيان يتحول من نقاش ميزانية إلى استعراضات. يعني يا إما نسمعوا كما تحدث صديقي قال نسمعوا كان التقني، يا إما نسمعوا تحليل تقني يقلك بالأرقام، ولا نسمعوا إنشائيات. يعني تسمع في البرلمان تلقى قال فلان ونعرفوه، لكن هذا أنت كي تحكي على مثلا على السيارة لكل عائلة تعرف أنه غير ممكن، غير ممكن تطبيقه، وتعرف أنه وزيرة المالية قالت لك غير ممكن. كي ما يتعديش ويطيح السنة وتبرمجه على 27 أفضل من أنك تعديه وما ويهبط في الرايد الرسمي وما يتطبقش. والناس تذكرها الفضاء العام خاصة على مستوى التواصل الاجتماعي، الناس قاعدة جمعة ولا 10 أيام ويحكي وانظروا شروط التمتع بترشدوا العبيد، واحد يدبر في راسه مش منين مش يجيب ويكلم، تلقى روحك في الاخر هذي الكل صحيت بديت الناس دوك هذي الكل انتهى. وبالتالي الناس شنو طالبة من ميزانية؟ طالبة انه مراعاة اليوم يروي ليليا، ثم الاستثمار وثم التنمية وثم اليوم ياك اللي نعيشوا فيه. لانه انا مثلا نجم نقول لك انا في شخصي ما عنديش مشكله في تنميه في البلاصه اكس، خاطر ما تعنينيش كانا مباشره.
3: نعم.
4: تعني الناس هذوكم، لكن وقتش ولي يعني للتنميه وقت انا تبدا بالحق حتى
3: وضعيتي تتحسن، وضعيتي اجتماعيا نجم تخمم على مستوى
4: اكبر على، نعم. على الناس الاخرين.
3: واحد
4: هذه سمح اخر كلمه لي، انا احنا هذه للاسف في وسط البرلمان النقاشات تتحول يا اما تقني جاف يا اما عنتريات وانشائيات، والمواطن ماهوش فاهم حتى شيء.
3: واضح. احنا باش نحاول ناخذ معاكم زاد انتم بعيده عن الانشائيات مقترحات اليوم عمليه لاصلاح الماليه العموميه ولانه ميزانيه 2027 تكون تعبر على تطلع المواطن. سي حسين باش نبدا من عندك، ولكن قبل هذايا لكلكم حكيتوا على ادماج الاقتصاد الموازي اليوم، علاش التوا لو وصلنا للوصفه المثاليه كخبير محاسب اليوم شنية الوصفه المثاليه اللي تنجم تقترحها للاستفاده من الاقتصاد الموازي وادماجه في الدوره الاقتصاديه؟
5: هو السيد النائب عرج قبيله على نقطه مهمه جدا، ما يسمى بالكود اوبورتونيتي. اش معناها؟ معناها اليوم راه وجود فعل اقتصادي في الاقتصاد الموازي راهو عكس ما يظنوا برشا عباد، راهو عنده تكلفه. هو في الطريق ينجم تعرضوا دوريه ديوانيه، دوريه امنيه، ينجم على مثلا 10 كماين هربهم يتفكلوا كاميون. دونك يلزم نفهموا اللي فما تكلفه اقتصاديه وتكلفه ماليه على الفعل الاقتصادي هذا. دونك يلزم نبداو الساعه نفهموا قديش هتكلفه اون مويان، باش انت تعمل الدراسه نتاعك وتحاول باش توسع القاعده الجبائيه انه الفعل الاقتصادي اللي هو خارج المنظومه يشوف ان انتري باش يدخل للمنظومه المهيكله به. ولكن هذا مش كافي لانه يلزم،
4: سامحني ما احنا حشنا بفلوسه، فلوسه تدخل ولا هي تجارته هذيك تولي ليغال؟ هذا المهم.
5: هو تجارته تولي ليغال الساعة. احنا مثلا عندنا مشكل اليوم في مسالك التوزيع، وقت نحكيو على مسالك التوزيع نحكيو على تجارة موازية. وقت اللي تحكي على 30 مليار دينار من الكاش قاعدة تدور وما ناش نشوفوا فيها وين ماشي وين كذا، دونك نحكيو على تجارة موازية. وانا في برشا منابر اعلاميه كنت فرقت راهو بين تبييض وغسيل الاموال باش ما نشيطنوش الناس بين غسيل وتبييض الاموال وبين التجاره الموازيه. ولكن
3: تحكي على ادماج فيه نوع من المصالحه سي حسين،
5: يلزم تكون فما شوف فما اجراءات ردعيه هذا لا مناص منها، ولكن الردع وحده راهو ما يكفيش،
4: فما الترغيب مش
5: فما ترغيب فما لو باتون الى كاروت كما يقولوها فهمني،
3: العصا والجسر
5: في وقت من الاوقات جيت بحذاك وفي موضوع العداله الجبائيه واللي هو ديما يرجع جيت بحذيك مرة أخت ليليا وقلت لك اللي أنا ضد الضريبة على الثروة.
3: صحيح
5: صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح.
3: نعم.
5: مش لأني ما نحبش الغنية
3: يدفع فلوس،
5: لا مش هذا. اليوم علاش أنا نعطي في ديسينيو نيجاتيف ألور كو أنا عندي أونيش كبيرة برشا اللي هي الاقتصاد الموازي هي اللي يلزمني نتلها بها.
3: نعم.
5: لأن وقت اللي نحكيه على إحصائيات انه الاقتصاد الموازي يمثل تقريبا 45% من الاقتصاد، فما ناس توصل حتى لاكثر من 50%. هذاك الفلوس فك المنظومه هذيك اللي يلزم يقع ادراجها في المنظومه
3: الموازيه. كيفاش كيفاش قانون
5: ولا
3: شنو
5: بطبيعه الحال
3: تشريع،
5: فما موضوع الرقمنه
3: اي،
5: فما موضوع الادماج المالي، فما موضوع مثلا انا قرار اللي نعتبره غلط اللي هو مثلا اكل قانون نتاع 5000 دينار اون سبيس
4: تقول لي
5: اي تنحل ولينا معناها اليوم النجم نز 20 مليون انا اون سبيس ولا 50 مليون وندور بهم وما يكلمني حتى حد. تقول لي القطاع الفلاحي، صحيح القطاع الفلاحي، ولكن انا القطاع الفلاحي يلزم نلقى آلية باش ندمجه وباش نعمل الإدماج المالي متاعه ونقوم بإصلاح الأسواق متاعي دو تال مانيير تولي العمليات الاقتصادية والفلو فينانسي واضحين. ولكن إذا باش نقعد ناخد بخاطر فلان وبخاطر علان وبالقطاع الفلان وكذا راه أونسون سورتيرا با. فما دول كبيرة كيما الهند كيما جورجيا كيما ليتوانيا كيما غيره، فما معناها أميكس يتعمل من الإجراءات اللي هو ثلاثة أربعة خمسة إجراءات اللي نجموا بشوية بشوية. احنا ما راهو مش عصا سحرية انه اليوم الاقتصاد الموازي الكل باش يقع
3: دونك كإجراء رئيسي اليوم تقترح إجراء رئيسي الاقتصاد الموازي.
5: بطبيعة الحال نعم. شوف من تحديات الميزانية فما تحدي كورتيرم اللي هو تو
3: باهي،
5: ويلزم زادة السادة المستمعين يفهموا اللي عنا ضغوطات منين؟ هي ضغوطات خارجية. وقت اللي قانون المالية متاعك يتعمل على باس 64 دولار للباريل، اليوم هالباريل راهو فات 100، يلزم نفهموا اللي كل دولار يزيد في الباريل راهو انعكاسه المباشر على الميزانية 150 مليار.
3: واضح سي حسين.
5: كل اليوم نعم. نحب على التنمية ونحب على كذا، راهو في الوضع الحالي بالمالية العمومية الحالية هامش التصرف،
3: صعيب وضعيف
5: سيبيس.
3: واضح باش ناخذ من عندكم إجراء إجراء لإصلاح المالية العمومية. نعتبر أنك اقترحت إدماج الاقتصاد الموازي كإجراء رئيسي.
5: بالنسبة لي أنا قانون نعم. المالية هذا يلزم يعطي توجه ورؤية انه الساعة ما يقعش الترفيع في الضغط الجبائي على الموجود. انا مش نطالب بالتنقيس فيه يا اخوي، خلي ستاتيوكو كيما هو، ولكن نرى اجراءات اللي من الهدف المباشر متاعها هو ادماج هذا الاقتصاد الموازي او جزء منه في المنظومة المهيكلة دو تيل مانيير توسيع القاعدة الجبائية، وبالتالي هل نقولوا المداخيل الجبائية تتحسن.
3: واضح.
5: ويلزم يكون زادة، واحنا سيد النائب هاو بحذانا راهو عندنا مخطط خماسي 2000
3: ناخذ مقترح سي محمد الكاو، احنا مازال عندنا
5: في فرضيات وفي فرضيات سي محمد من جملتها نسبه نمو، معدل نسبه نمو ب 4.2%.
3: نعم.
5: دونك كيفاش باش يقع خنقولوا
3: نعم سي محمد الكاو، اعطيني اجراء ضروري لانقاذ الماليه العموميه.
6: هو كما قلت الرقمنه والتبادل بين المؤسسات
5: بين
6: مختلف المؤسسات، تسهيل اليات الدفع الالكتروني راهو مهم برشا. راهو كي تقول جبتوا ال 5000 دينار سينما لنا كان نمشي نشري كهرباء يلزمني نهز 10 ملايين للسوق سينما، اما انا كي نسهل طريقه الدفع راهو ما عادش نولي مطمئن على فلوسي كي يبدو غالي. واليه يعني الترغيب معناها راهي مهمه، ايجا عندك فلوس ايجا نعطيك كل الضمانات نعطيك كل السهلات، راك بعتلي تو تاخذ منه الاداءات وقت اللي يستثمر فلوسه في بنائات في العقار في مؤسسات.
5: سي محمد بربي في بعض الدول
3: نعم.
5: استاذه ليلي فما المواطنين اللي يقوموا بدفع الضرائب نتاعهم بطريقه الكترونيه، فما دي كريدي دامبو، فما تحفيزات اصل فيسكال باش يرغبوا الناس باش تدخل في المنظومه اللي ما
6: هذا هو الترغيب يلزم
3: الترغيب
6: يكون
3: والرقم عبد السلام
6: بوركو با. نمشوا للجواز الجبائي
5: نعم. وانا سيد النائب موافقك.
8: عبد السلام. فما حاجه حتى حد ما حكى عليها، هي جغرافيا الاقتصاد التونسي. ايه؟ اين يتموقع صحيح. الاقتصاد الغير منظم وأين ايه؟ يتموقع الاقتصاد المنظم. صحيح. الاقتصاد الغير منظم يتموقع راسا واساسا في الجهات اللي ما فيهاش تنميه، اللي ما فيهاش انفراستركتور باهيه، اللي ما فيهاش ادارات متوازنه، اللي ما فيهاش بين المدرسه والمدرسه 20 كيلومتر. دونك الحل باش تضمن الجنسه هذيا اللي يمثلوا 40% من عش ثبوتيه الرقم 40% من الاقتصاد التونسي، تحب ترجعهم أو ترشدهم، لأن الجبهة الحقيقية مش جبهة أموال، هي جبهة ثقة بين الناس هذه والمؤسسات. أخلق لهم التنمية في بلايسهم، نقراو مليح جغرافيا الاقتصاد جيدا.
5: نعم.
8: والأروقة متاعه والأزقة متاعه، ومن ثم سنفهم كل المواضيع.
5: مهم جدا عبد السلام. خلنا نسمع سي عصام شوشين على الخط باش ما ننساوه، شي عضو لجنة المالية. تفضل سي عصام في نفس النقطة، المقترح الأبرز بالنسبة لك.
16: مش نحاول نقتصر في المداخل.
5: نعم.
16: اولا نستعلون حضورك والضيفك اللي خالد معنا مجلس نواب الشعب اللي يكونه هو في مناقشه ميزانيه وقانون ماليه، وقاعد يستعرض يعمل حاجات استعراضيه. انا نقول له الحقيقه راهو ممكن كان ترجع لمداولة مجلس نواب الشعب والقوانين التي اضافها مجلس نواب الشعب اللي في هذه السنوات لم تضاف في اي قانون ماليه السنوات الفارقه. تفعل ام لم تفعل؟ احنا دورنا تشريع اجتهدنا في تضمين بعض الفصول متطلبات الشعب.
5: وضحت النقطة هذه يا سي عيسى.
16: وإحنا غير مسؤولين عن الوظيفة التنفيذية في تطبيقها.
5: نعم.
16: شوف قانون مالية نحكيه اقتصاد بعمره باش كانت تنقيح بعض الفصول. إذا كان نحكيه استراتيجية واحدة، يعني عندك رؤية واستراتيجية واضحة لمدى 4-5 سنوات وتمشي كما عملنا الواس وصندوز، كما عامل المغرب حاليا عنده أوبجكتيف في 2026، يا اما قوانين ماليه مش تبقاو بالتغيير فصل والتنقيص فصل وتغيير نسبه، ما عنده باش يقدم بينا في حق شيء. صحيح ثم اصلاحات جوهريه لازم نحن نقوموا بها.
5: اعطينا مثال.
16: نعم. الاصلاحات الجوهريه نحكيو على رقمنا، قداش عندنا نحكيو على رقمنا ولم تفعل. معناها ونحكيو على رقمنا معناها يلزمها بلاتفورم، يلزمها تكلفه. نحكيو على السوق الموازي، اذا كان عندنا امكانيات نمشوا حتى خطوه اولى في تغيير العمله. ممكن هذا الديباء ايكونوميك يطلب الوقت معنا برش من الوقت.
5: نعم.
16: اما الاصلاحات هذه غير مرتبطه اساسا بالقانون المالي. ما يلزم حاليا استراتيجيه واضحه وعلى الاقل قانون او اثنين فصل او اثنين اللي هو يهزنا معناها للحاجات الاقتصاديه الفعليه والدور الاجتماعي الفعلي، ورانا عمرنا باش نبني دور اجتماعي والدور الدولي الاجتماعي قبل ما نبنيو الدور الاقتصادي.
5: واضح سي عصام شوشين، شكرا ليك. نختم معاك سي محمد الكوم بعد مع عبد الرحمن. تفضل عندك مضيف.
6: شكرا. في الحقيقة تقريب كل شيء، فما العديد من الأشياء اللي كان حلو الدباه هذه. فرصة قوانين المالية، باش نرجع للنقطة، قوانين المالية اليوم للأسف هي قوانين محاسباتية. مصاريف عنا، النفقات نبحث لها على موارد مائية مالية. لابد نخرج على هذا ونصيغ توجهات عامة لقوانين المالية، نمتثلوا لقوانين المالية. فما فصول ما تجيش في قانون المالية، معناه ما فرسان الميزانية. نعم. ما تجيش لقضية التهريب من وصول الجغرافيا، لكن السوق الموازي اللي نحكوا عليها فيهاش في المناطق الحدودية. هذيك عندها خصوصية، لكن راهو في مدن كبيرة ونمشوا اللبرات نتاعنا تنظر التجارة.
5: نعم.
6: الموازية
5: في ثواني عبد الرحمن
4: تقريبا ثم زاد. أنا نعتبر هو حل مطروح عنده مدة، ما عنديش بالضبط نسبة نجاعتها، هي تغيير العملة اللي يتحدثوا فيه. تقريبا عندها 10 سنين نستحكي على تغيير العملة. تغيير العملة اللي هي باش تكلف حوالي 2 مليار دينار تكلفة، لكن 2 مليار دينار هذه مش جيبن. المشكل انه تكلفة عالية، لكن قدرتها على انها قديش مش تدخل فلوس
5: غير معلومة. شكرا لك عبد الرحمن بن شعبين. سي محمد الكاو في ثواني وقت في النشرة. نعم.
6: ربما اليوم فما استنزاف الميزانية في الدعم اللي ماشي الغير مستحقي. لابد من إعادة النظر لتوجيه الدعم المستحقي للانطلاق. نجم نصيغوا عدة قرارات.
5: نعم. شكرا سي محمد الكو. سي حسين بونني شكرا لك. عبد السلام عجينة، أكيد باش نرجعوا للنقاش الاقتصادي في مواعيد قادمة. نفيسة حسني تلتقيكم في نشرة الظهر للأخبار.
17: الدكتور حكيم.
18: المريض بالمعدة من الأفضل يقسم ماكلته على برشة وجبات في النهار. يزم يبعد على الماكلة اللي تقعد برشة باش تتهضم، كما المقلي واللي دم، وياليت يبطل القهوة والتاي وبالأخص الدخان اللي يزيله الجاير. من الأفضل يتناول مواد سهلة الهضم ما تتعبش المعدة، كيف الحليب ومشتقاته، الخضرة والغلة الطايبة والخبز البيت وإلا المبشمط. العظم، الحوت واللحم على شرط ما همش طيبين في الزيت. ومريض المعدة يزم ياكل في عقله ويمضغ ما كلته مليح قبل ما يبلعها. ونذكره اللي كثرة السكر وإلا الملح تجرح المعدة وتأخر الشفاء.
17: الدكتور حكيم.
19: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
20: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
18: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
21: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد دور البنوك العمومية في دعم الاقتصاد الوطني ويشدد على ضرورة ترشيد التوريد. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل. اليوم اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوزيع الجوائز. في العالم: قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني والملف الإيراني على طاولات المحادثات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، وأشار إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيعها بصورة عادلة. وتطرق رئيس الدولة خلال لقائه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى دور البنوك العمومية خاصة في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل ينبغي أن يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وتناول رئيس الدولة بالدرس مسألة غلاء الأسعار، حيث شدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل على مكافحة الفساد وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة. واعتبر رئيس الجمهورية أن الغاية من هذه الممارسات إجهاض المسار الثوري. تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة، أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة إحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة اعتمادا على معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وفق ما أفاد به كاتب عام المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة مهدي معزونة في تصريح لمها الفرشيشي.
22: اليوم احنا في الملتقى السنوي لأعضاء مجلس إدارة واعيين بأهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبار التغيرات المناخية اللي نشوفها فيها يوميا في الميدان وأهمية مقاومة هذه التغيرات حتى نتفادى الأضرار. فاعتقدنا أن من الواجب أن نوحد الجهود مع بعض الدول الأشقاء والجيران الأفارقة اللي هم أيضا يتعرضوا لنفس المشاكل، حتى نخلق معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة.
21: المعهد الإفريقي لمجلس الإدارة مبادرة تونسية جديدة تهدف إلى تطوير العلاقات مع البنوك والمؤسسات الإفريقية، وفق رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري.
23: مبادرة جديدة ومهمة جدا، وهو إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، وهو مبادرة تونسية بحضور الجزائر من يعني غينا كوناكري من الكوت ديفوار. لكن الهدف من المبادرة هذه هو أنه نخلق معاهد أخرى في بلدان إفريقية، وتونس مش تكون قاطرة لهذا المعهد هذا، و نكونوا أعضاء مجالس إدارة، وهذا مهم جدا باش الريزوم تاعنا في إفريقيا يكون أكثر، باش نساهموا أنه في الجوفرنونس متاع الشركات في إفريقيا في تاع البنوك يكون عندنا دور في إرساء هالمعهد هدايا، في تكوين هالريزو هدايا، ويكون هذا الريزو حقيقة مهم لتونس باش نجم نطوره أولا علاقاتنا مع البلدان الإفريقية، مع الشركات، مع البنوك.
21: دائما في الشأن الوطني تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحجة لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، التي أوضحت في تدخل سابق على موجات الإذاعة الوطنية أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا.
0: نهار الجمعة فارطة وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. نوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها، اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى، لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل. احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
21: دائما في الشأن الصحي وفي إطار أسبوع صحة الدماغ، تحتضن كلية الطب تونس اليوم فعاليات يوم علوم الأعصاب، وتتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية تجمع أطباء الأعصاب والأطباء السريريين والباحثين في مجال علوم الأعصاب للتباحث حول أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا الاختصاص في تونس والعالم. الأستاذة في طب الأعصاب بمستشفى الرازي أمينة جرجوري برشيد تضيف:
1: جبنا أطباء الأعصاب ومعاهم اللي يخدموا في علم الأعصاب، معانا الأساتذة في المات، أساتذة في الانفورماتيك، أساتذة في البيولوجي موليكولير، للباحثين في علوم الأعصاب. الهدف احنا نحبوا نكونوا كيما الكونسنسوس، التواصل، ونوليو نعرفوا بعضنا، معناها نجموا نكون بيناتنا شراكة بالأهداف نتاعنا، انه كل واحد يقدم شنو هما البحوثات الجدد، شنو هما التطورات اللي في العالم واللي في تونس. الأرقام تختلف، فما الجلطة الدماغية اللي هي توا ولات حالة موجودة على الأخر، فيها الألزايمر اللي فما 60-70 ألف شخص مصاب، فيها بلدي تصلب اللوحوي المتعدد تقريب 6000 ولا 7000 مريض.
21: بين الحق في التعليم وصعوبات الإدماج المدرسي، يواجه عدد من أولياء الأطفال من حاملي متلازمة داون أو ما يعرف طبيا بالتثلث الصبغي 21 جملة من التحديات، أبرزها غياب المرافق المدرسي المجاني وعدم وجود إطار تربوي مختص في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال. تقرير خولة سليتي.
2: في هذه اللحظات ألاف التلاميذ على مقاعد الدراسة، حق يبدو بديهيا، لكنه بالنسبة لعدد من عائلات أطفال من ذوي متلازمة داون يتحول هذا الحق إلى رحلة من الانتظار والمطالب والمعاناة.
7: كنت تعبت برشا، تعبت نسخبني قاعد في الدار، كنت نحط الكتب، كتب رفضت، على الأقل قالوا حال إدماج، مهم الطفل يزمو يتحرك، يزمو يلعب، يزمو يقرأ.
24: غير نزلوا كي رجعوا يقرأوا عندهم جمعتين، هو مسكين قاعد في الدار، قاعد يبكي ليل ونهار، قال لك نحب نمشي نقرأ المكتب، واللي هو يدخل المكتب كان معاه مرافق.
2: رئيس المكتب الوطني للجمعية التونسية للأشخاص حامل التثلث الصبغي 21 عمر موسكو يؤكد أن هذه الفئة من الأطفال غير متمتعة بحقها في الإدماج المدرسي.
25: اللي يحملوا تثلث صبغي 21 بكل صراحة ما همش لقين حظهم في الإدماج المدرسي كما يجب أن يكون. معلمين ما زالوا ما همش متكونين بصفة معتبرة لقبول هؤلاء الأطفال في الأقسام تاعهم. ثانيا كل ولد يزم يكون معاه مرافق، المرافق باش يطلب فلوس. فما بعض العائلات اللي هي ماهيش قادرة، فما بعض المعلمين اللي يعطيهم الصحة موسعين بالهم، لكن فما بعض الأطراف اللي ما يكونش معناتها القبول نتاعهم بقبول حسن.
2: وضع دفع بمجموعة من الأولياء إلى إطلاق صيحة فزع وطلب تمتيع أبنائهم بمرافق مجاني لتسهيل عملية الإدماج المدرسي.
7: برشا أولياء مش
24: قادرين انه باش نوفروا مرافق لاولادنا كما انا ولدي قاعد في الدار مازلت انا عملت المطلب الادماج على اساس يدخل سنه اولى ما عنديش ازيس معني سامحني انا قاعده في الدار ما نخدمش مثل راجلي بركة ويبدا عنده دي كريدي ومعامي وضو ومصروف ومش نجيبهم انا باش نخلص ولا فيه بين المسؤولين ينظرونا في الموضوع هذا يحاولوا يوفرونا حتى معلمين زاد متكونين يلزم ادماج مع صغار عاديين باش هو نجم يتطور اكثر.
2: الاطفال الحاملون لمتلازمه داون 21 وهم ضمن ذوي الإعاقة الذهنية ما دفعنا بالاتصال بالمكلف بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ثامر تكابري.
9: احنا نأملوا المرافقة للوليدات هذوما بصفة مجانية بأعوان تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية وتلقاو التكوين راهو ماهوش الولي أو التلميذ هو اللي يقرر المرافقة من عدمها اللجنة تنظر المرافقة نفسها تستجيب لشروط معينة معنيين في إطار معين ينتميوا العائلات محدودة الدخل أو معه زعما إلى ذلك إلى أن يتم تطوير البرنامج هذا لما لا يتمس الناس الكل.
2: وأعلن ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ثامر تكابري أن العمل متواصل حاليا مع وزارة التربية لوضع أدلة موجهة للمرافقين والإطار التربوي.
9: كل الإطار القانوني والإطار على مستوى البرامج وعلى مستوى المتابعة وعلى مستوى الأدلة راهو قاعد يتخدم عليه وبصفة علمية وفي لجان كلاسيك متواصلة في زوز إطارات إطار الإعداد للورشات اللي باش تخدم على الأدلة وفي إطار تكوين إطار التربوي للمرافقين.
2: في الأثناء يتمسك أولياء حامل متلازمة داون بحق أبنائهم في فضاء مدرسي دامج وآمن.
21: نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027 ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من الثاني إلى 21 من نوفمبر القادم بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر المقبلين مع السير العادي للدروس. تشارك تونس في الدورة 12 لمعرض السياحة باليابان الملتئم بطوكيو بداية من اليوم إلى 27 من سبتمبر الجاري تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر. وأشرف سفير تونس باليابان أحمد الشفر اليوم على افتتاح الجناح التونسي بالمعرض الذي يتميز بالتركيز على التعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو لا سيما قرية سيدي بوسعيد. يسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان. ويؤثث حفل الاختتام عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي من أجل تقديم لوحة موسيقية تبرز تنوع الموسيقى العربية. وسيخصص الجزء الثاني من السهرة الختامية لتوزيع الجوائز على المتوجين بمسابقات المهرجان الرسمية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد علما أن 320 عملا تتنافس على جوائز الدورة الحالية. وكانت مؤسسة الإذاعة التونسية توجت أمس بالجائزتين الأولتين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من خلال برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة لذكريات بن حمادة وبرنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري. كما تحصلت الإذاعة التونسية في مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025 على الجائزة الأولى في التبادلات البرامجية الإذاعية.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
21: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبالضفة الغربية. فجرت قوات الاحتلال منزلا شمال غرب مدينة نابلس فيما عمد المستوطنون المتطرفون لإحراق عربات الفلسطينيين في رام الله. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس إلى واشنطن في أول زيارة دولة يجريها إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تحتل الحرب على إيران الصدارة في مباحثات الطرفين في ظل محافظة بكين على علاقات وثيقة مع طهران. في الأثناء حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على إيران ستؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. في اليمن سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة لحج شمال غرب البلاد، وقالت القوات الحكومية إنها دحرت عملية تسلل للحوثيين وأجبرتها على الانسحاب بعد تكبيدها خسائر بشرية وسط استمرار المعارك على المحاور الجنوبية لتعزة. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد دور البنوك العمومية في دعم الاقتصاد الوطني ويشدد على ضرورة ترشيد التوريد. انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل. اليوم اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوزيع الجوائز. في العالم قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني والملف الإيراني على طاولات المحادثات. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: مشهد الآن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم لقنا مازال متواصل معاكم في المشهد الآن. قبل ما نمشيو للمشهد الدولي باش نكملوا مع أخبار وطنية، الموضوع الأولاني في من المصدر باش يكون بخصوص التعليم الأجنبي في تونس بين خيار تربوي تمشي له عدد من العائلات والكلفة الباهظة لهذا التعليم، وأيضا باش نحكيو على المحتوى من خلال مجموعة من المصادر. في أخبار المجلس اليوم باش نحكيو على رد تلقته نائبة منال بديدة بخصوص تسوية وضعيات العمل الهشة في عديد من المؤسسات بالقطاع العمومي. وفي المشهد الدولي اليوم ماشيين للجارة ليبيا، خلينا نشوفوا تداعيات أزمة قطاع النفط على التسوية السياسية بين الفرقاء في ليبيا. نقطة البداية باش تكون مع فقرة من المصدر، بعد شوية تلتحق بنا حنان بربيع.
2: تسمعوا برامج ليبيا على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
0: المشهد الآن من المصدر.
3: في تونس ليليا عنا 7 أنظمة للتدريس أجنبية إلى جانب النظام التربوي الوطني التونسي. نلقاو النظام الفرنسي بتقريبا 32 مؤسسة، النظام الأمريكي عنا 4 مدارس، أيضا النظام البريطاني 4 مؤسسات، النظام التربوي الكندي حاضر بزوز مؤسسات مؤسستين، النظام التركي والألماني والليبي لكل منهم مدرسة، الليبي طبعا خاص بأبناء الليبيين المقيمين في تونس. والأرقام ماهيش محينة غير متوفرة، يعني البيانات هذه تعود لسنة 2022. ومحمد سامي رئيس النقابة الوطنية للتعليم الخاص يتحدث على عدة إشكاليات، خاصة مسألة الاعتماد لهالمدارس الأجنبية من عدمه.
4: أولا نحدد اللي ثم 3 أنواع أو 4 أنواع تعليم أجنبي في تونس. ثم المدارس أو المعاهد التي لها اعتماد، معناها اللي مراقبة من طرف السلطة بتاع البلدان هذه، عندهم تفقد، عندهم برنامج يقروا به، معترف بشهيدهم على مستوى بلادهم أولا ثم العالم. عندنا نوع ثاني وهو الغير متحصلين على الاعتماد، مقدمين مطالب لكن الاعتماد هذا ناخذوه بعد عامين أقل شيء شغل باش تحصلوا على الاعتماد اللي بموجبه يتم الاعتراف بشهادة في البلدان هذه. ثم نوع ثالث وهو الأغلبي الموجود اللي ما عندهمش الاعتماد وغير معترف بالنوعية هذه متاع المدارس، ما يجيها حتى التفقد، ما يراقبوهاش، ما يعترفوش بشهيدها إلى حد أنه يوصلوا يتحصلوا على الاعتماد وتعترف بها السلطة الفرنسية والإنجليزية وإلى آخره. النوعية هذه المدارس تقريبا تمثل قريب 90%، واللي يشرفوا عليها توانسة ويستغلوا في التسمية هذه، وفيها بارشة مشاكل. وعملية مراقبتهم من طرف وزارة التربية تقتصر على إعطاء الترخيص اللي يتمثل في الفضاءات وسلامة من حوادث وإلى آخره. بعد الحصول على هذا الترخيص لا يمكن وزارة التربية من أي شكل من الأشكال باش تفقدهم، باش تشوف شنو المناهج تدرس، شنو الأشياء اللي يصير فيها، وهذا مشكل كبير برشا تكلمنا عليه عدة مرات. جنسيات هذه المدارس اللي عنا في تونس، عنا تقريبا معظم دول العالم موجود. ثم المدارس الفرنسية، المدارس الإنجليزية، المدارس التركية، المدارس الليبية، والمدارس الأمريكية والكندية أساسا موجودة في تونس حتى خارج تونس العاصمة. بالنسبة لتاريخ هذه المدارس هي حديثة، ما عندها أقل من 10 سنوات اللي هما بدأوا ينشروا ويعملوا في تونس. بالنسبة للتكاليف هي تكاليف باهظة جدا على قدرة التونسي، والغريب في الأمر هو أنه المدارس هذه يأموها توانسة أكثر من 95%، يأموها تلامذة توانسة. عدد المدارس هذه الموجودة في تونس هو عدد مهول يكبر عام بعد عام. ما عنديش حاليا الإحصائيات التفصيلية اللي المفروض نتحصلوا عليها، لكن مثلا حتى إعلام معناها يهم المسألة هذية، وهذا ما يزيد حيرتنا احنا كناطقين باسم التعليم الخاص متضررين من الظاهرة هذه متاع التضخم. لو مش كان في تونس العاصمة برك، موجودة في تونس، في صفاقس، في سوسة، في جابس، تقريبا في معظم المدن الكبيرة. ولهنا هو حان الوقت لأنه السيادة الوطنية تتطلب أنه كل ما يصير في بلادك يجبك تعرفه، اللي هو معناها يكون حد أدنى تاع مراقبة يجيب الاتفاق مع البعثة الدبلوماسية مع السفارات. عدة التلامذة اللي يقرأوا في مدارس منتصبة بشكل غير قانوني، معناها اعتراف بالشهادة المدرسية نتاعهم، وتبروا وخرجوا باش أنه يلقوا حقهم وقت آخر. ما يخفيش أن المدارس هذه لا تقري الثقافة التونسية، لا تقري التاريخ التونسي، لا تقري التربية المدنية اللي هي تقرص في التلميذ حب الوطن وإلى آخره. هذا كل غير موجود، ولهنا إشكال حاصل. ورغم اتصالي بعدة وزراء سابقين وفسرنا الموضوع هذا، يسمعك وبعدين ما يصير أي شيء في الموضوع، وحتى وزاد كمل الضخمة وتوجدت، لأن وين يلقوا راحتهم برشا متلاعبين ومعروف عن الناس كل في أنهم يلقوا ملاذ باش ينجموا أنه معناها يستثمروا ويتحصلوا على برشا فلوس بدون أدنى مراقبة ولا أدنى مصلحة بتاع التلميذ التونسي.
3: إذن ليليا، اللي نعرفوها على مؤسسات التعليم الخاص الأجنبي المنتصبة في تونس أنه أغلبها تتمركز في المدن الكبرى، تونس، أريانا، صفاقس، مدن الساحل. الكلفة السنوية المصاريف المدرسية غالية برشا، تفوت 60 مليون و 80 مليون. الأعلى بيناتهم هي خاصة المدارس الكندية هي الأغلى. والإقبال السنوات الأخيرة متزايد على مؤسسات التعليم الأجنبي خاصة الفرنسية. يكفي نعرفوا أنه التعليم الفرنسي يستقطب 20 ألف تلميذ تونسي، هذه أرقام جديدة، أرقام سنة، موزعين على 32 مؤسسة. كان عددهم في 2024 يعني قبل عامين فقط 12 مؤسسة. شوف كيفاش الضعف ثلاثة مرات عدد المؤسسات التعليم الأجنبي الفرنسي في تونس في ظرف عامين فقط. وهذه تصريحات المسؤولة عن الشبكة التعليمية الفرنسية في تونس كريستين جامس، صرحت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال اليوم المفتوح اللي انتظم في أفريل الماضي. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا زهروني يتحدث دائما على تكافؤ الفرص، على التعليم العمومي التونسي اللي هو يقعد ديما الأساس، وكيفاش نحسنه باش يكون ويقعد دائما خيار كل ولي لأبنائه.
5: شوف بعثات نحس أنه نحب ونخلق بوليميك ما بين القطاع الخاص التونسي والعمومي التونسي، ما بين القطاع الخاص التونسي والقطاع الخاص الأجنبي. هو في نهاية الأمر التعليم هذم المدارس الأجنبية المنتصبة في تونس تنتمي إلى الأنظمة التعليمية متاع بلدان، تتبع ما هو معتمد في البلدان الأصل. معناتها نتصور أنه الحفاظ على مصداقية المؤسسات المنظومة التربوية متاعهم، وقت ناخذ حتى رقم العدد التلامذة اللي يتبعوا في التعليم الخاص أجنبي، حوالي العشر متاع التلاميذ التونسة اللي يقرأوا في التعليم الخاص التونسي، الولي التونسي اللي عنده الإمكانيات ويختار باش يقري ولده التعليم الخاص التونسي ولا التعليم الخاص الأجنبي لغايات لأهداف يعرفها، يحب يقري ولده في المدرسة الفرنسية باش ولده غدوة كان عشان يمشي التعليم العالي في في في فرنسا. اسكو أنا لومه على الشيء هذا؟ أنا شخصيا اللي قلقني مش أنه اللي عنده الفلوس ويحب يمشي يقرأ في مدرسة فرنسية ولا مدرسة أمريكية ولا كندية ولا يقرأ في التعليم الخاص. اللي ما عندوش فلوس، اللي ما عندوش فلوس اليوم مش قادر حتى باش يواصل تعليمه بصفة منتظمة في التعليم العمومي. السعي متاعنا الكل، الهدف متاعنا وربما المسعى متاعنا والغاية متاعنا جميعا، يلزمنا ناخذ ما يجب أخذه من إجراءات للنهوض بالتعليم العمومي التونسي، على خاطر أهم حاجة تنقذ البلاد هو التعليم العمومي، التعليم المجاني، التعليم الذي يضمن تكافؤ الفرص اللي يكون مسعد اجتماعي لكل أولادنا والبناتنا.
3: واحنا ما زلنا في بداية العودة المدرسية والجامعية، والجامعية خاصة نحكي على الخاص برشا في السنوات الأخيرة. التعليم الخاص مؤسسات في مختلف المستويات تونسية أجنبية، عددها قاعد يكبر عام بعد عام، والإقبال عليها ملف مهم ليليا للمتابعة. ونافذة نفتحوها على المؤسسات الخاصة التوانسة اللي عددها يفوق 1300 مؤسسة، تستقبل قرابة 350 ألف تلميذ حسب مصادر غير رسمية، لأن وزارة التربية كما قلنا في بداية الفقرة ما توفرش أرقام دقيقة محينة كل عام بعامه.
1: نعم.
3: مختلف.
1: نعم. شكرا لك حنان، شكرا لمصادرك، حبينا نحلوا نافذة على موضوع التعليم الأجنبي في تونس. بعد شوية فقرتنا الختامية في الأخبار الوطنية بشتهزنا لمجلس نواب الشعب ويلتحق بنا وجه النمر.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحدث. 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: المشهد الآن. أخبار المجلس.
8: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. اليوم في اخبار المجلس باش نتحدثوا على سؤال كتابي كانت توجهت به النائب منال بديدة لرئاسه الحكومه من شهر جوان اللي فات. السؤال هذا يتعلق بتسويه وضعيه العمل الهشه في مختلف الادارات العموميه والوزارات. حسب النائب منال بديدة تقول انه العدد تقريبا 48 الف عقد هش موجود في مختلف الادارات العموميه، سواء في الوظيفه العموميه او القطاع العام. الجديد انه النائب منال البديدة تحصلت على رد على السؤال الكتابي هذا من عند الحكومة، ويبدو أنه فما توجه لحل الوضعيات هذه. نسمحوا تصريح النائب منال البديدة.
9: احنا في بلادنا عندنا عديد اشكال التشغيل الهش، من بينها يعني العمل عن طريق العقود. هيك علاش احنا في 2025 عملنا قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناوله عدد 9، لكن هو يهم فقط القطاع الخاص، واحنا التشغيل الهش عن طريق العقود موجود يعني في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي. في القطاع الخاص وقعت يعني الى الان تسويه تقريبا 200 الف عقد ناس انتدبوهم في القطاع الخاص وتسويت وضعيتهم، لكن بقات المشكله الاهم اللي هي في القطاع العام يعني في الوظيفه العموميه. بلادنا قاعدة تشغل في الناس عن طريق العقود وما سوت الهمش وضعيتهم. احنا في القانون عدد 9 حبينا نقترحه يعني فصل لتسوية يعني حتى العقود الهشة في القطاع العمومي، لكن قانونا لا يستقيم لأنه قانون كان يهم القطاع الخاص، ما نجموش احنا نضيفه فيه فصل يهم القطاع العمومي. هيك علاش لقينا الطريقة الوحيدة انه احنا نراسل الحكومة في عديد المناسبات، ومش انا فقط راسلت الحكومة في المسألة هذه، عديد الزملاء قاموا بنفس الواجب، لانه احنا في جلسة هنا في البرلمان حسب يعني أحد أعضاء الحكومة قال اللي عندنا تقريبا 48 ألف عقد شغل في القطاع العمومي يعتبروا من تشغيل الهش، وهالعقود هذه موجودة في وزارة الداخلية، في وزارة الفلاحة، في وزارة الثقافة، في وزارة التعليم العالي، في وزارة المرأة، في وزارة التربية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، في وزارة الصحة. أنا عديد المرات راني راسل الحكومة في المسألة هذه. وآخر سؤال كتابي وجهته نهار 10 جوان 2026، سألت الحكومة وقتاش مش تسوي وضعية لو خيان هذوما. جاوبتني السيدة رئيس الحكومة نهار 21 أوت 2026، لكن الإجابة هي في الحقيقة كانت تهم فقط وزارة الفلاحة، وقالت راهي الحكومة يعني منكبة على إعداد نص ترتيبي باش تسوي الوضعية القانونية للو خيان هذوما. الإجابة اللي جاتنا من رئيس الحكومة تهم فقط المجال الفلاحي يعني القطاع العام الفلاحي، لو خيان اللي يخدموا في وزارة الفلاحة عن طريق العقود كما اللي يخدموا في ديوان الأراضي الدولية ولا في ديوان الحبوب ولا في عديد المنشآت أخرى. وزير الفلاحة قال اللي هما بصدد يعني إعداد نص ترتيبي باش يسويه وضعيتهم. نحب نطمن لخيين في الوزارات الأخرى رانا حرصين على وضعيتهم، وإن شاء الله يعني دوبلا نرجع يعني للعمل يوم 1 أكتوبر، نرجع لمراسلة أعضاء الحكومة في خصوص يعني دفعهم نحو تسوية وضعية العقود الهشة في القطاع العام ككل.
8: لهنا في نفس الإطار فما برشا وزارات عقود تشغيل كما هكا هشة ما قامتش بتجديدها وقامت بالاستغناء على الأعوان هذا، رغم اللي عندهم سنوات يعني عديدة يخدموا. ثم خممتوا في تسوية وضعيتهم؟
9: بطبيعة الحال هما فما عقود يعني وقع تجديدها في الوزارات هذه، خاصة في الفلاحة وإلا في الداخلية وإلا في الثقافة، ولكن وفما أخوة رجعوا يخدموا يعني من غير عقود على أساس يعني وعدوهم بتجديد العقود، وفما أخوة وقع الاستغناء عليهم. هذو ما نحب نطمنهم راهو الوزارة الكل فيها قائمة كاملة على الأخوة اللي اشتغلوا يعني لفترات محدودة في الوزارات، وإحنا معناتها سعين المطالبة بتسعيد تسوية وضعيتهم حتى هما يعني انطمنوا الناس الكل اللي احنا رانا قاعدين نتابعوا في الوضعيات الكل. وهي راهي التسوية ما تنجم تكون كان عن طريق نفس ترتيبي هو اللي يحط لنا يعني الشروط الكل والإجراءات الكل اللي مش تتبعها كل وزارة.
8: إذا ليليا كما كنا نسمعوا في النائب منال بديدة الجواب كان يهم فقط وزارة الفلاحة، باعتبار أنه الجواب رد عليها من قبل وزير الفلاحة يقول أنه يتم حاليا إعداد نص ترتيبي لمعالجة إشكاليات العقود الهشة في وزارة الفلاحة، في انتظار أنه يعني يتم نفس يعني اللي صار هذا مع بقية الوزارة.
1: نحكي على 48 ألف عقد هش في القطاع العمومي، وزارة الفلاحة هي اللي قدمت الإجابة، تقول النائبة وساعين أنهم يستصدروا أجوبة من بقية القطاعات والوزارات. شكرا لضيفتك، شكرا لك وجيه النمر. بعد شوية فقرتنا الختامية تهزنا للأخبار في ليبيا.
2: تسمعوا برامج ليبيا الوطنية
10: في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم من زاوية ليبيا اليوم، ومعايا الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير الجويني. مرحبا، أهلا وسهلا.
11: مرحبا بك ليليا.
1: ليبيا في نيويورك، حتى نجيوه الموضوع هذية، ولكن هيت نبدأ بأزمة النفط. تقريبا دخلنا للأسبوع الثاني، ما زالت نفس الوضعية، إغلاق بعض الحقول النفطية، تراجع الإنتاج، هذا الكل يؤثر سياسيا وإلا لا؟ نفهمه من عندك.
11: طبعا كلنا نعرف أنه 97 أو 98% من الناتج الداخلي القومي الخام في ليبيا يتأدى من النفط، من تصدير النفط وأيضا بعض الغاز، ولكن تحدثوا على أنه هذا الريع، هذه الثروات هي قوام الدولة في ليبيا وقوام الميزانية في ليبيا. الآن يعني في الحصة الفارطة كان ذكر ليلي تحدثنا على المسألة وانعكاساتها، وخاصة إمكانية أنها تولي تتكرر تتواصل في أكثر من مكان وأكثر من مجال. وهنا البيان بتاع المؤسسة الوطنية للنفط وإغلاق الصمام عدد 7 الذي يغذي من حقل الحمادة، هذا أيضا كان استمرار لذلك. المطالب الأساسية كما قلنا نعود نذكر بينها مطالب متعلقة بجهاز حرس المنشآت النفطية، اللي هو جهاز مهمته الأساسية حراسة هذه المنشآت النفطية والحفاظ على سير العمل داخلها وأيضا في جوارها. هذا الجهاز يطالب بتسوية قيمة مرتباته بقيمة المرتبات اللي تحصل عليها الجيش الليبي. الحقيقة وقلنا هذين عودوا نكرروها، أنه هذا المطلب من ناحية المبدأ مطلب كثير من المراقبين يقولوا أنه
1: غير ممكن،
11: معناها غير ممكن في الوضع الحالي من جانب الميزانية، ولكن من جانب آخر فيه أقدار من المعقولية على اعتبار أنه تشابه الوظائف بين حرس المنشآت النفطية والدفاع في يعني الحفاظ على مقدرات الدولة الليبية. حكومة الوحدة الوطنية استجابت لهذا المستجد الجديد والمطلب اللي هو في جزء منه كما قلنا صحيح، ولكن هنا مرة أخرى هل أنه هذه الاستجابة ستنهي هذه المطالب؟ لأنه احنا نتحدث ولهنا بداية السنة الدراسية في ليبيا كان مفترض أنها تكون نهار 13 سبتمبر، ولكن إلى الآن لم تبدأ السنة الدراسية في ليبيا بسبب احتجاج المعلمين وأيضا احتجاج الأطباء في مسألة أخرى. لأننا نتحدث على حراك اجتماعي، هل أنه متأثر فقط بهذه المطالب أم أنه هناك حاجيات حقيقية؟ نختم في ليلة في 30 ثانية ونذكر بأنه الأرقام الأممية، هنا نتحدث على أرقام وكالات دولية وأممية، ونتحدث على مجال معين، نتحدث مثلا مجال السلة الغذائية. السلة الغذائية في ليبيا وفقا لوكالات أممية تقريبا في حدود 1500 دينار ليبي، في حين أنه تقريبا المعدل المتوسط خلينا نقوله في حدود 1000 دينار هو المرتب. فلهنا نشوفه في الفارق الواسع والشاسع بين يعني معدل المرتبات وبين لتران دو في، يعني نمط الحياة في ليبيا. هذا أولا.
1: دونك عنا اليوم احتجاجات اجتماعية، ولكن عنا نقص في إنتاج النفط، وبالتالي شنو اللي بشي غذي الميزانية؟
11: هذا هو السؤال الثاني اللي كنت في صدد الإجابة عليه، اللي هو أنه هذا العجز اللي موجود في تنفيذ الميزانية معناها يقابله مفروض ارتفاع في أسعار النفط. نتحدث على معدل 100 دولار للبرميل، ونذكر بأن ليبيا تنتج تقريبا 1.4 مليون برميل نفط يوميا. كثير من المراقبين الاقتصاديين والمختصين في المجال الاقتصادي من ليبيا ومن غير ليبيا يقولوا أنه لم يظهر بعد هذا الأضرار بتاع الارتفاع، هذا أولا، وثانيا لم ينعكس على معيشة المواطنين. ولهنا هذا أيضا موضوع آخر للمتابعة، خاصة في ظل يعني انقسامات سياسية لا زالت متواصلة رغم كل المحاولات الداخلية.
1: نتفاعل معك في نقطة الانقسامات السياسية، السياسة والنفط، من يغذي من؟ هل أنه أزمة النفط تؤثر على السياسة، وإلا الاضطراب السياسي يؤثر على إنتاج النفط اليوم؟
11: هو ما يخشى أنه كما يقول يعني جيسون باك، هو وكأن هناك حلقة ما نعرفوش البداية متاحة من نهاية، خاصة وخاصة أنه مرة أخرى المؤسسة الوطنية للنفط اللي هي الأداة الرئيسية في ليبيا يعني لاستغلال واستكشاف ويعني ريع النفط بشكل أو بآخر. هناك منافس لها اللي هو نتحدث على شركة أركنو اللي هي أسست في لندن واللي هي وفقا لتقارير أممية اقتسام ما بين عائلة حفتر وعائلة دبيب. لهنا حتى المدخول الأساسي أصبح فيه بعض يعني الأسئلة اللي هي أسئلة حقيقية كما قلت واللي إلى حد الآن لم ترد إجابات واضحة في ظل مرة أخرى انقسام سياسي وخطط سواء أممية ولا خطط بولس لم تؤتي إلى حد الآن نتائجها المرجوة.
1: هذا هو هذا الداخل الليبي، ولكن في المقابل هذا الكل ما يوقفش ماراثون الجهود ولا التدخلات الدولية، روسيا على الخط، أوروبا على الخط، الولايات المتحدة على الخط، وحتى السلطة الليبية موجودة في نيويورك.
11: صحيح، محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئيسي كان في نيويورك مرفوقا بوفد كان فيه يعني عدد من السفراء وأيضا فيه وزير الشباب وغيره من الممثلين للدولة الليبية. كلمة كانت لافتة الاعتبار أنه فيه دعوة مباشرة من محمد يونس المنفي أنه الاصطفافات الخارجية وأن الولايات الخارجية لا يجب أن تؤثر على الداخل الليبي، هي دعوة واضحة وكررها المنفي في أكثر من مناسبة. ما هي نسبة ولا إمكانية يعني الاستجابة سواء الداخلية ولا الخارجية لها، خاصة في ظل مجموعة من التناقضات يعني يشيروا لها كثير من المراقبين سواء بين الشرق والغرب، ولهنا نتحدث على ما حصل مثلا في البرلمان قبل يومين، ما حصل في طرابلس، والأنباء اللي جات على قبض على خلية تقول حكومة الوحدة الوطنية أنها تخريبية وفيها بعض العناصر من ليبيا من المنطقة الشرقية وأيضا بعض العناصر من دولة أوروبية مجاورة لليبيا. كل هذا يأتي في سياق أممي. مرة أخرى نرجع لنيويورك في دورة كثير من المراقبين يقولوا أنها مهمة، شفتوا يعني خطاب ترامب، خطاب الإيراني، خطاب أيضا الليبي اللي كنت تحدث عليه، وأيضا وهذا مهم جدا نختم به اللقاءات المكوكية اللي قامت بها تونس عن طريق وزير الخارجية تقريبا حوالي 20 لقاء سواء في إطار الدبلوماسية الثنائية أو متعددة الأطراف. كل هذا نأمل أن يساهم في تهدئة الوضع في ليبيا، وأنه دول الجوار كما قال مرة أخرى محمد يونس المنفي يجب أن يكون لها مزيد من الدور في الاستقرار في ليبيا.
1: نعم، شكرا لحضورك بشير الجويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي، معك أنت حطينا إضاءات على هذا الملف، وأكيد للحديث بقية الأزمة متواصلة سياسيا وإن شاء الله مش اقتصاديا واجتماعيا في الجارة ليبيا. بعد شوية أخبار الرياضة على موجاتنا مع لطفي خالد.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: معنا احنا بدأت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
12: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.
13: فلاش سبورت، أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يلعب الليلة مباراة الجولة الأولى من تصفية المؤهلة لكان 2027 في النسخة رقم 36، كينيا تنزانيا وأوغندا. مباراة الليلة أمام المنتخب الأوغندي 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي برادس بقية الحكم الموريتاني عبد العزيز محمد بو. هامة جدا المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي من أجل تحقيق 3 نقاط في الجولة الافتتاحية. أول مباراة بقية المدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني، معين الشعباني اللي حكى في الندوة الصحفية البارح على عديد النقاط ممكن أبرزها، تحدث على الأجواء الموجودة في المنتخب الوطني التونسي ما قبل هذه المواجهة.
14: أبريد جور معناها زي المعرفة الثالث، الأمبيانس كبيرة، الجوة joueurs qui sont motivés, focalisés à les trois matchs. On vit bien, à je pense qu'on a dépassé l'échec série par les compétitions, les fêtes, ou sans dans Inch'Allah que nous solidaires dans le sport Mabadma. Venezuela, pas de 4-3-1, moi je système, moi-même, c'est l'animation là. L'animation, quand je me tape le système et l'animation offensive, quand je me trouve un bon système qui fait l'organisation défensive, quand je me prends le système en l'air, football, nous, moi, je me mets à un système, l'état de vie, à l'arbitre, les phases offensives, les défensives. C'est toute une animation, les gens, ils ont tous le temps de la volée, tant qu'on a un Harry, les tardifs de match, on a déjà un groupe au complet, on a une arme gauche, l'intelligence, l'expérience, par les joueurs, bien sûr.
13: كذلك معين الشعباني كان تحدث على التعاون بينه وبين مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان وكذلك مدرب منتخب أقل من 20 سنة نبيل الترابلسي في بعض أسماء اللاعبين اللي كانوا ممكن يكونوا موجودين في قائمة المنتخب الأول.
14: أنا نخدم مع فوتان ستاف مع أنيس بوجلبان بجلاية اليوبان تروا ترابلسي نبيل ترابلسي اللي عنده اليوبان في نفس الوقت اللي احنا نعبو فيه الكمبيتسيون هذه هم عندهم اليوبان عندهم تورنوا في مصر كالفيكاتيف تريز امبورتون بالنسبة لهم وفرق شمال افريقيا معناها صعيبة بين مغرب زي ليبيا ومصر وزوز بركة يترشحوا دونك خدا دي جوار من عند أنيس كيف كيف كان فما دي جوار اللي ريماركابل ولكن ما كانش موجود الستاج نتاعهم كانوا برشا دي جوار كانوا يكونوا موجودين معنا وديجا كانوا عندي دي جوار في الليستا وقعدت مع أنيس وعندهم كاليفيكاسيون جوز أولمبيك هذوما جروب نتاع جوارات اللي نتفهم باش يقولوا هما النوايا نتاع المنتخب الوطني يوم اخر اليوم عندهم فرصه باش يمشوا جوز اولمبيك ثم الباساسيون معناها لازم تعدى بسلاسة عندنا دي جوار اللي عندنا في يوم ثقه حتى كرويين كما قلت لكم معناها تبع في الدوريات الكل وفي اللاعبين الكل ريتم اللي قاعدين يلعبوا فيه ريتم محترم جدا كثير في الرول نتاعهم اللي هو مهم وهذه نقطه مهمه لازم ناخذوها بعين الاعتبار الانتجراسيون نتاعهم في الجروب والباساسيون اللي باش يعملوها وقيمتهم في الجروب عندها قيمه كبيره هذا هما لي فاكتور اللي حكينا فيهم دونك ما نساوش اللي عندنا في 23 وعندنا في 20 هذوكم تحضيرا اللي يكونوا باش ناوي باش يكونوا ناوي ليكيب ناسيونال نهار اخر دونك يلزمنا كومان نقراو لهم حساب وناخذوا لهم شنو ماكسيموم دي جوار.
13: نقطة أخرى تحدث عليها معين الشعباني وهي السؤال عن غياب الظهير الأيمن للنادي الإفريقي غيث الزعلوني معين يجاوب ويشير على غياب غيث الزعلوني.
14: بالنسبة لي أنا غيث الزعلوني لاعب ممتاز جدا وأنا أقدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات هو موجود في الاستلاجي من الإفكتيف متاعنا وأكيد بأكثر خدمة أنا مصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات والباب المنتخب مفتوح للناس كلنا طبعا بلاد غايب من غير ما نحط بريسيون على حتى جوار يمكن ديفيرينس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو نومبر دو ماتش معناه جوي باغ لي جوار عندنا البوست هذاك الجوار لعب 8 ماتشات والآخر لعب 17 ماتش أنا كسيليكسيونور جو بونس ماذا بيا راح قدام معايا في الجروب في الانتجراسيون دون لو جو في لي زونترمون في لي ماتش باب المنتخب معناها مفتوح لي جوار كل فما دي جوار فما حتى اللي كان موجود في الكوب دي مون وما بداش بداية جيدة بورتون مثلا كمل السيزون اللي فات اون بوتي ولكن السنة مش نحكي على غيث نحكي على دور جوار مثلا ناخذ ليكزومبل تاع الشيخاوي الديفونسور تاع ليسبيرونس معناها واللي تبعناه السنة ونجم يرجع للنيفو نتاعو كيف كيف اكتويلمون سي ان شوا دور سبورتيف اكتويل.
13: التشكيلة المحتملة الأقرب اللي مش تكون حاضرة الليلة أمام المنتخب الأوغندي في حراسة المرمى أيمن دحمان على اليمين يان فاليري على اليسار علي معلول في محور الدفاع منصر طالبي ومحمد النصراوي في وسط الميدان عيسى العيدول الفرجاني ساسي ومحمد علي بالرمضان وفي الهجوم الياس العاشور سيباستيان تونكتي وحازم المستوري. مباراة ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال برنامج رياضة وهداف ينطلق السبعة نتاع العشية مع زميلنا حبيبة قويسم وفي التعليق الثنائي رفقي بوستة وشهير الكافي. المنتخب الأولمبي واصل تحضيراته بقيادة المدرب أنيس بوجلبان استعدادا لمباراة الدور الأول من تصفية المؤهلة اللي كان 2027 مباراة أمام المنتخب البنيني يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر الجاري 17 في ملعب سوسة. في المقابل مباراة الإياب ستدور يوم 5 أكتوبر القادم في لومي. بطولة اتحاد شمال افريقيا اقل من 20 سنة المقامة حاليا بمصر والمؤهلة لكأس امم افريقيا المنتخب الوطني التونسي يلعب بعد قليل اولى مقابلاته في هذه البطولة امام المنتخب الجزائري. مباراة تنطلق الساعة 2:30. تشكيلة المحتملة بالنسبة للمدرب نبيل الترابلسي، سليم بوعسكر في حراسة المرمى، وسيم القريشي، نعيم التلمودي، ريان بوقديدة، علي جابر، نوام سترودز، ذرار برايك، اسكندر بوزوميتا، سالم بوعجيلة، أنس السعيدي، وفادي طياشي. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي أعلن رسميا عن التعاقد مع المدرب شكري الخطوي خلفا المدرب المنصف مشارك. شكري الخطوي يعود للبطولة التونسية من بوابة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بعد آخر تجربة تدريبية بالنسبة لشكري الخطوي، كان موجود في المغرب وكان درب أولمبيك أسفي المغربي. فريق أمل حمام سوسة يعلن رسميا عن التعاقد مع المدرب فريد شوشان خلفا المدرب يوسف المويهبي. آخر محطة تدريبية في تونس بالنسبة لفريد شوشان كانت موسم 2019-2020 وقتها درب فريق منزل بوزلفة ثم تحول للمغرب. في الكرة الطائرة بطولة افريقيا الامم المقامة حاليا بتونس، المنتخب الوطني التونسي يلعب غدوة مباراة الدور النهائي امام المنتخب الكاميروني. هام جد المباراة من اجل تتويج باللقب القاري وتأهل رسميا للعبة الاولمبية 2028 بعد زمان بطاقة التأهل الى مونديال بولونيا 2027. مباراة هذه تنطلق مع 6 متاع العشية وان شاء الله الجماهير التونسية تكون باعداد غفيرة في هذه المباراة من اجل مساندة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة من أجل التتويج باللقب القاري. ذكر أن المنتخب الوطني التونسي كان يزاح المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. في المقابل المنتخب الكاميروني كان يزاح المنتخب الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. للتاريخ كما وثق الصديق أحمد بوساق، هذه المواجهة رقم 13 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني. في 12 المواجهة السابقة 9 انتصارات لتونس و3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. زوز منتخبات قابلوا 5 مرات في الدور النهائي، 5 مرات كانوا للمنتخب الوطني التونسي سنة 1995 1997 2017 2019 و2021 وإن شاء الله ثابتة في 2026. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
15: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
17: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
18: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية يؤكد دور البنوك العمومية في دعم الاقتصاد الوطني ويشدد على ضرورة ترشيد التوريد. ورئيس الدولة يستقبل أمس بقصر قرطاجة سفير الكونفدرالية السويسرية بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية، ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من 2 إلى 21 من نوفمبر القادم بالتزامن مع السير العادي للدروس، على أن تجرى الاختبارات التقييمية الكتابية من 23 من نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين مع السير العادي للدروس. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخلياً. تونس تؤكد التزامها بتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية. ووزير الخارجية محمد علي النفطي يكشف أمس على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عن تنظيم ورشة وطنية يوم 7 أكتوبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول النفاذ إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف بهدف بحث السبل العملية الكفيلة بتحسين تعبئة التمويلات المناخية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم ثليبي يختتم اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة بالعاصمة. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف عن تبادل رسائل مع واشنطن مضيفا أن شروط طهران لإحياء الدبلوماسية تشمل قبول ممر آمن بمضيق هرمز. الرئيس الصيني في واشنطن في أول زيارة دولة يجريها إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تحتل الحرب على إيران الصدارة في مباحثات الطرفين. في لبنان، الكيان الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وينفذ عملية قصف وغارات جوية بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات كبيرة وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
17: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
19: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
20: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من 4 to 7 متاع العشية، ومانيش وحدي.
21: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
22: الإذاعة الوطنية،
17: الإذاعة الوطنية
22: تونسكم
17: معكم وين ما كنتم.
22: وين ما كنتم
17: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
23: أصحاب الهمم كما كل نهار الخميس من ماضي ساعتين للأربعة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أوفياءنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المتجدد مع حكايات ونجاحات وفخرنا الدائم والمتواصل بأبنائنا وبناتنا من اللي عندهم اختلاف، من اللي عندهم إعاقة، من الناس اللي زادة قررت إنها تعاون الناس اللي عندهم همة وضمير. نحتفيوا بهم في هذا الموعد ونرافقوهم كل أسبوع، وحتى بحكاياتهم ومشاغلهم زيدا نطرحوها ونوصلوا صوتهم عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وين ما كنتم نقول لكم أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا اللي رجعوا إلى مقاعد الدراسة، بكل مستمعينا اللي بدأوا في حفظ القرآن، بكل مستمعينا اللي بدأوا دخلوا غمار العمل أو التكوين المهني. نبدأوا فرحانين بهم وبنجاحات، وراهو ديما ما فماش حاجة سهلة في الدنيا هذية ولا راحة في الدنيا، ولكن ديما الطموح ما لازمش يكون عنده حدود، ونعرف المجهود مضاعف بالنسبة للناس اللي عندهم اختلاف. هذاك علاش ديما نحتفيو بهم وديما فرحانين بهم، ومنكم انتوما رانا نستمدوا طاقتنا. اليوم باش تكون فما برشا حكايات مزيانة، برشا حكايات خدمتها برشا حب الحقيقة. إن شاء الله يا ربي ضيوفي وفقراتنا ينالوا استحسانكم. في بداية الحصة حبيت باش يكون فما تكريم للأم أو للأمهات بصفة عامة اللي قاعدين يعانيوا أو ربما يضحيوا يقولوا لي ليه الكلمة كبيرة يا كوثر، يقول لك هذيك واجبنا. اي يا سيدي، هذه الأم وهذه ثقافة الأم وهذه الغريزة متاع الأم وقت اللي يكون ولدها أو بنتها عنده اختلاف وتحاول قدر المستطاع باش توصلوا إلى بر الأمان. تحيتنا في مقدمة البرنامج، وباش نوصلوا التحية بعد شوية واستضافة أم من نوع خاص، باش تكتشفوا التفاصيل بعد شوية. نذكركم اللي حصتنا اليوم تحمل إمضاء كل من أيمن التنفوري، عمار جبالي، رامي مجولي، حسام الدين همامي، وكوثر بنت ليلة. تقول لكم مرحبا بكم، استعدوا لحصتنا اليوم، إن شاء الله تنال استحسانكم.

0: يا أمي إن شاء الله ربي يفضلهم يا رب ويرحم اللي توفي. ونحكيوا على أمهات اللي حبهم لولادهم ما عندوش حدود، فما أمهات الحياة حطتهم قدام اختبارات صعيبة، أما هذية ما زادهم إلا قوة وإصرار. اليوم باش نحكيوا على أم عاشت مع ولدها تجربة ما كانتش سهلة، حادث بدل برشا من تفاصيل حياته، أما هي ما تبدلتش، بقات جنبه، سندته، شجعته ورافقته في كل خطوة من رحلة العلاج واسترجاع حياته. أم اختارت إنها تكون السند وقت الشدة، والأمل وقت التعب، والقوة وقت اليأس. كل الكلمات ما توفيش حقها الأم هذية، وبرشا أمهات حقهم في مرافقة أبنائهم. وبش نستقبلوهم بش نستقبلوها ونكرموها في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
0: سيداتي أنساتي سادتي، أنتم في حضرة حكاية أم وعطاء ما يوفيش وحب ما يعرفش الاستسلام. هي ألفة العلج، أو بالمختصر المفيد وكما عرفت هي أم يوسف. مش نكتشفوها مع بعضنا بالهاتف على خطر متنجمش تجي، هي في رحلة علاج متواصل ومرافقة متواصلة ودائمة مع ولدها يوسف ربي يخليه لها. سيدتي الكريمة ألفة، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك أختي كوثر، على السلامة.
0: إيش نحويلك لباس؟
2: والله الحمد لله، ما أنا كنت ودموعي هابطة من الأغنية ديجا اللي حطيتوها متاع أمي أثرت فيا برشا.
0: وما فما شيء وفيك حقك يا ألفة، معنى الأمومة أنا راهو نعرف كي نقول ألفة ضحات من أجل يوسف، وأنت في قرارة نفسك تقول هذيك مش تضحية، هذيك واجب هكا ولا
2: واجب.
0: شوف
2: واجب.
0: ربي يخليك إن شاء الله،
2: ونقعد عمري الكل واقفة معاه.
0: وأنا نتبع فيك قديش أنت وليت نقطة قوة، وقديش رسالتك وليت مؤثرة في الناس اللي تعرضوا لحوادث في حياتهم، ربما أنت تعطيهم رسالة أمل وبريق أمل، وحتى للأم هي ترك تكون مصدر قوة. يوسف كيفاش كانت حكايته؟ احكي هنا بالمختصر بطبيعة الحال.
2: يوسف كان تلميذ عادي، طفل عادي يقرأ سنة ثانية، سنة أولى رياضة، عدل سنة ثانية رياضة، كان اختصاصه رمي الرمح. وقته الكل ما بين الليسي والانترينمو يمشي يترينا، وليد عاقل هكا حتى من الفيديوهات وتصور وناس كل تعرفه. يقرأ على روحه وناجح بشهيده. نهار مشي للبحر مع عائلتي في صيف 2024، أقدر شاءت باش يعمل بلونجون في الشط
0: اللي احنا مغرومين به الناس الكل، البلونجون.
2: عمل البلونجون في الشط، طاح على رقبته، صار له شلل رباعي بالوقت، معناتها لعاد ما عادش حركة جملة، بدي نسقيه شل، يعني شلل رباعي. من وقتها توا عامين واحنا في رحلة علاج متواصلة.
0: هي رحلة علاج
2: رحلة كفاح مش حتى علاج.
0: صحيح.
2: صدقني رحلة كفاح. أنا عمري ما كنت نتصور، معناتها كيما أي إنسان يعيش عادي ما يتصورش اللي بيش يجي هو مثلا نهار وتصير عليه حاجة هكاك. أنا صارت عليا، صارت على يوسف اللي توا عامين يعالج الحمد لله، معناتها قاعد يتحسن
0: الحمد لله،
2: قاعد يقدم مليح مليح. بفضل ربي سبحانه أول حاجة، وبفضل الناس اللي وقفت معاه واللي كانوا سبب باش التوانسة سمعوا بيوسف، كيما محمد الصفيقسي اللي هو رئيس جمعية معناتها عندهم إعاقات واحد، رئيس جمعية. هو أول من اتصل بينا، وبعد اتصل بصفحة في بنزرت، بنزرت الغد تاع أخونا محمد كسكسي، باش صوروا يوسف وتفاعلوا معاه العباد ولمونوا فلوس باش هزيناه العلاج في تركيا. قعدنا مدة في تركيا في مستشفى متاع تأهيل فيزيائي، ومن طوع عملت له غديك زوز عمليات عن النخاع الشوكي. ديما نرجع ونقول بفضل التوانسة، خاطر انا وحدي مستحيل نجم نعمل هكاك، ساعدونا ماديا باش نجمنا نمشيو. وروحنا قعدنا 5 شهور بالعلاج متواصل متواصل يوميا، سواء كان مع الكيني نتاعو الا انا وحدي. معناتها عملت له برشا حاجات معناتها في الدار،
0: كيما في السباحه مثلا، راك في بيسين معاه، والفيديو توا بصدد العرض.
2: كنت انا وياه هبطنا اليوم طقس، لقيته سخون شويه هبطوا، عملت له العلاج في الماء. هو الفكره انا خذيتها متكذبش عليك وقت كنا في تركيا. هنا في بنزرت فما مسبح بلدي، اما مش مؤهل الحالات كيما ولدي، معناتها يلزمو كرسي خاص بالضو باش يهبطوا في وسط الماء وطلعوا من الماء. عاونوني الناس كيف كيف باش شرينا المسبح وشفت حديد واللي عمل لنا الفيران هذاك الكتريك واللي عمل لنا الانستالاسيون تاع
0: ما اقترحتكم انتوما هذيه معني ما خديتوهاش حاضره
2: انا وجبت ناس اللي خدموا لي الخدمه ويعطيهم الصحه معناتها حتى الماندوفر ما خذاوش عليا نتعاونوا معناتها
0: يخليهم
2: وعملنا البيسين ويوميا نخدم له في الماء ما شاء الله جاب نتيجه
0: الحمد لله الحمد لله.
2: نصه كان نصه ما يحركوا الجملة يعني في الفترة اللي فاتت وما شاء الله ولا ينجم يحرك نصه اللي هي باش تكون لنا المرحلة القادمة انه بنصه باش نجم يحرك سقيه
0: ان شاء الله يا ربي كاساعة ان شاء الله بقدرة رب. ألفة انا باش نرجع بيك للأسف وسمحني معناها لك ذكرى الحادث الأليم الحادث المؤلم اللي احنا اليوم نحبوا نستغلوا هالمنبر هذية ردوا بالكم اللي بلونجون ردوا بالكم ما تخطروش بأجسامكم راهو فما جاذبية وفما حاجات راهي انا الحق نبدأ نرعش منهم الحكاية تذوم نخاف منهم برشا دونك وقت اللي قالوا لك على الوضعية متاع يوسف كيفاش كان ردة فعلك كيفاش تخيلت الدنيا والمستقبل
2: انا وقتها مانيش معاه انا في الدار وفي كلموني اختي وامي كل قالوا لي اجا للسبيطار راس الجبل خاطر ما اقرب سبيطار للبلاصه اللي مشاو لها راس الجبل وتحت في القاعه
0: طيب معش
2: ولدي ولدي شبيش بيقولوا لي شبين صحيب مات المهم خلصت نجري مشينا وكما قولوا القياسات تويناها طيب معناتها وصلنا كريت ولدي يتكلم الحمد لله ويفهم ويحكي ومعناتها يكلم فيا ما مانيش عارفه وقتها وضعيته شنيا نقول له طبيب قل لي مع اني انا نخدم في الصحه اما ما جاش البالي ونخدم في الوحده الجهويه للتاهيل معناتها نخدم مع الصغار اللي عندهم مشاكل تاع مشي ومتاع نطق معناتها من دوماني اما الطبيب ما قاليش وما جاش البالي اللي ولدي وقتها عنده شلل مانيش فاهمه الحاله هنا لتونس هزيناه للرابطه خذينا كرينا امبيلونس وطلعنا للرابطه كيف معناتها ونقول لهم الطب قولوا لي ايش عنده ما حبوش يقولوا لي بعد فهمت حاله ولدي بعد ما عمل العمليه نهارتها على رقبته من الاول شوكي ما نكذبش عليك حتى كي روحنا من السبيطار بعد 17 يوم لقيناه نقول له قل لي يوسف نجم يقعد يوسف نجم بعد قال لي ألفة مازال راهو مش تو
0: احنا نقولوا راهو الفرج درجات يا ألفة القضاء يجي مع بعضه والفرج درجات انا بشوي بالدرجه
2: هذه انا ما كنتش نعرفها ما كي امي ديما تقولها لي والناس وشفتها
0: انت عرفتها واستوعبتها ومارستها كي كل يوم تلقى نتيجة راهي نعمة من عند ربي والحمد لله وشكر لله الدار تحولت القاعة رياضة ألفة تقريبا في تمارين يومية مع يوسف وحرص كبير على الرياضة متاعه ريت فما فيديو كيفاش معناه بيديه يحط لي باتوني في الكسكيس وكيفاش
2: أنا ديما نلوج وديما نعمل في ديرو شيرش أنا التيك توك متاعي ولا الكل على الحالات اللي كيما يوسف واللي أكثر من يوسف واللي أقل
0: شوف هذايا اللي عجبني فيك أنا ألفة اللي عجبني فيك أي أنك طورت من روحك وخليت قصة يوسف قصة ردت الاعتبار للأمهات ليك أنت زيدة وعات بهالمرض هذا أي
2: راو ناس تطلبني ما تتصورش قديش ناس تكلمني تكلمني ناس يقولوا لي راك رجعت لنا الامل راو في اللي في امه واللي في بوه اللي في صغير واللي في خوه اللي في رجلها اللي في مرته يقولوا لي صدقني رجعت لنا الامل كنا فاقدين الامل انه مثلا صغيري ولا امي ولا بابا ولا اخويا يتحسن ويسالوني ونوجههم ما نكذبش عليك معناتها نوسع بالي مع الناس الكل ونجاوب على التليفونات على الميسنجر نقول لهم امشيوا مثلا للبلاصه الفلانيه على المعدات راهو في قهوه كذا نبعث لهم السيت يحكيوا لي حكاياتهم يحكيوا لي مأساتهم
0: شفت الدنيا كيفاش هي حولت لنا الوجهه
2: نبكي معاهم
0: ربي يخليك ليوسف
2: ساعات ثم حد ولادهم عملوا نفس الحادث تاع يوسف مازالوا ما يعرفوش شنو اللي يستنى فيهم والمده اللي باش يعديوها نبكي خاطر نعرف انا شنو اللي يستنى
0: صعيبة مرحلة صعيبة
2: لكن نبدا نبكي ونحكي ونشجع.
0: صحيح.
2: انا للبارح كلمت طفل هو من حامد قابس عمله اللي هو باك سبور وشعبة رياضة هو زادة يحضر للباك نتاعو صح على رقبته. صار له كي يوسف شلل رباعي
0: يا لطيف
2: يعني في نكلمه هو توا في جبال الوسط ونحكي معاه ونشجع فيه ونقول له شنو يلزمه يعمل. عندنا طفل اخر هنا في بنزرت نفس الاكسيدون تاع يوسف من عمر يوسف هكاك نبدا كل نحكي معاه ونشجع فيه اخدم كذا عش ولدي اعمل كذا ما تقعدش قاعد ما تعملش كان على الكينيكا هاو.
0: اي جوستومون والسؤال لهنا قبل ما نطرح عليك السؤال ولكن خليني قوس نقول اللي قداش من واحد انا للامانه يعني حتى نسق

0: رها انك واقفة بحذيه، انه فما ناس زادة بحذيه. احكي لي هالاسرار هذية اللي نحب نوصلها للناس.
1: السر الوحيد هو اني ام.
0: اوه اختصرت كل شيء.
1: كلمة تعبر على كل شيء. انا ام. ما نهجمش نرى صغيري انا في وضع كما هكا. انسان عنده احلامه، عنده طموحاته، ولدي تراه شباب ومزيان، كان حلمه
0: عليه.
1: كان حلمه يكون واحد استيوار، خاطر يطلبوا الجمال والطول والخشن، وحلمه يكمل في الرياضة متاعه ويكون بطل من أبطال تونس. كيفاش أنا نرى ولدي في أحلامه في عز شبابه، 15 سنة ونص يعمل الأكسيدان، توا 17 سنة ونص عمره، كيفاش باش نخليه؟ ما نخليهش.
0: وباش يوصل ويولي استيوار يا ألفة، باش يوصل بقدرة الله ويتكون ويقرا اللغات ويتفانى وقت اللي راك انت معاه
1: سيرتو في اللونجلي يحكي
0: ما شاء الله عليه.
1: قال لي انا صحابي سني باك، خاطر هو ما نجمش باش نهزو يقرا، قال لي انا صحابي سني باك اشري لي كتاب لونجلي تاع الباك والباراسكولير نتاع سيرتو لونجلي، خاطر يحب برشا لونجلي هو.
0: اي معناه هو تو مش قاعد يقرا،
1: عامين ما قراش، ما نجمش يقرا يعني.
0: عذرك معاك الحقيقة، عذرك معاك.
1: أنا سمعت قريت ورسمته، أما ما نجمش، ما عنديش لي مويا، ما عنديش كرهبة باش نجم نهزو للليسي ونجي، معناتها
0: حشتنا بكرهبة، حشتنا بكرهبة. ومصاب يوسف يمشي يقرأ ومدام هالإصرار، مصاب السنة بالحق يستنفر والناس الكل في بنزرت وغيرها من الولايات، ونوصلوا يوسف إلى بر الأمان ويأخذ البكالوريا ونشوفوا الفرحة في عينين ألفة.
1: يحكي مع أصحابه البارح هما في الليسي، بعد قال لهم صحة عليكم والله توحشت الليسي، وريوني الليسي، وريني بالكاميرا أصحاب.
0: إن شاء الله فيها خيرة، إن شاء الله فيها خيرة يا رب. نهار كيفاش يتعدى مع يوسف ألفة؟
1: أنا نهاري مجندة ليوسف، مجندة بالحق، مجندة ليوسف. من اللي نحل عيني الصباح نقوم قبله هو بساعة، نقوم الستة، نقوم الستة ونص، هو نقيمه الثمانية، نعمله التواليت متاعه، الحظ بكوش معناته نبدله حاشاك نفرغ له، خاطر كل اربع سوايع نفرغ له انا البوله، فما ديسونت يعني نستعملهم، وبعديك نغسل له وجهه، نحط له سنين، نحط له قهوته قدامه، توا ينجم يهز حاجات معناتها يستعمل يده شويه، اي ما باش يشد حاجه رزينه ما ينجمش. نطرف انه نفوحه كذا، نلبسوا لي زاتيل تاع ساقي، نحطوا له الكترو، نحط له لي غون تاع اليدين، هذا كل قبل ما يجي الكيني.
0: تحضر
1: يجي الكيني، يخدم له الكيني الصباح، بعد ما يكمل مع الكيني نهبطوا للبيسين، نخدم له في الساعه في البيسين ساعه كامله نعمله.
0: اي
1: اطلع مش ساهل بعد البيسين، الدوش والتبديل والتلبيس الكل لازم يكون شكون معايا معناها. بعد كيف كيف يجي وقت الفطور نحط له يفطر، بعد كده خليه يرتاح شوية، يحطك الانترنت واحد ونعود نقومه الأربع. عنده ساعتين راحة، الماضي ساعتين الأربع هيك ديما راحة. ومن بعد كده نعاوده نحطه على الكرسي، نخدمه العضلات سبور، عنده ثلاثة ولا أربعة تمارين نخدموهم. يكمل هيك نحط له البسكليت إلكتريك، يكمل البسكليت إلكتريك نحط له نخدم بالسوابع الليرغو تيرابي، الحركه نتاع الاصابع. نلقاو روحنا مغرب
0: ساي، وفين نهار
1: نخليه يتفرج شويه كي تلزة ولا يلعب شويه وواحد داك البلاي هو اختي، وبعد كي يعاود يجي الكيني في الليل.
0: وهو قابل العلاج.
1: هو قابل العلاج ويحب يبرا. انا ولدي مثلا ما يحبش يخرج في الكرسي، رفض انه يخرج في الكرسي، جبت بسيكولو كذا، قال لي انا ما تخلقتش الكرسي، انا باش نرجع نمشي على ساقي.
0: قدرة الله ان شاء الله كي هالساعة. بين الحادث ربما والوضعية متاعه وبين اليوم، معناه كان نتيجة كيفاش نقيموها، والاطباء والمختصين كيفاش يقيموها، واذا كان انت تواصلت على المجهود هذا لوين باش نوصلوا ان شاء الله؟
1: هو ديجا احنا كي رجعنا المره الثانيه لتركيا، لمونا زاد شويه توينسا على طريق اذاعه هكايا، ومعناتها تواصلنا معاهم ومشكورين معناتها، والعباد ديما نشكر الناس اللي لمت وزاد شويه فلوس. عاودنا مشينا لتركيا مره اخرى، قعدنا شهر في المستشفى نتاع العلاج الفيزيائي.

0: عملية ثالثة عن النخاع الشوكي،
1: اي
0: كان في مارس اللي فات. طبيبه نفس الطبيب اللي عملوا العملية، هو عراقي الجنسية، راح راه تقدم
1: الحمد لله
0: بالبداية العملية، جابت نتيجة. ودغميغمون جاه الميدسان فيزيك، عدى عليها دوميسيل، الولد يرفض حتى باش يمشي للسبيطار ولا حاجة. قال له برافو برافو برافو، قال لي مدام شابو با، قال
1: يا
0: له
1: ربي.
0: حتى حد في عامين بالإصابة اللي صابها يوسف مستحيل يوصل للي يوصل له يوسف تو.
1: الحمد لله انتصرنا
0: الحمد
1: ومازال.
0: لله. والجمعة اللي فاتت هزيته لطب الأعصاب، عملت له كونسلتاسيون، طبيبة أول مرة هي تشوفه، شافت ليتا نتاعو، مشى معايا الكيني نتاعو مشكور،
1: اي
0: أيوب صبيح ما شاء الله عنده عامين مع يوسف، هكا ديما موجود معانا.
1: يفضلك.
0: كيف كيف الطبيبة فرحت، قالت له يوسف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قالت له اللي وصلت له أنت في عامين كل ما نجم أقول لكم كان برافو.
1: إن شاء الله ربي يزيدوا في الفرج والفرج درجات. وكي هالساعة تكلمني يا ألفة وتقول لي لاباس استعاد عافيته، ولكن أنا اليوم مش خليلك المجال مفتوح، إذا كان فما حاجة فما حلمة أو نداء، ربما زاد اليوم أشارت أنك معناه يوسف كان جيت فما كرهبة، راهو يقرأ على روحه، يمشي يقرأ كما أنداد وياخذ البكالوريا ويحسب الانتصار لوزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة وأي وزارة معناها تقف على الموضوع هذا. سأتبنى الرسالة ونوجهها إن شاء الله يا ربي. ومندوبيتنا في بنزرت تقف، راهو مندوبيتنا حريصة على أن ولادنا وبناتنا من ذوي الاختلاف، من ذوي اللي عندهم هكا اختلاف، يحبوا يوصلهم إلى بر الأماء. نعرف شنو نقول، راهو بالفم والملاء في بنزرت متاكده من مندوبيتنا. في الاثنين شنو هي مطلبك اليوم ولا الحاجه اللي تحب توصلها؟
0: انا يوسف مازال يستحق على الاقل زوز عمليات اخرين عن النخاع الشوكي، خاطر اول ما شافوا الطبيب وعملنا العمليه الاولى قالوا تحب لك 5-6 عمليات، موش بسهل، خاطر كل مره يخدموا على بلاصه. مثلا اخر مره التحفيز صار على الحوز، كل هما الحوز والمثانة شكارة البولة، ما شاء الله هزيته دانيال مول، عديت عليه في عند طبيبة فيزيائي اختصاصها طب الفيزيائي في الزهرة، عملت له التخطيط الثاني، شافته المرة الأولى ومرة هذه المرة الثانية، لقات ثم تقدم في شكارة البولة ما شاء الله 30%، كانت مكمشة كومبليتمون توا تحلت 30%، معناتها قاعدين
1: نتحسنوا. اي وعلى ساقيه بدا يقف شويه،
0: والله احنا نوقفوه، هي ساقيه صحت شويه معناتها فما فخ
1: ميسيلش
0: بس يحرك. بدينا شويه ما مزال
1: لدينا يعني... قاعده نشوف في الفيديو فما بوادر هكا نتاع انه يحركها انه
0: تحسن لا تحسن.
1: الحمد لله. التمارين هذه انت تعمل عليها ريشيرش وينصحوك به مختصين ألفا؟
0: انا بحكم اني انا اخصائيه في تقويم النطق، معناتها قلت لك في الدوماني
1: أي؟
0: نعرف شنو هو الارغوثيرابي ونعرف الخدمة على الموتريسيتي فين الحركات الدقيقة وكل في خدمتي، معناتها نعرف حتى الأدوات اللي نخدم له بيهم أنا نشريهم خاطر نعرف شنو نشري باش نخدم له سوابه. وزيد ساعة ساعة فما من اللي ديما يكلموني على الناس، كلمني مثلا ارغوثيرابيوت قولي مثلا اخدم لك الحاجه هيك اعمل لك الحاجه هيك، فهمت؟ ينصحوا معناتها فما شكون ينصحني ونطبق. ما نطبق
1: يا لله ان شاء الله تفرح بيه بالبكالوريا وتراه عروس وتفرح بيه وتراه في اعلى المراتب وراوه استوار ونفرحوا بيه الكل، وان شاء الله يا ربي نشاركك الفرحه هذيا. في الاثناء اش باش نقول انا انت ام
0: ان شاء الله يكملوا يقفوا معايا التوانسه
1: ان شاء الله يا ربي،
0: وخاطر راهو تكاليفه كبيره برشا يوسف في الشهر فوق الزوز ملايين في الشهر، انا وحدي مستحيل النجم انت، وانا ابوهم منفصلين من يوسف عمره 3 سنين وهو تو مسكين ما يخدمش، ربي يشفيه قاسول وسيق وزاد مريض السكر ما يخدمش، يعني انا وحدي نزل ننفض كما يقولوا.
1: ماكش وحدك بقدره ربي ليه يا ألفا؟
0: فكرني انت، انا ماذا بيا ناس تكمل تقف معايا، خاطر إذا كان الناس ما تعاونيش أو يقف العلاج تاع يوسف كله فلوس معناتها، فهمت؟
1: معقول.
0: إن شاء الله العباد اللي تسمع فيا تتصل بيا وتعاوني الحق
1: إن شاء الله يا رب، والنداء للناس الكل يعاونوا يوسف، خلينا نفرحوا بوليدنا هذية ونجني ثمار النجاح متاعه مادام عنده إصرار وعنده عزيمة باش يستعيد عافيته أولا وباش يكون معناها إنسان نافع في البلاد هذية، يطلع لنا إن شاء الله استوار ولا طبيب ولا اللي هو بقدرة ربي اللي كيفه يوسف.
0: هو قاعد يقدم
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
0: قاعد مشينا خطوة بالكدارة وصلنا في العلاج نجي تقول 60% تحسن وصل اليوسف.
1: ان شاء الله يا رب. الحمد لله. ربي يخليه لك. وشكرا على هالمساحه اللي اعطيتنا اللي اعطيتينا من وقتك ووقت يوسف. ولكن هي مهمه جدا باش نحسوا اليوم ردوا بالكم على صحه بدينكم. وقت اللي زاد الام معناها سيد تحرك مشاعرها وطاقتها الكل وروحها ووجدينها والكل باش معناها تنقذ صغيرها. النتيجه هذا يوسف. ان شاء الله يا رب يتعاونوه الناس الكل تسمع فينا، الناس الخير اللي تحب تراب الحق معناها ثمار اعمال الخير. فوالا عنا يوسف. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمه، وشكرا لكل انسان امن بيك وساعدك. انت ذكرت مثلا سي محمد كسكسي ولا سي محمد صفيقسي، وانا نقول لك اي انسان معناها سخروا ربي وقف في ثنيتك، شكرا جزيلا ليه. ومره اخرى شكرا جزيلا ليك.
0: شكرا لك، الله فيك
1: يخليك.

0: أصحاب الهمم
1: هما صناع الأمل فعلا وبحق وحقيقي وناس بالحق يعطيو يعطيو وقاعدين ينجحوا ويتألقوا وعندهم إرادة قوية برشا. نحكي على أصحاب الهمم اللي هما حقوا نجاحاتهم، ونحكي زيادة خاصة وخاصة عن الناس اللي عندهم اختلاف ولكنهم سخروا رواحهم لخدمة الناس الأخرين اللي عندهم اختلاف. أنا نحكي على فاقد للبصر كفيف ولكنه وصل هو زيادة ما شاء الله عليه وقدمناه في وقت سابق، ولكنه الآن قاعد معناها يحرك في معناها طاقته الكل باش يوصل أو بالأحرى يوصل فاقدي البصر إلى بر الأمان ويمكنهم من 1,200,000 عنوان للمكفوفين. شنية الحكاية؟ التفاصيل في فقرة خدمات.
0: خدمات
1: هو سيد أحمد بوزويتا، أستاذ جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان. أستاذنا مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك مدام كوثر وبكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك. الحس اللي بحذاك ذي شنية؟ أصدقائك؟
2: هذوما لا مش أصدقائي، وأنا مانا في الكلية في مركز العمل.
1: أي باهي ميساش لي ونحييهم على خاطر نسحي براديو أونتوكا. باش نحكيو اليوم سيد أحمد دغزر، وقت اللي أنت تقدم الدعم لغيرك وتحاول توصل أكثر ما يمكن من المادة التعليمية للمكفوفين، إيش باش نقول لك؟ يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله في ميزان حسناتك. كل الكلمات يا أخوي يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة والجمعية تبارك الله عليها الحقيقة. به الحكاية وما فيها سيد أحمد، هات نفهموها معاك، شنو المطلوب اليوم؟
2: الموضوع هو الحقيقة يتعلق بمقترح قانون قدمته معناها الجمعية أي. لتنقيح القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
1: أي
2: هذا المقترح الذي تقدمت به الجمعية وكنت أنا أحد المساهمين فيه يهدف إلى تنقيح هذا القانون لسنة 1994 بغية إدماج فكرة أنه فاقدي الإعاقة البصرية أو الذين يحملون إعاقة بصرية يتسنى لهم الاطلاع على مجموعة من المنشورات الرقمية بصفة متلائمة مع خصوصيتهم، وذلك بعد إدخال مجموعة من القيود على حق الملكية الفكرية التي جاء بهذا القانون.
1: باهي طواك حكيتنا بالعربية الفصحى، صعيبة شوية الحكاية، خلينا نفهموها بالطرف بالطرف. احنا اليوم عنا في البرلمان على طاولة البرلمان قانون الملكية الأدبية بالضبط. والفنية باهي
2: القانون هذا يقضي الملكية الأدبية والفنية يقضي احنا الجمعية متاعنا حتى يمكن للفئة هذه المستهدفة اللي هي فاقدي البصر أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من إعاقة بصرية مهما كان نوعها
1: أي؟
2: حتى يمشي نجم ويتطلعوا على مجموعة كبيرة من المنشورات الرقمية، وباش نرجعلها شوية للحكاية هذه
1: أي؟
2: بعد قليل
1: أي؟
2: يلزم نعمل قيود على حق الملكية الفكري لأصحاب الملكية هذه. دونك باش نعملوا مجموعة من الاستثناءات في القانون بالطبيعة كي نقول استثناءات راه مش مسيبة كيكة معنا استثناءات معنا لا هي بطبيعة الحال بتدخل من الدولة وفما مجموعة من الهياكل التي ستراقب. مانيش ندخل في التفاصيل هذه التقنية تو، لكن خلينا في الفكرة الأساسية أنه نعمل قيود حتى يمكن أنه معناها الفئة هذه تلج تمشي لا إلى منشورات عدد كبير برشا نجيوها بعد شوي معناها بصفة معناها ميسرة.
1: به
2: تويكا احنا شو الموضع اللي احنا فيه بالضبط؟
1: أي
2: احنا قدمنا المقترح، المقترح هذايا مشاء إلى مجلس نواب الشعب اتعدى على اللجنة المختصة ونظرت فيه وقدمت المقترحات نتاعها وتم تعديله من اللجنة، ثم تم إعداد التقرير الختامي في شأن هذا القانون.
1: اي
2: لا ينتظر هذا القانون إلا مصادقة مجلس العام فقط.
1: ما زلنا في للمصادقة، وبالتالي اليوم ندقوا باب نواب البرلمان الكل ولا نستثني في ذلك أحدا.
2: بالضبط
1: باهي. علاش وقت اللي باش نقول اليوم زيدا كان قد مقانون
2: عليه كان صادق عليه شنو باش يصير
1: بالضبط؟
2: باش تولي الاتفاقيه نتاع مراكش اللي فاتت عليها تونس المتعلقه بنفاذ الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه الى الوثائق الرقميه طريقه ميسره، باش تولي تونس ملتزمه بالاتفاقيه ذيك على ارض الواقع، وهذا يخليها تستكمل عضويتها مع المنظمة العالمية نتاع الملكية الفكرية. إيش معناها؟ معناها فما هيكل تابع المنظمة العالمية الملكية الفكرية اسمه اتحاد الكتب الموسرة،
1: اي
2: عامل قاعدة بيانات فيها 1,200,000 عنوان اللي هما جاهزين للاستخدام من ذوي الإعاقة البصرية مهما كان.
1: شوف قديش شوف قديش تحللنا آفاق وقديش نقراو وقديش تكون عنا نجاحات. شوف معناها كالإيجابيات متاع المصادقة متاع
2: في كل الاختصاصات، مش ولي معناها اليوم المكفوف ولا ضعيف البصر ولا عنده اضطرابات في البصر يمكن أن يلج بسهولة للوسائط هذه، حتى ومين يجمش يلجلها تو طالما احنا مصدقناش على القانون، بمجرد المصدق هو اللي يلج لك الوسائط هذيك ويتسنى له الاطلاع عليها بطريقة ميسرة ومتلائمة من الاحتياجات نتاعو.
1: اي كيف هي الطريقة الميسرة؟ انا نعرف مثلا طريقة براي معناها حاجة ملموسة في اليدين، ولكن المنشورات الرقمية كيفاش طبيعتها؟
2: فما الصوتي وفما غير ذلك معناها من الطرق التحويل الوثائق إلى طرق معناها اللي هي قابلة للاستخدام يعرفوها المكوفين، فما طرق متاع استخدام تكنولوجية وفما الصوت.
1: اي مفهوم. معناها احنا اليوم قلنا اختصاصات مختلفة، فهل 1,200,000 كتاب ان شاء الله تكون متاحة عن قريب
2: بالضبط.
1: وايضا معناها باش تمكن نشوف قديش من مستوى دراسي حتى جماعة البكالوريا وما بعد البكالوريا وقبل
2: المجالات.
1: بالضبط بالضبط. اليوم سيد احمد زويتا، اي بالضبط، اعطينا شنية لازمنا نقوله نواب البرلمان حتى يستنفروا ويساندوا هالقانون هذايا ومشروع القانون باش يتعدى في اقرب وقت.
2: هذا المقترح استكمل تقريبا كافة مراحل إعداده، لا ينتظر إلا المصادقة من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. فالعملية يظلي ما عادش تحتاج جهد ووقت كبير، سهلة ولات العملية. فما علينا إلا أن نمضي قدما في المصادقة على هذا المقترح.
1: ممتاز.
2: مسألة أيام رميش مثلا، ما تطلب منا لا مثلا سهلة.
1: أي ما فيش إشكالية كبيرة، ولكن فيها إفادة كبيرة لأبنائنا وبناتنا من فقد البصر واللي عندهم زادة إعاقة بصرية حتى خفيفة، تمكنهم من الولوج لهالعناوين هذية وشوف قديش تساعدهم في دراستهم. المسألة هذية انتم حركتوها نظرا للرغبة ديما متاع أبنائنا وبناتنا من فقد البصر إنهم يلقوا منشورات رقمية، هكا ولا سيد أحمد؟
2: بالضبط، لأنه صعيب برشا أنك تحول لكتب براوي طريقة براوي، هذا عمل شاق وصعب جدا وأحيانا يعني يواجه بصعوبات لوجستية كبيرة، طبعا تكتب عدد كبير، لكن الأسهل هو المجلة الرقمية اللي فيه أكثر إمكانيات وأكثر أفاق. فنمشوا فيه، مش صعيب برشا أنه نمشوا فيه.
1: عندك ملاحظات على المنشورات الرقمية بصفة عامة وإلا حتى نصائح لمستعملي المنشورات الرقمية لفقدي البصر؟
2: أو ما يعرفوا يعني، فقط احنا ديما ملاحظتنا للدولة والجهات الرسمية انه تكون المنشورات والوثائق الرقمية متلائمة مع احتياجات ذوي الإعاقة البصرية.
1: باهي، وحسب
2: يعرفوها هي الحكاية هذه يعرفوها.
1: وحسب تجربتك انت وتقييمك انت وفي تعاملك مع الطلبة سيد احمد، اليوم الإقبال على المنشورات بطريقة براي والا المنشورات الرقمية اكثر؟
2: المنشورات الرقمية قاعد يزداد اكثر فاكثر. علاش؟ لانه اسهل. طب النقل الى طريقه براي، التحويل الى طريقه براي ديما راه فيه صعوبات ويحتاج الى وقت وجهد.
1: واضح
2: مش سهل، بينما الرقمي ديما اسهل.
1: اليوم الكره في مرمى البرلمان، ان شاء الله يا ربي يعجل بالمصادقه على هالمقترح الخاص بقانون الملكيه الادبيه والفنيه واللي باش يتيح 1,200,000 عنوان للمكفوفين. سيد احمد، قبل ما نختم معاك وانت بصفتك استاذ جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونيه والسياسيه بالقيروان، كيفاش تقيم اولى الايام نتاع العوده الدراسيه والجامعيه؟
2: هي عودة الحقيقة في ظروف نوعا ما طبيعية، لما تعرف هناك بعض الإشكاليات البسيطة على المستوى اللوجستي في تنظيم الأوقات وفي بعض الأمور، لكن هذه أشياء فقط عادية ومألوفة بالنسبة لنا نتعامل معها. إن شاء الله ما تكون سنة دراسية وجامعية معناها طيبة للجميع كأساتذة
1: إن شاء الله
2: وصفة عامة.
1: وفي الأثناء جمعيتنا شنية حويلها؟
2: جمعيتنا تحضر إن شاء الله في بعض المقترحات، تقوم بما بتحويل منها بعض المؤلفات الى طريق برا حسب الامكانيات المتاحه. وبطبيعه الحال ديما معناها ثم بعض البرامج اللي ان شاء الله قاعدين نخدموا عليها، تونا نطرح عليك بعض الافكار.
1: اي
2: انا بيجي نخدم عليها تعرف تخصصي انا اكثر معناها بالجانب القانوني الى ما ذلك معناها.
1: حتى مقترحاتك ديما تناقش المجال القانوني والولوج الى الوثائق وغيره.
2: بالضبط يعني هذاك الاختصاص وانا كل الميسر لما خلق له يعني في نهايه الامر انا نعاون فيما افهمه هو خير من نعاون في حاجات اللي ما فهمهاش.
1: لا باهي كل واحد يستكفى باختصاصه وكيك بالحق تولي نقطه قوه ونقلع بقدره ربي.
2: بالضبط ربما القانون التوجيهي بيدو نتاع الاشخاص ذوي الاعاقه يكون زاد محل نظر انا يعني نناقشوا في هذه المساله ونشوفوا.
1: كل التوفيق يا سيدي وكل الاحترام والتقدير للشيء اللي تقدموا فيه. سيد احمد بوزويتا استاذ جامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونيه والسياسيه بالقيروان كنت معنا مباشره بالهاتف. موضوعنا كان المطالبه بتعجيل مصادقه على مقترحك نتاع تنقيح لقانون الملكيه الادبيه والفنيه وشوفوا قداش معناها المزايا اللي باش يتيحها هالمقترح هذايا ويتيح قراءه 1,200,000 عنوان للمكفوفين. والحقيقه فما صعوبة كبيرة اليوم في الولوج إلى المنشورات الرقمية بالنسبة للمكفوفين. ما زلنا مواصلين رحلتنا بعد شوية إن شاء الله نتقابلوا في الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيو على مستجدات تجينا من مرصد شاهد وأيضا نحكيو عن اليوم العالمي للصم وشنية المطالب وشنية اليوم أهم الرسائل اللي نحب نوصلها. واليوم لا صوت يعلو فوق صوت الأصم أو بالأحرى لغة الإشارة. أبقوا معنا التفاصيل هذه تتابعوها في الجزء الثاني.

0: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
1: حداك
0: أينما كنت،
1: قديك
2: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
3: تعيش معك.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الثالثة بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التربية تعلن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات والمعاهد عبر بوابة الحياة المدرسية. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يفتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وزبيطلة. الجمعية التونسية للمهندسات والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية توقعان اتفاقية شراكة وتعاون في إطار دفع التعاون وتطوير العمل المشترك في مجالات الزراعة الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخلياً. الخطاطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيمة ليبا تتحصلان على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالاً بمئوية تأسيسه. بشأن الدولي، تتواصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعات المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكماء وحكومات وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف عن تبادل رسائل مع واشنطن، وبأن شروط طهران لإحياء الدبلوماسية تشمل قبول ممر آمن بمضيق هرمز. في لبنان، الكيان الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وينفذ عمليات قصف مدفعي وغارات جوية بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات كبيرة وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
9: عسلامة مدام.
8: مرحبا،
9: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
10: إن شاء الله.
9: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
8: زينب اخدم معاهم.
9: مشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
8: يلا
9: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
1: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
10: لا للمخدرات، نعم للحياه. هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال، أصحاب الهمم.

0: أصحاب الهمم.
1: أهلا وسهلا بكم، هذا الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم، وديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. في البرنامج هذا صحيح نتابعوا قصص نجاح ذوي أو ذوات الإعاقة، نحكيوا على مشاغلهم حكايتهم، ونحكيوا أيضا في كل ما يتعلق بالناس اللي تساند وتعزز حقوقهم ومكاسبهم، ونحكيوا على مشاغلهم. الحكاية وما فيها باش نكتشفوها في فقرة خدمات.
0: خدمات
1: نحكيو سيداتي أنساتي سادتي على مرصة شاهد اللي في كل مرة يقدم جديد فيما يتعلق بالانتخابات أو مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الحكاية وما فيها أخيرا وليس أخيرا، وإحنا استضفنا قبل مرصة شاهد، الموضوع هو مشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. العنوان طويل شوية، ولكن هات باش نبسطوه بشوية بشوية، ونحكيو على مرصة شاهد ومدى اهتمامه بفئة ذوي الإعاقة. وصاحبة المشروع بشخصها تبارك الله الشبابي اليافع بحذانه، ميسة بعبيد، هي مديرة المشروع بمرصة شاهد. مرحبا بك ميسة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية، يعطيكم الصحة على الاستضافة قبل كل شيء.
1: خليك عايش. وشكرا لتلبية الدعوة. وانا فما ملاحظة نحب نقولها لمرصة شاهد، انه بالحق مراهن على الشباب في مشاريع متاعو.
2: اي صحيح.
1: قاعدين تعملوا في مجهود يذكر فيشكر، فهذه الحقيقة نقطة مضيئة لمرصة شاهد. ميسة بوعبيد، موضوع جديد او مشروع جديد انت قاعدة تتابع فيه هو مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. مش تحكي لي على المشروع هذا، ولكن بداية شنو علاقة ميسة بالمشروع ككل وذوي الاعاقة بصفة خاصة؟
2: اول حاجة بالنسبة لي المشروع هو انجاجمون، هو التزام، والاشخاص اللي نخدموا عليهم هم اشخاص يستحقوا انه نخدموا عليهم، لانه فما جزء كبير منهم مهمش اليوم. هذاك علاش ديما نحبوا نخدموا على معناتها هما تبارك الله عليهم موجودين ويخدموا زيدا، دونك هما يستحقوا من الجانب انهم هما ما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا، وفي نفس الوقت فما جانب كبير من الاشخاص هذوما ما همش واعيين بالحقوق نتاعهم، ما هوش واعيين كيفاش ينجموا يناصروا الحقوق هذيا، ما همش واعيين بالتشريعات اللي تنظمهم. هذاك علاش انا بنت القانون ومتحصله على الماجستير في القانون الجزائي وعلوم الاجرام، ونخدم حتى مع المجتمع المدني، يعني ناشطه في المجتمع المدني تحديدا كشفة تونسية. خدمنا في مرصة شاهد على ذوي الإعاقة قبل والمرأة الريفية في الشأن الانتخابي، وجددنا العهد معهم.
1: رغم اللي تعبوك نتصور قبل، خاطر اهتمام فئة كمن هكي ومشغلها يتعب يستنزف في وقت من الأوقات، ولكنك راهنت عليه مرة أخرى.
2: طبعا هما يستحقوا.
1: يعطيك الصحة. بهي لله، المشروع كيفاش باش نحكيو عليه هذي، كيفاش نقدموه للرأي العام وفئة ذوي الإعاقة بصفة خاصة؟
2: طيب أول حاجة لازمنا نحكيه على الهدف متاع المشروع. الهدف متاع المشروع هو يهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الحياة العامة، ويطور يهدف إلى تطوير قدراتهم في مجال المناصرة والدفاع عن حقوقهم، كيف كيف زادا يساهم في تحسين تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. كما حكينا أهم حاجة في المشروع متاعنا هي أنهم يتعلموا المناصرة كآلية للدفاع عن الحقوق.
1: به وين نحبوا نوصلوا بيه، كيفاش اليوم باش نوصلوا المعلومه للراي العام وللفئه بصفه خاصه مره اخرى؟
2: به اول حاجه هو المراحل اللي مر بهم المشروع ينجموا يجاوبونا على السؤال هذا.
1: هي طرحتيني.
2: طبعا اذا المشروع اول حاجه بدينا بالمسح الجمعياتي، شفنا الجمعيات اللي موجودين في العاصمه على تونس الكبرى على مستوى مركزي، والجمعيات اللي موجودين في الجهات اللي نخدموا عليهم. شنو الجهات اللي نخدموا عليهم يا كوثر؟ الجهات اللي هما بن عروس، جندوبة، القصرين، صفاقس ومدني. خمسة ولايات مثلوا خمسة أقاليم. دونك عملنا المسح الجمعياتي في الجمعيات هذوما، اللي هو عاوننا برشا إن نخدموا بعديك الورشات التكوينية. الورشات التكوينية على شنو احنا عملناهم؟ على الدليل اللي قمنا بصياغته اللي جبته لكم هنية، دليل تعزيز حقوق، دليل المناصرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة بعنوان صوتنا في القرار.
1: هذا الدليل هوا نوريوه بإخراج ممتاز جدا، ألوان باهية مستساغة على الأقل، باش الواحد كي يبدأ يقرأ يبدأ حتى المعلومة ترسخ في ذهنه.
2: إيه نعم، والدليل هذايا قمنا بصياغة متاعه باش يكون لنا كمرجع أول حاجة، ثم مرجع للتكوين، لأنه إحنا بعد ما عملنا المسح الجمعياتي وصياغة الدليل توجهنا للولاية هذوما، عملنا ورشات تكوينية في الولاية هذوما على الدليل. الدليل شنو يحتوي؟ يحتوي الباب الأول متاعه على تطوير مفهوم الإعاقة، كيفاش تطور من المفهوم الإحساني والاجتماعي الطبي إلى المفهوم الحقوقي. ثم قل
1: أي معنى من مفهوم مسكين يسخف إلى مفهوم قادر أنه يصح قرار
2: ونختار. نعم
1: بالضبط.
2: ثم الباب الثاني متاعه تطرقنا فيه للأطر القانونية الدولية والوطنية للأشخاص ذوي وذويات الإعاقة، ومن بعد الإطار هذايا كيفاش نجمو ندافعوا عليه عن طريق المناصرة كآلية للدفاع عن الحقوق، وهذه من أهم الحاجات اللي نخدموا عليها في المشروع يعني.
1: مازال عندنا مراحل أخرى في المشروع طبعاً. اللي هم
2: ثم كما قلنا مشينا للولايات، عملنا تكوين لفائدة 30 شخص من ذوي وذويات الإعاقة،
1: واللي هي إعاقات
2: مختلفة جميع أنواع الإعاقات. وجاونا في الـ في الـ في الورشات هذوما جمعيات مختلفة كيف كيف تنشط على الإعاقة، يعني تنشط على الأشخاص ذوي وذويات الإعاقة. بعد الورشات هذوما
1: بعد الورشات تو باش تحكي لي عليه، ولكن الورشات كان فما استجابة، فما إقبال، فما طبعاً. ناس تحب تجي تكتشف وتعرف شنو هي حقوقها.
2: أكيد هو احنا يعني حبينا انه يكون موجود معنا 25، ولكن وصل العدد حتى ل 30 و35 مشارك، يعني حاجة ممتازة جدا. والولايات هذوما خرجنا بهم منهم بتوصيات اللي هي من أهم الحاجات. كل مرحلة في المشروع نخرج بها بمجموعة توصيات، باش التوصيات هذيك في الأخر تتجمع الكلها وتمشي في شكل ملف مناصرة اللي باش نحكيه إن شاء الله عليها من بعد. ثم أطلقنا استبيان رقمي يطرح ونحبوا نعرفوا من خلاله المشاكل، نحبوا نعرفوا من خلاله هل إنه الشخص من ذوي الإعاقة عنده المعرفة الكافية بالأطر القانونية متاعو، عنده المعرفة الكافية بالمناصرة كآلية، عنده المعرفة الكافية بالمشاكل المحيطة به، شنو أكبر المشاكل المحيطة به، شنو أكبر الحاجات الطرق اللي تخليه هو يوصل صوته. وبما أني أنا موجودة بحذاكم فنحب نقولكم، هو شارك فيه 166 شخص من ذوي وذويات الإعاقة، نحب نقولكم اللي وقت اللي سألنا الأشخاص هذوما في الاستبيان شنو أكثر وسيلة نجم توصل لهم صوت، 105 أشخاص في الاستبيان قالوا إنه الإعلام هو أكبر وسيلة نجم توصل صوت الأشخاص ذوي وذويات الإعاقة.
1: مش وسائل التواصل الاجتماعي، هي وسائل الإعلام.
2: وسائل تحملنا
1: المسؤولية أكثر.
2: وسائل الإعلام كل واحدة على حدة.
1: أي به أوكي. من بين المشاغل اللي يحبوا يوصلوها اليوم ميسة، شنو أكثر حاجة ربما؟
2: التشغيل، الصحة، والوصول، حق الوصول،
1: حق التنقل، فوالا
2: حق التنقل والوصول ومعناتها الولوج الى الخدمات والولوج الى يعني المراكز والسلطات، كيفاش تنجم تتعامل مع الحاجه هذي. والنقل زي ده التنقل كوسائل النقل،
1: واللي هي مطروحه تقريبا في كل اسبوع لهنا معايا ان شاء الله يا ربي يقدرنا انه نوصلوا اصواتهم وانه بالحق يكون فما مجهود باش نقدموا ونصلحوا الكل، خاصة فيما يتعلق بالتنقل الذيك أولوية قصوى. المراحل الموالية شنية اللي عنا؟
2: الحقيقة حبيت نحكي على اتفاقية الشراكة، الورشات اللي عملناهم من خلالهم قمنا بزوز واتفاقية شراكة منضات اللي هما مع جمعية الأصدقاء الصنبس فاقس. والاتفاقية زادة مع في ولاية مدنين مع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع مدنين، وإن شاء الله باش يكون عنا اتفاقية شراكة في ولاية بن عروس مع جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين.
1: جمعيات اللي تحكي عليهم الكل خدامين الحقيقه، وتعدوا ومروا من هذا طبعاً البرنامج
2: طبعاً.
1: يخدموا ويجتهدوا فوالا
2: اكيد يعتكم. والمسناه هذا على ارض الواقع، وكانوا حاضرين في تقريبا جميع مراحل المشروع معناها، وعبروا على يعني رغبتهم انهم يكونوا موجودين حتى من بعد وقت اللي نوصلوا التوصيات نتاعنا للسلطات والجهات اللي المعنيه، عبروا انهم باش يكونوا حاضرين وموجودين معنا. ثم الندوه الوطنيه اللي كانت الحقيقه حاجه ممتازة جدا، لأنه حضروا فيها نواب محلي، حضروا فيها رؤساء جمعيات، وحضروا فيها حضرت فيها التنسيقية التنسيقية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حضروا فيها زادة قصص نجاح كان عندهم رأي وأدلوا بدلهم فيما يخص التوصيات اللي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة. الأطراف اللي حضرت هذه شنو صار من خلال الندوة، جمعنا التوصيات اللي وصلت لنا من الجهات اللي عملنا فيها الورشات. من خلال الندوة هذه طرحنا التوصيات هذه، أحكينا فيها يعني تناقشنا فيها، وزدنا توصيات أخرى باش تكون أكبر وباش يتعمقوا التوصيات هذوكم ويكونوا عندهم وزن أكثر. وزدنا توصيات أخرى هامة يعني بخصوص المشروع. ومش كيما نمشيوا الولاية واحدة وجهة واحدة، كيما ما يكونوا جميع الولايات حاضرين ومختلف الولايات حاضرين، وزد نواب من تونس الكبرى حاضرين ويشاركوا في صياغة توصيات جديدة وصياغة توصيات مهمة يعني مع التوصيات اللي موجودة.
1: فيما يتعلق بالمشروع اللي هو مشاركة الأشخاص ذوي وذوي الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار، كانت فما مراحل متعددة اللي انت كشفتنا على أهم مميزاتها والورشات وغيرها. اليوم وين معناها التوصيات ولا الحاجة اللي باش نطمحوا انه نحققها لفائدة الفئة هذه باش بالحق تكون فعلة في صنع القرار؟
2: طيب اليوم عنا مجموعة من التوصيات، مازال باش يكون ان شاء الله توصيات اخرى، ومازلنا باش نصيغوا يعني التقرير النهائي للمشروع. التوصيات هذه نحبوا نوصلوها للاشخاص والسلطات المعنيه، كما مجلس نواب الشعب، كما الوزارات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة أو جميع الوزارات.
1: جميع الوزارات بالضبط، لا نستثني في ذلك أحدا الحقيقة، الكل
2: يعني
1: زمان يدخل.
2: كل توصية يعني هو فما تبويب للتوصية،
1: احنا ساعات نحصروها في وزارة الشؤون الاجتماعية وبصراحة كثرنا عليه. لا الوزارات يعني الكل
2: إذا جينا توصية تبع النقل وزارة النقل، إذا جينا توصية تبع التشغيل وزارة التشغيل، يعني كل وزارة راهي عندها دور في تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة. دونك الوزارات المعنية أو جميع الوزارات، كيف زادة نحكيه على منظمات المجتمع المدني ولا المنظمات الدولية اللي تنجم تخدم على المجال هذايا، نجم نحكيه زادة على الهيئة العليا للانتخابات المستقلة للانتخابات اللي هي نجم تعاوننا برشا فيما يخص يعني الولوج إلى مراكز الانتخاب.
1: مازلنا في النقاط هذه عنا سنوات من اللي نقش
2: هما يخدموا عليها للأمانة. يعني حتى آخر مرة يخدموا عليها وحابين أنه تتطور أكثر، حابين أنه زادة علاش ليه ما يكونش
1: معنا نحبوا نزيدوا نحسنوا، احنا معناش سقف للطموحات متاعنا، ديما نحبوا نقدموا ونواصلوا.
2: احنا عندنا مجموعة هامة من القوانين، ولكن القوانين هذه لازمها تتفعل بدرجة أكبر من اللي هي انفعلتها.
1: معناها وقت اللي نمشيوا اليوم المراكز الاقتراع نلقاو القاعات كلها مهيئة لما لا لذوي وذوي الإعاقة، ما نلقاوش حتى مشكل معناها به. هذه هي لي سلطة الإشراف، الكل الوزارات والمجتمع المدني انهم ينخرطوا، والناس الكل كل واحد شوية وكل شيء، كل واحد يتحمل جزء من المسؤولية، ونوصل بقدرة ربي نوصل وليداتنا وبنياتنا من اللي عندهم اختلاف إلى بر الأمان. هذا دليل مناصر حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي وذوي الإعاقة، واللي شعاره صوتنا في القرار. اللي حبيت تحصل عليه يجيكم المرصد ياخذ نسخة مثلا،
2: نجم زادة يبعث لنا إن شاء الله تون خليلك الميل، يبعث لنا نجم ونرسله نسخة رقمية، وإلا يجي يعني يطلب النسخة.

0: علاش كل مرة نلقى صعوبات باش نوصل للخدمات أو نشارك في الأنشطة؟ أحيانا نحس إن المجتمع مازال ما وفرش الظروف اللي تخليني نعيش كيف بقية الناس.
1: هل تعرف إنه الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعوا بحقوق يكفلها القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 اللي صدقت عليها تونس سنة 2008؟
0: حقوق كيما شنو؟
1: كما الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في إمكانية الوصول، والحق في التعليم والشغل والصحة والعيش المستقل والإدماج في المجتمع وعدم التعرض للعنف أو الاستغلال، وكذلك الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
0: إذا كانت الحقوق هذه موجودة، علاش مازلنا نواجه الصعوبات في الواقع؟
1: لأنه وجود الحق وحده ما يكفيش، لازم تكون فما سياسات وتشريعات وخدمات وإجراءات تضمن تطبيق الحقوق على أرض الواقع.
0: وشنو النجم نعمله؟
1: هنا يجي دور المناصرة.
0: شنو معناها مناصرة؟
1: المناصرة هي مجموعة من الاستراتيجيات المستخدمة للتأثير المباشر أو غير المباشر على عملية صنع القرار أو تغيير القوانين والسياسات.
0: يعني مجرد المطالبة بالحقوق؟
1: أكثر من هذا، المناصرة هي إيصال صوت الأشخاص المعنيين بالمشكلة وتقديم الحلول والعمل الجماعي من أجل تغيير واقع معين أو تحسين خدمة أو تعديل قانون أو سياسة.
0: يعني المناصرة تساعدنا باش نتحولوا من متلقين القرارات إلى مشاركين في صنعها؟
1: بالضبط، وهذا هو جوهر المناصرة.
0: إن نواجه صعوبات في التنقل وغير يلقى صعوبات في التواصل أو الحصول على المعلومات،
1: والمناصرة ساعدنا باش نحولوا هذه الصعوبات من مشاكل فردية إلى قضايا مجتمعية تستحق الحل.
0: كيفاش؟
1: وقت اللي نوثقوا المشاكل ونجمع المعطيات ونرفعوا مطالب واضحة ونوصلوها للمسؤولين، تولي فرص التغيير أكبر.
0: يعني المناصرة ما تدفعش على شخص واحد فقط؟
1: صحيح، المناصرة تهدف إلى تحسين وضع مجموعة كاملة من الأشخاص وضمان حقوقهم. المناصرة تمر بعدة خطوات أساسية. أولاً نحدد المشكلة بدقة. ثانياً نجمع الأدلة والمعطيات والشهادات. ثالثاً نحدد الحلول والمطالب. رابعاً نوصل الرسالة لصناع القرار والجهات المعنية. وخامساً نتابع التغيير ونقيم النتائج.
0: يعني المناصرة تعتمد على التخطيط والعمل المنظمة؟
1: أكيد، كل ما كانت الرسالة واضحة ومدعومة بالمعطيات كل ما كان تأثيرها أكبر.
0: وما علاقتها بالمشاركة السياسية؟
1: المشاركة السياسية هي من أهم الحقوق، ومن خلال المناصرة يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة تأثير في السياسات العمومية والمشاركة في الانتخابات والحوارات والقرارات اللي تخص حياتهم.
0: يعني صوتنا ينجم يساهم في تغيير القوانين والخدمات؟
1: بالطبع، المشاركة الفعلية تساعد على بناء مجتمع أكثر عدل وشمول للجميع.
0: اليوم النجم ندخل بسهولة ونشارك ونوصل صوتي.
1: هذا هو أثر المناصرة، إزالة الحواجز، تحسين الخدمات وضمان المساواة في الفرص والمشاركة.
0: يعني المناصرة مش مجرد كلام، بل وسيلة حقيقية لتحقيق الحقوق.
1: صحيح، كل صوت يساهم في التغيير، وكل مشاركة تقربنا من مجتمع يحترم حقوق الجميع. المناصرة هي طريق نحو المشاركة والمساواة والكرامة. عندما نتكلم بصوت واحد ونشارك في صنع القرار نصبح جزء من التغيير.
0: حقوقنا موجودة والمناصرة هي الوسيلة باش نحولوها من نصوص مكتوبة إلى واقع نعيشوه كل يوم.
1: المناصرة حق وصوتنا يصنع الفرق.
2: وإذا سألت في نهار من نهارات كيف يمكن للمناصرة أن تغير حياة شخص من ذوي الإعاقة، الإجابة عندكم في الفيديو هذا بسيط. لا. صورة مزيانة، ما فماش برشا ضوضاء والكل، وتخلينا نركزوا على الفكرة الأساسية. فهنيئا لكم، نتيجة متميزة. إن شاء الله يا رب يقع بثه ويوصل أكثر ما يمكن لفئة ذوي الإعاقة.
3: إن شاء الله. حبيت بالمناسبة نشكر الأشخاص اللي ساهموا في الكرياسيون بتاع الكابسول هذية، اللي هما أول حاجة المكلفة بالإعلام في مرصد شاهد الإنسجين الطويل، وزاد إذاعة أمل اللي هي الحقيقة ديما داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجزء كبير منها يشتغل على الأشخاص ذوي الإعاقة. حبيت نشكرهم، وأحنا ديما راهو ماذا بينا ندمجوا الأشخاص ذوي الإعاقة في الحاجات اللي نخدموا فيهم. حتى الدليل حبيت نوصل إنه راهو زوز أشخاص كتبوه، الإنسة درصاف بنصوف اللي هي مختصة في القانون، والسيد فريد بن ميلاد اللي هو كفيف من ذوي الإعاقة البصرية وناشط بالمجتمع المدني في جمعيات خاصة بالإعاقة.
2: يعني ما شاء الله عليهم، هذوما أصحاب الهمة والضمير. نعم. واللي عاونوا الغير يعطيهم. نعم. الصحة. باش نختموا بنقطة زادة مهمة لا تقل أهمية على الشيء اللي حكيناه الكل، على خاطر وقت نوصلوا المعلومة نوصلوها للناس الكل ولا نستثني في ذلك أحد، بما فيها فئة فاقدي السمع والنطق. نعم. واللي احنا رانا معناها

0: تحيوا الاحتفال باليوم العالمي للأسم. دونك انتم كانت عندكم لمسة وبصمة في الحكاية هذه.
1: طبعا أول حاجة البارحة هو اليوم العالمي للغة الإشارات وإحنا الفترة هذه خدمنا برشا على لغة الإشارات، خدمنا يوم تكويني في لغة الإشارات وخدمنا زيدا ملتقى تكويني في لغة الإشارات. شنو الفرق بينتهم؟ اللي اليوم التكويني كان موجه لفائدة 10 أشخاص من الأشخاص اللي حضروا من ذوي الإعاقة السمعية، حضروا في الورشات التكوينية الأولى، الخمسة ورشات الأولانية. دوك اخترنا زوز على كل ولاية حضروا معنا تكونوا. الهدف هنا مش أنه في نهار يتكونوا، هي حاجة مش منطقية أنه في نهار يتكونوا في لغة الإشارات، ولكن احنا حابين يكون فما رواد للغة الإشارات، حابين أنه الناس هذية تبدأ ثنيتها في لغة الإشارات. لما لا ما يكونوش هما مدربين في لغة الإشارات، خاصة أنه المدربين اللي كانوا موجودين معنا، كانت معنا سيرين الهمامي مدربة في لغة الإشارات، وكان معنا غسان صبري اللي هو أصم ومدرب في لغة الإشارات. هذوما تلقاو تدريب. من بعد كان عندنا ملتقى وطني اللي هو كان أوسع، فيه شاركوا فيه تقريبا 40 شخص. الأشخاص هذوما إما معناتها من الصم أو من الأشخاص اللي عندهم في عائلتهم شكون أصم. طيب
0: فكرت
1: الأشخاص هذوما حضروا وتلقاو زيدا هما تكوين في لغة الإشارات لأنهم عبروا. احنا هبطنا استمارة، نزلنا استمارة شاركوا فيها وسجلوا فيها وعبروا بطريقة مباشرة أنهم يحبوا يكونوا موجودين باش يبداو طريقهم في تعلم لغة الإشارات. وبالمناسبة العشرة أشخاص اللي تكونوا في لغة الإشارات كانوا زيدا هما موجودين كميسرين في الملتقى هذا، يعني باش يتعلموا كيفاش يبداو شوي شوية التسيير، التدريب، يعني يتغرموا أكثر بمجال التدريب. وعليش ليه ما نلقاوهمش نهار آخر هما مكونين ومدربين في لغة الإشارات؟
0: لماذا نفتحوا أفاق وإن شاء الله ما فما كان خير لوليداتنا وبنياتنا اللي عندهم اختلاف بصفة عامة. مشكورين جدا، ما زلت نعرف اللي مجهودكم باش يتواصل، ونعرف اللي انتم قاعدين تعطيوا في حاجات مميزة جدا وتخموا في فئة ذوي وذوات الإعاقة في مرصد شهد. شكرا جزيلا ليك ميسة بعبيد مديرة المشروع بمرصد شهد، وباش تكون لنا إن شاء الله مصافحات أخرى. وتحية لكل العاملين في مرصد شهد وجهين الطويل، سلم عليها برشا. ما زلنا مواصلين رحلتنا، بعد شوية نحتفيو باليوم العالمي للصم أو لليوم العالمي للغة الإشارة. وقت اللي تلقى شكون يحكي بيديه، يحكي بيديه هذيك لغة في حد ذاتها، كيفاش نفهموها وكيفاش نفهموا لغة فاقدي السمع والنطق في تونس ونفهموا رسائلهم أحلامهم وشنو يحبوا يوصلونا. أبقى بعد الفاصل نجاوبكم على الأسئلة هذه.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أصحاب الهمم،
2: ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا موصلين رحلتنا في برنامج أصحاب الهمم صناع الأمل، باش نوصلوا صوت الفاقد السمع والنطق، باش نحكيوا بلغة الإشارات. الحكاية وما فيها في فقرة أنت الصوت.
1: أصحاب الهمم، أنت الصوت.
2: بداية من البارحة، أيام مميزة لفقد السمع والنطق، ولا صوت يعلو فوق صوت لغة الإشارة. الحكاية وما فيها، اللي أنا عملت راني خلط بين اليوم العالمي للصم واليوم العالمي للغة الإشارات. جاتني واحدة مختصة في الاتصال، إنسانة دمدومة، سعيدة جدا باستقبالها، على خطر هي اللي باش توصل لنا صوت فقد السمع والنطق في بلادنا. هي هيفا جبس، نائب رئيس جمعية صوت الأصم بتونس. أهلا وسهلا يا هيفا، مرحبا بك.
3: أهلا بيك وأهلا، وشكرا على الاستضافة، وأهلا بالمستمعين الكل.
2: كيفاش مال عنا يوم العالمي للغة الإشارات واليوم العالمي للصم؟ هيت لله، كيفاش
3: هيت لحكي بيه؟ احنا في اول ما تأسست الفيدراسيون مونديال دي سور عام 51 اقروا اخر سبت من كل سبتمبر، معناتها من شهر سبتمبر، يكون اليوم العالمي للصم ولا ثقافة الصم.
2: بيه
3: هذا نحتفلوا بيه عنا قداش
2: بيه؟
3: اللي هي السنة، بيسكو اخر سبت تجي 26 سبتمبر. في 2018 اقروا، اون فادير مش قبل 2018، في 58، بعد 7 سنين ولا قداش، اقروا انه يوم فقط للاحتفال بالصم وثقافة الصم مش كافي. دونك اقروا اسبوع كامل. دونك الاسبوع كيفاش؟ اخر سبت وجمعة اللي قبله، اخر جمعة من كل معناتها السبت، ويجي الاثنين. دونك نقروا نهار السبت قداش يجي، وجمعة اللي قبله الكل، هذيك الاسبوع الانترناسيونال للصم وثقافة الصم. 2018 23 هذيك دونك تتبدل، ينجم الدات يتبدلوا. بار كونتر 23 سبتمبر من كل سنة
2: ما تتمسش
3: هو اليوم العالمي للغة الإشارة، واللي هو علاش 23 سبتمبر؟ على خاطر اليوم اللي تخلقت فيه الفيدراسيون مونديال نتاع الصم، اللي هي 23 سبتمبر عام 51.
2: يكفيونا هالايامات باش نوصلوا لغة الأصم في تونس.
3: هو المفروض كل يوم كيف ما عيد الحب على طول.
2: صحيح
3: على طول. أي. اما هي فرصه باش نحنا، علاش هما ثم فرق يلزمنا نفرقوا بيناتهم. اليوم العالمي للصم وثقافه الصم ولا الاسبوع، هو يتمثل في دي زكتيفيتي نجموا نعملوهم في الشارع، في المدارس، في الوزارات، وين تحبوا نتوما، باش نوصلوا ثقافه الصم. نجموا يكونوا عن طريق مسرحيات، غنيات، تدريس لغه الاشاره، ولا دي اون فادير دي وركشوب نتاع انيسياسيون باش نعلموهم كلمات. هيك اللي يهتم به الاسبوع واليوم اخر سبت من كل شهر، من شهر سبتمبر. بار كونتر اليوم العالمي للغه الاشاره موجه للي اصحاب القرار، للدول، للوزارات، لكل اون فادير صاحب قرار في شخصه، ولا في معناتها بيرسون مورال ولا فيزيك ولا مؤسسه، باش تعترف بلغه الاشارات.
2: واضح
3: لغه الاشارات التونسيه، نحبش نصدمك، مازالت في تونس مش معترف.
2: لا ما تصدمنيش، اعطيني التقييم نتاعك، اعطيني تقييمك.
3: كيفاش تقييمي؟ احنا نقريو في لغه الاشارات في تونس عندنا من 2005 في ابن شرف باقتراح من الجمعيه اللي انا فيها، خاطر الجمعيه اللي انا فيها عمرها توا عمر كبير برشا، من عام 83 وهي تنشط، وهي اول جمعيه، واللي غلط زاده في الكونفيزيون، اول جمعيه من الصم للصم. ما نحكيش على حتى جمعيه عاملينها اشخاص اخرين. دايور غدوه ريت، احنا كي قلنا الجمعه نتاع الجمعه هذيا، كل عام ثم تيماتيك تتعمل على السمان هذه. السنة التيماتيك بمناسبة 75 سنة على تأسيس الفيدراسيون دي سور، بمناسبة 20 سنة على المعاهدة، على إمضاء معاهدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني 20 سنة ملي تمضات عليها برشا دول. السنة سي اون إيديسيون سبيسيال، دونك التيماتيك اللي اختاروها هي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والشمولية نتاع الحقوق هذوما، والأشخاص اون بارتيكولي اللي هما من مجتمع الصم. كل نهار ثم تيماتيك معينة. غدوة مثلا التيماتيك متاع انه rien pour nous sans nous اللي هو كي نترجمو ما تعملوا حتى شيء يهمنا ويخصنا من غير ما تاخذوا راينا.
2: صحيح،
3: من حق
2: حقهم
3: بالضبط. اليوم مثلا التيماتيك هي الاكسيسيبيليتي، الولوج، حق الولوج للمؤسسات العمومية. كان انت تتذكر ما تنجم ترى حتى بلاصة في تونس فيها اكسيسيبيليتي، وكي نحكي على الاكسيسيبيليتي بجه ربي اللي تسمعوا فيها الكل، ونعرف برشا ناس نسمع الإذاعة الوطنية، راهو الاكسيسيبيليتي متاع الاشخاص ذوي الاعاقة تختلف. مش على خطرني عمل ترامب اللي هي اصلا ماهيش دون لي نورم نعملوها باش ناخذوا بها لوتوريزاسيون باش نبني، انا راني عندي شوية مع الاركيتكتور، معناتها راهو المبنى ولا اكسيسيبل للاشخاص ذوي الاعاقة. حتى الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية اللي هما أموبيليتي ردويت يختلفوا، الاختلاف موجود في كل شيء. مش على خاطر هي فيها رامب معناتها ولات أكسيسيبل. الأكسيسيبيليتي اللي نحكيوا عليها شكونها، الوزارة ولا المؤسسة الخاصة ولا العمومية ولا شكونه ليتابليسمون اللي في تونس اللي ترجم على باللغة الإشارات قلة قليلة، ونحييهم برشا ونعفوه أن سوركو يتكلف أكثر مجهود وكل، أما رانا عنا متخرجين من لغة الإشارات خدموهم يروح بلادو يحل معناتها عطار ولا منعش شنو بالباتين ده اللي عملها والكل، وما ينجمش يخدم بالدبلوم اللي قراه. ودايور كيف كيف نداء نعاود نلقى نداء اخر، ماستر تنحى تنحى عنده عام ونص ولا عامين خاطر معاش ثم اساتذه تقري. رانا ابن شرف كنا عمال نوخروا مش نقدموا، يعطيهم الصحه يخدموا وعندهم ايكيبا محلاها، اما راهو كي ما عادش عندهم اساتذه نحاه ولا كان ليسانس.
2: اما يا هيفا راهي لازم نركزوا عليها ولازم ناكدوا عليها، واحنا اليوم راهو زاد دورنا انه نقولوا هاي النقائص واللي نحبوا نتجاوزوه. قلت لك تقييمك للغه الاشارات اليوم على واحد من واحد لعشره
3: في تونس،
2: الخدمات وفي التعامل بهاللغه،
3: لغه الاشارات في تونس غير متوفره، تقييم من واحد لعشرة ممكن اثنين ولا واحد. علاش؟ عدة أسباب. ما نحطوهاش الكل على الدولة، حتى نحن مذنبين. المجتمع مازال ما يعرفهاش، كيف ما أنت قبيلة نسمع فيك تحكي الراعبد يحكي بيديه نقعد نغزر له ولا نتكلم عليه ما نعرفوش اللي هي لغة، ساشون كو كي نرى واحد صيني يحكي لغة أخرى نقعد نتفرج وكان لازم يعجبني ونسأله على كلمات. شبيه ما ثم حتى حد كي راه أصم يحكي بلغة الإشارات يقول له مرحبا كيفاش تتقال ولا على السلامة كيفاش تتقال. أنا قابلت دي بارون عندهم أولادهم عمرهم 20 سنة و 30 سنة وما يعرفش يحكي مع أولاده. هو مذنب في حاجة وإحنا مذنبين في حاجة، ما عادش ثم بلايص تقري لغة الإشارات في تونس للأشخاص اللي ما همش من مجتمع الصم، وحتى مجتمع الصم المدارس اللي تقري ما تقريش لغة الإشارة بطريقة الكافية بالطريقة الكوريكت وبميتودولوجي معينة. راهو لغة ركنو في العالم، فيها أكثر من 300 فاريانت، أكثر من 300، وما هيش مجرد كيف ما نقولوا احنا ميميك ولا نترجم في كلمه موتامور، راهو فيها سانتاكس وغرامير وكونجيجيزون. انا عندي 17 سنه في الجمعيه كي نبدا ساعات نحكي جماعه معايا يضحكوا عليها يقولوا له راك قلت الكلمه غلطه ولا راك غلطت في الجمله وراك قلت الفعل قبل الفاعل ولا طريقه هكا ديما. اللي قراوني كلهم قراوني صم، ما قراني حد ناطق والمفروض يقريو صم.
2: باهي انا نحكي من بين الحاجات ربما اللي فيها تقصير انه ما توصلش لغه الاصم او لغه الاشاره، انه مثلا انا وقت نستضيف اصم للاسف ما نجمش ما عنديش معناها ابجديات التعامل معاه، فانا بالضروره باش نستدعى هيفا جبس باش توصل صوت ذوي الإعاقة السمعية والنطقية. هيفا شني علاقتك ساعة؟ أنا خليني نسأل على حياتك، كيفاش بديت مع هالفئة هذية وكيفاش قربت لهم كيفاش عرفتهم وخليتك اليوم أنت همست الربط بينهم وبيننا أحنا؟
3: أنا نجاوبك على سؤالك الأول، وأنا عندي حاجة قلتها نحب نبدلها. أنا كيفاش عرفت؟ أنا قريت بوزار، عندي برشا وقت، جماعة اللي قرأوا بوزار يعرفوا اللي احنا نعملوا ديزاتولي ودي معنا برقة أوقات فراغ بتعدي في برشلونة، ريت بلاكة عجبتني البلاكة قلت نمشي نتعلم لغة اللي أنا نحكي بها في العالم الكل
2: واللي هي لغة
3: الإشارات. مشي في بالي كيف ما أغلبيتكم اللي تسمعوا فيها اللي لغة الإشارات لغة عالمية، اللي هو مش صحيح. لغة الإشارات راهي تختص في كل بلاد، والنجم يكون عندنا حتى دي فاريونت كيف ما الديالكت معناتها لهجات في وسط البلاد. داير من المشاكل اللي نعانيو فيها في تونس انه مازالت ما توحدتش في زمان، وقاعدين نعملوا في اجتهادات، اما الاجتهادات ماهيش مؤطرة ماهيش ساينتيفيك كوم يلفو، اجتهادات نتاع جمعيات نتاع الكوميونيتي في حد ذاتها. انا دخلت قلت لهم انا وقت اتيديانت كيف ما لي اتيديان الكل ما عنديش فلوس، مش في بالي اليوم يقريو بالفلوس، والابوك الجمعيه كانت تقري اما ما تقريش بالفلوس، قري نهار سبت بلاش. انا اقترحت عليهم اقتراح قلت لهم نحب ان تعلموني لغه الاشارات، انا ما عنديش كيفاش ندفع لكم فلوس، اما انا نقرا بوزار ونعمل فوتوغرافي، نجم عندي مصوره جديده نجي نصور لكم لي زاكتيفيتي، نجم نعمل لكم لي زافيش. الفكره عجبتهم اي دوبوي سي اون براتيك نخدموا بها في الجمعيه اي شخص ونوجهها للناس الكل في دومين مهما كان يحب يجي يتطوع يحب يجي يشوفنا يحب يجي يتعرف علينا يجي ينجم في وسط حتى كان ما ثماش معاش ثما ديكور لما راو كيف ما تتعامل مع ناس تتعلم حاجات تكتشف ثقافه الصم تتعلم الكلمات تتعلم كيفاش تتعامل خاطر مشكل الكلمات وبعد اللي نطلبوك اللي نطلبوه منك اون كونتر بارتي مش انك ندفعنا فلوس والا انك تعمل حاجه في الجمعيه اللي نطلبوه انك بالسيكتور نتاعك سيكتور داكتيفيتي تحاول توصل صوتنا دونك انت مذيعه نجم تولي تجي تنشط معنا وفي اي فرصه باش تحكي تولي عندك المعلومات الصحيحه باش تحكي بالصحيح
4: وكل نهار سبت الدروس
3: لا لا نحن الدروس ما عادش خاطر ما عادش عندنا متطوعين اما احنا النجم نكون تولي متطوع معنا في لي زاكتيفيتي اللي نعملوهم تحضر به تكون طبيب حضروا معنا ثم طبيبة حضرت معنا وعملت معنا أول ديكسيونير ميديكال في لغة الإشارات افيك دي زاتولي على خطر هي جات تعلمت لغة الإشارات تعديت معنا بروفا متاع أونجلي علمت الليكيب الكول كيفاش يحكيوا أونجلي بلغة الإشارات دوك سي اون براتيك أنا من وقتها ملي دخلت هذا الحكاية 2007 2007 دخلت
4: عمر بنادم
3: 2007 دخلت قعدت في العتبة ديما يضحكوا عليا قعدت في العتبة بين زوز ديار ولا زوز مجتمعات مجتمع ناطق ومجتمع غير ناطق وإلا يحكي لغة أخرى على خاطر زادة حتى في الصم مش الناس كل تحكي لغة الإشارات رو عنا برشا دي بريجوجير رو فيهم من برا مش الناس كل تحكي لغة الإشارات مش الناس كل إذا ما تسمعش ما تتكلمش أنا نعرف شكون سور بروفون ما يسمعش جملة وينجم يتكلم وهي الدكتورة اللي خذيت دكتوراه دونك إن شاء الله مرة نقول لك على اسمها وتستدعاها
4: مرحبا بها
3: ما سور دو بروفونت وأول شخص ياخذ دكتوراه هو أصم في من تونس أول في البلدان العربية والكل وصوتها كي تحكي معك تقول لك صوتي إيجو برشا ويقلق نبراتي خاطر عمري ما سمعته ما نجمش نعدله دوك البريجوجي اللي عندنا اللي ما يسمعش ما يتكلمش غلط إنه اللي ما يسمعش الكل يحكي لغة إشارات غلط ثم شكون يحكي لابيال لابيال اللي هو يقرأ الشفايف هذه لونسيان إيكول ثم شكون
4: اللي يتعب العينين
3: في مجتمع ويزمك أنت كي تحكي معه تبدأ تغزر له إذا أنت درت ولا تكلمت ولا حكيت ولا حطيت يدك ما ينجمش يزمك ثم شكون زاد يستعين بلغة الجسد الكل دونك أنا قعدت بين البينين لا أنا نرجع نحكي في المجتمع الناطق كومبليتمون وننسى المجتمع هذاك ولا نهار مهما نعدي نعديش 40 سنه في عمري وان شاء الله يطول في عمري ونقعد في مجتمع الصم انا ديما نقول انا من مجتمع الصم انا من احنا الصم ديما وليت من غير ما نشعر نقول لن نجمش نمثل ولا نحس ولا نتكلم اسم اي شخص اصم كل مره يستدعوني في اذاعه في ايتود في بروجي نحاول يكون معايا شخص من الصم اليوم ما نجمتش سامحوني
4: مش يكون معانا فما تعامل
3: اما راني جست نجيب الشخص ونقول له قل لي انت شنو تحب تجاوب والكل هذا يجيبني للبوان الثاني انت ايش قلت لي قلت لي وقتي نحب نستدعى حد نستدعى هيفا معاه لا وقتي تحب تستدعى حد يزمك تستدعى مترجم هيفا ناشطه في المجتمع ما زلت جوز كمان بالسنين اللي تعلمتها كل نقول لاني ما نعرفش نحكي لغة الإشارات نعرف نتصرف وهم ياخذوني على قد ما نعرف ويتعاملوا معايا ويحاولوا يسهلوا لي يزمك تجيب مترجم خط ثم حاجة أخرى أبار اللغة وأبار الترجمة ثم ليتيك دو ترافاي يزمو يكون شخص حلف يزمو يكون شخص يعرف يوصل يزمو حد ما يصنصرش في الكلام ما يعطيكش الانتربريتاسيون متاعه هو اللي هذا وحدة أخرى من المشاكل متاع لغة الإشارات كي قلت لي أنت نوتيها قلت لك أنا 2/10 مش ساعات الكلمات ساعات حتى طريقة الجماعة كي يقريوا فيهم يقريوهم يلقاو يقريوا فيهم راهو نحترم في ابن شرف ان يقريوهم الاصول نتاع الترجمه مي هما كي يخرجوا في البراتيك وفي في عالم الشغل يلقاو الناس ما تحترمش دونك اسوامهم كيف ما جاء يمشي مع اي حد يبطل يقول كلام وكلام لا راني كي نكون مترجم انا نختفي انا كشخص كهيفا جبس ما عادش نقول حتى حاجه يلزمني نوصل كيف ما لو طون كيلفو بالكلام اللي يستحق للشخص شنو باش نترجم له ونترجم اللي قال حتى كي يظهر لي ما عندوش معنى احنا ولينا نتعاملوا ساعات انا في الجمعيه نتعامل مع مترجمين كي شخص يقول له حاجه هو ساعات السونس نتاع الجمله يتيام با ماهوش صحيح يصلحها هو بمفهومه كي نجيو نثبتوا نلقاو الاصم قال السونس هذاك خاطر هو ديجا وصلت له المعلومه غلطه دوك يزمك تعاودها كيف ما هي باش كان فيها غلطه نلقاوها دوك يزمك كي تجي تستدعى مترجم اوفيسيال اللي هو يستحق سركو احنا حتى كي نكتبوا يتكلفنا اكثر
4: في ليزاكتيفيتي من مفهوم انت اليوم صلحته معانا
2: وان شاء الله تكون لنا مصافحات اخرى. هيفا انا استدعيت قدش من مره مترجمين حبينا نوصلوا زيدا احتياجات هالفئه هذيه. الفئه هذيه وحنا اليوم بمناسبه اليوم العالمي للغه الاشاره، شنو اكثر حاجه نحبوا نقولوا اولويه قصوى؟ مثلا انا اقول من خلال التجارب اللي جاوني لهالمنبر هذيه، نقول مساله التعليم فما صعوبه كبيره، فما برشا منهم قاعدين قطع عن الدراسه، ما نعرفش اذا انا هذه اولويه تعتبروها ولا فما اولويات اخرى.
3: كنا نحب نزيد نصدمك احنا ما عندناش ما ثم حتى شيفر ناسيونال تعمل، واحنا ساعات كيقولوا لي الاولاد بحذايا في الجمعيه يقولوا لي اش معناتها الدوله ما عملتش علينا دي شيفر سبيسيفيك، خاطر ما نعنيوش، خاطر مانيش مهمين، ما نعرفش نجاوب.
2: تتاسف.
3: اما احنا عندنا دي شيفر عاملينهم في الجمعيه خاطر عندنا دي زاديرون، عندنا فوق ال 1000 اديرون. في لي زاديرون نتاعنا برسك 92% ماهمش مدرسين. اللي قراوا وصلوا نعرفوهم بالاصابع، نجم نعدهم ونقولهم لك علاش قبيله كي قلت لي انت قلت لك اللي قال لك الجمله راهو غسان، خاطر انا نعرف شكون راهو غسان، هشام، وسيم، اميره، ايمان، كعبتين وكعبه، اللي قراوا ووصلوا وفاتوا الباك وكملوا للفاك ووصلوا باجتهاد نتاع اولياء نتاعهم، على خاطر ايزون في تو باش يعملوا. الصم اللي عندنا صغار الكل اغلبيتهم ما يقراوش في في في في لي كونديسيون اللي تخليهم يواصلوا، على خاطر ماهوش الدوله مقصره ولا لي بارون مقصرين، خاطر المجتمع. انا باش نحاسب كل واحد فيكم، مانيش باش نحاسب حد اخر، نحاسب انت كي تبدا وتقول لا. المعلم اللي هو بيدو في ظروف معينه ما ينجمش يكونساكري الوقت، انا كي نعملوا اجتماعات في الجمعيه يقولوا لي ساعتين، نقول لهم لا راهو مع الصم يلزمنا اكثر، يقولوا لي عليه، خاطر انت كل كلام باش يتقال باش تعاودوا ثلاثه واربع مرات للترجمه فقط، مش خاطر هما ما فهموكش، خاطر سان اوتر موان دو كومونيكاسيون، يا طرق اخرى. انا باش نعمل يلزمني ندبتي كل شيء، دونك ماهوش،
2: وهما جزء من المجتمع ومن حقهم يوصلوا وصلوا لهم صوتهم. ومادام فما برنامج خاص بفئة ذوي الإعاقة بصفة عامة، باش يكون فما جزء من هذا البرنامج للأصم، ونتعاملوا مع بعضنا في قادم الأيام. هكا تخدم معاهم أصدقائك واللي أنت بيناتكم عشرة في الجمعية صوت الأصم بتونس، بهالحماس هذايا وبهالإحساس المرهف راهو قد ما تحكي عينيه بالمزغلة راهي
3: بتنور. أنا شد في روحي باش ما نبكيش من قبيلة. أنا كنت كي نروح نتغشى، ثم مرة عملنا حبينا نعملوا سبوت راديو وعملنا سبوت راديو على الفيولونس وقعدت نفسر والكل. وقت اللي روحت على مرقدتش راجلي عاركني قال شبيك، قلت ساعات في السنين اللي تعدت الكل نحس بالذنب اللي انا نتكلم. وقت نعدي 10 ايام ولا 20 يوم نخدموا في بروجي ونرى روحي انا ساعات يفادلك، عندي ديما نخدم انا وشخص اسمه وسيم معنا في الجمعيه، صحاب انا وياه عندي الوقت هذا الكل كبرنا مع بعضنا. وقتي ساعات من غير ما نشعر، راهو الانسان من غير ما يشعر، نقول له يا اخي الحكايه ذيك شبيك ما ركزتش فيها ولا ما فهمتش هيش، يقول لي هيفا انت تنجم تفهم خاطر شفتها في التلفزه، قريتها في كتاب. انا لا قريتها لا شفتها، لا انا راني مانيش كيفك، ما تولدتش نسمع. نحس بالذنب، نقول علاش الاختلاف هذا ما نجمناش نبدلوه. وساعات راو حتى لي بارون والعائلات، عندي اصحاب نعرفهم من مجتمع الصم اكتشفوا لغه الاشارات وقت اللي عمرهم 20 سنه و25 سنه، ذنبنا نحن وذنب العائله اللي ما يلوش. وساعات عائلات يجوني يلوجوا وما نلقاش حتى وين نبعث
2: باش نوصلوا الصوت، وانت معايا اليد في اليد بقدره الله نوصلوا صوت الاصم من خلال المنبر هذايا ونوعيه. وانا لولا ما كنتش نعرف برشا حاجات وعرفت عن طريقك انت سي غسان وغيرهم. شكرا جزيلا ليك هيفا جبس، نائب رئيس جمعية صوت الأصم بتونس. ذكروا البارح كان اليوم العالمي للغة الإشارات، نهار السبت إن شاء الله باش نكون أنا في مواكبة وتغطي اليوم العالمي للأصم، ونتابعوا الموضوع الخميس الجاي.
3: جي. اللي يحب يجي في 26 سبتمبر نهار السبت في العشية أبارتير من ساعتين في الانستيتو فرونسي، راهو محلول للعموم. لي بارون اللي عندهم أولاد صم ومازالوا ما يعرفوش وين يمشيوا، يجيو تلقاو الكوميونيتي والعباد والأشخاص والإذاعات والناس اللي تحب تجي، راهو نعلموا لغة إشارات، تلقاو حاجات مكتوبة، تلقاو ناس، تلقاو دي سبيكتاكل، تلقاو عندنا غنيات نعملوهم بطريقة اسمها شونسيني، اللي هما نترجموا مش كان الكلمات مي حتى الموسيقى.
2: نزيدوا نحكيوا عليها ان شاء الله الخميس الجاي بقدره الله. شكرا جزيلا ليك، معك انت وصلنا لختام حصه اليوم من برنامج اصحاب الهمم. بعد شويه تتقابلوا في برنامج على الكيف، ريم بن شعليه وصلت عبد الستار عمام وحلم ساحلي وكامل الفريق كوثر بن دلاله، تقول لكم في امان الله.
5: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: الرابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار مواصلة التصدي للإخلالات الصحية وتنظيم الفضاءات داخل الأسواق، حجز وإتلاف 64 كيلوغراما من الكروفات غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 34 مخالفة صحية وثلاثة محاضر إدارية في تدخل ميداني شمل أروقة السوق المركزية لمصالح بلدية تونس بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس. المرصد الوطني لسلامة المرور ينتهي من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. والكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم يفيد اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يمثل حكومة الجمهورية التونسية في احتفال جمهورية الصين الشعبية بعيدها الوطني في 22 من سبتمبر الجاري بحضور ممثل البعثات الدبلوماسية. وحسب البلاغ الصادر اليوم عن الوزارة، الوزير أكد في كلمته بالمناسبة على توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق الشراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. في الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم إثر قصف طائرات إسرائيل الحربية مركبة في منطقة جنوب غرب مدينة غزة. الدفاع المدني السعودي يصدر اليوم سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة من بينها مدينة مكة المكرمة، تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق، ثم أعلن زوال الخطر. ولاحقا، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء مع تحية مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
2: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: 6 دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم ناس كل، إن شاء الله عشوية مزيانة عليكم، إن شاء الله تكونوا لباس وفي صحة، إن شاء الله تكونوا في فورمة ومعنوياتنا محلية قوية. أنا بالنسبة لي أنا روكي لعشيك الصباح المعنويات هي الكل.
1: ليه بدم اليوم خميس إن شاء الله وإن شاء الله مبروك علينا معنا الويكاند
0: محمد الغايب بليس
1: يمين والويكاند هكا على بواب هكا نتخيل أن يبدأ في فورمة
0: مستعدين
1: للويكاند.
0: أنت عاد الويكاند بتاعك يبدأ اليوم 7 متاع العشية،
1: اليوم المفروض الويكاند الرسمي يبدأ اليوم
0: معنا أنت في آي بي الويكاند
1: الويكاند بتاعي من هنا يبدأ خطر عندي
0: شوية ماشي غدو أخرى
1: غدوة بعد غدوة مالش في بالك
0: وانا زعمة في بالك
1: قول انت زعمة
0: غرت منك وي
1: مرتاح اي مش ديما
0: شوية لخديتك بالعيد شوية
1: لبس
0: على كل حال احنا فرحانين بلمتنا معاكم ونحبكم تتلموا معانا ونسمعوا موزيكا بنينة ونوسعوا بالنا شوية فك سيركولاسيون خاطر مروان بوهجة مش يعطينا هكا ديزاستوس كيفاش كسيركولاسيون
1: تفرهدوا على روحك من غير
0: انت محلاك صحيت باش نقراو كتاب مع بعضنا مش كتاب يا عبد الستار مش جبت لكم كتاب يا عبد الستار قول لك حاجة نتحداك تبديه في الويكاند ما تكملوش في الويكاند
1: ان شاء الله
0: تبديه مثلا بالجمعة
1: أي.
0: نأكد لك من
1: نهار لحد نكملو
0: ما كان نوع متاع الكتب اللي متاجوش تقف عليهم عبد ستار اليوم مش يعطينا غنية دمدومة لعلي رياحي بش حكينا عليها بعد الله. شوية زيدا مش مشيو هكا كالعادة البلايسة مزيانة اليوم إن شاء الله اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في دورته 26 ومرة أخرى نحب نهني إذاعتنا وزملائنا والفريق اللي خدم الكل على 3 ذهب البارح وإن شاء الله الخير مازال جاي القدام يا ربي اليوم كملوا نفرحوا ببقية الجوائز بقدوة الإله سامي العالي منا نستنى على أحر من الجمر في جوائز اليوم إن شاء الله
1: أي لا وما أنا متأكد أنا مش تكون النتيجة
0: وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانين والقلوب فرحانة
1: أمين.
0: وإن شاء الله الناس اللي كلها موفقة من عند رب العالمين راهي ماهيش قوة حتى شيء عبد ستار والله
1: توفيق
0: هو توفيق من عند ربي له قوة خدمتك شنية وله قوة مخك باهي كله باهي أن واحد مخه حاضر يسعى يخدم يطور كله باهي ومحلاه ولكن في الأخر بكل وما توفيقي إلا بالله
1: تعرف اللي عندنا أميرة بنت جامعة ومدرسة سميتهم جامعة توفيقي ما توفيقي إلا بالله ومدرسة ما توفيقي إلا بالله
0: إيمانا منها أنه مهما كان عندها فلوس ومهما كانت عندها فكاية ومخ
1: توفيق من عند ربي
0: من عند ربي ربي يوفقنا إن شاء الله نعديو معكم 3 سوايع مزيانين يلا هذه موزيكا

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: محليها جملته اللي ختم بها حتى يقولوا فشلت انا نجحت.
0: أيه.
1: على خاطر هذايا انا نعتبره مفتاح ياسر محليه لصغيراتنا والله حتى لينا نحن الكبار. فماش فشل
2: وتعلم الفشل.
1: فماش فشل فما ما خطفتش
2: مرة جاي
1: باش نشوف علاش ما خطفتش
2: وصلح
1: نقبرها ومرة جاي ناجح راني بقدرة ربي. ربي نجحكم الكل ويوفقكم ويوفق وليداتنا زيدة اللي توا بدأ يطلع في كرهب أميتهم وبويتهم الأربعة وربع تقريبا دونك كهو اللي يخرج الأربعة راهو طلع تويكا في الكريبة ورقت نربي للدار إن شاء الله يا ربي تكون عشوية مزيانة فيها لمة حلوة وتبدأ هكا خفيفة وما فيها بيس هكا مارشة تعمل كيف ما فيها بيس هكا حويجة هكا تفرهد في العشية. وأنا حبيت نطبق اللي قلناه البارح في وسع بالك الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة قلنا ما فيها بيس راه كان الراجل يقول لمرايته كلمه حلوه توحشتك نهار كامل ما ريتكش والله شفرحت مثلا اللي ريتك ربي يفضلك على كل فطير اللي بعثته لي مثلا معايا ولا على العشاء ولا وكيف كيف المراه قلنا زاد حتى هي تقول كلام مزيان هكا الوليدات يطلعوا فك الجو ذاك
2: محلي يتعبوا بالكلام الحلو
1: واحنا في بعضنا يا خويا علاش نستصعبوها الكلمه الحلوه وهذا حكينا فيه البارح. قلنا تقعد الكلمه الحلوه مفتاح في كل بلاصه كانت وعطينا برشا امثله البارح وانا شخت عليها الحلقه نتاع البارح يا اخي اليوم صبحتني نشكر هاي نشكر المجد اليوم حبيت نقول شكرا والف شكر ومن قلبي نشكركم جمعيه صفاقس المزيانه جمعيه عملت حملة نظافة بديتها نهار لحد والباهي فيها أنها بديت الحملة نتاع النظافة نهار لحد لكنها ممتدة مازلت ممتدة وقالت ما نهدى وما نكمل ونسكر ونمشي لبلاصة أخرى إلا ما نخلط لي أهدافي في حديقة وهران في صفاقس وزاد الجهة الشرقية للسور الكل خذيوها تقبيو بها هما من نهار لحد هما يلموا من نهار لحد هما ينظفوا كجنينة كانت نوع ولا تنوع أنا شفت تصاور متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي لموا 95 كيلو أوساخ
2: فضلات
1: 20 كيلو بلاستيك و5 كيلو بلار و70 كيلو مفرط معناها ساشيات وكواغد ودنيا وكل شيء معناها شو قديش عنا الاستهتار وقديش عنا الفوضى
2: كريم من عاش كنت عارفها البقعة هي كريسي من المفروض تقعدوا فيها عباد فيها نوع من الباركور معناها
1: هي كيما جنينة عائلية
2: جنينة عائلية فبتي باركور هكا ينجموا يمشوا في الناس وفي وقت ما كانت تركب الكيف ويمشوا فيها الناس محترمين ويقعدوا كل شيء للأسف الشديد عندها مدة أنا ديما تروح لساقس عندها مدة ولات فيها وسخه حاجه غريبه
1: توا عبد الستار كان نوريك طبعا بعد نوريك تصاور تعمل عليهم 66 كيف مازالوا ما كملوش اما نظفوا وحطوا اربع لافتات توعيه تاع نظافه ونرجع ونقول نحكيوا مع اولادنا المعلمين الاساتذه راه مش كان الاذاعه تتكلم ولا التلفزه تتكلم ولا الجمعيه وقت اللي تعيط لك باش تنظف معاها وقتها توعى راك حتى انت كمربي اليوم من دورك انك توصل هالرسائل هذيه كيما انا اليوم عملتها في الديتوت نجم انت في مدخل القسم نتاعك او الكوغ نتاعك نجم تشكر الناس اللي قاعده تخدم وقاعده تنظف احنا قبل نتذكر قبل كان عندنا مديرنا الله يرحمه ينعمه في المدرسه الابتدائيه في مقرين العليا كنا في الساحه العشرة تاع الصباح نستكلوا اللومج نتاعها احنا ندوروا اللي فما كاغد كان انت واقف في بلاصه انت في الساحه واقف وتحتك كاغد كانت عنده شده نتاع الودن تري سبيسيال ما يشدكش من الشحمه نتاع الودن يشدك من فوق نتاع الودن هكا
2: يمعسها
1: باش انت تحس كالوجيع هذيك يقول لك
2: لي ديزاغريابل وجع مش ما تخليش اثر لك ديزاغريابل وقتها
1: ديزاغريابل صحيت هو كان حب يوجعك ممكن من الشحمه توجع اكثر اما باش يخلي لك كالقماره نتاع راهو
2: تفكر
1: خاطر ويبدا يدور في الساحه وهكا يعمل لك بصبعه اهبط هز وكنا قبل ما نروحوا من القسم نلموا القسم نتاعنا تراه ملي انت غدو تدخل القسم وتلقاه مسخ مستحيل فهذوما حاجات راهو معناها دورنا الناس الكل وانت البول تسمع فيا تو انت ولدي ولا بنتي كانك في الكهرباء وتسمع فيا محليك ومحلى زينك كان تكون فاعل وتكون عندك كلمتك وتكون عندك بصمتك وتتعمل حاجه وتفتخر بها وتقول انا هزيت اجتماعيا ودينيا واخلاقيا واللي تصور في مخك محليكم وقت اللي تطبسوا وتهزوا الحاجه وتنظفوا نهجكم وبلادكم وداركم وبيتكم وهذا الكل فانا حبيت نقول لهم برافو يعطيكم الصحه حبيت نقول المشروع هذا راه مازال متواصل هو بالشراكه مع مشروع شارك ومع بلدية صفاقس زادة وحبيت نعطي هكا خبير في صفيسة في أستراليا عبد ستار لموا 570 طن تاع نفايات أي لموهم عملوا بهم جسر إيزولون معناها الجسر محطوط كنت راه فما كياس جاي في جبل كياس هكا جاي في جبل تحته ديار وبيان سور فما سور صغير جاو كسور هذيك على اللاوه بطريقه ياسر شباب الكل هكا دي لاميت محلاهم بالبلاستيك هذايا عملوا كيما ليزولاسيون فونيك معناها عازل صوتي بين الكيس والتزمير وكل شيء
2: والديار والسكنة
1: وعملوهم بطريقة أنهم يشدوا الشمس ويشدوا المطر ويشدوا معناها كل ما هي تقلبات جوية وعمرهم معناها عملوهم بطريقة أنه معناها عمريا تنجم تستغلهم 40 سنة كاملة يعني كنا نخموا شوية دولة مع بلديات مع مواطنين مع وزارات مع كل شيء رانا معناتها نجموا نعملوا البدع بك النفايات اللي تتلم ذيك
2: ريم في برشلونة فما برشلونة الجميلة في وقت ما كان فما مسبب تاع نفايات مسبب أصلا وكانوا يخموا كيف مش يعملوا مش يبعدوه لأن الزحف العمراني فجاء واحد من البلدية وقت حاجة من العذية قال كنلموا ليزارتيست جان تاع اللي يقراوا في الله وشوفوا نجموا يخرجونا من هذا وباعتبار المكان هو كل هضبة تولت منتزه جاودي اسمه القاعة مفروشة مثلا تمشي تلقى سلسلة تاع بسكليت اللي هم لقاهم في النفايات عملوهم فرشوا فيهم بالأرضية تاع الاثنين الكل
1: هذاك علاش في ختام هالكلمتين اللي قلناهم هذوما السؤال عندي سؤال بقية الجمعيات وينكم سمعونا صوتكم بقية البلديات وينكم سمعونا صوتكم راهو كان نصوروا لكم كل شيء كيفاش نحبوا نشوفوكم نحبوا نشوفوا مجهودكم نحبوا نشوفوا تونس نظيفه ومزيانه الجمعيات البيئيه وينكم هيا جيبوهم معناتها كركرهم الكل البلديه على مواطنين عاديين على شباب على كبار على صغار انتم اخدموا وابعثوا لنا واحنا علينا كان
2: نبلغوا
1: نشكروكم ونبلغوكم ونزيدوا نبوسوكم من جبينكم من فوق هيا سيدي اعطينا موسيقى

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: وسع بالك،
2: هي هذا المطلوب. وسع بالك، وسعوا بالكم تا كل شيء يمشي بطبيعته، تا كل شيء يجي في وقته،
3: تروحوا تخرجوا فمش حتى مشكل.
2: وليه وعبت ستار في الدنيا بصفة عامة، وسع بالك تا يجي كل شيء في وقته. راهو لا باش يجيك لا قبلها فين وحين ولا بعدها في وقته بالضبط باش يجيك.
3: المصارو عنده كلمة حلوة برشا، يقولوا اجري يا بني آدم قري الوحوش إلا رزقك لن تحوش.
2: والله
3: أنا جيجري شوف أما مش تاخو اللي يكتب لك
2: ربي يكتب لنا الخير.
3: أمين يا رب.
2: والقسم والرزق وراحة البال. إن شاء الله برشا توفيق وبرشا أقسام ليكم وين ما أنتم تسمعوا فينا توا.

0: كلام ديجا قلتوه مليح، انت واصل واصل باش توصل للدار، باش توصل للدار. حكايه تعمل فيها عندك مئات من الايام او السنوات، عشرات السنوات، وانت نفس الثنيه تجيب منها وتوصل لدارك كل نهار، لكن علاش كل نهار تتغشش؟ انا فما مثل حبيت نحكيه، هو انه اذا كان انت تحوص بكاس ماء تبدا هزو في ديك، اللي باش يفيض منه هو ماء. كان تحوس بكاس نتاع قهوة، اللي باش يفيض منه قهوة. اللي في السيركيلاسيون فاض هو الغش، هو الغضب، هو ستريس، هو قلة الصبر، هو مشاعر سلبية. إذا كان المشاعر هذيك موجودة لهنا نقول لك أرجع شوف علاش أنت من داخل مكتنز يعني المشاعر هذيك. فما أسباب أخرى، فما أسباب أخرى يسمى ديبلاسمون هو في البسيكولوجي، هو أني ننقل حاجة من بلاصة لبلاصة. كما يتغشش على عبد من بعد يرد الفعل في ولده، ولا يرد الفعل في عبد آخر. نحن برشا منا يردوا فعل في السيركيلاسيون. دوك إذا كان نقترح حلول، الحل الاولاني هو انك انت مع روحك تخدم على التصالح الداخلي مع روحك. هذا نجمو نحكيو عليه كيفاش تخدم عليه بطريقه سامبل ياسر. الحاجه الاولانيه انك تشوف روحك انت قبل السيركيلاسيون، شيخ عامل جو، كنت متهني وفرحان ومفرهد والسيركيلاسيون هي اللي غشتك، ولا انت جايب معاك الغش؟ هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه في وسط السيركيلاسيون هي بيدها، هل فما حاجه، فما امراه خدمة جيوب لي لو نون سي اون شيرشوز، خرجت ان اكزرسيس يتسمى سيغمونتاسيون دو لا جورني، تقسيم اليوم الى مراحل. قالت لك كل مرحله انت تستغل فيها في هدف، كيما السيركيلاسيون خذيتها مثل. قالت لك انت السيركيلاسيون تستغل فيها انك تمشي من نقطه اي لنقطه بي، لكن هذاك وصفته هي بانه كانك انت راكب على سامحني على حصان وتمشي به قبل. هو عنده هدف انه يمشي من نقطه اي لنقطه بي. انت كبشر خلقك ربي عندك مخ قاعد يخدم، عندك وذنين تخدم، عندك برشا اعضاء اخرى خلاف انك قاعد تسوق في كهرباء. دوك نام تستغل نفس المقطع من نهارك، نام تستغله في حاجه اخرى. هي حكيت مشكل على السيركيلاسيون، حكيت حتى مع اولادك الصغار، قررت باش تفطرهم باش تخرجهم، فكان مقطع يتفطر فيهم، نام تستغله انك تحكي معاهم تكلمهم تشوفهم نهارهم كيفاش تعدي، تفدلك مش اي ازرب روحك عبي كالكرتابه اطلع وينك شبيك ما حضرتش. هذا كله يصير اون باراليل مع انك تستغل الوقت هذاك. دونك سيركيلاسيون تنجم تستغلها.
1: هذا ما تحبي توصل لنا انه سيركيلاسيون ينجم يكون وقت مفيد ليك، وقت متعه ما عادش تلوج عليه انت وقتاش تخلط، خاطر انت ديجا لاهي وديجا قاعد تعمل افاده لروحك، سواء كان نسمع في موسيقى بنينه، نسمع في بودكاست بنين، نسمع نحكي مع صغاري خاطر مروح بيهم الكرهبه، فما سيله ارحام ما عملتهاش وناس ما طلبتش نسال عليهم
2: فرصه مش نكلم مثلا مرت عمي ولا عمتي ولا هو
1: نسحبها نذيه مخي مشي للبلوتوث فهمت. حتى في البلوتوث نسحبها، شفت على
2: السطر ليه كنت بلوش ليه كنت بفق في السيركيلاسيون ساعات تقف بالدرجين
1: برا عديها كيك عديها كيك صحيح
2: والله بالمجد
1: عديها كيك عديها
2: ليه بالحق
0: مع احترام
2: انا ما نسوقش بك تعرف، لكن انا نتصور اللي مرافق راك مرتك مرته ولا زوج، اذا كان المراه تسوق زوجها راك معها هي تسوق وهو ما يستغلك الوقت هذاك يكلم مثلا ينشد على سمع اللي عندهم جارهم مريض يستلطف له مثلا مثلا ولا حتى هي يحبد اللي يسوق فما وقت يقف كريمون يقف فيه خاطر البوتياج وقف.
1: على كل حال معناتها
2: علاش تغزل؟ تغزل اشترى كاس المليان تغزل اشترى كاس الفارغ.
1: والله يا عبد الستار ربي يفضلك الحمد لله انت موجود، زعما انا الشعر سحبتها الجمله تحاسب عليها غدوه ذيك.
2: لا لا لا
1: على كل حال
2: نيتك سليمه معناها في الحكايه.
1: على كل حال الكلام جميل برشا، انا شخصيا طبقته عبد الستار، معناها اللي يقول فيه مروان بوهجه تو انا عملته قبل. كنت كيما في سيركيلاسيون نتقلق ونتوتر ونخلط للدار
2: على اعصابك
1: على اعصابي ونخلط للدار تاعبه ويا ربي ونلايزين احنا معناها النهار وتعب النهار وجيب وهز وبعد تزيد تكمل فيك سيركيلاسيون ديك سيق اي سيقي اي ظهري. ملي وليت الثنيه نتاع الكهرباء بالنسبه لي انا، يا اما باش نحفظ حاجه، يا اما باش نسمع ان بودكاست، يا اما باش نسمع موسيقى هكا تتفرهد، يا اما مثلا
2: تحكي مع البنات
0: وانت تستغلها في حاجه تنفع.
1: ما عادش نحسها وما عادش يهمني وقتش نخلط، وقت ما نخلط دو توت فاسون انا اعصابي رايضه وراكحه. ربي يعطينا راحه البال.
2: امين يا رب.
0: ثم حاجه صغرونا الثانيه مازال وقت ولا ساعه نتبع الوقت.
1: ثم
0: مثل قالوا جلال الدين الرومي، يقول لك العالم مرآتك لا ترى فيه الا ذاتك، فان لم يعجبك ما ترى فلن يجديك شيء كسر المرآه. السيركيلاسيون
2: بدل روحك مش تكسر المرايه.
0: ما عندك ايش كسر فيها، انت موجود في السيركيلاسيون فما واحد بحذاك زوز كره بجنب بعضهم، اللي بحذاك شيخ وعامل جو ويضحك مع اللي بجنبه، حاط غنايه وحتى كان يبدا مش حامل اللي جنبه حاط غنايه وشيخ ويغني معاه.

0: يزيد يقول لك تفضل مساج تعدى
1: ويزيد يقول لك اسمح لك مش عدى قبلك وياخذ قبلك مش غريبه في الاخر وانت قاعد تغزل وقاعد ماكل بعضك نحي المرايه باش تكسرها باش تقول السيركيلاسيون راهو كي نقولوا نحن السيركيلاسيون هي الخايبه السيركيلاسيون معطلتني السيركيلاسيون قلقتني راهو غلط
0: منجم نحسن شيء
1: راهو منجم نحسن شيء فرهد روحك ابدا تعبت ميساج تكي حتى كان زعما على جنب الكهرباء سخن خد ساعات فما دي ستريسور ستريس ديما فيه مصدر ستريس منين جاء منين جاني القلق منين جاني كل غضب المصدر هذاك ساعات نكون عطب في الكهرباء كهربتك تسخن وقت تبدا سيركيلاسيون ساعات تكون انت ساقيك تتعب وقت اذا كان فما مصدر نتاع ستريس افهمه صلحه كان عندك عطب صلح العطب كان عندك بزوان تاع راحه ارتاح
0: وتصديقا لكلامك هذايا مروان انا قبل كنت ديما عندي ستريس تاع وقت مروح لبنات مشوش يقعدوا لبرا زاد هذايا راهو اذا كنت تفهم على المدرسه انهم يقعدوا وراء سور المكتب حتى لان بريفي ولا تاتيك راهو كيف كيف انا بنتي في تاتيك
2: الاداره
0: تمشي لها تقول لها راني نجم كذا يقول لك تفضل فما حتى مشكله لك بحذا العساس يقعد صغيرك بحذا العساس وتفسر له وتوعيه رانا سيركيلاسيون اقعد بحذا عمك فلان لو طون اللي انا جيت وراهو لاباس وتمشي الامور لاباس يعني في الاخر مروان انا باش نزيد نضم صوتي لصوتك سهلها عليك نحي من فوق كتافك وحط في القاعه فرغ مخك يزي نهار كامل تعبت مشيت وجيت ودوسيات وأوراق وقضية وهز معناتها وقت مرواحك خليه وقت تحضيري لعشوية مزيانة الليلة مزيانة العشاء مزيان اللمة مع العائلة مزيانة ما تخليش بدو الفترة التوتر أخرى جديدة شكرا لك مروان بوهجة شكرا لك اليوم حبينا بركة نعملوا هكا غمزة أي غمزة صغيرة للناس اللي في سيركولاسيون واللي نجم سيركولاسيون توتر
2: ما يخرج هكاك حتى
0: مروانة
2: انا ما كتعرف اللي يجي نمرجو
0: اي هو نتحب نخليه بحذين اعطيه لانديس خليه خمامة
2: ها اي بطبيعة
0: وعس عليه يستعين بصديق زعما كيما رشا
2: نشوف كيما فما بعض الناس استعانوا بأصدقاء ملي ما نتصورش مروان صوروا بارك الله عليه بيه نفركس على شخصية إعلامي احنا مدامنا في أول حاجة في مقر الإذاعة لكن أيام لاسبو طويلة فركسي إعلامي تولد في تونس نهار 26 جانفي 1934 متوفى هو طبيقة عليه رحمة الله توفى نهار 3 جويلية 1994 معناها 60 سنة تقريبا بالضبط فنان كبير نجم نقول فنان هو إعلامي لكن نجم نقول فنان لأنه بدأ حياته بالمسرح شكوله من أنا
0: يا أخوي المسرح يا أخوي محليه قديش معناتها نحبه وقديش ياسر
2: ابو الفنون
0: ياسر نشيخ على الوالدين اللي تجي لبالهم كيما يحطوا كوره وباسكيت ودرشون نشيخ على الوالدين اللي يحطوا ولادهم مسرح
2: وي خاطر هو ابو الفنون يعلمك كل شيء تنجم من هو تستغل المسرح مش تمشي للشعر خاطر تمشي للغناء تمشي
0: عملت مسرح انت عبد الستار
2: عملت مسرح
0: عملت كل شيء معناتها
2: تقريبا نجم نقول خاطر ابو الفنون عملت الفن الرابع هو ابو الفنون وبالتالي قاعد تعمل المسرح تولي تعرف تغزل الدنيا زاد خاطر انت كي تبدا تمثل في دور تبدا تتخمم انت كيفاش هذاك معناها كشخصيه اللي تمثل فيها لازمك تدخل في قشرته مش تعرفه كيفاش يخمم كيفاش يتصرف كيف
0: ماله هو معناها اعلامي ومسرحي وتولد
2: 26 جانفي 1934 وتوفى 3 جويلية 1994
0: ربي يرحمه وينعمه ما نصورش مروان بذوم بركة الله حسن
2: شوية عليك
0: شوية
1: يزمك
0: تزيدنا
1: حتى جي في مخي شكون ممثلين لقدم ما مش عالميين
2: لا هو التشهر عند التوانسة مش بالتمثيل هو مثل هو مثل في المسرح لكن تشهر بالإعلام هنا في المؤسسة هذه في الدار هنا في استوديو 9
0: ايش نقول لك كانوا نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى وعنا ضيه وبعد بعث لنا ميساج عمار شو عيني تضحك هك
2: عارفه
0: شو عيني هك تضحك
2: اي اي اي اي اخلطت علي انت يا عمار اي ما ادري كيفك

0: الحكاية وما فيها.
1: الحكاية وما فيها أنا باش نعمل تنجيزة لتوزة.
2: إيه.
1: مش توزر.
2: لا مش توزر، توزة وساعات تكتب بالطادرة ومش بالتاء.
1: نقول لك بالتاء ولا بالطاء؟
2: هي كتبوها هي في الأصل بالتاء توزة.
1: أي توزة.
2: لكن يقولوا ساعات يكتب بالطاد توزة، لكن سكان المنطقة سماها توزة، والمنطقة هذه في الساحل التونسي عكس ما يتصوروه برشا ناس. تقول توزة يتصوروها ممكن في الجنوب ولا حاجة كي، لا توزة موجودة في الساحل التونسي بحض قصيبة المديوني معروفة في المهدية. توزة هذه الموقع
1: قصيبة المديوني قصيبة معروفة المديوني. توزة يمكن مش ناس كل تعرفها.
2: لا توزة ما يعرفوش برشا ناس، أكيد سكان المنطقة يعرفوها. وأما أغلب الناس يتصورها في حاجة، ما يقول كي تقول له توزة يقول لك في الجنوب.
1: صحيح.
2: ماشي في باله في الجنوب التونسي.
1: وهي في الساحل.
2: هي في الساحل كما قلنا.
1: على البحر ولا
2: لا؟ مش على البحر، داخل شوية بحض قصيبة المديوني. المدينة هذه كما اسمها يدل عليها، اسمها تعرف الأسامي اللي يبدأ بالتاء دليل على القدم نتاعها، أنها مدينة بربرية.
1: سارة
2: خطر التاء تاء النسبة،
1: معناها مثلا توزر بربرية،
2: توزر تا تا تكرونة تونس
1: تكلسة
2: تمزرط اللي بالتاء
1: كل
2: اللي بالتاء قدم
1: بربرية.
2: قدم البربر يستعملوا التاء في الأول بالكل. فالمدينة معنى الموقع مش المدينة، المدينة نجم نقول حديثة طوى لأن تكونت فيها بلدية عام 69،
1: معنى
2: مش قديمة بالمفهوم التاريخي، مش قديمة برشا. لكن الموقع معروف تاريخيا من قديم الزمان، من العهد على الأقل من العهد البيزنطي. ثم حضور إنساني، ثم بعض أثار ماهيش برشا لأنه منطقة فلاحية هي كلها زيتون، لكن ثم بعض أثار تدل على حضور إنساني قديم. لكن المدينة ذي أو الجهة ذي قعدت معنا من تنساب في وقت ما، فلاحة أكثر ولات، وقعدت فيها مع هذه فيها تجمع سكني، فيها مجموعة من الناس يسكنوا فيها كانت قليلة. كي كبر عدد السكان كما قلت لك من 69 تقرر أن مش تولي فيها مقر بلدية ولا تندينة معنى قيمة الذات. لكن المعروف على أهل توزة أنهم معناها ما يستنكفوش من الخدمة، خدامة بصفة غريبة معناها المشهور عليهم من قديم الزمان أنهم يثنيوا الركبة، معناها ميزتهم حتى عند أهل الساحل يقولك توزي هذاك، كي تقول له كيما نقولوا والله ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه فلان،
1: سحليه بصفه عامه خفلين ما شاء الله عليهم.
2: قول والله تقول له فلان ما شاء الله حار هكا توزي معناها كيني ولا تنعت نتاع الشخص
1: اي ريفيرونس
2: نتاع شخص ديبغوياغ، شخص يدبر راسه، شخص يتحرك مليح وكذا، واهله في ذاتهم ياسر مزيانين في هكا في ذاتهم طيبين هكا، لكن في ذاتهم في وجوههم مزيانين هكا عندهم كجمال هادئ محلاه. وتقول يقولوا بعض مصادر ان المنطقه هذه كانت ملجا للمتصوفه، كانوا متصوف معنا العباد اللي يتعبدوا كذا وقت ما زال التصوف مش موجود،
1: مش العباد مثلا نحكيوا على الطريقه الصوفيه.
2: لا لا لا قبل التصوف بمفهومه التصوف مفهومه الطرقي. كان عندنا ظاهره في تونس هو انه يمشيوا يختليوا يختلي مش للسكينه للعباده مده من زمان، وتلقى عاده انك اللي يختلي تلقى عارف فقيه يتكلم فيمشيوا للناس يخلطوا عليه مع مجموعه من الناس، وهي كانت طريقه باش يخلي المراه ترتاح منه شهر من زمان و15 سنين
1: مش خايبه،
2: طريقه طيبه خليها ترتاح، هو يمشي للخلاء يقعد في الزيتونات نتاعو
1: ما تلفيده ما تامن لها الدنيا الكل
2: يعمل قضيتها وكذا ويمشي وخليها مع اولاده كل يمشي وحتى كي يرجع مش تقلها مش تقلها
1: الانسان كان مختلي مع ربي فاش تلقاه باش يرجع
2: فيقولوا أن توزة من الأماكن اللي كانوا يحبوها العباد كما مسجد عيسى كما غيره في الساحل التونسي، اللي يحبوها العباد بأنهم يمشيوا للراحة النفسية.
1: يمكن رأي التو فيها الطاقة هذيك
2: ممكن
1: على أنا مشيتهاش من عفيش أما يمكن
2: جمالية أهلها وتصرفهم ممكن يدل على ذلك، خطر بالحق تحس سكينة نوع من السكينة فيها الراحة، لكن عباد محلهم والمدينة محلها.
1: تاريخيا نلقاو مواقع نلقاو حكاية نلقاو حاجة تدل على أنها كانت بربرية مدينة بربرية.
2: للأسف الشديد تعرفش تلقى تلقى ساعات في بعض الديار تلقى فم متاع الماجن مثلا اللي هو ظاهر باز انت عرسة قديمة تلقى حاجات هكا قطاع لكن مش اكثر لان من قديم الزمان اندثرت لها بارش اندثرت واعاده نتاعها كانت حديثه نجم تقول
1: هذه توزه جيناكم عليها خاطر لسه مش متداول واحنا ما نعرفوهاش برشا وبلاصه مزيانه وناسها مزيانين فقلنا اولا سنسلم عليهم ونقول لهم رانا تفكرناكم
2: رانا نحبوكم
1: ورانا نحبوكم ورانا تفكرناكم وكل مره عبد الستار يهزنا البلاصه ماهيش متداوله معناها من ساعات واحد يمشي الهواريه ما يمشيش للتركين الفلانيه نتاع الهواريه يمشي مثلا توزر ما يمشيش للبلاصه الفلانيه في توزر وهي تلقاها غايه في الجمال فباش نجيو وباش نجيو حتى على تاريخها وهذا هي هذه الغرزه اللي احنا نحبوا عليها تاريخيا شنو دورها اللي كانت تلعبوا في تونس او شنو بلاصتها في تونس القديمه شكرا لك عبد الستار عميمو بعد شويه دي دين كريفي نختتموا معاه ان شاء الله اليوم افتتاح او فعاليات مهرجان اتحاد الاذاعه والتلفزيون في دورته 26 خلي يعطينا فكره سهريه اليوم شنو اللي فيها شنو البرنامج زعما فماشي هكا اختتام لمعارض او لسوق او غيرها تو كان فما تفصيل يعطيه لنا بعد شويه دي دين كريفي.

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: ذي دين كريفي، أهلا وسهلا بيك ذي. ذي يلتحق بنا زميلنا ذي دين الكريفي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا ريم، تحياتي ليك ولكل مستمعين إذاعة الوطنية. صوتي واضح؟
1: واضح. اسمعني مدام حالة البارح بركة نحكي على الافتتاح وجاي نصيف زيتون والحفلة والسهرية، واليوم هاو سي نحكيه على اختتام مهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
2: اي نعم، مهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون اليوم في سهرة الاختتام إن شاء الله باش تكون تما حفلة في مدينة الثقافة، واليوم هي آخر حفلة في الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أربع أيام توزعت بين مدينة الثقافة، بين ياسمين الحمامات، واليوم بين الحمامات وتونس ومدينة الثقافة. الاختتام باش يكون في قاعة الأوبرا، اليوم باش يكون معناتها عرض موسيقي بامتياز من خلال عرض سافر إليك وغني، هو عمل من تصور وتأليف الموسيقار والباحث الأكاديمي كمير كريم السليبي، هو من إنتاج أيضا اتحاد إذاعة الدول العربية بإدارة الإنتاج ربيع البلتاجي. ما يلفت الانتباه في العرض اللي باش يكون اليوم، تم ستة فنانين من ستة دول. عنا حنين الشاطر من مصر، عنا يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، وفارس فراس فايز من سلطنة عمان، وكسيلة أزراد من الجزائر، وعبدالله صارخ من الكويت. كل صوت ريم باش يكون من بيئة موسيقية مختلفة، من ذاكرة مختلفة، من لهجة مختلفة، من موال مختلف. اليوم في قاعة الأوبرا هذوما الكل باش يجتمعوا. الفكرة معناتها أنه ستة أصوات عربية فوق خشبة واحدة، وأيضا زاد الجمهور هو من أهل الاختصاص، هم إعلاميين وتقنيين ومنتجين وأصحاب القرار في مؤسسة الإعلام العربي. اليوم إن شاء الله الكل معناتها باش يتلموا في مدينة الثقافة، وإن شاء الله معناتها كالعادة معناتها ننوروا تونس ونشرفوا تونس خاصة معناتها بالمهرجان هذا
1: إن شاء الله يا ربي. أي نسمع فيك.
2: امبارح للتذكير زاد رانا كنا معناتها تربعنا على عرش الإذاعات العربية بثلاثة جوائز كلهم في أصنافهم، الكل خذينا لولا لولا لولا معناتها ثلاثة أصناف.
1: يظهر لي أول مرة نتحصلوا في التبادل على ثلاثة ذهب فرد وقت، يظهر لي أول مرة.
2: بالضبط أول مرة. أول مرة إيه نعم، الإذاعة التونسية معناتها
1: الإذاعة التونسية ثلاثة
2: ثلاثة أصناف تاع جوائز هي جات فيهم لولا لولا لولا.
1: إي الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: تتوقع اليوم باش نزيدوا جوائز ذي زعما؟
2: نتصور.
1: عبد الستار قال نتوقع بقوة.
2: إن شاء الله. هو تم لجان كيفاش تم اختيار الجوائز والأعمال اللي تم تقييمها، راهو بالذكاء الاصطناعي الأورديناتور وحده. ما تم بطبيعة لجان تحكيم، كل واحد يخدم وحده، يعمر الكوردوني نتاعو معناتها الفورمولير اللي عنده.
3: يعني حد ما يقابل حد ولا يأثر على حد هكا.
2: بالضبط، حد ما يقابل حد ما يأثر على حد، ومن بعد الاورديناتور وحده هو يخرج معناتها أعلى عمل خذ أكثر تقييمات معناتها، وهكاك باش تكون أكثر مصداقية معناتها.
1: وهكاك باش نزيدو نعرفوا أكثر قيمة الجوائز نتاعنا.
3: قيمة الخدمة أيوا،
1: قيمة ولادنا وقيمة الجوائز نتاعنا، يعطيهم ألف صحة بصراحة. شكرا ليك ذي الدين الكريفي، أنت زادة كنت معنا في التغطية، سمعتك الصباح زادة. فشكرا ليك في الحق.
3: يلزمك نيشان انت تاويك. يلزمك نيشان
1: اجا بحذينا نتوجوك.
2: طلب
1: بحذينا ذي. شكرا ليك اللي كنت معنا ذي دين كريفي، يعطيك الف صحه.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
1: تلقاوه في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الخامسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم اليوم بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة، الجمعية التونسية للإداريين تطلق اليوم مبادرة أحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة اعتمادا على معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية. ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يؤكد أن المعهد الإفريقي لمجلس الإدارة مبادرة تونسية جديدة تهدف إلى تطوير العلاقات مع البنوك والمؤسسات الإفريقية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تؤكد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر من كل سنة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. الوزارة كشفت أيضاً أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، مذكرة بخطورة هذا المرض وسبل الوقاية منه. في الشأن الدولي، بعد إعلان التحالف السعودي الداعم للحكومة اليمنية اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدينتي الطائف وينبع، جماعة الحوثيين في اليمن تعلن اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تجمعات سعودية في منطقة التوال بجيزان بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. والمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يؤكد أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من السعوديين والسودانيين من بينهم عشرات الضباط، وأدت إلى تدمير وإحراق عدد من مخازن الأسلحة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى أن جماعته ماضية في فرض ما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان السعودي وإنهاء الحصار. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في خطاب مسجل أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، أكد أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة. باش يحضر معنا ضيف.
7: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم.
8: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
7: يلا.
8: ها زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش
13: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
14: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: 5:23 دقيقة على سلامتكم الناس كل، مرحبا بكم معنا في كلام يعمل الكيف حتى السبعة متاع العشاء. أنا قاعدين مع بعضنا
1: أنا جميع
0: محضرين لكم موزيكا مزيانة، بعد شوية نطلعوا شوية في ريتم زيدة باش ما ننسوكم في السيركولاسيون. أمانة شو عدتك أول حصة عبد الستار؟ مش قلت لك اليوم جبت لك كتاب ياسر مزيانة؟
1: قلت لي كتاب كنت بدي نهار جمعة متسايبه كان على حد
0: ونعرفك حتى مغروم بالكتب. فأنا لي كل التوانسة الكل باش نعطيكم العنوان ياسر مزيان في شوية من الدنيا.
2: شوية من الدنيا
0: ومن وصيكم مش كيما كل يوم، هذيك هي نفس الوصايا، فك شوية من الدنيا متاعك، ما تعطيه لحتى حد،
1: بايك
0: ما تعطيه لحتى حد، لا تقولي العشاء لا فطور لا الراجل يقول باش نهز ونجيب الاولاد، لا يقولي عندي قضيه، فما شويه من الدنيا ليك انت برا تصرف فيه. تحبوا سبور، تحبوا موسيقى، تحبوا بانتور، تحبوا كتاب، تحبوا اللي تحب انت، مهم فك روحك شويه من هالدنيا هذيه المزيانه الحلوه. كتابنا اليوم اسمه تحت جسر امستردام،
1: مو مشينا حتى الغادي.
0: اي مشينا حتى الغادي. هي هو كتاب الأمينة زريق اللي هي روائيه تونسيه، وعلى الكتاب هذا بالذات حصلت على جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية في الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب سنة في عام 2026. معناها الكتاب الرواية هذه هي رواية متوجة لروائية استثنائية، عندها طريقة كتابة استثنائية ومشوقة وممتعة، عندها فكر عندها فكر آخر تو تكتشفوه، معناها من خلال الكتاب هذية باش تكتشفوا برشا حاجات. الرواية اللي نقترح عليكم أنا اليوم ونعاود ونقول ونأكد اللي راكي باش تبدأ تقرأها ماكش باش توقف عليها بالكل، فيها تفاصيل ياسر مزيانة وتشبه لك، وفيها تشويق ياسر حلو، وفيها روحك باش تلقى فيها روحك. فروايتنا تبدأ وقت اللي يقرر سي عامر هذايا اللي هو طبيب ولبسنا عليه وفي سراه وما شاء الله عليه، عايش في أرغد العيش في اي بي عايش في تونس، يقرر أنه يتخلى على حياته هذه الكل وعلى كل ما يملك في الحياة وعلى صفته كطبيب وعلى منصبه ويمشي يعيش تحت سور أو تحت جسر أمستردام كمتسول. الرحلة هذه هكا
1: شعطاه
0: هو معناتها الرحله هذه هنا هكا نحكي لك عليها، تقول لك رحله غريبه شوي، جابوا
1: فلسفيه
0: شنو هو الشيء اللي خليه يخلي هالشيء هذا كل ويمشي يعيش تحت
1: ازديف
0: متسول. هو في الظاهر الحكايه غريبه ولكنها الحكايه هي رحله عميقه مع نفسك ومع ذاتك. السيد هذا عامر في رحله يبحث على الانسان، يبحث على عامر الانسان، يبحث فيها على روحه اللي ضاعت عليه. يقول وأنه وسط المادة وسط المظاهر وسط الغرور وسط الجريان ورا الدنيا ساعات ننساور وإحنا عامر البطل اختار 30 يوم للتجربة. وقت اللي أنت تبدأ تقرأ في الكتاب يا عبد الستار باش ترى روحك في 30 يوم هذوما خطوة بخطوة، يعني باش تغطس في أعماقك في 30 تجربة مختلفة وباش تطرح على روحك برشا أسئلة. الرواية هذه تهزك بالنهار بالنهار وكل نهار ونهاره في رحلة داخل النفس باش تخفف فيها على روحك حمل الدنيا، باش تكسر فيها الأنا متاعك، باش تكسر فيها أوجاعك لكلهم وتتركهم، باش تترك التعلق، باش تترك كل شيء متعبك في هالدنيا هذية. الرواية هذية باش تخليك تقعد مع روحك، باش تحل باب كبير بينك وبين روحك. معناها من اللي تبدأ تقرأ في الكتاب وانت تبدأ تسأل في روحك، هو عامر يسأل في روحه، هو
1: عامر شغفلت فيك انت
0: معناها. هو عامر اللي كسر هالجدار بتاع التعلق وعامر اللي معناها
1: اما انت تولي تخيل في نفسك وقعته.
0: ولكن صدقني يا عبد الستار الكل ينطبق عليك. عامر سأل روحه علاش ولينا نقيسوا الإنسان بالمنصب وبالمال، علاش ولينا نقيسوا الإنسان بالمظهر ما نسألوش احنا هذا لرواحنا. عامر سأل روحه شبينا ولينا نحترموا الناس على المصالح أكهو ما نسألوش احنا هذا لرواحنا. عامر قال هل التدين من غير رحمة ومن غير نور زعما ينجم بالحق يقربنا من ربي؟ هل تدين وحده طريق إلى الله؟ وهنا سؤال آخر زيادة، شنو الطريق إلى الله؟ أنا تعرف من الحاجات اللي عجبتني فيهم الحكاية هذية والكتابة متاع أمينة رزيق أنه طرحت برشا أسئلة، دخلتك في عوالم مختلفة، عايشتك برشا تفاصيل، لكن خليتهم أسئلة
1: ما عطاتش ما
0: طرحتش ما خليتش عامر ليجاوب ولا ولا يخمم ولا حتى موقف. خليتهم أسئلة باش أنت بيدك تطرحهم على روحك وتسأل. هذيك علاش قلت لك هي رحلة مع الذات، هي رحلة مع روحك. هو احنا عنا الدنيا كي تجري بينا يا عبد الستار، ما نقفوش ساعات، ما نقفوش نسأل ونقولوا علاش، وحتى كان نقفوا نسألوا نقفوا كدور ضحية، شبيني أنا صار لي هكا، شبيني أنا تملي هكا، صح لي فلان أنا مش مزهار، أنا ما عنديش حظ. أما ما نقفش نقول زعما أنا علاش ما مشيتش معي الدنيا، زعما شو اللي ما مشيش، شو اللي أنا عملته بطريقة يزمها تغيير. هل أنا من داخل مع روحي نظيفة؟ هل أنا من داخل مع روحي حاضر لاستقبال الدنيا هذية؟ هذا ما نقفوش نطرحوه، احنا نقفوا باش نشكيو أو ننقدوا
1: أو نحملوا غير المسؤولية.
0: المسؤولية جاتك القصة هذه أو الرواية هذية باش تقول لك اقف واسأل روحك وحاسب روحك وعيش تجربتك. واحتراماتي لأمين رزيق اللي خليت الأجوبة معلقة باش كل واحد من غير حتى تأثير خارجي، كل واحد يجاوب على الأسئلة متاعه وعلى روحه، وباش تقعدوا قاعدة مع الذات، اقعدوها وانتم مركزين مرتاحين، مخكم مرتاح، اقرأ وتمتع، اقرأ في عقل عقلك، عيش القصة خطوة بخطوة، على خاطر رحلة عامر في الاخر هي الرحلة متاعك. على فكرة عبد الستار فما عالم اخر دخلت له أمينة اللي هو عالم الصوفية. فما معناها فقرة برت فيها او أن نسبت فيها بعض المواقف وبررتهم برشا شعر وبرشا كتيبة من العشق الالهي. واخذت في هذه برشة تجارب، وعلى كل هي القصة كلها مقتبسة لكاتب فارسي خدم حاجة كما هكايا على 30 طير، وهي بدلت الطيور صحيح. بالأيام هو 30 طير عاشوا 30 تجربة مختلفة، مش نفس التجربة بطبيعة الحال، مش نفس الحكاية، ولكن تقريبا
1: حطتها في كونتكست متاع وقتها تطوى هي
0: صحيح. معناها حتى فلسطين وجيعة فلسطين تذكرت في الكتاب هذية، حتى وجيعة الغربة تذكرت في الكتاب هذية، الحب كان عنده نصيب في الكتاب هذية، الوطن كان عنده نصيب في الكتاب هذية، العلاقات الإنسانية والبشرية عندها نصيب، الأنا بتاعك عنده نصيب. كتاب متعة روعة، نستدعاكم انكم تبداوه ابداوه انت. انا نعرف عبد الستار، انا علاش قلت لعبد الستار راك ماكش باش تقف عليه كان بديتو، ما نعرفش يمكن بالالتزاماتنا نجمو نقفوا عليه نحن عامه الشعب، معناها خاطر مش كيف كنتي عن الغرام هذا، واللي عنده غرام كيفك عبد الستار باش يقروحو ما ينجمش يقف عليه. كتاب مزيان برشا.
1: ديجا ثم انتريغ الاختيار تاع الاسم عامر.
0: عامر
1: ديجا قاعده تطبخ في مخي، نحب نقرا الكتاب شعف علاش اختارت الاسم هذا. مش سبهل
0: ما انا مثلا قعدت نلوج علاش اختارت امستردام وفي الاخر طلعت اختارتها فقط معناها نسبه للبعد، بلاصه اخرى تماما مختلفه علينا في طرف الدنيا، ورغم جمالها ورغم الشيء الشبوبيه اللي فيها
1: هو قاعد تحت
0: عامر تحت السور قاعد باش يعيش الذات نتاعو، يعيش الاوي تجرد من كل شيء في الدنيا ذي باش يفهم روحه يفهم ذاته ويعرف اللي قاعد صاير عليه، علاش صاير عليه. مثلا سالت سؤال علاش 30 يوم، ففهمت بعد اللي هي مقتبسه من من من قصه الفريد الدين العطار، معروف زاد هو فريد الدين العطار الفارسي، فريد الدين العطار في روايه معناتها مشابهه للروايه هذيا، ف باش تطرح على روحك برشا اسئله، وعليها هي زاده حتى على الروائيه باش تطرح عليها برشا اسئله، وفهمت علاش تحصل على جائزه بشير الخريف في دوره سناء لمعرض الكتاب. اي سيدي هذه اقتراحي لكم اليوم، حاجه مزينه برشا. انا توتر عبد الستار باش تشدك برشا، انا مثلا شدتني ياسر مقوله ما رايت شيئا الا ورايت الله قبله وبعده ومعه وفيه. ياسر خذيت ياسر خذيت حاجات صحيت صحيت
1: ولا جلدين رومي نجم يقول هكا.
0: ممكن ممكن ياسر عبد الستار خاطر زاد معناها خذيت برشا من شعراء صوفيين ومن كتاب وفلاسفه، معناتها معناها بررت برشا مواقف برشا جمل
1: استندت معناها
0: استندت صحيت بالضبط استندت البرشا جمل مزيانه تخليك تقعد مع روحك قاعده ياسر جميله. يلا هذه قصتنا لكم الجمعه هذه، نخليكم في الويكاند توسعوا لكم معاها تقراها وتتمتعوا بها الخمسة وثينة وعشرين دقيقة بكليك واحدة بعد شوية باش ننفعوا برشا نساء. أتا نشوفوا كيفاش.

0: بكليك.
1: شقلنا احنا البارح ضيفنا البارح قال لي قلت البارح عطاني شعار مزيان قال لي بكليك الدنيا تجيك. ان شاء الله يا ربي
2: البارح
1: البارح ان شاء الله يا ربي الدنيا الكل تجيكم حتى ليديكم ارزاقكم واقسامكم وراحة بالكم واللحظات المزيانه الحلوه والضحكه والعشويه المزيانه والقهوه البنينه والصحبه الطيبه الحلوه. هذا كل نتمناه لكم في عشويه اليوم وفي كل يوم ان شاء الله. واحنا رانا في فقره هذه بكليك الهدف نتاعنا الاساسي انه نحطوا نثمنوا كل ما هو مجاني ونجيبه لك حتى لديك. وانا فرحانه ياسر بكل ما قدمناه في الفقره هذه سواء كان اللغات اللي قدمناهم مجانيا والا زاد لي سيت اللي نجموا يقريو ولدك ليتود مجانيا والا اليوم مثلا زاد منصه حكوميه تحت اشراف وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن واللي باش نحكيوا عليها اليوم مع مدام وجدان بن عياد المكلفه بملف المراه بديوان وزيره الاسره هي منصه خدمت عليها الوزاره باش المرأة مهما كان المشروع اللي هي فيه بطبيعة الحال تعطينا هي شنو من الشروط معناها مرحبا بكل مشروع لا إذا كان يكون معناها مصادق عليه من الدولة مشروع لا إذا كان يكون معناها مصادق عليه من الدولة التونسية ويكون معناها أوراق ودنيته كلها معناتها مريقلة تقول لك حتى نجيوك بكليك حتى لعندك ونعاونوك على تسويق للمنتوج نتاعك برشا مصاريف ليه خليهم مزيدهم على حالك معارض وهزين وجيبين ودنيا ليه نجموا حتى من المنصة هذية يعني منصة تعمل 66 كيف في خدمة المرأة توفر لها برشا مال برشا طاقة تعرف بها خير وأحسن هي فرحانة المرأة فرحانة والكليون اللي خلط له المنتوج فرحان في منصة حكومية. مرحبا بك مدام وجدان بن عياد نورتنا يللا
3: يعيشك مرحبا بك وبكافة المستمعين والمستمعات
1: مشكورين على المنصة هذية
3: يعيشك
1: خدمة حلوة
3: صحيح هي المنصة هي كانت بدأت بفكرة في إطار المسار كامل تخدم عليه وزارة الأسرة اللي هو دعم ريادة الأعمال النسائية من بين الآليات اللي اشتغلنا عليها ومش وزارة الأسرة وحدها لأنه كان عمل تشاركي مع عديد الأطراف وزارة التكنولوجيا وزارة التجارة البريد التونسي ديوان الوطني صناعة التقليدية مشكورين اللي هذوما الكل حطوا مجهودهم وأفكارهم باش أنه تكون فما منصة وطنية حكومية اسمها raidate-store.tn على ذمة كل امرأة تونسية وكل فتاة تونسية عندها منتوج وعندها مؤسسة لأنه المنصة هذه نعرف الناس كل اللي هي منصة رقمية فرصة وهي مكسب الكل سواء للدولة ولا سواء للمرأة التونسية أنه تكون فضاء رقمي تسوق فيه منتوجاتها ما عندك بيسي عندك تليفون أي وسيلة أنك أنت تدخل على raidate-store.tn تدخل وتسجل بالطبيعة تعرف بالمنتوج متاعك بالطبيعة تكون صورة مزيانة لأنه اليوم الصورة

0: عندها قيمة. المحتوى زاد للمنتوج هذاك يلزم يكون مكتوب بالكدا، لأنه الصورة وتطابق النص يلزم يكون موجود.
1: وسمحني مدام، أنا كحريف داخل باش ناخذ من عند المدام معناها اللي عندها المنتوج، نقرا الفيشه ونشوف التصويره وكل شيء، معناتها كل شيء قدامي، مش يعني ماهيش خدمه
2: تصويش كاره، مش
1: نقصد انا مش بينها وبين الوزاره فقط، يعني
2: بينها وبين
1: المنتج
2: معناها
0: مباشر. هي همزه وصل المنصه، هي همزه وصل بين البائعه وبين المشتري اينما كان في تونس.
1: نقصد انا الفيش مش فقط باش تامن روحها، باش الوزاره تامن روحها وتامن معناها المنتوج تبدا عنده عليه فكره، لا هو زاده باش السيد الحريف اللي يشري تبدا عنده فكره كامله على المنتوج.
0: هو ضمان الحريف وضمان البايع هو كالفيشه هذيك اللي تعمرها. والحقيقه نحب نذكر هنا انه الوزاره ارتأت في الفتره هذه انه الخمسه ايام الاولانيين من كل شهر انه يتم فتح باب التسجيل، وهنا دعوه بالكليك اللي كنت تحكي عليه بالكليك انه بين لو بروميير اي لو 5 بين 1 و5 اكتوبر، انه كل وهنا الدعوه لكل مرأة تونسيه عندها مؤسسه، خاطر راهو اللي تسجل في المنصه يلزم تكون وضعيتها القانونيه متوفرة،
2: عندها باتيندا،
0: عندها باتيندا ولا تكون في المبادر الذاتي، تكون في السجل الوطني للمؤسسات، وتكون عندها منتوج تحطك تحضرك التصويرات نتاعها، تحضرك الوثائق نتاعها القانونيه، تحضر زادة عمرك الفيشه نتاعها، ومن بعد فما لجنه على مستوى
1: بكليك، الكل معناه مدار،
0: كله بكليك، كله بتليفون،
1: ما غير تجيكم لحد شيء
0: ما تجيش.
1: نعاودوا نذكروا مثالش مره اخرى بالمنصه،
2: العنوان
0: هي رايدات تيري ستار
1: دونك رايدات بالفرنسي donc r a
0: r a i d e t tiré store s t o r e point n.
1: واضح تلقاو السيت هذايا تو بعد شويه عمار يحطوا لنا مع الفيديو هذه الخاصه بفقره بكليك، باش اي امراه تونسيه تسمع فيها توا عندها مشروعها صغير تخدم عليه في اي ميدان كان، في باتيسري، في دبش، في حوايج، في بيجو، في اي حاجه، المهم انه حتى في المنتوجات الاغرو اليمونتير اللي مش محبذ انه تكون موجوده، لو فما التراخيص اللازمه وزاره التجاره،
0: تحاليل
1: معناها التحاليل موجوده مع وزاره التجاره مع وزاره الصحه زاده تتفضل مرحبا، المهم انه يكون مضمون لو برودوي مضمون. يعني انا كحريف كي ندخل على رايدات.ستور.ان باش نشري المنتوج نتاعي، معناها ديجا انا ضامن انه مراقب من الدولة التونسية وامور باهية.
0: هو المؤسسة، هي المؤسسة تفرض روحها لانها وقت تكون وضعيتها قانونية. واحنا ليزارتيكل ولا المنتوجات اللي تحطوا على رايدات تيري ستور بوينت ان هما منتوجات قابلين للتسويق وقابلين للبيع والشراء، وبالتالي والبريد يتكفل بتوصيل المنتوج بين البائع وبين المشتري.
1: لا 9000 ل 10000 ترانسبور.
0: هو تو وقت اللي يطلع لا 9000 ولا 10000، لا اقل برشا، لانه الحقيقة مساهمة وزارة التكنولوجيا ومساهمة البريد الحقيقة كانت مهمة، باعتبار أنه مشروع وطني، والسيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة حرصت أنه يكون مشروع وطني والمنصة تكون حكومية، الهدف منها أنه نسهلوا عملية التسويق. ما فماش مهر باليوم من أي عملية تسويق رقمي، فما المعارض، فما الأسواق، فما لكن عملية التسويق هي تقرب، لأنه أنا وقت اللي نكون موجود في آخر منطقة نشري
2: تقرب وتسهل،
0: وتقرب وتسهل، وهنا الإدماج المالي، ونحكيو على الشمول المالي اليوم والإدماج المالي، المنصة هي آلية من آليات الإدماج المالي.
1: شكر قبيلة في الأوف احنا في السيديو سألك قالك به، وكان يطلع المنتوج مش كما أنا حبيته أو يطلع مثلا مخشوش ولا حاجة، كيف جاوبته؟ بكل بساطة
0: انك ترجعوا
1: رجع قالك ممكن قدر ممكن معناها في الأخر بكل أنا مرات سيئة ونقول لك أنا كل مرة شنو يغيظني، تغيرني كان 10000 ساعة
2: ساعة تاع التوصيل،
1: ساعة تشري ساعات حاجة صغيرة هكا
2: بسيطة
1: ب 10 ولا ب 20 تلقاها اوب الساعة هذه الأولانية برشا تولي 10000 الحقيقة برشا. ثم ساعات القطعة تاخذها زرقاء تخبعث لك خضراء، تاخذها توصي مثلا على قطعة تجيك شطر قطعة تجيك زوز قطايع، فلهنا وقت اللي تبدا المنصة حكومية الفيش موجودة قدامي، المعنى اللي كوردوني بتاع المرأة موجودة، يعني انا حتى كان هي غشتني عندي شكون نمشي نشري. فهذا ثم معناها ترانسبور كان على الـ الـ الـ على البريد. فكان بالنسبه لصاحبه المؤسسه الصغيره والمشروع الصغير هي ربحه ترانسبور، وكان ليا انا كمستهلك كحريف ربحه ترانسبور، يعني هذه منصه غانيون غانيون
0: ايفيكتيفمون. خاطر هي باش نوضحوا شويه باش هما بيدهم ماذا بينا يحضروا الوثائق نتاعهم تو لو بلوتو بوسيبل. هي تقوم بعمليه لومبلاج توصل للبريد، البريد ياخذ الفري اللي هما اقل برشا ويوصل للمشتري، واذا كان فما اي روتور يرجع للبايع. دونك العمليه هي ديما متواصله بين البايع والمشتري، وان شاء الله هي تكون فرصه انه تحقق هي مكسب كما قلت انا قبيله، وان شاء الله بالتواتر نتاعها ان شاء الله يتحسن في الربح.
1: عندي اقتراح صغير مدام، هو معناتها الرجل تبع الاسره
0: أكيد.
1: فأنا ماذا بيك نوسعوها حتى على الرجل لبيا، خلي إحنا كحرفاء نتفردوا. أنا راني
2: أنا راني
1: حليلي على روحي معناها في الآخر.
2: خمم على روحه.
0: هو المشتري راهو رجل أو امرأة المشتري؟
1: لا البائع.
2: البائع ماذا بيا منتوج يكون أكثر خطر.
1: هاكا صحيح. البائع وقت اللي يكون امرأة وراجل زادة كيف بديناها بنسى ميسير شو حتى باغ غالونتخي بديناها بنسى محلينا. وشجعنا المرأة، وفما برشا من أصحاب الحرفة معناها اللي تلقى مثلا المؤسسه صغيره مشروع صغير تلقاه يبدا ما تعرفش حتى كيفاش تسوق او كيفاش حتى تحط اون فالور
2: البرودوي ولا بعاد العباد اللي بعاد في الجهات مع بعاد وكل شيء.
1: فعلى المنصه هذيا هكا سهل لها حتى تسويق حتى تثمين اكل المنتوج هذاك اللي ما تعرفش كيفاش تحطه اون فالور. معناها انا حتى لاني فرحانه برشا للمراه التونسيه وفرحانه بالمشروع هذيا. فقط بعد ما سيي ونركحوا المراه التونسيه ونبيعوا ونربحوا نحن كنسى ما يسالش نوسعوا باش الحرفاء سعقوا اكثر منتوجات وخلي الضمان هذايا خاطر ياسر حلوه حكايه انه منتوج اللي باش نشريه مضمون اللي باش نحطه مضمون واللي باش نشريه مضمون ياسر محليها وياسر تطمن وياسر تفرهد. فنعموها مدى
0: ان شاء الله ان شاء الله نقيموا احنا تو نخدموا عليها نقيموها وبعد ان شاء الله كان فما
1: على كل حال بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. مشروع ياسر مزيان تخدم عليه برشا فينا وذوق ويعطيكم الصحه لسبقتوا المراه التونسيه.
2: هي الوزاره اللي وراها معناها تعني بالمراه
1: او سبقوا الاسره. هم انا ركزت على الاسره وخليت المراه انا
0: وراها كنت وراها برشا قراءات انه نعرفوا انه برشا برامج موجهه للنساء خاصه في المناطق الريفيه ونعرفوا اللي فما برشا مجهود وراه، لكن كانت تعوزهم وين النجم نسوق من غير اقل تكاليف. المنصه هي فرصه
1: دايوغ في الاوف حكيت لنا كيفاش معناتها مرأة من توزر تحبش تبعث سلعة لتونس وإحنا نعرف فما حاجات من تشريه وكان من الجنوب فما حاجات تشريه وكان من نابل مثلاً
0: ولا فما خصوصية
1: فتلقاها مسكينة معناها صرفت برشا فلوس على الترانسبور والحريف كيف وشوف بعد كيفاش باش يخلط والى اخره. البريد التونسي ضمان ما قبلوش ضمان الحقيقه. شكرا لك مره اخرى مدام وجدين بن عياد المكلفه بلا
2: مش باش نصايبها هكاك
1: خلينا نكمل نسلم عليها صفتها
2: مش نصايبها بعد نسلم عليها اذكر الصفه بعد ما كان جاوبت هذا عمل تحدي نفركس على فنان نجم نقول اي اعلامي
1: سهل علي معتصر
2: اعلامي تونسي خاطر هو بدا بالتولد نهار 26 جانفي 1934 وتوفى 3 جويليا 1994 بدا حياته في المسرح ثم انتسب للاذاعه التونسيه والتلفزه. باش نزيدك معلومه خاطر هذا قلته قبيله ريم قدم اغلب حفلات التلفزه عند انشائها حفلات تاع الاعياد وعن التوى تسجيل نتاعو وهو يقدم في حفلات الأعياد بما فيهم حفلة العيد اللي عم تعول البارح والبارحين اللي عدينا من أغنية أول مرة دربي أول نظرة دربي
1: خلينا نقرب لهم حفلة العيد اللي فيها نعمة والفنانين الكل ملمومين هكا
2: زهرة فايزة صفية شامية
1: في النوفة ذيك في استوديو 9
2: كذلك هو كان يقدم حفلات الخاصة بعيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة فرحة شعب خاطر الرئيس الحبيب بورقيبة كان يطلبه باش يقدم هو
1: انا عرفته قل لي عليه
2: عرفت
1: قل لي عليه الحقيقه
2: فكرت في حاله
1: الشكر اليوم استعن بصديق بعث لي الاجابه في الكوندكتور اول مره صديق. يعملها من اللي دينا الحصه
2: اي بيوع.
1: لا اللي تلقاه في العاده
2: سهو.
1: في العاده ما يعاونيش اما هو تلقاه غلط المره هذه غلط تعاونني المره هذه
2: اما يظل سي
1: مروان بوهجة. مروان بوهجة كان بحضينا ضيفنا، بعث لي مساج قال لي بعد الاستعانة بصديق زيد عمو شكيك، قال لي لقينا وأنه عبد القادر المناصري هو اللي جمع بين المسرح والإذاعة والتلفزة والكتابة الفنية، وهو من أبناء الجيل ذاك اللي أنت تحكي عليه.
2: موافقة لوجدانا؟ انت عندك صوره، عندك حد في اسم في اسم في
0: الغنية نعرفها اول نظره دربين؟
2: لا الغنيه اللي حكايه اخرى، ماهوش
1: هو اللي قدم الحفله،
2: هو قدم الحفله، قدم الحفلة. قدم الحفلات الكل
0: فن عام
2: في الستينات.
1: ليه تعدي القناه الوطنيه؟
2: تتعدل توا، تتعدل في
1: القناه الوطنيه الاولى ما فماش تقريبا عيد الا وتجي الحفله يحطوا منها مقطع الحفله ذيك نعمه، وهي فنانين قاعدين مع بعضهم
0: نعمه الدندن
2: زهره فايزه وعلي والديمقراطي وعلي يشد فيهم
0: كراكي اي ويقوم ينقز.
1: اسمع هذول حتى جويني موجود،
2: سيدي جويني غنى، سي صفيه صفيه شميه غنيت، سي رضا القلعي موجود وقت الله يرحمهم الكل. انا نفركس في في في مقدم الحفله هذه اللي كما قلت هو في الاصل رجل المسرح، بدا في المسرح. نزيدكم اذا كما قلت انه قدم الحفلات نتاع عيد ميلاد الرئيس الحبيب بوقيبه، فرح برنامج فرحه الشعب كان يضرب به المثل في الاناقه.
1: اغزل خليك خمم خمم خمم
2: خمم خمم خمم خمم عندي صديق وبعثنا مساج.
1: شكرا لك مدام وجدان بن عيد المكلفه بملف المراه بديوان وزيره الاسره. شكرا لك
0: يعيشك بارك الله فيك.

0: 45 دقيقة وخلطنا للأثر أمولي ولا تخموا لحد مسكينة ضيفتنا
1: إلا وجدين
0: قعدت تخمم معاك وتلوج وعطيني الحرف الأولاني أو خرجت لي ما عرفته شكون وتو توين سيركل باش تعرفوا شكون
1: تبين سكون مش عارف شكون كما قلت السيد هذايا هو تولد نهار 26 جانفي 1934 وتوفى 3 جويليا 94 معنا 60 سنة قد مات بأصيبة بمرض خبيث وتوفى أثر معاناة كثيرة بدا حياته في المسرح
0: توفى بعد غلطة طبية صغيرة
1: أي فما نوع من الغلطة الطبية للأسف الشديد ولكن هو مريض كان مريض بمرض خبيث لكن ما عرفوش يعاينه ولا
0: وين بالضبط
1: فين بالضبط ف معروف عليه أنه كان ذو ذكاء خارق وذاكرة غريبة تعرف اللي يحفظ دواوين متنبي والمعري وأبو نواس يحفظهم عن ظهر قلب مش يحفظهم عن ظهر قلب بركة ويفسر ساعاتي بقاعد مع جماعة يقولوا بيت وإذا يقول لك تعرفش معنى هالكلمة الفلانية من ذاكرة عنده ذاكرة غريبة وغريبة جدا كان زاد كيف كيف من أناقة كبيرة فيه كان مفخم برشا انتسب للإذاعة في
0: وش باب
1: ومزيان كان مفخم وزين في وجهه كذا وكان عارف قيمة زينه معناها أي يدلل على زينه تقول أنت فهمت كيفاش وبالتالي دخل التلفزة عرضوا عليه في الدخول التلفزة دخل التلفزة الإذاعة في برامج إذاعية بسيطة مع كانت في المباشر منهم استوديو 2 في الشارع كان عنده برنامج تعدى من استوديو 2 لتويكا واخذته إذاعة الشباب وكان عنده البرامج تشهر بيه في التلفزة أول ما تعمل التلفزة منوعة ملف التسلية هذا قبل الأولاني أول منوعة عملت في تونس هو ملف التسلية هو كان يجمع بين الاستضافات والألعاب الفكرية وكل شيء معناه في جو كبير تتعمل زادة يتصور في استوديو 9 هنا في الإذاعة مقر الإذاعة والتلفزة التونسية كيف كان الحفلات متاع ليلة العيد ولا ليلة راس العام وكل شيء هو اللي أمنهم بالطبيعة وكما قلت إضافة إلى أن الرئيس الحبيب بورقيبة كان يحب يقدم له حفلات متاعه وكان يستضيف حبيب الرئيس كان رئيس دولة ولا ملك ولا حاجة يعمل حفلة في القصر صار كارتاج وقت العشاء ويطلب اسميا أنه السيد هذا ضيفنا بتاع اليوم هو اللي قدم الحفل اللي أناقته وضخامته وزاد حثقه في النطق بتاع سواء العربية الفصيحة أو الدارجة ضيفنا اليوم هو سي عز الدين ملوح الله يرحمه سي عز الدين ملوح اللي عنده غنية زاد كتب غنية لأنه حفظ الشعر وكتب الشعر لكن الغنية المعروفة لي شهيرة جدا غنية علي الرياحي ما نخبيش عليك محوني ولا نجم نكتب أمالي شريفة غنية شريفة لبرشة ناس كله أم علي الرياحي اسمها شريفة بينما أم علي الرياحي اسمها حنيفة عنده عمته ايه اسمها شريفة لكن عمر ما غنى عليها فما شكون يقول الطبيخة نتاعه راو علي الرياحي ما عنده حتى علاقة بالغنية دي إلا لحنها وغنيها إنما الكلمات كلمات سي عز الدين ملوح وبقصة سي عز الدين ملوح الله يرحمه كان كما قلت لك شباب ومفخم وعارف قيمة زينه فهو مرته إلا شريفة اللي كانت زادة إيه في الجمال ومرأة مفخمة برشا مقدودة وكذا ومرأة بعقلها فغلط معها معنى غلط بأنه ما أساء التصرف معها وفطنت به إلا شريفة وعملت روحها مش هنا وقعدت تتصرف معها هادي حتى أنه تفضلت السيدة فتحية خيري الله يرحمها اللي كان يحب تحبه برشا تعتبره ولدها وهي اللي كانت تدز معاه برشا فقالت له عيب عليك يا وراي مرتك في بالها وهذا ما يليقش بيك وما يليقش بيها وكذا فهو جعلي شاد العقل وجعلي أصله حتى ولد عائلة ولد ناس فكتب الأغنية هذية مش تطلب منها السماح زوجته صباح ولحنها سيدي علي وغناها وكانت مساج معني مش عارفه مش بالي
0: قال لها اش قال لها
1: ما نخبيش عليك محوني ولا نجم نكتب امالي يا شريفه من
0: فعلا اما اللي عندنا نجم نسمعوا منها
1: شويه كان شويه منها
0: كل قبل الاخبار يا حتى دقيقه
1: دقيقه منها
0: الله يرحمه
1: كانت كنت قبل انا بلي حمدي استعمل الاغاني مش يبعث مراسيل حب
0: الورده
1: روا عندنا قبل احنا قبل سي عز الدين الملوح كي غلطت معايا في
0: حتى نحن رانا عندنا الفينة والذوق
1: الجواب نتاعه كان عن طريق أغنية وغناها مطرب الخضراء وقتها وما أدراك مش راجعت المياه المجارية والشريفة قعدت معاه حتى كي مرض وهي اللي قامت به حتى
0: الله يرحمه
1: في حياة الله يرحمه من كل

وهكا رضى سي عزين ملوح الله يرحمه وينعمه مرته شريفة، حبينا هكا نسمع منها مقطع صغير. ونذكر السيدة المستمعين وأنه إن شاء الله بعد شوية مع الثمانية مع سبعة سامحوني والدرج تقريبا تبدأ رياضة وأهداف والإذاعة الوطنية كالعادة تنقل مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي الجولة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم على موجاتنا انطلاقا من 7 متاع العشية. يكون معاكم الحبيب قويسم وفي رادس في استاد رادس شهير الكافي ورفقي بوستة في تعليق على هذه المباراة. إن شاء الله يا ربي نجاح وتوفيق للمنتخب التونسي في المباراة هذه. هذيك علاش اليوم تغيب عليكم أخبار الرياضة، وأحنا في الأثناء نستنيه في الأخبار إن شاء الله بجيكم نشرة الساعة السادسة للأخبار بتفاصيلها الكل. من الغديك نقعد مع موزيكا بنينة لملحم بركات ونرجع إن شاء الله بعد نشرة الساعة السادسة للأخبار. مرة أخرى نذكر أنه نقل المباراة الأولى لتصفية كأس إفريقيا الأمم المنتخب التونسي المنتخب الأوغندي باش تكون على موجتنا انطلاقا من 7 متاع العشية في رياضة وأهداف.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: الدكتور حكيم.
3: المريض بالمعدة من الأفضل يقسم ماكلته على برشا وجبات في النهار. يزم يبعد على الماكلة اللي تقعد برشا باش تتهضم كما المقلي واللي دم، وياليت يبطل القهوة والتاي وبالأخص الدخان اللي يزيدوا الجاير. من الأفضل يتناول مواد سهلة الهضم ما تتعبش المعدة كيف الحليب ومشتقاته، الخضرة والغلة الطيبة والخبز البيت وإلا المبشمط. العظم، الحوت واللحم على شرط ما همش طيبين في الزيت. ومريض المعدة يزمو يأكل في عقله ويمضغ ماكلته مليح قبل ما يبلعها. ونذكروه اللي كثرة السكر وإلا الملح تجرح المعدة وتأخر الشفاء.
2: الدكتور حكيم.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة. عدد عقود التشغيل الهش في القطاع العمومي تبلغ نحو 48,000، ووزارة الفلاحة بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات. تونس تتسلم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. اليوم اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوزيع الجوائز. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، الرئيس الفلسطيني يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. يبلغ عدد عقود تشغيل الهش في القطاع العمومي تقريباً 48,000 عقد في عدد من الوزارات من بينها الداخلية والفلاحة والصحة، حسب ما كشفته النائب في مجلس نواب الشعب منال بديدة في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية. وأفادت بأن وزارة الفلاحة أكدت أنها بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات، وأن العمل متواصل لتسوية وضعيات العمل في بقية الوزارات.
5: تشغيل الهش عن طريق العقود موجود في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي. في القطاع الخاص وقعت يعني إلى الآن تسوية تقريبا 200,000 عقد ناس أن تتبوهم في القطاع الخاص وتسويت وضعيتهم، لكن بقات المشكلة الأهم اللي هي في القطاع العام، يعني في الوظيفة العمومية. في جلسة هنا في البرلمان حسب يعني أحد أعضاء الحكومة قال اللي عنا تقريبا 48,000 عقد شغل في القطاع العمومي يعتبروا من تشغيل الهش. وآخر سؤال كتابي وجهته نهار 10 جوان 2026، أسأل الحكومة وقتاش مش تسوي وضعية لو خيان هذوما. جاوبتني السيدة رئيس الحكومة نهار 21 أوت 2026، لكن الإجابة هي في الحقيقة كانت تتهم فقط وزارة الفلاحة، وقالت راهي الحكومة منكبة على إعداد نص ترتيبي باش تسوي الوضعية القانونية للو خيان هذوما اللي يخدموا في وزارة الفلاحة عن طريق العقود، كما اللي يخدموا في ديوان الأراضي الدولية ولا في ديوان الحبوب ولا في عديد المنشآت الأخرى. وزير الفلاحة قال اللي هما بصدد إعداد نص ترتيبي باش يسويوا وضعيتهم.
4: تحت شعار التحرك من أجل متوسط بلا بلاستيك، تتواصل بمدينة بنزرت الدورة 9 من المنتدى العالمي للبحر بمشاركة باحثين وخبراء ودبلوماسيين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط. مديرة المنتدى ريم بنزينة أكدت أن اللقاء يسعى لبناء حلول مشتركة.
6: اليوم حبينا نعمل ان فوكس على البلاستيك في البحر الابيض المتوسط، وكيفاش كنا كي نتحدوا نجموا نوصلوا صوتنا لاعلى المؤسسات والمنظومات العالميه باش نقولوا يلزم البلاستيك هات نقصوا، بيسكو ما عادش نجموا نلقاو له حل. ولهذا اليوم الهدف نتاعنا فريمون باش نحطوا في الطاوله الناس الكل، العلماء، المجتمع المدني، لي زاكتور ايكونوميك بوليتيك، على خاطر نعرفوا اللي لاكسيون جي من اللوكال وتطلع أعلى المستوى متاع الحكومة، وينجم بهذا اللي مش نقولوه اليوم الكل نوصلوا إلى منهج صحيح باش نوليو عنا بحر خالي من البلاستيك.
4: تم اليوم في سوسة افتتاح مشروع لاب وايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا بشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة. عضو فريق مشروع لاب وايز رحاب بن علي أفادت بأنه سيتم في إطار هذا المشروع تركيز مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية ومدرستين إعداديتين في مناطق نائية من ولاية سوسة، إضافة إلى إنشاء قافلة مجهزة ستجوب مختلف جهات الجمهورية للتعريف بالأبحاث العلمية.
7: المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل، عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة باش يتم إنشاء خلال المشروع هذا لمدة عامين مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوز من مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات اللي نسحقوا لها في العلوم والتكنولوجيا. الكارافان هذه ان شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة تلامذة المدرسة الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا. عنا في إطار المشروع هذايا الليلة الأوروبية للباحثين باش تكون غدوة على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم بمشاركة شركائنا الأجانب في حديقة بوجعفر، إن شاء الله باش تكون نشاطات متنوعة.
4: خلال ندوة تحسيسية بعنوان الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات المرتبطة باستعمال المواد ذات التأثير النفسي بالمونستير، كشف المدير الجهوي للصحة الدكتور محمد رويس أنه تم تعزيز المنظومة الصحية بافتتاح عيادات متخصصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة المخدرات، مضيفا أن الجهود متواصلة من أجل بعث مركز متكامل لعلاج الإدمان. تم خلال الندوة تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من المخاطر والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي غير المشروعة في الوسطين المجتمعي والسجني للفترة الممتدة بين 26 و2030 و2000. المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس.
8: سوق التركيز عيادات خاصة في الخطوط الأمامية اللي تكون قريبة للمواطن سهل الدخول لها، وجود قسم خاص هو مشروع كتير، وإحنا قدمنا المشروع متاعنا بسلطة الإشراف مازال ما موصلنالوش. الخطوط الأمامية هي طب القرب ومناس قراب للعباد، الناس عندهم فهم ثقة يعني تكون علاقة حميمية بين مراكز الصحة الأساسية والعاملين فيها وبين المجتمع الموجود في بلاصة هذيك. التركيز تاعنا حاليا يمشي في زوز خطوط. الخط الأول هو بعث المركز هذا الذي سيرى النور في يوم ما كانية التمويل جاية في 2، والمنهج الثاني هو كون الخدمة هذه تكون متوفرة في الخطوط الأمامية وقريبة من المواطن. دورنا في الصحة دورنا العلاج، وحتى المنصة الرقمية هذه اللي تعملت فلناش حتى أسماء، هي منصة تعملت برصد الواقع في البلاد. احنا خدمتنا العلاج، خدمتنا التوعية، خدمتنا الوقاية.
4: على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان متحدون من أجل المياه دعوة إلى العمل الجماعي. وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أكد الوزير أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، مبرزا أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار. تسلم اليوم سفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تتويج سيدي بوسعيد يعكس خصائصها الحضارية والطبيعية المتميزة ويجسد عراقة تونس وإشعاعها في قلب المتوسط. تقرير ناجي بن جنت.
9: بتاريخها الزاخري ومعمارها الفريد وطبيعتها الأخاذة، شقت قرية سيدي بوسعيد طريقها نحو المزيد من الإشعاع الدولي من خلال إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي. هذا التتويج الكبير يعكس الجدارة والاستحقاق ويمثل ثمرة ملف ترشح كامل أعدته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو مسار من التألق والتتويج يرفع عدد المواقع التونسية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع. يضيف مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش:
10: تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، وهذا يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم أخرى.
9: من أعالي المنحدر الصخري المطل على قرطاج الخالدة وخليج تونس، تواصل قرية سيدي بوسعيد رحلة إشعاع الحضاري في قلب المتوسط والعالم، شاهدة على عراقة الربوع التونسية وجدارة مواقعها الأثرية والتراثية والتاريخية بمزيد من الحضور في مدونة اليونسكو. إنها حكاية تاريخ وحضارة وإشعاع.
4: يشار إلى أن إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو يعد ثاني إنجاز حققته تونس خلال سنة 26 و2000، بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية في أفريل 26 و2000. يسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان، ويؤثث حفل الاختتام عرض سافر إليك وغني للفنان والباحث الموسيقي التونسي كريم الثليبي من أجل تقديم لوحات موسيقية تبرز تنوع الموسيقى العربية، وسيخصص الجزء الثاني من السهرة الختامية لتوزيع الجوائز على المتوجين بمسابقات المهرجان الرسمية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد، علما أن 320 عملا تتنافس على جوائز الدورة الحالية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن إيران تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أفاد بأن طهران وواشنطن تبادلت الرسائل عبر الوسيط القطري، وأن طهران نقلت شروطها المتمثلة في إنهاء الحصار البحري الأمريكي ورفع التجميد عن أصولها ووقف العمليات العدائية والحرب الاقتصادية لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، فيما حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب غرب مدينة غزة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية يتسارع التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين. ودعا الرئيس الفلسطيني إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. تصاعدت وتيرة القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على كثير من الجبهات، خاصة في الجوف ومأرب وتعز، إضافة إلى معارك ضارية للسيطرة على المرتفعات الجبلية وتأمين الخطوط نحو الساحل الغربي وباب المندب. من جهة أخرى، أعلن الحوثيون اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع سعودية في منطقة الطوال بجيزان بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. نقطة الختام لهذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: عدد عقود تشغيل الهش في القطاع العمومي تبلغ نحو 48,000، ووزارة الفلاحة بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات. تونس تتسلم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. اليوم اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتوزيع الجوائز. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، الرئيس الفلسطيني يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. إلى اللقاء.

0: تصفية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ولده الرسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنيه الكل. حضرنا لك حويجه تنسيه 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكه، التبسيمه، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الايجابيه. نتقابلوا كل يوم من الاربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
2: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: 6:22 دقيقة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم ناس كل. عطاني اقتراح مزين برشا تو أيمن تنفوري.
1: يعطيك الصحة، ديما اقتراحاته باهية.
0: قال لي شنو رأيك تولي تغني أنت وكا هاو ما تفك علينا.
1: اقتراح
0: من الملاحظات نتاعك.
1: اقتراح رائع، معناها تولي الأغنية اللي تحب عليها تغنيها
0: وكا هاو
1: وفينا فات باهي. هذه فكرة طيبة.
0: أي سيدي مرة أخرى نسلم عليكم.
1: أما يلزمك أنت تخلص لي إذاعة وقتها.
0: عادة تفهموا بعد شكون يخلص شكون، شو ما حقوق البث ولا شنو؟
1: اي اللي
0: نعطيهم
1: اي اللي خاطر زادهم سامعين في الضر وقتها.
0: اللي تو رجع على غادي الاخرين. احنا مازال عندنا تو اللي فما نصرفوا فيه ولذين نرجعوا اغانينا. لا لا اخترتكم اللي اعطيتوني. هذا هو اي سيدي. باش نكملوا معاكم نصيف ساعه اللي قعدت لنا حتى السبعه نتاع العشيه. باش نجيو على تعديله الصحن المزيانه. ولهنا للمراه اللي تسمع فينا تو، حتى للراجل اللي يسمع فينا، حتى البنوته ولا
1: الوليد
0: اللي يحب يعاون هكا ميمته كل راهو دي بلا نعطيو فيهم ساهلين على الاخر. وقرينا حساب انه نجمو نكونوا نعديو في نهارنا لبرا ناكلوا لبرا، دونك باهي انه في الليل يكون عشاء نظيف صحي حريراته شويه ما
1: عندهاش
0: كالوريك. دونك هذا كله ميناه في الصحن نتاعنا.
1: وراك كي تقول الاولاد سي فري سورتو اللي تريناو اللي تريناو في القاعات الرياضيه وكل اغلبهم راهم هما وحدهم يطيبوا
0: بالحق. ايش نقول لك عبد الستار، خاطر اغلبهم ياسر ماكلتهم سبي اني راه فيهم انا ياسر ياكلوا اسكالوب ولحم وحوت وحاجات هذوما ياسر
1: يقول وخضروات. هذاك علاش يقول لك اللي اللي تحب تهني على روحها تبدا مرتاحه تاخذ واحد يترينها معناها حديد وكل شيء حتى مش تلاقي في روحه في التطيب ما يقلقش بالكل.
0: وانا نفرح برشا كي يبدا فما واحد في الكوبل هكا كسوا المراه ولا الراجل، خاطر الاخر يتبع بصفنا عليه
1: بالطبيعه ولا
0: مش يلقى هذاك والحاضر في الدار. دونك باش يتبع بصفنا عليه تفاصون. ان شاء الله الناس اللي قصد ربي تو ولا لي سال دو سبور ان شاء الله برشا انرجي وبرشا نفسيه مزيانه وحلوه. و خاطر السبور يحب له يحب له معنويات.
1: اي راح
0: نحكي على روحي انا منكركر في سقيه
1: راح
0: سخفتني روحي قد باش نتعب وقد باش نعرق وكل من بعد تولي
1: تقول يا ليتي مشيت خير من هكا اكثر من هكاك مثلا ولا نهار اللي ما تمشيش تندم عليه من بعد.
0: بعد تولي يخلي عليك بلاصه نهار اللي ما تمشيش السبور يخلي عليك بلاصه خاطر ما نعرفش كيفاش بوصفه سحريه ما نعرفش فما سحر من الاول ما تحسش ومن الاول تبدا
1: فوق من قلبك
0: فوق من قلبك وباخل سورتو العباد اللي ماهمش ياسر معناها سبور. ومن بعد عبد ستار تفيق قديش كان يفرغ لك في مخك قديش يرتح لك نفسيتك ستريس الكل تحطه غادي فك التابي
1: تروح مرتاح
0: ونومة الليل محليها. وانا من معناتها نعرف برشا من اللي كيترناو يقول لك انا ناكل بنانا
1: تعبت الفيه.

0: أكثر. بنا بنا بنا بالحق بنا يعطيك الصحة.
1: خير نعتز بها.
0: والله الحقيقة ياسر بنا الحق.
2: فمش شايف جي ذيق حاجة من عندك عبد الستار وقالك متوسط؟
1: لا كلهم يقولوا بيه.
2: كلهم قالوا بيه.
0: وفيت زمنية كبعيدة علي مستنتي بيه كل يوم أي الحقيقة معناها.
2: وتاكل وتاكل وتقول ما كليتش.
0: أي. نحس الجو قعد في لساني دا يخر مصر
2: مازال صحن ناكل. هو عبد الستار كي يجيب يجيب اللي تقول الحومه كامله مش الاستوديو في خمسه من الناس صحه
1: بالها يعني زرصه تذوق وزرصه ما تذوقش
2: لا ناكلوا
1: كلهم يذوقوا
2: لا لا نزيدوا كيلو ولا زوز كيلو اللي طيحتوا من عبد الستار غذوك تحب ترجعهم لدوبلو تريب واضح. اليوم عندنا اسكالوب الخضره كيفاش نحضروه؟ هاي
0: اليوم الاسكالوب نتاعنا كيما العاده حاجه سهله وبراتيك وزاده خممت في العباد اللي تترينا ولا من بعد صفه عباد اللي تحب تعمل ريجيم دونك باش نمشيو في حاجه هيلثي نجمو نقولوا عليها. باش نبداو اول حاجه بالاسكالوب نتاعنا نفوحوه باش نفوحوه بياغورت متاغد ملح فلفل اكحل نحطوه على جنب يشرب فيه في عقله
2: على الطريقه اللبنانيه
0: اي ياغورت ناتشوري
2: الطريقه اللبنانيه دي قولوا تلبينه تلبينه نتاع ليه
0: تشبه شوي
2: تشبه
0: ايه؟ هو تو ما عادش تنجم تسمي حاجه من حاجه خاطر الثقافات الكل براتيكمون تختلط وكل واحد يحط التوش نتاعو فينالمون دونك من بعد نجيو الخضره نتاعنا نبداو بالبطاطا ناخذو بطاطا كعيبات صغار ما ناخذوهمش كبار نغسلوهم مليح ونخليوهم بالقشور ما نقشروهمش نحطوهم يتصمتوا في شويه ماء بعديك نخرجوهم نفوحوهم مع دنوس شبت ملح فلفل اكحل ثلاثة مغارف زيت كبار زيت زيتونة دو بريفيرونس ونحطوهم على جنب نجيو من بعد ناخذوا الفلفل الفلفل الكبير
2: الاخضر
0: الاخضر واحمر واصفر باش نعملوا دي كولور مزيانين نجمو نزيدو معاه قرع نجمو نزيدو باذنجان نفوحوهم ملح وزيت وفلفل اكحل نجيو في بلاتو على بابي كويسون تاع فور نحطوا لي زانغريديون كل نتاعنا مع بعضهم نجمو نرصفوهم الخضره والاسكالوب زيد حتى الاسكالوب معاهم وفي الفرن نحطهم 40 مينوت خليهم يطيبوا في الفور على رواحهم اونتر طون حضروا الصوص الصوص نتاعنا ذا باش نحطها من فوق نزيدوا بها تشخشيخه مش ما نبداش بلاشي يحكوا دونك الصوص نتاعنا كابتشيني غورت ناتشور حطوا عليه شبت مع معدنوس عصره قارص شويه ملح وكها من بعد في الدريساج نتاعنا حطوا الاسيت نتاعنا الصوص نتاعنا من فوق وصحه وبالشفاء
2: هو اي كل فكوشه معناها هو جربت حاجه انا شايف الاسكالوب مش يسيب الماء نتاعو كي طيبوا حتى في القلايه حتى في اللي تحطوا في القلايه على اساس باش شويه من الاول يسيبك الماء نتاعو
0: شويه الماء نتاعو
2: كي يبدا فوح بالقدايه سورتو هكا على الطريقه نتاعك انت بالياغورت معناها راوي باش يجيك راوي
0: ما يجيش يجي تري موالو
2: اكزاكتومون كي تحط انت تفرش الخضره هي اللي تفرشها من اللوطه وتحط الترونش تاع الاسكالوب من فوق
1: سايبك الماء نتاعو على الخضره تشرب الخضره الفيح نتاع
2: البنه
1: نتاع
2: تاع الياغورت نتاع الحم نتاع الفيح شنو رايك؟
0: تجي حلوه بنينه بنينه
2: ومن بعد قبل ما نخرجوهم وقتها نحطوا الصوص هذا اللي تحكي عليها ولا بعد ما نخرج
0: الصوص تخرجهم يبردوا تحط لاسيت نتاعك
1: على البرد معناها على في الصحن بيدو
0: اكزاكتومون في الصحن وزين بها تشخشيخه باش ما تاكلش حاجات كشاي في الفول شيح وبلا غيش اون بروتيين ويشبع سورتو معناها دو زون وتنجم تاكلو وانت تترينا وتنجم انت جوست عامله ريجيم ولا جوست تحب في الفطور معناها ناكلو لي فاست فود نبداو نزربو ولا ماكلت الشارع اون جينيرال دونك توالي هذايا في العشاء حاجه خفيفه وصحيه.
2: فما حاجة عبد الستار يعرفوها برشا النساء اللي اون ريجيم وكي تبدا في البيريود الاولى نتاع الريجيم اون جينيرال اول حاجة نحيها لك الطبيب ولا النوتريسيونيست نتاعك ينحي لك الخبز اول حاجة
1: خبز والسكر يظهر
2: والسكر يقول لك نقص هز يدك على الملح بالقدا انت كي نحيت هذوما الاولانيين باش تنجم تعوض لي بلان نتاعك باش تعوضهم سورتو بالخضرة باش تري تاكل بزايد خضرة ما عندكش فكرة قداش الوجه يصفى لتاش تصور انت لتاش وغموقيه لتاش في الوجه يبردوا على الاخر اللي عندهم الاكني البنيات اللي يسمعوا فيا تو عندهم الاكني راهو لي غوسيت ناتيو فيهم توا في عشاك في معناها
1: عدل صحنك
2: او عدل صحنك راهو هذوما كي تزوم معاكم في اللانش بوكس نتاعكم فطوركم من غدوه خاطرك في الليسي ولا خاطرك في الكوليج ولا حتى المراه ولا الراجل كي يهز هكا حاجات اليوم تعشيت بها
1: البقيه نجم
2: نجم
1: فطور
2: راهو يرجع ليك.

0: تخرجي محليها ساعة في البدن، خاطر بدا بدنك خفيف، نومك محليه، ترقد زيدا كيف كيف، ما عندكش المعدة مرتاحة، مش تهضم في حاجة ثقيلة، ويرجع على وجهك طريقة ما نحكي
1: يعني كود كلاب بالحق. احنا نجري وراس كين كاغا ما كي نحسنوا ماكلتنا ونعملوا حتى مارش بالحق البدن يتنفس. جوكو كان اللي نصفوا عليه في باشا فلوس الكل مانيش مستحقين فرانشمون، احنا بالحق هذايا واقع.
2: تقول انت ياكل ما حسحن النوع هذايا يبات اخف من اللي ياكل مدفونه مثلا، نتعشى مدفونه هكا باهي هكا.
0: ناويها عبد الستار اليوم؟ ناويها عبد الستار؟
2: خصني نشتيها في المنام، حتى في المنام كل شيء ما عادش. تعرف عندي عديدك سنين، هذا خمس عام اللي انا في الرجيم.
0: ايه
2: على طول.
0: ايه وشد صحيح في الرجيم بتاعه، وانا ديما نقود به للناس اللي تسمع
1: فيه. سي بيان، خليه يتشجعوا الناس.
0: انواع الحلول الكل يجيبهم لنا، وهو ياكل ياغورت سون سكر. اما كان اليوم رحمنا جاب لنا
2: مالح اليوم.
0: ابي طلب من الجماهير نواصلوا في المالح.
2: شوف امل كان يساعدها مشيت معاه.
1: اوكي انت واصل في الملح وانا تنجيب الحلوه.
2: هكا نكونوا متكاملين.
1: نعملوا ليكيليب.
0: صحيت شيف، صحيت صحيت شيف. هي اون غروند باتيسيير.
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله عليها.
2: معناها قبيله برك نسمع حكايه خبز الجاتو تاع راس العام.
0: بلقيس الاسود بالحق معناها، واللي عجبني فيها تدخل على الباج نتاعها لي غوسيت تلقاهم اللي تعملهم هي اون ديريكت، تعملهم من غير حتى اسرار، تعطيك الدنيا الكل لي زاستوس الكل. ابعث لها على الـ الـ الـ على الميسنجر نتاعها، خاطرك انت تفرجت في حاجه مثلا
2: فما فهمتيش كما قلت
0: ترجع لك وتجاوبك. اون غون باتيسيير الحقيقه عربي. شكرا لك شيف، يعطيك الصحه، موفقه ان شاء الله. ميرسي بوكو، نستناو كل مره هكا بحويجه خفيفه
1: كل وقت. عايشك.

0: بتوقيت الوطنية.
1: بتوقيت الوطنية نجيو على أخبارنا في بلادنا وأخبارنا في إذاعتنا زيدا اللي تقال في برامجنا مصباح من يوم سعيد حتى لخلطنا التوى الكلام يعمل الكيف. وفما أخبار تقال وعودناه في نشرة الساعة السادسة للأخبار ونزيد ونعودوه مرة أخرى. معناها عن سابق إصرار
2: وترصد
1: مش معناها غلطة عودناه ليلي حبينا نعودوه على خاطر كي تقول 48 ألف عقد شغل لعدد معناها للناس اللي قادمة على الخدمة وعاملة طلبات في العمل. أخبار ما نجمش نتعدى عليها كمرور الكرام، وبشرة هذية لوليداتنا ولطلابنا والدكاترة متاعنا دي دكتور ديتا يستنيوا في التشغيل. ف 48 ألف عقد شغل باش يكونوا إن شاء الله في الأيام الجاية الكل بين وزارة فلاحة وصحة وداخلية وبرشة وزارات أخرى، والحكومة تتعهد بتسوية هذه الوضعيات.
2: الحمد لله ربي طلع وجههم للضوء.
1: هاي سيدي، احنا مش عنا اليوم الاختتام تاع مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورة 26. حبيت برك نذكر وأنه اليوم بإنتاج لاتحاد إذاعات الدول العربية وبإدارة إنتاج لربيع البلطاجي، اليوم فما حفلة قمقومة بالحق، معناها حاجة كبيرة أوركسترال.
2: هو عرض معناها،
1: هو عرض أي أوركستري في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، اسمه سافر إليك وغني. جمعت معناها مغنين من برشا بلدان، حنين شاطر من مصر، يعقوب شاهين من فلسطين، مأمون سوار الذهب من السودان، فراس فايز من سلطنة عمان، كسيلة أجراد من الجزائر، عبد الله طارق من الكويت. معناها جمعت عدد كبير برشا من الفنانين
2: من بلدان مختلفة، معناها
1: بلدان مختلفة، فبش يكونوا أنماط مختلفة، موسيقى مختلفة، لموروث غنائي مختلف. هم الكلهم بشارجعوا لموروث نتاع بلادهم، لموروث غنائي مختلف. ستعيد صيغة الموروث هذية السيمفونية والأوركسترا اللي باش تكون موجودة في عرض اليوم. به نرجع نقول إن شاء الله يا ربي أخبارنا تكون مزيانة في مسابقات اليوم وفي جوائز اليوم، ويكون عنا نصيب الأسد كما البارح يا ربي، ونفرحوا ببرامجنا وبتتويجاتنا وبالذهب إن شاء الله يا ربي. ما كانش زادة عنا ديوان الحبوب التونسي اللي قال خلال مناقصات دولية أجريت اليوم الأربعاء أنه متجهين نحو شراء 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير. من المقرر شحن كميات هذية لبلادنا انطلاقا من 1 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر. يعني علاش احنا قلناه الخبر هذية؟ باش اكراو الفنينة ما فماش والسميد ما فماش، وكان فقتش
2: والمقرونة مش تنقص ومن عشنوة،
1: وكان فقتش عبد ستار مديدة التالي الرفوف متاع السميد فرغت
2: فرغت وتوا في الفضاء التجاري الكبير البحذية فنينة ما فماش كعبة باكو فرين فماش،
1: وين نزيدك وسميد ما فماش لارت
2: سميد رافيه اما
1: سميد لارت ما فماش، فما المتوسط مازال فما وسميد لارت ما فماش، وامشي بعد 11 ونص ونص نهار ما تلقاهاش حتى المتوسط ما تلقاهاش. فحبينا نطمنوا راهو انطلاقا من 1 اكتوبر تزويد السوق ب 125 الف طن من القمح اللين و75 الف طن من علف الشعير. يعني اكتفائنا وذاتي وغادي من اكتفائنا ذاتي بقدره ربي. زيد فما تصريح اخر مزيان قدموا اليوم سي خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، أو قدموا البارح نهار الأربعاء، أكد فيه راو صحيح أن سوم متاع ليسانس قاعد يزيد وسوم المحروقات بصفة عامة قاعد يزيد في العالم، ولكن السياسة الاجتماعية للدولة التونسية تحمينا من هذا. مش باش يكون فما زيادات لا في ليسانس ولا
2: معنى الشاري، ما فماش زيادات.
1: الدولة تتعهد دولة بالفرق
2: دولة فلا
1: دولة الدولة تتعهد بالفرق فلا. السياسة الاجتماعية للدولة التونسية تقول وأنه احنا ما عناش زيادات، وأنه باش يبقى الحال على ما هو عليه والسوم باش يقعد على ما هو عليه. حبيت نختم بخبر اخر مزيان، شفت مخبرنا الكل
2: كل زيني كيفك
1: ربي يخليك عبد ستار. سفارة تونس في فرنسا لأول مرة يتم انتخاب 6 أطباء تونسيين في عضوية المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس.
2: نقابة الأطباء معنا تقول المجلس الجهوي
1: ستة فرد مرة. هذه إعلان أو تصريح قامت به وزارة سفارة تونس في فرنسا منذ قليل، وقالت أنه رسميا وقع انتخاب 6 طباء توانسة
2: خاطر هما اللي قايم عليهم راهو الطب الاجانب وخاصه التوانسه اللي قايم عليهم الصحه
1: موجود
2: في فرنسا.
1: اخزر عبد الستار موجودين راهو تزيريه ومغاربه ليلي. وكل شيء ولا هم من الكفاءه ما لهم، ولكن انه في وسط هذاك الكل نرجعوا كما قلنا البارح علاش فرحانين بجوائزنا الذهب في الاسبوع، على خاطر ذاك معناها كانت بطريقه معناها
2: علميه
1: ذكاء اصطناعي اختار
2: بعيده على العاطفه ما نعرفش،
1: وفي منافسات كبيره صحيح. سوريا ترجع اول مره في الـ في الـ في, الـ في السباق وكل شيء هكذا كيف كيف المغرب في السباق، الجزائر في السباق نتاع الاطباء، ولكن التوانسه هم اللي حازوا على اكثر مقاعد، فهذه حاجه متجم كان تشرفنا نفرحوا بها برشا. ومع هذا ومع هذا هذاك راي ومش باش نبدلوا للممات، مش باش نبدلوا، ارجعوا لنا، ارجعوا لبلادكم، احنا اولى بكم. مش كي تقول لي انتخاب مجلس جهوي، كي تقول لي انتخاب ما نعرفش شنو، انا مع اولادنا يقعدوا بحذينا ويقعدوا عنا ويعمروا لنا ديارنا، وكيما قبل الدار الكبيره تلقى فيها الوليدات والاحفاد واحفاد الاحفاد كان لزم، والناس كل تفقد بعضها وتشوف بعضها، توا معناها وصلنا لانه البو والام يقعدوا وحدهم تماما، تلقى عنده زويزك هاو، تلقى اذا كان خرج لك الكبير الصغير راه في جرته فهمت، واذا كان خرج الصغير يكركر مع اخوه الكبير، وتقعد الام والبو. ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله والعافيه، تمشيو انتوما وتزوروهم وتطلوا عليهم في الغوتخيت، واحد عنده الوقت باش يمشي ويجي ويحاول،
2: مش كيف
1: ولكن مش كيما يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، مش كيما الناس زاده وانهم يكونوا بحذنا. ف هذا هو، هذا اخبارنا اليوم، عجبوك؟
2: حلوين، لا اخبار مبشره بكل خير.
1: هاي سيدي نرجع بعد شوي نختموا مع استوديو 8 عبد ستار عميمو، اختار لنا اليوم اغنيه اسمها
2: قتلتني من غير سلاح.
1: اي والله حوي هذه كيما
2: تو انت تقول لي اخبار ساره وانا جيتك يلاه اش عمين عمل
1: هذه كيما كيفاش حبك شنو دهدس في حبك هذه هي كيف كيف

0: استوديو 8 استوديونا استوديو الإذاعة التونسية اللي تسجلت فيه أغاني بالألف ولليوم تتسجل فيها أغاني بالألف وتعديوا عليه تقنين بأسامي كبيرة والتوى محسن الماتري موجود معنا فيه وبرشا موسيقيين ويجيوا حتى من خارج الإذاعة للكاليتي بتاع استوديو 8. في استوديو ذيكا علي الرياحي ونعمة وبرشا أسامي كبيرة وعليا وبرشا أسامي كبيرة سجلوا زادا أغاني وقتها في الزمان هذاك.
1: للعلم حاب نقول للسادة المستمعين حاجة ممكن ياسر ما يعرفوهاش. لما تأسست معناها استوديو 8 ظهر من بعدش في 69 ولا 70 كانوا قبل يسجلوا في استوديو 9، لكن المفيد أن وقت تأسست فرقة الإذاعة للموسيقى تأسست في جزئين، فما الفرقة الأولى والفرقة الثانية. لو كان عندنا زوز فرق للموسيقى العواجية معناها الآلاتية، كانت فما زوز فرق في الإذاعة، وكل فرقة معناها تخدم الخدمة متاحة بينما البروفة يبرفوا عادة الجميع. وكانوا المطربين كما قلت أنت موظفين لدى الإذاعة فمعتمدين مع الموظفين
0: التوى احنا عنا فرقة الإذاعة
1: المعتمدين، والمطربين المعتمدين هذوما يسجلوا بالطبيعة في الإذاعة. هنا من جملة الأغاني اللي سجلت في الإذاعة أغنية تسجلت هي تعملت في ديسكو قبل الساعة، ومن بعدش تسجلت للإذاعة في نهار 16 سبتمبر 1969. الأغنية هذه من كلمات سي يوسف الجمني وألحان الموسيقار علي الرياحي وأداؤه بالطبيعة. غنى علي الرياحي كما قلنا على ديسكو المرة الأولى، ثم سجلها عام 69 في الإذاعة هنا في تونس، وعنا البابين وعنا طبعا التسجيل مش تسمعوه هو تسجيل الإذاعة. لكن ارتبطت هالغنية ذي بحادثة وفاة علي الرياحي، لأن نهار 27 مارس 1970 كانت فرقة فما حفلة في المسرح البلدي تأمنها فرقة الإذاعة التونسية وقتها، وسيد علي بخت المزكي خرج من الكلينيك بعد ما عمل تعب شويه وكل شيء، رقد في المصحه باش يسويوا له الكوليسترول وما نعرف شنو، وخرج معنا مزكي خرج وعملوا معاه انترفيو، وكان مفروض يشارك في الحفله هذه. واللي يقولوا لي عليه في شهود عيانه في الحكايه هذه هو انه كان مفروض مش معناه هو يغني الخريني ديما في الحفلات اللي تعمل في فرقه الاذاعه اخر حد علي الرياح
0: عليه
1: همش نقول لك علاش وباقي يسبقوه خريني يسبقوا المطربين الاخرين. تعب نهارتها وجاء مش محمد احمد حمزه مش يطلع يغني، قال له احمد خليني نطلع قبلك نحس روحي متقلق. قال له لا، قال له لا مش كرها خوفا، خاطر علاش يخليوا علي الرياح الخريني؟ خاطر اذا كان غلى على الريح يقوموا العبد يروحوا
0: بالكش خاطر سينسو بيه هو الخريني. دونك هو
1: الفرقه الاذاعه تعرف الى الريحي على الريحي على الريحي يلزم يلزم يغني الخريني، خاطر هو اللي يسكر غني ونعم عليا وجمع الكل قبل على الريح يغني هو هكا هو العبيد تحس
0: أن دونك بالنسبه ليهم العبيد سينسو انه البرنامج يوفى بيه
1: يوفى
0: هو
1: على الريح.
0: فاذا كان طلع على الريحي احمد حمزه ما عاد يقعد له حتى
1: ما حد حدا مش يروحوا لا بده يحسبوا الحفله قالوا لي قالوا مش كرهن، لكن قالوا خاطر خايفه زاد على هو الحفله نتاعو ومفطنش اللي هو تعب اللي هو على الريحي تاع. ولكن كانت هذيك مشيئة الله فطلع
0: وقتها
1: اي طلع السين طلع السين غنى الكوبلي الاولاني برك نتاع الغناية نتاع قتلتني من غير سلاح. الغناية اسمها قتلتني من غير سلاح. نار أدايا من نار جرحتني تجرح في جراح في داخل قلبي حرقتني كوتني بغير سلاح. وكيقول كوتني بغير سلاح يقول سلاح برشا مرات يطولها سلاح طول نسمعوها. شد في الباغش نتاع الميكرو هو كان يتحرك برشا يمثل الشخصيات، فشد في الباغش نتاع الميكرو ومال شوية ما طاح على ركبة ونص طاح على جنبه طايح الميكرو معاه.
0: هذي اللي مسجله في التلفزه
1: لا تصورت هذيك
0: مش حقيقيه
1: تصورت معناها تصورت في فيلم كيتعمل على المسرح البلدي طاح على جنبه والعباد قعدوا العدواجيه تعزف خدت في بالهم يمثل سيدي علي
0: مش لقدر
1: اي يحسبوه قاعد يعمل في جو بتاع كي طاح وقتها حسوا خاطر مايل درج شنو حسبوا يتميل كي طاح وقتها حسوا فقام يظل سي حميد الصباحي الله يرحمه راجل السيد صفي الشامي يظل هو خاطر يقعد في الطرف طل وحده وحس قال فماشي طبيب في الصاله ريدو وهبط ريدو مشوار من بعد طلع
0: قالوا راه توفى
1: طلع طبه طلعوا اكيد فما طبه حاضرين وطلع الشيخ مختار بن محمود المفتي مفتي الحضرة مفتي الأفندي طلع على المسرح ويبدو أنه قبل له غماضه وخرج سي عادل يوسف يبكي يبكي من وراء الريدو قال بالكلمة ذي أنعى إليكم مطربة الخضراء
0: الله يرحمه نعم يعني معناها هذه آخر غناية
1: كانت آخر غناية غناية على ريحي وهو قبل كعمل انترفيو كخرج من الكلينيك كيسألوه شنية أمنيتك آخر حاجة قال له شنية حويلك ودرشنه وكذا شنية أمنيتك قال موت على المسرح فربي استجاب للأمنية نتاعو
0: أنت بكيت خاطر تحبه ولا بكيت
1: خاطر عشرته كنت حبه خاطر خال مع الخوة ماتي من ناحية وكنت نتفكر موت ونتفكر كي ريت أنا كان أول جثة ريتها في حياتي أول شخص ريته على المغسل حشاكم يتخسل هو ما نعرفش معناها موت دونك دخلت كي بصتو خارج قلت بخالي بارد خاطر ما فهمت ما نعرفش معناها موت لكن نتفكر وجهه كيف يضحك وذاك الكي
0: وتحقيق ومعناها وكلمة عليها ملك ولا
1: كلمة عليها ملك
0: نحب نموت على المسرح
1: ونحب كل الناس عكس اللي يقولوه عائلته كانت فخورة به جدا وأنه كي توفى تغسل في زاويتهم في زاوية سيدي إبراهيم ريحي زاوية جده وغسلوا ولد عمه سيدي بهاء الدين ريحي وتدفن في تربة آلو معناها في في في في سيدي عبد العزيز معناه أخوهم قابله خلي محمود
0: الله يرحمه الله يرحمه ينعمه خلى بصمة كبيرة علي رياحي نختمه بحصتنا وهي آخر غنية غنيها على المسرح قبل ما توفيه المنية أنا نسلم عليكم الكل نقول لكم نتلقاو مع بعضنا غدوة في العيادة الطبيعية ما إن شاء الله في كلام يعمل كيف تلقاو في لقاء نهار الاثنين الجاي مع فريق كلام يعمل الكيف الكل شكرا لك شكرا
1: عندنا زاد الجمعة الجاية كلام يعمل كيف عندنا الجمعة الجاية
0: مش عاملوا لنا شبكة بجمعة يعني
1: وين نعرف وين نعرف
0: يلا شكرا لكم الناس الكل نتلقى بكم غدوة إن شاء الله صباح في العيادة الطبيعية من 9 ل 11
2: لتني فجراح دايام النار اللي هبتني وخلتني فزراح في قلب الداخل حرقتني في قلب الداخل حرقتني

0: قتلتني بلا سلاح في قلبي الداخل حرقتني قتلتني بلا سلاح.
1: تسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزارة التربية تعلن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالإعدادية والمعاهد عبر بوابة الحياة المدرسية. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يفتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 و2000 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخلياً. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أجرى اليوم لقاء مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي ديما ليحيى على هامش مشاركته في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. أكد فيه الجانبان على أهمية التعاون الدولي من أجل تحول رقمي ناجز يخدم التنمية المستدامة والازدهار المشترك، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 26 و2030 و2000 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة، وذلك لدى تمثيله تونس في احتفال الصين بعيدها الوطني بحضور سفير الصين بتونس وان لي. إدارة الصحة الأساسية بوزارة الصحة تؤكد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل 28 من سبتمبر من كل سنة أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، كاشفة أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إن الرياض اعترضت سبيل 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون. الحكومة البريطانية تعلن عن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه استرليني مخصصة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة. ووزارة الخارجية البريطانية تقول في بيان إن هذا التمويل من شأنه أن يسهم في توفير الرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة وإدارة النفايات ودعم الحماية للسكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
6: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: كرة وهدف التعادل الثاني.
10: تحديد
11: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
8: تصريحات
12: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
8: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
13: مرحبا مساء نور، تحية لكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية. هذا الموعد الرياضي الجديد من طول حدود الساعة 11 مساء، 4 ساعات إن شاء الله تتابعوها معنا في نقل لمباراة الجولة الافتتاحية من الجولة الثامنة من تصفيات الكان. كان 2027 3 بلدان باش تحتضن هذا الكان، أوغندا، كينيا، تنزانيا، منهم منتخب معنا في المجموعة الثامنة اللي هو المنتخب الأوغندي. قبل كل شيء نرحب بالضيف متاعنا، هو ولد الدار مقولش ضيف، هو المدرب والمحلل الفني محمد المسيني الحاضر معنا في المباشر. مرحبا محمد.
14: مرحبا بك أخوي حبيب، مرحبا مستمعين إذاعة الوطنية، سعيد بالتواجد معك وحظ موفق في المنتخب متاعنا إن شاء الله.
13: وأكيد الإضافة بشكون موجودة كالعادة معك مع ثنية التعليق أيضا على المباراة إن شاء الله، رفقي بوستة شهير الكافي من ملعب راس. إن شاء الله بعد قريب يكون عندهم التشكيلة الأساسية، عنا ربما تسريب التشكيلة الأساسية ولكن الأكيد عندهم هما من ملعب راس إن شاء الله بيكونوا معنا بعد قليل في المباشر. أيضا نسلم على الفريق العام اللي يمن لكم هذا النقل من الأجهزة التقنية، حمزة صفار، البث الرقمي فاروق الزرعي، تنسيق العام للحسا رامي المجولي، بعده جي عبد اللطيف السيد. أكيد فريق عمل كامل ومتكامل، أكيد إن شاء الله يمن لكم نقل متميز لهذه الحصة اللي قلت إن شاء الله تتواصل معكم حتى للحديث متاع الليل. أيضا اليوم المباراة وتو قاعد نتبع في النتيجة، نتيجة حينية، اثنين مخلينا النتيجة 2-0، المنتخب الليبي يذلل ثم يعدل النتيجة أمام المنتخب البوتسواني. زوز منتخبات ذوما منافسين إن شاء الله في الأدوار أو في الجولات القادمة. الحقيقة مباراة في 90+6 عز المريمي يعدل النتيجة. منعرفش حمزة بعد قليل أكيد بتبيعها في التنسيق مع معلقي المباراة أيضا يأتي الصحة رامي المجولي لما يطلبوا الخط، أكيد يكونوا حاضرين معنا في المباشر. 2-2 رسمي نهاية المباراة، وتعادل ينجم يختم مصلحة المنتخب. قبل ما نحكيه محمد على كواليس المنتخب، أكيد عنا تصريحات وبرشة مواضيع باش حدثوا فيها من قبل انطلاقة المباراة. يظهر لي مواجهة في ليبيا بين المنتخب الليبي والمنتخب البوتسواني كانت مفاجأة، تقدم المنتخب البوتسواني 2-0، لكن المنتخب الليبي يرجع خاصة في الدقائق الأخيرة.
14: صحيح حبيب، كانت مفاجأة يعني الشوط الأول 2-0 البوتسوانا. نعرفوا بصراحة المنتخب الليبي أفضل من المنتخب البوتسواني، المنتخب متواضع على جميع الأصعدة، لكن شفنا المفاجآت في كرة القدم ديما متوقعة. صحيح المنتخب الليبي معناها البطولة متاعه مازالت ما بداتش والفريق مازال في فترة تحضيرات، لكن هذا ما يمنعش أنه للأمانة فنيا وكل شيء المنتخب الليبي أفضل بكثير من المنتخب البوتسواني.
13: هو أفضل من المنتخب البوتسواني. يمكن محمد يمكن حب نسلك خاصة هجرة المدربين واللاعبين إلى ليبيا، نحكي وحتى التوانسة. الحقيقة على مستوى الأندية الفرق الليبية طورت برشا، ينجم ذايا يرجع بالنفع وإلا العكس على المنتخب الليبي، شنو ترى أنت؟
14: بالطبع لما تقوي الدوري متاعك تاعك بالطبع بالاجانب اجانب اسامي باهيه مدربين على اعلى مستوى كما شفنا البنزرتي موجود مع نعرف البنزرتي معناها قيمه ثابته ومدرب معناها مدرب كفء موجود في البطوله الليبيه هذا من نجم يعطي كان اضافه للمنتخب الليبي اللي للامانه معناها اللاعب حتى اللاعبين الليبيين فيهم امكانيات كبيره لكن ممكن المباراه هذه جات في ظروف صعيبه لانه جل الفرق الليبيه خلف السويحلي اللي لعبت مباريات افريقيه على المستوى الكاف الانديه الليبيه كانت موجوده في فتره تحضيرات هذاك ممكن اللي اليوم قلق شويه المنتخب الليبي.
13: السويحلي منافس الترجي في رابطه الابطال الافريقيه والفرق الليبيه الحقيقه قاعده تتطور وقاعده تنتدب باموال طائله وقاعده تستقطب ايضا كما قلت في مدربين كفاية منهم القيدوم فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي بطبيعه كان خير سفير لكره القدم التونسي كيف وكيف معين الشعبين الحقيقه تميز محليا مع الترجي الرياضي لتونس كيف ايضا خارج حدود الوطن خاصه المغرب الفاسي كاس في البطولة الكاسية لغير ذلك الحقيقة قدم مشوار متميز جدا يظهر لي الأنظار كلها على معين الشعباني يظهر لي محطة جديدة فما فرق بين مدرب تقريبا الكارير متاعه أن الكل يدرب في النوادي ثم أول تجربة على رأس المنتخب المنتخب بلادك انت يظهر لي شعور كبير برشا لمعين شعبين.
14: صحيح في البداية الكفاءات التونسية والمدربين التوانسة أينما حلوا حلت معاهم النتائج الإيجابية معناها مشهود لهم المدربين التوانسة كسسوا في على المستوى شمال أفريقيا وعلى مستوى الخليج العربي المدربين التوانسة كفاءات ممتازة منهم كما تو موجود الناخب الوطني متاعنا معين شعبين اللي معناها عمل في المغرب معناها حاجات باهية برشا مع فريق بركان اللي فريق متحب ولا تكره ماهوش الرجاء ماهوش الوداد يعني مغمور على المستوى الافريقي عمل منه اسم كبير وهذا يحسب المعين شعباني. اليوم معين شعباني تجربة جديدة في المنتخب صحيح ما درب نوادي لكن ما دربش منتخب لكن بالإجماع شفنا حتى بالإجماع في تونس كان عليه إجماع كبير لأنه كفاءة ولأنه ملم بالكرة التونسية ومنعرف هنا معناها من المدربين القلال اللي في تونس خذاه معناها خاصة في العمر الصغير وفي بداية مشواره خذاه فين بطوله معناها تشامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي ان شاء الله بدايه موفقه المعين شعبان اليوم مع المنتخب.
13: محمد وانت قريب برشا اكيد من المدربين التوانسه ومعين شعباني تعرفه تعرف الشخصيه نتاعو فما ضغط اول خلينا نقولوها بصريح العباره فما ضغط على معين شعباني نظرا للبالماريس اللي عامله اكيد نتائج ايجابيه اللي كنت تحدث عليها انت الضغط ذي معين شعباني ينجم يرد ايجابي بالنسبه لي خاصه بعد الخيبات بالنسبه للمدربين ما نقولش خيبات يمكن فما اجتهاد محمد تعرف مش حتى مدرب راه يحب ينهزم ولا يحبش يحقق نتائج ايجابيه نحكيوا على سامي ترابلسي جلال القادري والقائمه تاتول خاصه بعد النكسه نتاع المونديال المركز قبل اخير يظل فما ضغط اليوم على معين شعبان.
14: شوف اليوم المباراه نتاع تونس فيها برشا معناها تحديات علاش لانها صحيح هو المنتخب اللي نلعبوا له ما عنده حتى رهان في المباراه ممكن يحب يعمل مباراه مزيانه ولا مباراه باهيه بالنسبه هو الاوغندا لكن ما نعرفوا اوغندا مترشح وهو البلد المنظم يعني فما ضغط على المنتخب نتاعنا من ناحيه النكسه اللي تعدينا بها الفتره الاخيره واحد اثنين إطار فني جديد وفترة جديدة وحقبة جديدة للمنتخب التونسي هذه ممكن اللي يستعمل شوية ضغوطات لكن في المقابل نتصوروا الشخصية نعرفوا من الحاجات الإيجابية اللي موجودة في الناخب الوطني متاعنا اللي من حاجات الباهية اللي فيه والحاجات الإيجابية اللي هي قوة شخصية وتعدى نتصوروا بمراحل متاع ضغط كبير صحيح من ضغط متاع منتخب لأنه راه شعب كامل ويحب يشوف صورة أخرى للمنتخب إن شاء الله الضغط هذا يكون ضغط إيجابي على الإطار الفني وعلى اللاعبين ويترجم على الميدان بمباراة باهية تليق بالمنتخب التونسي وتكون أول مباراة للناخب الوطني متاعنا بنتيجة باهية وبأداء يشرف ويعطينا مش نقولوش يفسخ النكبة القديمة لكن ينسينا على الأقل ينسينا في الفترة الخايبة اللي مر بها المنتخب التونسي في كأس العالم وكأس أفريقيا
13: خاصة أنه عقد طويل الأمد إلى 2030 يمكن يمكن حاجة تحسب للمكتب الجامعي أنك تعمل مشروع بروجين ومع المدرب يعرف روحه أنه ثابت في المكان متاعه، ومن ثوابت التعاونين الشعبين أنه حافظ على الإطار الفني تقريبا. يمكن فما بعض التغييرات، تحكي له مراد المالكي، سيف الله حسني معاه في كل المحطات، معد بدني حاتم بوليلة كيف كيف، يمكن مدرب الحراس خالد المغزاوي ذي بتبيع اسم جديد، وتحليل وسام صفوت
14: المصري خدم معاه، المصري هذا متاع تحليل الأداء خدم معاه في المغرب،
13: حاجة به يزيد للمدرب.
14: ولا بالنسبة للإطار الفني ما عنده الحق، معين شعبين ممكن هذوما خدم معاهم ويرتاح معاهم، وحتى في الكوميونيكاسيون وفي التواصل. لكن بالنسبة لخالد المغزاوي راهو خدم مع معين في حمام نلف، معناها خالد المغزاوي يعرف معين ومعين يعرف خالد المغزاوي. وحاجة أخرى، خالد المغزاوي ثلاثة حراس اللي موجودين على مستوى المنتخب كان دربهم، معناها دحمان دربوا في السي اس اس، خالد المغزاوي يدرب في السي اس اس كمدرب حراس بالنسبه للدحمان، درب صبري بن حسن لما صبري بن حسن جاي الحمام نلف دربوا في حمام نلف، ودرب مهيب في النجم المتلوي. يعني المدرب المنتخب نتاع الحراس خالد المغزاوي يعرفهم ثلاثة حراس بالقدا، وملم بالكرة التونسية لأنه دار برشا في البطولة التونسية، ويعرف إن شاء الله المزيج هذا نتاع المنتخب التونسي في الإطار الفني يعطي إضافة للمنتخب. وإن شاء الله أهم حاجة أنه نشوفه اليوم منتخب في صورة جديدة. كما قلت أنت، معناها مشروع طويل، لازم نصبروا على الإطار الفني هذا ونصبروا على اللاعبين نتاعنا، نحاولوا احنا كجمهور ولا كناقدين نكونوا نقد بناء ماهوش نقد هدام كما شفناه في فتره من فترات. اهم حاجه انه نقفوا مع المنتخب في السراء والضراء، لانها فتره صعيبه، فتره انتقاليه، لازم نكون يد يد. وبصراحه لازمنا نحيو معناها التيشيرت نتاع الانديه،
13: نوادي
14: بصراحه يتنحاو، ونخموا في مصلحه المنتخب. راهو مصلحه المنتخب قبل النوادي صراحة، لأنه المنتخب، صورة المنتخب لما تعطي صورة، شوف الصورة السيئة اللي يعطاها منتخب في كأس العالم راهي ترجع
13: حتى
14: تعكس على المنتخبات، وتعكس بصفة سلبية، وكان باش تكون صورة
13: حتى على منتخباتنا الفتية اللي أقل من الأكابر.
14: كل ما تكون الصورة متاع المنتخب متاعنا باهية، كل ما تعطي مع انعكاسات طيبة وانعكاسات إيجابية على البطولة متاعنا وعلى الأندية متاعنا وعلى كل شيء. يعني لازمنا كل يد واحدة وراء المنتخب التونسي.
13: إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. البارح كان الموعد مع ندى الصحفية المدرب معين الشحبيني صحبة منتصر الطالب، أكيد سمعتوا على امتداد مواعيدنا الفارطة بتبيعها كل الاستجوابات. لكن لين قبل المباراة نسمعوا بعض التصريحات الخاصة بالناخب الوطني، نسمعوا معين الشعبين يتحدث على أجواء داخل المجموعة.
10: الأمبيونس باهية، الجوار كل صوم موتيفي فوكاليزي على الدروا ماتش هذوما، هم لي بيان قاعدين نحكيو برشا مع بعضنا. جوبونس أون ديباسي ليشيك صغير معناها تاع لي كومبيتيسيون اللي فاتو، وصفحة جديدة إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا سوليدات هذا الناس الكل مع بعضنا. بالنسبة لي أنا نحط لي كاس دو تروا ماهوش السيستيم المهم، سي لانيماسيون الأهم. لانيماسيون تنجم تبدا بسيستيم، مي لانيماسيون أوفونسيف تنجم تخدمها بأن أوتر سيستيم، كيف كيف لورغانيزاسيون ديفونسيف تنجم تراها في سيستيم واحد آخر. فوتبول اليوم ما عادش مبني على السيستيم اللي تبدا بيه تلعب بيه لي باز أوفونسيف ولا ديفونسيف، سي توت أون أنيماسيون اللي إن شاء الله تبدا توصل فيها على الأولاد تاعكو، نعمل برشا على الإنتليجونس والإكسبيريونس تاع لي جوار نتاعنا.
13: يمكن أبرز كلمة قالها، ما يهمش الخطة، الانيماسيون هي الأهم. ما نعرفش يمكن تعامل في كل مباراة بخطة معينة، لكن المهم كل التنشيط. أيضا نحكي على الأجواء الممتازة جدا داخل المجموعة، وهذه حاجة تميز برشا معين شعبين.
14: صحيح حبيب، مش مهم السيستيم اليوم، مش هذه المهم، مهمة التنشيط كما قلت، ولا الانيماسيون كو سوا سي لو بلان ديفونسيف ولا سي لو بلان اوفونسيف، التنشيط الهجومي ولا التنشيط الدفاعي هو اللي مهم. اليوم ما عادش نحكيو على سيستيم، هذاك وقفة مبدئية ولا وقفة تتحط على الأوراق، لكن من بعد كور دو جو ولا في وسط اللعب نقولوا نحن فما سواء دفاعيا فما تنظيم معين ولا هجوميا فما تنشيط معين، هذا المهم. ما يهمناش نحن اليوم السيستم، نحب نشوفوا منتخب في تصويره اخرى، نحب نشوفوا المنتخب كل روح ترجع الاداء، نحب بيان سور اليوم راهو ماهوش معناها اليوم باش تبدل كل شيء، اليوم نحسوا نحب نشوفوا فما بوادر نتاع تحسن، هذا نشوفوا على خاطر تحب ولا تكره يا اخي وقتاش تجمع
13: ما عندوش الوقت
14: وقتاش تجمعوا هذوما عندهم 3 ايام
13: من اول مباراه رسميه او مباراه اول مباراه رسميه
14: معناها لهنا لازمنا نلمسوا كالتغيير خاصه في العقليه وفي في الروح اللي ما شفناهاش اللي غابت اللي متعودين بها في المنتخب نتاعنا، كل روح وكل جرينتا وكل عقليه الايجابيه وكل السوليداريتي ما بين اللاعبين وبين الليتر الفني. نحبوا نشوفوا اللحمه هذه، لانه اللحمه هذه والامبيونس هذه اللي باش تهزنا البعيد واللي باش تتحسن بها الامور. بالنسبه كما قلنا للسيستم ما يهمش السيستم قد ما يهم كما نقولوا الروح اللي باش نشوفوها اليوم نتاع المنتخب.
13: أكيد فما تغييرات بالنسبة للقائمة نتاع المنتخب، منهم زوز ملاعبي لأول مرة صدق الديدة وأيضا محمد النصراوي مع عودة ملاعبية نتاع خبرة عيسى العيدوني فرجيني ساسي حمزة رفيع. يمكن شفنا آخر مواجهة بين تونس والمنتخب الأوغندي تقريبا فما 5 أسماء فقط موجودة في القائمة نتاع معين الشعباني مقارنة بالأسماء اللي ماهيش موجودة، منهم الياس الصغير اللي اعتزل دوليا، ديلان برونا إذا مش موجود يلعب، دي بتبيع حنا بعد المجبري كيف كما قلت اليوم من القاو عودة لفرجاني ساسي اللي صعد إذا مش موجود، منتصر طالبي ثابت أيضا في دفاع على المنتخب ينفادي للغاية ذلك.
14: شوف الليستة توا متاع الناخب الوطني هو معناها أكثر واحد معناها اختار اللاعبين ويعرف شنية سبب الاختيار ولي كريتير متاع الاختيار متاعه. لما نقرأ مبدئيا الليستة نشوفه فيها ليستة فيها معناها متنوعة، يعني ميكست، فيها صغار فيها لأول مرة يكونوا موجودين في المنتخب كما قديدة، فيها فما لاعبين كانوا بعاد معناها كلاعبين مؤطرين كما نقولوا نحن في يعني ساسي العيدوني اسمه علي معلول، يعني فما لاعبين خبره فما لاعبين معناها اول معناها مشاركه ليهم مع المنتخب ولا اول تواجد معاهم مع المنتخب، وفما لاعبين كيما طالبي كيما دحماني اللي هما موجودين مع المنتخب من عده مواسم، يعني فيه مزيج المنتخب التونسي وهذا حاجه باهي. اليوم في فاز ترانزيتوار حبيبي، اليوم في فتره انتقاليه، في الفتره الانتقاليه من نجموشي نقطعوا كل مع القديم ونجيبوا جديد، اليوم فترة انتقالية وفي نفس الوقت مطالب الناخب الوطني بنتائج إيجابية، ماك تعرف النتائج الإيجابية تعطي أمبيونس باهية، هذاك علاش هو شوية ذكاء في الليست نتاعو، فما اللي كادر فما القدم اللي هما نقول قايل 35 سنة ونحن عنا برنامج حتى ال 20-30، ما نجمش اليوم يقطع مع القديم، فما دي كادر لازم يكونوا موجودين يأطروا الناس الصغار. وكما قال هو الليستة هذه معناها اليوم موجود الأسامي هذوما، غدوا فما أسامي خرين ممكن تدخل في المجموعة هذه، يعني الليستة متاع 3 مباريات هذوما، لأن عندنا مباراتين وبعد عندنا مباراة ودية
13: مع مالي يوم السبت
14: القادم، 3 مباريات هذوما فيهم الليستة، ممكن في ليستة أخرى باش تلقى أسماء أخرين دخلوا. نحن ثقة كاملة في الإطار الفني الوطني إن شاء الله يعطيه صورة باهية اليوم ويعطيه خاصة تغيير على مستوى والعقلية حبيب، أهم حاجة العقلية وكل روح اللي ما شفناهاش في الدورة السابقة خاصة نتاع كاس العالم ولا كاس افريقيا، ما شفناش كل روح نتاع المنتخب اللي نحنا نعرفوه كل روح والانضباطية في الملعب والأداء الرجولي واللحمة
13: مردود بارد باهت، هذه راهو دور المدرب مش كان اللاعبين.
14: صحيح دور المدرب، حتى الناس اللي دايرة بالمنتخب التونسي ديما راهو شوف في أي منتخب ولا أي فريق هي الامبيونس جنرال هي مهمة، لما تكون الجو العام ممتاز راهو كل شيء يمشي، لما الجو العام يكون فيه ضبابية وفيه أمور ماهيش باهية الأمور ما تمشيش، حتى لو يكون عندك أحسن لاعبين، لأنه الامبيونس أهم حاجة في كرة القدم كسوة تحكي على منتخبات ولا تحكي على أندية، الامبيونس مهمة جدا. أهم حاجة اليوم لازمنا نشوفه امبيونس باهية على خاطر بكري اليوم باش نحكيه على تغييرات فنيه وسيستم دي جو واحد راهو مازال بكري، لكن اهم حاجه خلي نشوفوا امبيونس باهيه، امبيونس نظيفه، فما روح تتشاف في المباراه حتى على مستوى الليتر الفني، حتى على مستوى اللاعبين، كل الروح هذيك اللي نحن تعودنا بها المنتخب، الروح هذيك والامبيونس الباهيه اللي باش نمشيو بها ان شاء الله القدام.
13: محمد حاب نحكي معك شويه فنيا، الميساج باش ندخل شويه في الامور نتاع المدربين، يقول لك فما مدرب نتاع تمارين ومدرب نتاع مباراة، يعني فما مدرب تلقاه في التمارين موجود يحفز اللاعبين، لكن يوم المباراة ما يقراش برشا مليحة المباراة، يظل معين عنده زوز.
14: شوف معين تعدى المراحل اللي تعدى بها معين، ما عادش نجم نحكيه اليوم على مدرب مازال في بداية طريق، معناه
13: قصدي على الروح لش سلتك السؤال ذاك محمد، يعني يحفز اللاعبين ربح، يعني يخرج حتى الحافة الميدان، انت عشتها بتبيع اكيد التجربة ذي.
14: شوف صحيح معين من المدربين اللي تحسوا حتى علين دوتوش معناها حار انسان، حتى كي كان معناها يلعب قبل يحب يربح رباح كما قلت انت، يعني بشي هذه راهي الاشياء الايجابية هذه والحاجات المحفزة هذه تتعدل اللاعبين، راهي تتعدل اللاعبين حتى بصفة غير مباشرة، يعديها الليتار الفني ولا مدرب يعديها للاعبين. الميزة هذه موجودة في الإطار الفني متاعنا، الناخب الوطني موجودة، إن شاء الله تتعدل الميساج هذا، يتعدل للاعبين، لأنه اللي نقصنا في خاصة في الدورة القديمة متاع ديما نرجع للكاس العالم وكاس إفريقيا، ما شفناش روح في الفريق بصراحة، شفنا فريق منهار، فريق خاصة يدخل فيهم هدف ينهاروا، هذا الكل العوامل هذه الكل النفسية تأثر على الجانب بدني وتأثر على الجانب الفني. إن شاء الله الحاجة هذه، علاش قلت لك الحاجة هذه لازمها يكون فيها تغيير حيني، نجم نشوفوها نجم نلمسوها ملتوى، صحيح الفترة صغيرة، لكن نتصور الليتار الفني ومعين شعبان خدم في 3 أيام ولا 4 أيام ذوما، خاصة على العالم عامل النفسي والتحفيزي للاعبين، لأنه أكثر حاجة كان ممسوس فيها الفريق متاعنا، لأنه عنده إمكانيات اللاعبين متاعنا، عنده إمكانيات لكن كانوا ممسوسين على الجانب النفسي ولا الذهني، هذا كان تصور اللي تار الفني قام بالدورة ذاية، وإن شاء الله نلمسوه اليوم في المباراة امتعنا.
13: إن شاء الله أكيد اليوم تكون مباراة متميزة للمدرب معين للشعبين وأيضا اللاعبين، هاي تشكيلة الرسمية، وبالطبيعة نحاول نأخذ مداخلة من ملعب رادس، نحاول نطلبه رفقي أو شاير الكافي، أيمد حمام في المرمى، منتصر الطالبي، محمد علي بن رمضان، آدم عروس، خليل العياري، إسماعيل الغربي، فرجاني سيسي، سيباسيان تونيكتي، يان فاليري، محمد أمين الشيرني، وريان اللومي. هذه تشكيلة تاع المنتخب، هذه تشكيلة هجومية.
14: شوف كي تشوف التشكيلة هذه في الدفاع، يعني معناها طالبي معناها موجود، طالبي عنده مدة، عنصر ثواب من ثوابت المنتخب، طالبي عنده مدة كيف فاليري معناها الفترة الأخيرة قاعد يلعب كظهير يمين، ادم عروس تخل وخرج، إن شاء الله بداية ثقة، شيرني أول فرصة لشيرني اليوم، شيرني لازم يثبت وجوده، ولازم زاد اللاعبين يثبتوا فترة جديدة مع مدرب جديد وأجواء جديدة، معناها مع دحمي

0: برشا نفس هجومي مع موجود تونكتي وخليل خليل العياري وريان اللومي. يعني ثلاثة معناها ثلاثة اللي موجودين على المستوى الهجومي نعرفوهم عندهم إمكانيات فنية ممتازة جدا. خاصة اليوم خليل معناها نستناه منه برشا باش يثبت روحه ومع مع مع أجواء جديدة منتخب جديد يثبت روحه. كيف كيف تونكتي قاعد يعمل في مستويات كبيرة خاصة
1: إسماعيل الغرب.
0: إسماعيل الغربي من أحسن اللاعبين الفترة الأخيرة.
1: حكينا قبل الحصة
0: في اللوف كنا نحكيه وحبيب صحيح إسماعيل
1: ما مثل
0: مباراة الأخيرة ضد غرناطة هو أحسن لاعب موجود
1: هدف واسيست.
0: قاعد يعدي في مباريات ممتازة جدا. صحيح هو مشي للدرجة الثانية الإسبانية باش ياخذ أكثر تونجو وصحيح والشيء اللي عامله ممكن إيجابي بالنسبة هو باش يكون عنده تونجو أكثر. قاعد يلعب إسماعيل الغربي وقاعد يكون بيرفورمون مع من الكيب نتاعو. كيف كيف تونكتي رغم أنه مش قاعد يلعب في السلتيك معناها كأساسي لكن قاعد يهبط في المباريات ينزل كبديل وقاعد يعمل في مباريات ممتازة وفي أداء ممتاز. إن شاء الله تشكيلة فيها نفس هجومي كبير ياسر. فما توازن كيف كيف على مستوى الدفاعي. إن شاء الله نشوفه كما قلت تحبيب راهو نشوفه لازمنا نشوفه روح متاع المنتخب قبل سيستم دو جو وقبل الكاد دو تروا آن ولا كاد تروا تروا ولا التنشيط الهجومي ولا التنشيط الدفاعي. أهم حاجة خلينا نشوفه كل روح والروح وكل العقلية الإيجابية اللي باش نمشيو بها القدام لأن نحن في أول مشوار تو مع الناخب الوطني هذا جديد في أول مباراة ليه في أول تجمع ليه. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي.
1: شنو نجم يكون بطبيعة دور عناصر الخبرة أكيد خاصة الموجودين في أرضية الميدان الأساسيين وأيضا الموجودين في دكة الاحتياط.
0: اليوم كما قلنا حبيب الفترة الانتقالية فترة مهمة جدا ولا الفاز ترانزيتوار ذي مهمة جدا. لازم تكون باللي كادر متاع الكيب وبالصغار اللي لازمك تدخل نفس جديد في الفريق. كما شفنا اليوم نلقاو شيرني معناها أول ظهور ليه كأساسي. خليل العياري كيف كيف أول ظهور ليه كأساسي تعطيه الثقة. ريان اللومي نفس الشيء آدم عروس. فما فما فما معناها نفس جديد في المنتخب التونسي مع الثوابت اللي هو دحمان الطالبي فاليري فرجاني هذوما الثوابت معناها منتخب التونسي عندهم مدة موجودين مع المنتخب التونسي وعندهم الخبرة. فيها التشكيلة هذه في قراءة أولية فيها معناها ميكساج معناها ما بين الخبرة وما بين نفس جديد اللي تحط في الفريق. إن شاء الله العناصر متاع الخبرة اللي موجودين على أرض الملعب يعاونوا معناها كما نقولوا شيرني أول مشاركة لي خليل العياري أول مشاركة لي ريان كيف كيف اللومي يعني يعطيهم دافع معنوي كبير. نفس الشيء الناس اللي موجودين على دكة الدكة اللي هما عندهم الخبرة كيف كيف في دخولهم خاصة علي معلول اللي هو بيرفورمون على الأخر في الفترة الأخيرة ينجم يعطي الإضافة. العيدوني كيف كيف نفس الشيء بالخبرة متاعه ينجم يعطي الإضافة. إن شاء الله نشوفه مباراة ممتازة للمنتخب التونسي.
1: إن شاء الله المنتخب التونسي تكون البداية موافقة في مشوار التأهل إن شاء الله اللي كان 2027 منتخب فقط باعتبار أن أوغندا واحد من البلدان المتأهلة للكان بتبيعة وهي المنظمة للكان وأكيد ثلاثة بلدان تأهلت رسميا اللي هما أوغندا كينيا وتنزانيا إلى ملعب رادس. شهير الكافي موجود معنا ناخذوا الأجواء التشكيل الأساسي من عند شهير الكافي. مرحبا شهير.
2: مرحبا بك حبيب تحية لك تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. دقائق قبل انطلاق المباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات كان 2027 مع بداية أيضا دخول الجماهير التونسية أكثر فأكثر لمدارج ملعب رادس. إن شاء الله تكون الأعداد غفيرة والدعوة للناس اللي قريبة من ملعب رادس أنها تجي وتتفرج وتساند المنتخب الوطني التونسي اليوم تحت إشراف مدرب جديد إطار فني جديد. إن شاء الله التجديد هذا يأتي بالجديد بالنسبة للمردود ونتائج المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لتشكيلة منتخبنا اليوم أيمن دحمان في المرمى معاه يان فاليري منتصر الطالبي آدم عروس أمين الشيرني فرجاني ساسي إسماعيل الغربي محمد علي بن رمضان سيباستيان تونكتي خليل العياري وريان اللومي. هذه الأحداث الأساسيين بالنسبة لمعين الشعباني. على مقعد البدلاء حرس ثاني مهيبة شامخ معاه معتز النفاتي محمد النصراوي محمد أمين بن حميدة الياس العاشوري حمزة رفيع علي المعلول أنيس بن سليمان حازم المستوري سامي شوشان صادق قديدة وسيفال الطيف. هذه تشكيلة المنتخب الاحتياطية اللاعبين اللي نجم عمل

0: عليهم بالطبيعة الإطار الفني إن شاء الله مع المجريات المباريات اللي نذكر يسفرها الموريتاني عبد العزيز أبوه أرضية ملعب رادس ممتازة جدا إن شاء الله الكرة تتبع. أيضا تم البعض من الجماهير الأوغندية حاضرة في ملعب رادس وقاعد ينافسوا حتى في الهزيج متاعهم واللاعبيه تو على ارضيه الميدان سواء بالنسبه للمنتخب التونسي او للمنتخب الاوغندي لاجراء الحركات الحمائيه في انتظار ضربه البدايه ان شاء الله وفي انتظار اليوم انتصار اول المنتخب الوطني التونسي مع بدايه التصفيات.
1: يعطيك الصحة شير الكافي أكيد تعليق على مباراة صحبة رفقي أبو ستة أكيد تابعوا المباراة معنا في الإذاعة الوطنية أيضا منقولة على القناة الوطنية الأولى تلفزية. نرجع للمباراة أكيد الكرة الإفريقية ومستوى المنتخبات السمراء أكيد تطور كثيرا. شفنا بوتسوانا الحقيقة ونتيجة يمكن تخدم المنتخب الوطني التونسي هو تعادل ليبيا مع بوتسوانا. منتخب أوغندي كيف كيف عنده مدرب بولبوت معروف جدا في القارة الإفريقية يمتلك أيضا لاعبين على رأسهم ترافيس موتيابا لاعب النادي الرياضي الصفاقسي أونيانغو هارسان داونز جيمس بوجار من الدوري الدنماركي ستيفن موكوالا من نصر الليبي. الحقيقة منتخب ما هو سهل لأنه في آخر مواجهة في الكان الأخيرة في المغرب فزنا عليه 3-1.
2: صحيح المنتخبات الافريقيه والكره الافريقيه تطورت الفتره الاخيره معناها وشفنا معناها اللاعبين على مستوى افريقيا موجودين على البطولات الاوروبيه يعني تطورت تطور كبير حتى على مستوى البنيه التحتيه تطورت افريقيا. لكن ديما نقعدوا المجموعه هذه مجموعه زاده صعيبه كما قلنا راهو باش ترشح منها واحد بركه فريق واحد من صحيح اوغندا مترشحه اليا هي البلد المنظم تقعد من تونس وليبيا وبوتسوانا يعني
1: مقعد وحيد
2: مقعد وحيد ما بين ثلاثة المنتخبات هذه. اليوم ممكن التعادل متاع ليبيا يخدم مصلحة المنتخب التونسي لكن كرة القدم علمتنا أنه لازم ديما واحد ياخو النقاط متاعه من البداية باش يكون في ضمان المقعد متاعنا إن شاء الله.
1: ان شاء الله اكيد المباراه واكيد باش نرجعوا نحكيوا اكثر على كيفاش يبدا معين الشعباني المباراه. لكن ربما تفرجت انت في المنتخب الاوغندي خاصه في المواجهات الاخيره ايضا حتى على المنتخب التونسي ما تغيرش برشا الاسماء بالنسبه للمنتخب الاوغندي. شنو نقاط القوه ونقاط الضعف ينجم يركز عليهم المدرب معين شعباني؟
2: شوف المنتخب الاوغندي معناها ديما عنده المشاكل على مستوى الدفاع يعني فمك السذاجه ديما الافارقه ديما عندهم مشاكل على مستوى الدفاع وسط ملعب وهجوميا عندهم يمتازوا بالسرعة خاصة الأطراف عندهم يمتازوا بالسرعة هذه الحاجات النقاط القوة. لكن بصراحة في المقابل لما نشوفوا فنيا المنتخب التونسي أفضل بكثير من المنتخب الأوغندي ومع العلم أن المنتخب الأوغندي بالنسبة لي هو صحيح هو بش يعمل مباراة بش يحب يعمل بريستاسيون باية قدم المنتخب التونسي لكن هي في ظاهرها مباراة رسمية لكن بالنسبة للمنتخب الأوغندي مباراة ما عنده ما يخسر فيها باش يكون باش يلعب بيحاول
1: مش مرشحين
2: يعني اي ماهوش مش مطالب
1: اذا جت نتيجه نتيجه
2: صحيح تلعب ضد فريق في كي تبدا عنده الاريحيه هذه باش يكون صعيب. لكن
1: يعني حبيت تقولي فما الضغط على تونس مش
2: اي الضغط اكثر عن مسلط على المنتخب التونسي لعده اعتبارات خاصه الاعتبارات نتاع الفتره الاخيره نتاع المنتخب التونسي وبرشا كلمات وهذا اعتبار اول. الاعتبار الثاني انه الناخب الوطني اول مباراه ليه اول تجمع ليه هذم هما يخليه يسلطوا الضغط على المنتخب التونسي. ان شاء الله نشوف المنتخب التونسي ما يدخلش تحت هالضغط الضغط سلبي لكن ان شاء الله يكون الضغط ايجابي معناها باش تكون ناس ممكن بعد بالمباراه نزيدوا نحكيوا اكثر يكونوا مرتاحين اكثر في الملعب خاطر كل اللاعب لما يكون مرتاح اكثر ينجم يكون الاداء متاعه افضل.
1: الظروف ملائمة نحكي على أرضية الميدان كما كان يحكي شهير ملعب رادس عنده مواصفات الحقيقة أرضية ميدان نقوله فوق المتوسط هذه دوليا ممتازة جدا بالنسبة للقارة الإفريقية محليا بتبيع وأفضل ملعب إلى حد إن شاء الله تتطور البنية التحتية التونسية أكيد من خلالها رو تطور نوادي وتتطور المنتخب الوطني التونسي ذيك موضوع كبير موضوع كبير. آخر أكيد لزمنا بتبيع نحكي فيه في حصص أخرى. ولكن عامل يمكن نحكيه على الجمهور التونسي. الجمهور التونسي الحقيقة في مواعيد يكون حاضر موجود عنا بتبيعة في تبيعة متاعنا توينسا نتغشوا فيسا ونرضاو فيسا نعود ونرجعوا بتبيعة نسيدوا المنتخب وراي مش مزير يعني كنا نلبسوا المريو المنتخب في الهزيمة قبل الانتصار ولكن ما عني الجمهور تاع منتخب عكس النوادي.
2: شوف اليوم الفترة تقتضي أنه الجمهور يلتف الكل وراء المنتخب صراحة. هذا منتخب هذه راية البلاد اليوم معناها بغض النظر على الانتماءات وفما ناس راضية ولا مش راضية على مسألة الليست اللي هبطت وإلا اليوم راهو هذا منتخب معناها بصراحة. أنا نعطي المثال ديما بالمنتخب المصري رغم فما الاختلافات ما بين الأندية أهلي والزمالك وتعرف فما كره كبير ما بين الأندية ذي نهارت اللي يجي المنتخب يلعب ناس كل تتجند ورا المنتخب نداء شوف هو وعي راهو من منظومه كامله نتاع كره القدم لازم يكون وعي كبير خاصه من الجماهير اللي نعرفوا الجمهور معناها اللاعب رقم 12 والا المساند الاول للمنتخب التونسي هذا باش نساندوا راهو الرايه التونسيه يعني راهو ما فماش ما انبل من الرايه التونسيه اليوم كمواطن تونسي لازمنا هذا واجب ماهوش زي كيما قلت انت يا حبيب راه واجب لازمنا نشجع المنتخب لازمنا ندزوا مع المنتخب يزيونا من التقسيمات نتاع الانديه والالوان نتاع الانديه راهو هذا منتخب لازمنا نقفوا ورا المنتخب ونساندوه هذا هو هذا منتخب بلادنا معناها اليوم نحن توانسه لازمنا نساندوا المنتخب بالاختلافات نتاعو ونخرجوا من الالوان نتاع الانديه
1: أكيد خاصة أنه مقابلات مهمة جدا اليوم ضد أوغندا إن شاء الله يوم الاثنين القادم ضد بوتسوانا وعنا أيضا مباراة ودية دولية إن شاء الله يوم السبت 3 أكتوبر مهمة جدا المدرب معين شعبين أيضا مشكر برشا للملعبية متاعه وأيضا مهمة للترتيب متاع الفيفا منتخبنا الوطني التونسي في المركز 57 عالميا ظلي مركز مش متعودين به واحد اثنين تقريبا 11 افريقيا بعد المغرب السنغال مصر نيجيريا الجزائر كوت ديفوار كونغو ديمقراطية الكاميرون مالي جنوب افريقيا كل كاين ورانا تقريبا 3-4 منتخبات افريقيه وتلقى منتخب ولا اثنين عربي منتخبنا الوطني التونسي كما قلت مرتبه 57 عالميا المغرب السادسه عالميا رغم مقابلتها ذوما مهمه جدا ويلزم الجمهور ايضا يساند المنتخب.
2: شوف اليوم حتى المباريات الوديه حبيب راه وفيها اني تنقيط يعني معناها تنجم تربح مباراة تربحك في مقاعد افريقية كما نقولوا مرتبة 11 افريقية بالنسبة لتونس راهي تعتبر ماهيشي بلاصتنا ذاك علاش لازم النتائج في الفترة هذه نتائج حينية نتائج ايجابية باش المنتخب يتحسن في المراتب ما كناش في المراتب هذيك. اليوم كما قلنا فترة جديدة لازم الجمهور تكون فما وعي باللي راهو هذا منتخب يمثل هذا منتخب بمثل الراية التونسية لازم الناس كل دزوا معاه باش هالنتائج تتحسن كي تتحسن النتائج راهي باش ترجع بالانعكاس الإيجابي على كل ما هو رياضة تونسية خاصة كرة نحكيه على كرة القدم مهمة جدا إن شاء الله فترة جديدة للمنتخب ونشوفوا الجمهور بعقلية جديدة اللي هي عقلية نشجعوا في منتخبنا المنتخب التونسي الكل
1: ونحيو المراوي للجمعيات وأكيد لو فقط هو نجمة ولا الهلال منتخبنا الوطني التونسي كي تتابعوا معنا مباراة تونس أوغندا ساعة الثامنة لكن سنتوقف للحظات رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف. عودة لرياضة وأهداف، أكيد تتابعوا معنا مباراة تونس أوغندا، مباراة الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية. انطلقت بمباراة أولى في ليبيا، تعادل 2-2 بين المنتخب الليبي والمنتخب البوتسواني، منافسنا إن شاء الله في الجولة الثانية يوم الاثنين القادم. لكن عنا منافس آخر اليوم بالطبيعة هو المنتخب الأوغندي، ومواجهة أكيد مهمة جدا، أكيد كما كنت تسمع في التحليل الفنية مع محمد التلمساني، وأيضا داخلة مع شهيرة الكافي صاحبة رفقي بوستة ثنائي التعليق. اليوم أكيد أيضا دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، دورة اتحاد شمال أفريقيا، اليوم الجولة الأولى لمنتخبات أقل من 20 سنة، لتعادل هدف مقابل هدف بين تونس والمنتخب الجزائري، كيف كيف منتخب أقل من 23 سنة إن شاء الله يلعب اليوم الثلاثاء القادم أمام منتخب البنين 7 في ملعب سوسة، نحكي على تصفية كان أقل من 23 سنة، مباراة اللي هي إن شاء الله يوم 5 أكتوبر المقبل. منتخب أقل من 17 سنة أيضا برمز زوز مقابلات دولية ودية ضد الجزائر، اليوم ربحنا 4-1، أكيد نتائج ستعطي أكلها إن شاء الله من خلال الاستراتيجية الجديدة اللي بين معين الشعباني وأيضا أنيس بوجلبان، كيف كيف الترابلسي مدرب أقل من 20 سنة. أيضا فما أسماء كانت بتكون موجودة في منتخب الأكابر، لكن بالتشاور بين أنيس بوجلبان والمدرب معين الشعباني الناخب الوطني الأول، صار تصريحهم وتمكينهم بطبيعة لمنتخب 2023 للتحضير الجيد. نسمع تصريح معين شعباني وبعد نرجع نعقب على كلامه.
2: أنا نخدم مع فوتان ستاف مع نيس بوجلبان بجلاية بليوغان تروا مع ترابلسي نادي ترابلسي اللي عنده ليوغان، في نفس الوقت اللي احنا نلعبوا فيه الكومبيتيسيون هذه هم عندهم ليوغان، عندهم تورنوا في مصر كالفيكاتيف تريز امبورتون بالنسبة لهم، وفرق شمال افريقيا معناها صعيبة بين المغرب زي ليبيا ومصر، وزوز برك يترشحوا، دونك خذا دي جوار من عند أنيس. كيف كيف كان فما دي جوار اللي رماركابل ولكن ما كانش موجود الستاج نتاعهم، كانوا برشا دي جوار كانوا يكونوا موجودين معنا، وديجا كانوا عندي دي جوار في الليستا وقعدت مع أنيس وعندهم كاليفيكاسيون جوز أولمبيك، هذوما جروب نتاع الجوارات اللي نطقهم باش يقولوا هما النواد نتاع المنتخب الوطني يوم آخر، اليوم عندهم فرصة باش يمشوا جوز أولمبيك، ثم الباساسيون أنا لازم تعدى بسلاسة، عندنا دي جوار اللي عندنا في المنطقة حتى كرويا كما قلت أنا أتبع في الدوريات الكل وفي اللاعبين الكل وريتم اللي قاعدين يلعبوا فيه ريتم محترم جدا، كيف الرول نتاعهم اللي هو مهم وهذه نقطة مهمة لازم ناخذوها بعين الاعتبار، الانتجراسيون نتاعهم في الجروب والباساسيون اللي باش يعملوها وقيمتهم في الجروب عندها قيمة كبيرة، هذو هما اللي فاكتور اللي حكينا فيهم، دونك ما ننساوش اللي عندنا في 23 وعندنا في 20 هذوكم تحضيرا اللي يكونوا شنو باش يكونوا نواد ليك ناسيونال نهار اخر، دونك يلزمنا كومام نقراو لهم حساب وناخذوا لهم شنو ماكسيموم دي جوار.
1: الباساسيون والاستمرارية أكيد هي شعار المدرب معين الشعباني مع مختلف الناخبين الوطنيين، أكيد حكي على أنيس بوجلبان منتخب أقل من 23 سنة ونبيل الترابلسي منتخب أقل من 20 سنة واللي هما نواة المنتخب الأول.
3: صحيح، معناها لما تسمع حاجات كي من أكاية معناها حاجات مهمة جدا وحاجة تفرح وتبشر بخير، لأنه لما الناخب الوطني يكون معناها في تناغم مع نبيل الترابلسي الأوفان وأنيس بوجلبان في الـU23، يعني فما تناغم نحسوا فما تفاهمين قاعدين يتشاوروا ويحكيوا تستحق اللاعبين في الفترة هذه، يعني هذا هو. وقال برشا مرات، عاودها برشا مرات معين، أنه هذه هي النويوم تاع ليكيب ناسيونال اللي باش معناها باش تعدى الأمور بسلاسة، يعني يقصد أنه فما لاعبين موجودين اليوم في الـU20 والـU23 في فترة معناها في مستقبل باش تلقاهم موجودين موجودين.
1: يعني انت صارين قوي برشا معين شعبي. هذا شنو حاب يتوصل لي كونه يحب يوصل الملعبية راكم انتوما نواة المنتخب الكبر وراه في المستقبل اكيد انتوما بشكونوا تقودوا المنتخب.
3: صحيح اتصاليا زاد لكن حتى عمليا انه قاعد يحكي مع فما تواصل ما فماش فما تواصل مع الاوفان والاوفان تروا للمنتخبات هذية اللي فيها لاعبين اللي المشروع معناه الفان ترونت باش تلقاهم موجودين ممكن تلقى اربعة خمسة ما نعرفوش العدد باش تلقاهم موجود في الليستة متاع الفريق الاول متاع المنتخب. هذا حاجات إيجابية ديما الحاجات الإيجابية هذو ما باهي كل شيء باهي لكن ديما النتائج ديما نقول لك هي النتائج الإيجابية هي تعمل الأمبيانس. هذاك علاش ديما ماذا بينا إن شاء الله نبدأ بانتصار اللي باش يخلي الأجواء طيبة يعطي ثقة للناس كل للإطار الفني للاعبين للجمهور اللي متعطش للأداء باهي النتائج إيجابية باش نحاول معناها تعرف الجمهور كما قلت أنت قبيلة يتغشش ويرجع ويتغشش النتائج الإيجابية ترجع الجمهور نتائج الباهية والأمبيونس الباهية ترجع الجمهور اللي المنتخب التونسي مستحق للجمهور مستحق للجمهور في الفترة هذه لأنها فترة صعبة لمتاع المنتخب لازمها برشا صبر لازمها برشا وقفة من الناس الكل كسسوا إدارة فنية كسسوا جماهير
1: إدارة فنية يعني بعد تثبيت أو تسمية رضال الجدي ذولي فما عمل كبير فما دورات أيضا من جملة الحاجات اللي حاجات الباهي أنه صار باش ترجع المراكز للتكوين نتاع المنتخب ذولي حاجة ونقطة إيجابية.
3: شوف في الإطار ذاية معناها كما قلنا الناس كل لازمها من الشيرة متاحة تعمل إضافة شفنا معناها مدير الفني جديد قاعد يتحرك قاعدين نشوفوا في تحركات إيجابية كما معناها فتح مركز التكوين تاع بورصة الصدرية اللي كان في وقت ما يمول في المنتخبات باللاعبين حاجة إيجابية جدا نشوفه في الدورات كما قلت انت حاجة إيجابية جدا هذوم الأشياء هذية معناها باش تصب في الخانة متاع التقدم والتطور متاع الكرة التونسية لأنه عنا مدة كما نقولوا خاصة هالمراكز هذوم اللي واقفة اللي هي تعطلت ما عرفوش علاش تعطلت اليوم رجوعها تحب ولا تكره حتى لو باش تعطي بنسبه مئويه قليله للمنتخب لكن باش فما حاجات كيما نقولوا نحن العجله بدات تدور في على مستوى الفئات السنيه صغار على مستوى البرمجه هذه حاجه ايجابيه تحتسب للاداره الفنيه وللجامعه التونسيه لكره قدم بصفه عامه ان شاء الله. هذاك علاش ديما نقولوا راهو العمل ماهوش فردي راهو العمل جماعي هذاك علاش نوصلوا حتى للجمهور لانه الجمهور عنده دور كبير في هذا الكل.
1: اكيد سلسله مربوطه ببعضها اكيد كل الحلقات يلزم تكون جنبا الى جنب وان شاء الله لكره القدم التونسيه والرياضه التونسيه كلها ان شاء الله الى الامل وتطور اكثر. نحاولوا نرجعوا لملعب رادس اذا فما جديد رفقي بوسته شهيره الكافي اكيد بعد التلاله الاولى وتشكيل الاساسي للمنتخب التونسي نعاودوا نعملوا تلاله من ملعب رادس. شهير رفقي مرحبا من جديد. نعرفش بعد قليل يكونوا حاضرين معنا يعطيونا الأجواء المحيطة في الملعب أيضا الحضور الجماهيري هل ارتفع وإلا آلاف الأثنين. عاودوا نذكروا بتشكيلة المنتخب اللي نتحقوا بنا الآن مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية أكيد ياسين الفغالي قاعد يسخن أكيد حركة حماية بشاقرة موجزة بها الساعة الثامنة والكل تبع في المنتخب الوطني لتونس أكيد الألوان الكل تتحد من أجل النجمة والهلال والشعار الغالي. تشكيلة المنتخب الوطني لتونس نعاود نذكر أيمن دحمان ريان فاليري منتصر الطالبي آدم عروس أمين الشيرني فرجاني ساسي إسماعيل غربي محمد علي برمضان سيباستيان تونيكتي خليل عياري وريان لومي. بالنسبة لمقعد البودلاء مهيب الشامخ معتز النفاتي محمد النصراوي محمد أمين بن حميدة علي معلول حمزة رفيع سامي شوشان أنيس بن سليمان صيف الله الطيف الياس العاشوري حازم المصطوري وصادق قديدة. البطولة التونسية تقريبا سبعة أسماء موجودة في قائمة الشعباني يظهر لي باش نرجعوا يظهر لي الاسماء المعتاده ولا قائمه المعتاده بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، وبذا نعرفوا قيمه البطوله التونسيه.
3: شوف البطوله التونسيه مهمه، يعني لما تشوف انت باش تبني منتخب راهو من الحاجات اللي باش تبني عليها منتخب، ولا باش تحط نقولوا نحن الديان نتاع منتخب، راهو لازم يكون عندك بطوله باهيه، راهو لازم تكون عندك بطوله قويه. هذاك علاش نحن نفرحوا لما النوادي نتاعنا النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي سياسيس، لما الفرق الكبيره الملعب التونسي الاتحاد المنستيري، الفرق الكبيره يعني كبيره جماهيريا خاصه بين قوسين واللي تشارك، لما تكون في احسن حالاتها باش تفيد البطوله التونسيه، ولما تكون بطوله تونسيه منباهيه وبطوله تونسيه تخرج لنا لاعبين ممتازين باش يرجع النفع على المنتخب التونسي. معناها البطوله التونسيه والبطوله المحليه نتاع اي منتخب مهم جدا باش يدعم الفريق باش يدعم المنتخب التونسي باللاعبين. هذاك علاش مهم انه يكون الانديه نتاعنا تكون في احسن حالاتها، خاصه في الفتره الاخيره قاعدين نعانيوا من مشاكل ماديه قاعده تاثر على المستوى الفني نتاع النوادي نتاعنا.
1: اكيد وهامش الاختيار يكون اكثر وافضل بالنسبه لمدربينا الوطنيين. عوده لملعب راس نشوفوا الجديد اكيد قبل انطلاقه المباراه، مباراه تونس المنتخب الاوغندي. مرحبا من جديد شهير، مساء الورد.
4: مرحبا بك حبيب من جديد. اكيد دقائق وتنطلق المباراه في ملعب رادس بطبيعه مع دخول حاليا اللاعبين الاحتياطيين لارضيه ملعب رادس تحت تصفيق من جمهور التونسي الحاضر، وكيف ما قلنا الاعداد ماشيه وتتزايد بالنسبه لجماهيرنا التونسيه في مسانده العناصر الوطنيه في مباراه اليوم، مباراتنا امام اوغندا. اللاعبين البدلاء كلهم توجهوا للمقعد البدلاء الموجود على يسار المتفرج من جهة المنصة الشرفية بتبيع على يسار، نحن أيضا في منصة التعليق نذكر بالبدلاء مهيب الشامخ، معتز النفاتي، محمد النصراوي، محمد أمين بن حميدة، الياس العاشوري، حمزة رفيع، علي المعلول، أنيس بن سليمان، حازم المسؤولي، سامي شوشان، صادق قديدة، وسيف الله الطيف. في انتظار الأحداش الأساسيين اللي مش يدخلوا بعد شوية، الكل جاهز في ملعب رادس حاليا دخول الملاعبية البدلاء للمنتخب الأوغندي. نذكر بالأساسيين بالنسبة للمنتخب التونسي: أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، آدم عروس، أمين الشيرني، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، محمد علي بن رمضان، سيباستيان تونكتي، خليل العياري، وريان اللومي. الأمور الكل أكيد نحبوها تكون جاهزة اليوم رفقي، نحبوا الأجواء نتاع قبل نتاع التشجيع نتاع الدرابو التونسي اللي يبدأ يرفرف في ملعب رادس، إن شاء الله تكون موجودة تلك 90 دقيقة اليوم.
5: تحية ليك حبيب، تحية لمحمد التلمساني ضيفك في التحليل الفني. بعد قليل تنطلق أول مباراة لمنتخبنا ضمن تصفية الكان، وأول مباراة بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني اللي كانت البارح ندوة صحفية تحدث فيها عن مباراة اليوم وتحدث فيها حتى على اختياراته بالنسبة للقائمة. مهما كانت الاختيارات إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي نسينا في نكسة المونديال والهزائم المخجلة بين قوسين في مونديال 2026 نفتح صفحة جديدة. صحيح معين الشعباني يعول على أسماء قديمة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، ولكن من أجل تقديم أداء جيد وانطلاق التصفيات بانتصار ممكن مباراة ما فيهاش ريان كبير، باعتباره أن المباراة مش باش تكون لا تحتسب في مجموعة النقاط. المباراة المهمة أكثر هي مباراة بوتسوانا يوم الاثنين القادم، منتخب بوتسوانا اللي تعادل مع المنتخب الليبي منذ قليل 2-2. الآن دخول الملعبية إلى أرضية الميدان حبيب، المنتخب الوطني التونسي بالزي اللون باللون الأبيض، المنتخب الأوغندي باللون الأصفر يدخل أرضية الميدان، والمعطى أنه الفرجاني ساسي هو قائد الفريق حامل الرقم 13 قائد المنتخب الوطني التونسي. نعرفه في فترة سابقة وقت اللي غاب الفرجاني ساسي كان منتصر الطالبي من بين الأسماء اللي حملت شارة القيادة. اليوم بوجود الطالبي الفرجاني ساسي في التشكيلة الأساسية وقائد المنتخب الوطني التونسي، وأكيد لنا عودة بعد قليل سواء للوصف والتعليق أو المندوكم ببعض المعطيات والمعلومات اللي تم مباراة اليوم. حبيبي
1: يعطيك الصحة رفقي بوستة. أيضا نحن في المتفرقة تحكينا كان على كرة القدم، أيضا نذكر إن شاء الله غدوة الكرة الطائرة غدوة الخامسة تونس الكاميرون دور النهائي بعد تأهل منتخبنا إلى بطولة العالم 2027 في بولونيا. إن شاء الله غدوة إذا يبقى التاج الإفريقي في تونس، أيضا نتأهل للألعاب الأولمبية بين تونس والمنتخب الكاميروني. كيف كيف كرة اليد بطبيعة كبريات تربص في تركيا، اليوم انهزمنا 28 مقابل 26 امام المنتخب التركي، نجلب شنو يجوه ان شاء الله يوم السبت القادم. قبل موجز انباء الساعه الثامنه محمد، يمكن انت كمدرب شنو هي التوصيات، يمكن بنا فكر ينجم يدخل معين الشعباني للمباراه كما نقولوا مفاتيح اللعب.
3: شوف بالنسبة للمباراة، معين شعبان يلعب على أرض ميدانه ويلعب قدام جماهيره، أول مباراة ليه، لما تشوف أسامي اللاعبين ولا التشكيل تشوف فيها نفس هجومي، ظهر معين بش يلعب الهجوم، بش يضغط عالي على الفريق المنافس، ما يخليوش يخرج الكرة بسلاسة، بش يحاول يفتك الكرة في الثلث الأخير والثلثين الأخير، بش تكون يعمل الهجمة متاعه في الثلث الأخير متاع الخصم، بش يعمل عليه أكثر خطوره، معاهم مش يعطيه، ماهوش باش يخليه يجس النبض ويخليه يدخل في المباراه، لا باش يضغط عليه عالي، ماهوش باش يخلي الفريق يخدم معناها خروج كوره على راحته، وباش يحاول يمسك زمام المباراه. لازم معناها في توصيات انه متاكدين 100% لان وصل معين شعبان خاصه اللاعبين على المستوى الذهني والمستوى النفسي، ان مباراه لازمها برشا صبر وبرشا برشا نقولوا نحن رزن في مسألة لعب الكرة، ما تكونش فما تسرع، ممكن سرعة في الأداء لكن التسرع لا، وإن شاء الله يبدأوا بداية ممتازة لأنه البداية مهمة جدا. جست نجم في 30 ثانية لما تشوف باش تعرف قديش مهم التكوين، التكوين مهم. اليوم في العشرة في الأحداش اللي موجودين عندنا خمسة لاعبين متكونين في تونس، اللي هما دحمان، إدم عروس، فرجاني، محمد بن رمضان وخليل عيرة، ذوما متكونين في تونس. هذاك علاش صحيح هما يلعبوا البرة تو، لكن مهم التكوين. هذاك علاش اللي حكي الكلام اللي حكينا فيه قبيله، التكوين مهم. اليوم خمسه لاعبين على عشرة، صحيح يلعبوا ينشطوا البرة لكن متكونين تكوين تونسي،
1: وهذا موضوع اكيد باش نحكيو فيه برشا، خاصه بعد مباراه تونس المنتخب الاوغندي مباراه الافتتاحيه من تصفيات كان 2027. نرجع بعد موجز انباء الساعه الثامنه.
6: في السنين الاولى من عمره يتعلم صغير لغته الاولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، يتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية طيبة. يتواصل هذه الليلة نزول أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب، تكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي. يسدل ستار الليلة على فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي القليبي بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان، وسيتم توزيع الجوائز على المتوجين بمسابقات المهرجان الرسمية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد، علما أن 320 عملا تتنافس على جوائز الدورة الحالية. تقرير جديد بعنوان ثمن الخفيل البلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس مصر والمغرب يكشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا، متوقعا أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليارات دولار بحلول عام 40 و 2000. على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا حرص الجمهورية التونسية على مواصلة الإسهام الفاعل في مختلف آليات العمل الإسلامي المشترك خدمة لقضايا الأمة الإسلامية ومصالح شعوبها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة البلد وسط خان يونس جنوبي غزة لترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 3 أشخاص. وكالة أنباء الصين الجديدة تنقل عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان في جوان الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
10: هذه كرة وهدف التعادل.
7: تحاليل
11: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
7: تصريحات
12: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
7: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسر.
1: مرحبا من جديد، رياضة وهداف دينا معكم السبع الحدود ساعة 11 ليلا. أكيد تابعوا معنا مباراة تونس المنتخب الأوغندي، مباراة الجولة الافتتاحية من المجموعة الثامنة من تصفية كان 2027، والتحكيم الموريتاني عبد العزيز بو دون إطالة إلى ملعب المباراة، ملعب حمد العقربي برادس مع ثنين التعريق رفقي بوستة وشهيل الكافي. مرحبا مساء النور.
13: مرحبا بك حبيب من جديد، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. بالضبط الدقيقة 3 من الشوط الأول من مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي بملعب رادس، الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، المجموعة الثامنة اللي فيها المنتخب التونسي، المنتخب الأوغندي أيضا موجود فيها المنتخب الليبي ومنتخب بوتسوانا. منافسنا القادم في الجولة الثانية الاثنين القادم 8 في ملعب رادس. زوز منتخبات ليبيا وبوتسوانا اليوم كانت عادلوا 2-2، اليوم الانتصار بالنسبة لمنتخبنا منذ البداية يخص الصدارة في المجموعة الثامنة. نذكر بتشكيلة المنتخب التونسي، وهذه كرة قبل هذا توزيع داخل منطقة الجزاء كانت مخطئة في دفاع المنتخب الوطني والحمد لله مرت سلامات. منتخبنا اليوم بتشكيلة فيها أيمن دحمان في المرمى مع يان فاليري، منتصر الطالبي، آدم عروس، أمين الشيرني، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، محمد علي بن رمضان، سيباستيان تورنيكتي، خليل العياري، وريان اللومي. بالنسبة للبودلاء مهيب الشامخ حارس ثاني، مع معتز النفاتي، محمد النصراوي، محمد أمين بن حميد، الياس العاشوري، حمزة رفيع، علي المعلول، أنيس بن سليمان، حازم المسطوري، سامي شوشان، صادق قديدة، وسيف الله الطيف، والمدرب هو معين الشعباني. في أول لقاء بالنسبة لي صحبة المنتخب الوطني التونسي. رفقي، بالنسبة لتشكيلة المنتخب الأوغندي منافسنا اليوم، منتخب اللي نعرفه كنا لعبنا له في الكان الأخيرة وربحناه 3-1، إن شاء الله اليوم أيضا تكون الانتصار للمنتخب التونسي.
5: منتخب أوغندي بقيادة بول بوت البلجيكي، واحد من بين المدربين اللي دربوا عديد المنتخبات في القارة السمراء، واحد من بين الأسماء اللي عندها خبرة، حارس مرمى المنتخب الأوغندي دينيس أونيانغو، حارس مرمى ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، معاه جورج ناتان، روجي أوشاكي، كينيت سيمباكولا اللاعب السابق للنادي الأفريقي، بيتر توبي، روجي قاسم واتو، ترافيس موتيابا، متوسط ميدان النادي الرياضي الصفاقس يلعب منذ البداية خيار أساسي في مباراة اليوم، بابا عمدو، معاه أيو كيلو، ألان أوكيلو، وعبد العزيز كاياندو. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الأوغندي، طبعا شكلية بالنسبة لي باعتبار أنه أوغندا من بين البلدان التي ستستضيف كان 2027 الصيف القادمة. كرة في وسط الميدان للمنتخب الأوغندي، مقارنة بقبل المباراة بدأ يرتفع عدد جمهور المنتخب الوطني التونسي، خاصة المدرجات المقابلة المدرجات الرئيسية، لمن يعرف جيدا ملعب رادس أجواء كبيرة، طقس ممتاز. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي ينجح في تحقيق الانتصار، ونعرف المباراة الأهم هي مباراة الاثنين القادم في نفس هذا الملعب أمام المنتخب البوتسواني، وفي نفس التوقيت 8 متاع الليل، باعتبار أن مباراة اليوم نقاطها لا تحتسب، ولكن مهمة بالنسبة لترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. كيف كيف مباراة ماري الودية عندها زادة أهمية شهر أكتوبر القادم أيضا في ملعب رادس بقيادة معين الشعباني، عندها أهمية تأثر على ترتيب الفيفا، ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن المباراة الأهم بالطبع ستكون الاثنين القادم، ويلزم التحضير بشكل جيد لمباراة بوتسوانا. نعود نذكر كانت عادل اليوم 2-2 أمام المنتخب الليبي بعد ما كان متقدم بثنائية، المنتخب الليبي يرجع ويعدل 2-2. نرجع للمباراة، كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي في اتجاه سيباستيان تونكتي، ياخذها دينيس أونيانغو، ياخذها الفرجاني ساسي قائد المنتخب الوطني التونسي، إلى محمد علي بن رمضان، خليل العياري، ما يمرش خليل العياري، مقطوعة منه ويرتكب المخالفة، والموريتاني عبد العزيز بوه يمنح المخالفة للمنتخب الأوغندي. حاول المرور خليل العياري حامل الرقم 10 في مباراة اليوم، حاول المرور ولكن يرتكب المخالفة، ما نجحش في أنه يراوغ بالمدافع الأوغندي، والكرة ترجع لصالح المنتخب الأوغندي قريبة من منطقة وسط الميدان. التوزيع في العمق، التغطية من دفاع المنتخب الوطني التونسي، شكون المس الكرة آخر مرة؟ هو المهاجم الأوغندي، وبالتالي ضربة مرمى لأيمن دحمان لصالح المنتخب الوطني التونسي في 8 دقائق لعب شهير منذ انطلاق المباراة. دائما التعادل دون أهداف بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي، أول مباراة لمعين الشعباني الناخب الوطني الجديد، وأول مباراة للمنتخب الوطني التونسي بعد مشاركة مخيبة للأمال في المونديال الفارط،
13: وقبلها أيضا مشاركة مخيبة في الكان اللي كنا معها فرد مجموعة المنتخب الأوغندي، كنا في المجموعة الثالثة أيضا صحبة نيجيريا وتنزانيا، وقت المنتخب التونسي كمل في المركز الثاني بأربع نقاط وخسر ثمن نهائي مع مالي، وأوغندا كانت كملت في المركز الرابع بنقطة واحدة وكنا تواجهنا معها وربحناها 3-1، أهداف وقت الياس الصخيري ودوبلي أيضا الياس العشوري، وسجل لأوغندا دينيس أوميدي الغائب على المباراة اليوم. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اليوم أكيد النتيجة تخلي حتى المعنويات أفضل بالنسبة لعناصرنا الوطنية، نعرفوا بعد اللي صار الكل في الصيف الماضي. هذه كرة على الجهة اليمين تمشي ليان فاليري، ينطلق يان فاليري مع خليل العياري، يتعدى العياري، يعمل اللمسة ممتاز، تعود ليان فاليري على الجهة اليمنى، يان فاليري، توزيعة من فاليري نحو الركنية، الركنية للمنتخب الوطني التونسي، كانت لقطة ممتازة في الحقيقة وانطلاقة من الجهة اليمنى من يان فاليري إلى خليل العياري ثم محمد علي بن رمضان، تعود مرة أخرى لفاليري والتوزيعة تجيب بضربة الركنية الأولى في المباراة. التوقيت بالضبط 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، متعادلة المباراة إلى حد الآن، وفرصة إن شاء الله للمنتخب التونسي من أجل التسجيل بعد كرة وانطلاقة على الجهة اليمنى. منتخب أوغندي في ترتيب الفيفا موجود في المركز 89 عالميا و18 إفريقيا. المنتخب التونسي في انتظار إن شاء الله العودة للمراتب المتقدمة قاريا مع وجودنا حاليا في المركز 11 إفريقيا و57 عالميا. أكيد الانتصارات هي اللي تخلي المراتب تتقدم بالنسبة لترتيب الفيفا، في انتظار أنه يقوم سلامات لاعب المنتخب الأوغندي بعد كرة أخيرة على الجهة اليمنى بينه وبين يان فاليري، هو حامل القميص رقم 7 في تشكيلة أوغندا. روجي ماتو هو اللي موجود على أرضية الميدان بعد لقطة أخيرة بينه وبين يان فاليري. ما زالت عدد الجماهير في ازدياد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، الجمهور اللي حاضر في ملعب رادس اللي قاعد يشجع واللي قاعد يتفاعل مع كل لقطة ومع كل كرة للمنتخب التونسي. معين الشعباني قريب من خط المرمى، أكيد أنه بذكريات حلوة لمعين الشعباني في ملعب رادس والتتويجات المحلية والإفريقية مع الترجي، إن شاء الله المرة هذه تكون تتويجات موجودة مع المنتخب الوطني التونسي. المهمة أكيد ما هيش باش تكون سهلة، العودة للنتائج الإيجابية، العودة للسيطرة، علاش لا على المباريات، نشوفوا منتخبنا يصنع الفرجة، نشوفوا منتخبنا يسجل الأهداف، هذا اللي غاب علينا في السنوات الأخيرة، وإن شاء الله ترجع الفورمة لعناصرنا الوطنية. باش ترجع الكرة وضربة الركنية، الموريتاني يعطي إشارة التنفيذ، ركنية على الجهة اليسار على تنفيذ من خليل العياري، الكل في الانتظار لضربة الركنية الأولى للمنتخب الوطني التونسي. ترفع الكرة في القائم الأول، والهدف الأول، الهدف الأول من آدم عروس. آدم عروس يفتتح النتيجة في توقيت بالضبط 12 دقيقة لعب. كرة الركنية كانت منفذة من الجهة اليسرى في القائم الأول تتعدى أمام الجميع، آدم عروس في القائم الثاني هو عروس الليلة يفتتح النتيجة في توقيت 12 دقيقة لعب. هدف أكيد سيكون عنده دفع معنوي كبير للمنتخب الوطني التونسي بعد ضربة الركنية المنفذة من خليل العياري تتعدى أمام الجميع. آدم عروس بنزلاقية يحط الكرة في مرمى الحارس الأوغندي ويفتتح النتيجة رفقي منذ الدقيقة 12 للمنتخب التونسي. هذا اللي حبينا أن نشوفوه، هدف مبكر ومن بعد نشوف اللعبة أكثر بالنسبة للمنتخب التونسي.
5: وينجح آدم عروس في تسجيل هدف رأس بقية للمنتخب الوطني التونسي بعد كرة ثابتة ركنية انزلاقية على مستوى القائمة الثاني. محترف نادي قاسم باشا التركي ينجح في التسجيل أول هدف ليه مع المنتخب الوطني التونسي، سجل أول هدف في مباراة اليوم المنتخبنا في أول مباراة للناخب الوطني الجديد معين الشعباني. نشوف فيه يطلب الضغط، يطلب الضغط على حامل الكرة، مهم جدا مثل المعطيات للي يسمع فينا واللي تبع الإذاعة الوطنية. نعطيكم الصورة بأدق تفاصيلها، الصورة الإذاعية طبعا، والمخالفة التونسية يمشي تنفيذها إسماعيل الغربي طبعا منتشي بأداء ممتاز مع ليغانيس الإسباني الدرجة الثانية، لاعب الشهر آخر مباراة عمل أسيست وسجل هدف من تصويبه. حسنا فعل إسماعيل الغربي بشهادة كل الملاحظين والمحللين والمتابعين، الاختيار الرياضي صعب في انتظار أنه يطور من أدائه مع المنتخب الوطني التونسي، لأنه يختلف تماما أداء لاعب مع ناديه مقارنة بأدائه مع المنتخب الوطني التونسي. ممتاز خليل العياري، رائع العياري، ولكن يتسدى الدفاع إلى إسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء. لقطة فنية، عياري ممتاز، يمر العياري مع هيان فاليري ولكن مقطوعة، لمحة فنية والكرة تبقى تونسية. يمشي سيباستيان تونكتي عنده الكرة، يغير اتجاه الكرة، العودة للفرجاني ساسي في دائرة وسط الميدان، يغير على اليسار لأمين الشيرني، أمين الشيرني إلى منتصر الطالبي، مهم جدا الهدف اللي سجله آدم عروس للمنتخب وأيضا للاعب اللي أكيد باش يعطيه ثقة. كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي على الرواق اليسار، تبقى تونسية. أمين الشيرني، أمين الشيرني محترف جوستيبا التركي، أمين الشيرني عودة للفرجاني إلى منتصر الطالب بكل لاعبي المنتخب الأوغندي في مناطقهم، ضغط المنتخب الوطني التونسي. وهذه التعليمات الناخب الوطني معين الشعباني سجلنا منذ البداية في انتظار التأكيد. وطبعا المعادلة هي المراوغة من أيمن دحمان، مش كان العياري والغربي ياخو بايو في المراوغات، أيمن دحمان بثقة ببرودة دم يراوغ بالمهاجم الأوغندي، وتتواصل العملية وتنتهي بضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي باش ينفذها أيمن دحمان. رفع الكرة بحث على تونكتي لكن متفتن الدفاع الأوغندي، كرة مشيت لجورج ناتان، لمسة الكيناتسي ماكولا، يعرف مليح ملعب رادس، يعرف مليح جو البطولة التونسية، طبعا هو لاعب سابق في النادي الافريقي. كينات سي ماكولا، كورة في اتجاه اوكلان الان، تبقى الكورة اوغندية مرافقة، يفوت خط وسط الميدان المهاجم الاوغندي متفتن الفرجاني، تبقى الكورة لبابا الحسن قريب من منطقة وسط الميدان، يغير على اليمين، كورة دائما المنتخب الاوغندي. كينات سي ماكولا، سي ماكولا تغيير اتجاه الكرة على اليمين إلى جورج ناتان، يرجع الكينات سيماكولا إلى موتيابا، لعب النادي الرياضي الصفاقسي ترافيس موتيابا، يغير اتجاه الكرة على اليسار، تبقى للمنتخب الأوغندي. الآن المنتخب في حالة الدفاع، تقريبا كل لاعبي منتخبنا في مناطقهم بين الضغط الهجومي والعودة للتكتل الدفاعي. هذه أبرز مسار، وهذا أبرز مسار في الدقائق الأخيرة في توقيت شهير 17 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، وأسبقية المنتخب الوطني التونسي بهدف دون مقابل، هدف دقيقة 12 عن طريق آدم عروس.
13: والكرة تبقى أوغندية حاليا في وسط الميدان مع عودة ملاعبية المنتخب التونسي للخلف، أكيد ما يلزمناش نعطيه الفرصة أكثر للمنتخب الأوغندي، يلزم الضغط عليه من أجل ارتكاب الأخطاء وتسجيل الهدف الثاني اللي رتح أكثر ملاعبية المنتخب التونسي. الكرة في محور الدفاع من روجيو شاكي، روجيو شاكي البحث عن الموساندة، يمشي للجهة اليسرى، الضغط من خليل العياري على اللاعب ألان أوكيلو اللي يرجع مرة أخرى لمحور الدفاع، كرة دور قصيرة بين ملاعبية المنتخب الأوغندي ملاعبية المنتخب التونسي كلهم في المناطق الدفاعية، يرجع يخرج المنتخب التونسي من مناطقه، يلزم الضغط في وسط الميدان من محمد علي برمضان، فرجاني ساسي واسماعيل الغربي، هذه كرة يقطعها منتصر طالبي أخوها اسماعيل الغربي، يمشي ليان فاليري، فاليري بدوره كرة مخت المرة هذه يا أخوها المنتخب الأوغندي، حذاري داخل منطقة الجزاء، منتصر طالبي سكر الزاوية، التوزيع ثم المخالفة للمنتخب التونسي لخليل العياري، يعود للدفاع خليل العياري يعاضد بعد خطأ من يان فاليري في إرجاع الكرة اللي كادت تأتي بالخطر على دفاع المنتخب الوطني التونسي. ذكر الجولة الثانية باش تكون نهار الاثنين الثمانية في ملعب راد ضد المنتخب البوتسواني، مجموعة اللي فيها أيضا المنتخب الليبي شقيق، الأكيد أنه مواجهات كلها باش تكون صعبة، خاصة مباراة بوتسوانا مباراة ليبيا، يعني هذه المباريات اللي باش تحدد من هو المتأهل في المجموعة هذه. كرة ترجع من أيمن دحمان طويلة في وسط الميدان، خليل العياري ما يخوش الكرة، يضغط فرجاني ساسي مع آدم عروس صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة، 1-0 للمنتخب التونسي أمام أوغندا منذ دقيقة 12 بعد ركنية على الجهة اليسرى وانزلاقية من آدم عروس في مرمى الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو اللي عنده الكرة حاليا يحمل شارة القيادة صاحب الزي الأحمر دينيس أونيانغو بالقميص عدد 18، مازال محافظ على الكرة داخل منطقة الجزاء ينتظر المساندة إلى جانبه كل خط الدفاع. يلعب الكرة مع روجي أوشاكي، روجي أوشاكي بدوره كرة لكينيث سيماكولا على الجهة اليمنى، طويلة الكرة في مناطق المنتخب التونسي، يصعد بالرأس يخوها آدم عروس، يخليها لحارس المرمى أيمن دحمان، دحمان لآدم عروس، آدم عروس ملقاش اللموسين ده، يعود لحارس مرمى أيمن دحمان إلى منتصر الطالبي، طالبي على الجهة اليسرى، يمشي المنتخب التونسي بكرة لأمين الشرني طويلة لإسماعيل الغربي، ما يخوهاش الغربي، ما تتعداش أيضا لريان اللومي، وتعود كرة أوغندية في منطقة ما فيهاش ملاعبية المنتخب التونسي للضغط، يأخذوا راحتهم ملاعبية أوغندا في اللحظات هذه في الناحية الدفاعية، يخرجوا حاليا ملاعبية المنتخب التونسي، الضغط أضغط يلزم الضغط، سيماكولا كانت عنده الكرة كان ممكن يضغط عليها أكثر، سيباستيان تونيكتي للافتكاك، هذه كرة يمشي مرة أخرى آدم عروس، صحيت يا آدم، آدم عروس كان أمام لعب روجي ماتو، يأخذ الكرة، التوقيت بالضبط 21 دقيقة لعب، النتيجة نذكر 1-0 للمنتخب التونسي، أولى جولات التصفيات بالنسبة للمنتخب التونسي اللي كان 2027 اللي باش تكون بين كينيا أوغندا وتنزانيا من 19 جوان حتى 17 جويلية، يعني كان باش تكون في الصيفة القادمة. رفقي يلزم من توا نبداو نحضروا للكأس الإفريقية هذه اللي باش تكون على 3 بلدان بين كينيا وغندا وتنزانيا، وإن شاء الله نكونوا احنا موجودين علاش لا في الأدوار المتقدمة، ونرجعوا شوية للأيام زمان وقت اللي كان المنتخب التونسي في القارة الإفريقية نلقاوه دائما على الأقل في المربع الذهبي.
5: خطوة بخطوة اليوم بداية المشوار بالنسبة للتصفيات، طبعا الهدف هو المرور إلى النهائيات، وهذا مش غريب على المنتخب الوطني التونسي، تعودنا وأنه نمروا للكأس أمم إفريقيا في أكثر من مرة، وعندنا الرقم القياسي في هذا، ولكن مش باش تكون سهلة لأنه عن مجموعة المنتخب الوطني التونسي منتخب وحيد فقط يتأهل إلى نهائيات الكان، حتى تبدأ المعلومة واضحة للسادة المستمعين واللي تبع، لأنه المنتخب الأوغندي واحد من بين البلدان اللي باش تنظم الكان تلعب في مجموعة منتخبنا فقط للتحضير، وبالتالي منتخب فقط يمر إلى الدور أو نهائيات كأس أمم أفريقيا المتصدر بالنسبة للمجموعة الثامنة. ضربة مخالفة للمنتخب الأوغندي، يأمن التغطية من الشيرني ما يخوش الكرة، تبقى المنتخب الوطني التونسي باهي لسيباستيان تونكتي، خير على اليمين وهذا اللي عمله تونكتي ممتاز، إليان فاليري، فاليري خليل العيار يعطي الكرة فاليري ويمشي لطلب الكرة على الجهة اليمين، ولكن الشق الملعب بالعرض، خليل العياري لمسة إلى منتصر الطالبي، أمين الشيرني عنده الكرة، أمين الشيرني يطلب إسماعيل الغربي بين ثلاثة ملعبية، إسماعيل، إسماعيل لومي كاد يكون الثاني، ريان اللومي أراد التسديد على الطائرة لكن متفتن الدفاع الأوغندي، ترجع تونسية الكرة الثانية، سيباستيان تونكتي برشا فنيات، وين السرعة؟ أين المرور؟ يعطي التمريرة للفرجاني، باهي لمين الشيرني، الشيرني على اليسار، الشيرني باليمين يوزع، ومتفتن الدفاع الأوغندي، باهي الكرة الأخيرة والجملة الأخيرة الفنية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ويلزم الحذر دفاعيا، يربح المخالفة الفرجاني، ينفذها بسرعة، يختار مرة أخرى الجهة اليسار، وين موجودة أمين الشيرني، شيرني تونكتي ثنائي متفوق فنيا إلى حد الآن على الدفاع الأوغندي في انتظار أكثر فاعلية، يلا شيرني، الشيرني والعرضية، باهي من الشيرني لريان اللومي بالراس، الرأسية المرة هذه وين موجود دينيس أونيانغو، رأسية من محمد علي بن رمضان اللي دخل منطقة الجزاء، كانت العرضية من أمين الشيرني، والرأسية المرة هذه أونيانغو حارس الخبرة، تسديدة بالرأس من محمد علي بن رمضان، كان موجود في المكان المناسب، 41 سنة دينيس أونيانغو مواليد 85، هون ينقو حارس الخبرة ومحترف ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي. كرة لكينات سيماكولا، سيماكولا والهجمة المنتخب الأوغندي بالرأس منتصر الطالبي، ما يخذش بالرأس إسماعيل الغربي المخالفة المرة هذه للمنتخب الأوغندي في تقريبا دينا نقرب من 25 تقلاع بالفترة الأولى، دائما أسبقية منتخب

لخليل العياري. خليل العياري، العياري قدام زوج ملاعبية ما نجحش في المراوغة. ساعات ممكن المراوغات زايدة بالنسبة لخليل العياري في وقت اللي كان من المفروض أنه يكون لعب جماعي أكثر. صحيح في بعض الأحيان اللعب الفرجوي مطلوب، ولكن إذا كان أمامك زوز ثلاثة ملاعبية قدامك أيضا زميلك نجم تكون التمريرة أفضل من المراوغة وكرة تفتك لصالح المنتخب الأوغندي. والحاجة الإيجابية أيضا اليوم أنه منتخبات الشبان كلها موجودة تتفرج اليوم. شفت منذ قليل فوزي الرويسي صحبة لعبية المنتخب، أيضا الشبان الكل موجودين اليوم للمتابعة للتشجيع، وأكيد أنه في نهار من نهارات نستحقهم باش يكونوا موجودين في المنتخب الأول. كرة حالية للمنتخب الأوغندي وتدخل من يان فاليري. يان فاليري حط الكرة في التماس لمنتخب أوغندا. 1-0 إلى حد الآن، 27 دقيقة لعب. كرة تونسية أولى كانت في مرمى أونيانغو، ننتظر كرة ثانية في هذا الشوط الأول. في انتظار الشوط الثاني كرة طويلة في اتجاه سيباستيان تونيكتي. يلا يا سيباستيان ما يخلطش عليها تونيكتي، كانت كرة طويلة تغادر نحو التماس أمام أعين معين الشعباني يحكي مع لاعبيته داخل منطقة العمليات. يؤمر خليل العياري أنه باش يقدم أكثر ويمشي أكثر للجهة اليمنى باش يهرب أكثر على الكولوار اليمين، خاصة أنه ممكن اللعب أكثر كان موجود على الجهة اليسرى. بالنسبة للمنتخب التونسي لحد الآن كرة دائما لمنتخب أوغندا في محور الدفاع لروجي أوشاكي. أوشاكي عنده الكرة حاليا يتقدم يمشي يصعد أكثر في مناطق المنتخب الوطني التونسي مع ترافيس موتيابا، يحاول يتعدى بمحمد علي بن رمضان، يربح ضربة المخالفة حسب إشارة الموريتاني. ضربة المخالفة للمنتخب الأوغندي تتنفذ كرة بسرعة. كينيث سيماكولا يلعب كرة على الجهة اليمين لجورج ناثان. جورج ناثان يلعب كرة طويلة تدخل من منتصر طالبي في الركنية. تدخل من منتصر طالبي يحط الكرة في الركنية على يسار أيمن دحمان. ضربة الركنية وتعددت الكرة الثابتة للمنتخب الأوغندي. يمشي للتنفيذ نفس اللاعب ألان أوكيلو في تنفيذ كرة الركنية بالساق اليسرى. كل الكرة الثابتة تمر عبر أوكيلو، يمشي مرة أخرى كرة ثنائية. عذاري من التصويب قريب من مناطق جزاء المنتخب التونسي، يضغط فرجاني ساسي والتصويبة في دين دحمان. تصويبة كانت في دين دحمان، كرة أخيرة من الحسن بابا. الحسن بابا كورتو في دين الحارس أيمن دحمان. دحمان لفرجاني ساسي، فرجاني ساسي القائد لخليل العياري. تمشي كرة محمد علي بن رمضان، تونيكتي هي تونيكتي أو اللومي، ريان اللومي لو كانت عدة كان ممكن يخرج وجه لوجه مع الحارس أونيانغو، ولكن كرة تمشي للتماس تتنفذ لخليل العياري. العياري ما يتعداش مرة أخرى، ما ينجحش في المراوغة والتماس يعود للمنتخب الأوغندي. تماس للمنتخب الأوغندي، 29 دقيقة لعب، الجماهير تشجع، الجماهير تساند. من مدة في الحقيقة ما شفناش الحضور الجماهيري هذا بالنسبة للمنتخب وجماهيره والتشجيع منذ البداية. تختلف الألوان صحيح خارج الميدان، ولكن وقت اللي يلعب المنتخب الكلنا بلون واحد، لون الأحمر والأبيض، لون الدرابو التونسي من أجل مصلحة المنتخب التونسي. هذه كرة مقطوعة لو تعديت كانت خطيرة على دفاع المنتخب الأوغندي. نعود ونخرج من جديد، نعود ونبني الكرة. خليل العياري، عياري ليان فاليري لمحمد علي بن رمضان، للعياري مرة أخرى ما يتعداش خليل العياري. يمشي يضغط محمد علي بن رمضان لافتكاك الكرة، تعود كرة دائما للمنتخب التونسي. ممتازة بكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء. يلا يا تونيكتي يا لومي، المراوغة ما تعدتش، تعود مرة أخرى فيها المخالفة يا حكم. بالفعل ضربة المخالفة للمنتخب الوطني التونسي قريبة من خط منطقة الجزاء، كان الخطر موجود في كرة أولى من ريان اللومي وضيعها داخل منطقة الجزاء. ثم محمد علي بن رمضان يتحصل على ضربة المخالفة أمام روجي أوشاكي مدافع المنتخب الأوغندي. ومعين الشعباني نادي لخليل العياري يعطيه توصيات خاصة. بالطبيعة نعرفوا أنه خليل عياري كان ضيع بعض

0: تطورات في الدقائق الأخيرة من خلال المراوغات، ولكن أكيد توصيات معين الشعباني أنه باش يكون لعبه جماعي أكثر مع المجموعة. ننتظر كرة المخالفة، إسماعيل الغربي على الكرة، إسماعيل الغربي كرة تبعد تقريبا 3-4 أمتار على خط منطقة الجزاء، مواجهة تماما لمرمى الحارس أونيانغول، ينظم خط الدفاع. أيضا حكم المباراة الموريتاني بوه قاعد ينظم في الجدار الدفاعي واحترام الأمطار القانونية. كرة بين العياري والغربي، يبقى إسماعيل الغربي بمفرده، يلا يا إسماعيل على القاع، على القاع أمام كرة، والثانية تصويبها، التصويبها من خليل العياري. كنا قراب من الهدف الثاني، كنا قراب من كرة في مرمى أونيانغو رفقي، ولكن القاع المرة هذه يقف أمام كرة إسماعيل الغربي،
1: وكان قريب إسماعيل الغربي من إضافة الهدف الثاني بإتقان. نفذ ضربة المخالفة تضرب على القائم، توصل إسماعيل الغربي، يتقدم به التمريرة بالرمضان، بالرمضان يسقط داخل منطقة الجزاء. تبقى الكرة للمنتخب الوطني التونسي، ولكن الحكم الموريتاني يمنح المخالفة للدفاع الأوغندي. الحقيقة كان يكون هدف رائع جدا لو كانت كرة إسماعيل الغربي في مرمى دينيس أونيانغو. قلت الغربي المنتشي بأداء ممتاز مع ليغانيس الإسباني، سجل في آخر مباراة مع فريقه، قدم تمريرة حاسمة وكان قريبا من تسجيل الهدف الثاني على كرة ثابتة على ضربة مخالفة كانت مقابل مرمى دينيس أونيانغو باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة بعد إعلانها من طرف الحكم الموريتاني. يحتسب المخالفة ضد محمد علي بن رمضان، كرة تفوت خط وسط الميدان، نبحث على جورج ناتان. التماس الآن للمنتخب الوطني التونسي، ماخذهاش أوكيلو أيو، تمشي رمي التماس، يمشي لتنفيذها أمين الشيرني. أمين الشيرني من بين الأسماء اللي تاخذ الفرصة في مباراة اليوم. أمين الشيرني محترف نادي غوستيب سبور، والحكم يقول التماس للمنتخب الأوغندي. ناتان جورج يرجع إلى محور الدفاع وين موجود توبي بيتر توبي. كرة قريبة من دائرة وسط الميدان، توبي غير على اليمين إلى ناتان، معاه إسماعيل الغربي، يختار منطقة وسط الميدان وين موجود الحسن بابا الحسن. كرة على الرواق اليسار دائما المنتخب الأوغندي. الآن المنتخب الوطني التونسي يعتمد الأسلوب الدفاعي في ظل وأنه منتخب أوغندا مستحوذ على الكرة، يرجع منتخبنا وعناصر منتخبنا إلى الدفاع لتضييق المساحات وأيضا التفكير في قطع الكرة واستعمال التحول الهجومي. أكيد التركيز على سرعة تونكتي على الرواق اليسار وسرعة خليل العياري ورايان اللومي مهاجم المنتخب الوطني التونسي. خاطئة ترجع للمنتخب، هاو قطع الكرة اللي تحدثت عليه، فرجاني سيسي غير على اليمين إلى يان فاليري عنده الكرة، يرجع لهاد معروف صاحب هدف الأسبقية تيقة 12 بعد تنفيذ ركنية. صورة الهدف نذكر بها، كرة على مستوى القائمة الثاني وانزلاقية من هذا معروس، وضع الكرة في الشباك الأوغندية والكرة ترجع ليان فاليري، به التمريرة ترجع المنتخب الوطني التونسي. بالرمضان يقتنص الكرة ثم يمرر لخليل العياري، خليل محافظ على الكرة ممتاز، ما يمرش خليل، ولكن من حسن حظه موجود الفرجاني، ولكن مرة أخرى قطع الكرة من وسط ميدان المنتخب الأوغندي، يحاول بناء هجمة سريعة، ما فماش راية، لا وجود للتسلل. المهاجم الأوغندي بين أربعة ملاعبية يربح مخالفة قريبة برشا، تقريبا زوز أمتار على منطقة الجزاء مقابلة مرمى أيمن دحمان. كان تقريبا المهاجم بمفرده مع ثلاثة أربعة ملاعبية، المهاجم روجي قاسم واتو، يربح ضربة مخالفة مقابلة مرمى أيمن دحمان من بين المحاولات القليلة والخطيرة على دفاع المنتخب الوطني التونسي. كرة ثابتة مش بعيدة على مرمى أيمن دحمان. والحقيقة قاعد نشوف أنه جمهور المنتخب الوطني التونسي الأعداد تتزايد مقارنة بما قبل المباراة. إن شاء الله يقترن الحضور الجماهيري بتحقيق الانتصار وبتسجيل مزيد من الأهداف، وربما تغيير قادم بعد قليل قبل تنفيذ المخالفة. ولن بعد ننتظر قرار الحكم الموريتاني عبد العزيز بو اللي يطلب من دفاع المنتخب الوطني التونسي احترام الأمطار القانونية. مخالفة أوغندية قريبة التنفيذ بالساق اليسار، تسديدة خطيرة تضرب في الدفاع التونسي وتمشي ركنية، عملت روبو أمام أيمن دحمان، ولكن من حسن حظ الكرة تمشي ضربة ركنية كانت على يسار أيمن دحمان، لم تكن بعيدة بالمرة على مرماه، كانت تقريبة والركنية تجي على يسار حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان. تقريبا نفس اللاعب اللي سدد ضربة المخالفة يمشي للتنفيذ على مرتين، والكرة يتدخل فيها الدفاع.
0: كرة كان موجودة عليها فاليري، يحط الكرة في التماس بعد ضربة الركنية، ولا تغييرات أكيد باش تكون موجودة في الشوط الثاني للمنتخب الوطني التونسي. نشوف ثلاثة ملاعبية يقوموا بالحركات الفنية، موجود صادق قديد، أيضا سيف الله الطيف، أنيس بن سليمان. ممكن تكون التغييرات بعد 45 دقيقة أولى. هذه كرة حرية للمنتخب الأوغندي على مستوى مناطق المنتخب التونسي، والتصويبة بجانب المرمى. أيضا ملاعبين المنتخب الأوغندي موجودين وراء الحرس أيمن دحمان، يقوموا بالحركات الأحمائية، وبالطبيعة كل مدرب وتفكيره بين الشوطين، بين معين الشعباني والبلجيكي بول بوت مدرب المنتخب الأوغندي. أيمن دحمان في لعب كرة الستة أمتار طويلة لريان اللومي، يربح ضربة المخالفة ضد، يقول الحكم كرة المخالفة للمنتخب الأوغندي. كثرة برشا المخالفات لمنتخب أوغندا، يلزم نردوا بالنا. صحيح هذه كرة في مناطقه، ولكن قاعد يقرب من مناطق المنتخب الوطني التونسي. 38 دقيقة لعب، 1-0 للمنتخب التونسي أمام منتخب أوغندا. نذكر هدف كان منذ دقيقة 12 لآدم عروس مدافع المنتخب التونسي. هذه كرة أوغندية طويلة في وسط الميدان، ما ياخوهاش سيماكولا اللي ترجع له حاليا إلى حرس مرماه. أونيانغو، دينيس أونيانغو مازال محافظ على الكرة، يبحث على المساندة، يعمل سكان للملعب ثم يلعب الكرة على الجهة اليمنى حاليا لكنيث سيماكولا إلى وسط الميدان، يمشي للحسن بابا. الحسن بابا في دائرة وسط الميدان مازال محافظ على الكرة، يلعب طويلة على الجهة اليمنى لجورج ناثان. جورج ناثان مازال كرة أوغندية، يدور بالكرة، يرجع لمحور الدفاع لروجي أوشاكي. روجي أوشاكي كاد يقتنص الكرة ريان اللومي، تعود مرة أخرى لأوشاكي قريب من دائرة وسط الميدان الطويلة على الجهة اليمنى. يصعد ناثان لكن قبله الفرجاني ساسي، يفتك الكرة فرجاني ساسي إلى سيباستيان تونكتي. تونكتي كرة الشيرني ما تتعداش، تعود أوغندية مرة أخرى في مناطقه، يضغط الإسماعيلي الغربي، لكن الكرة ديما تدور الكرات القصيرة بين ملاعبي أوغندا خاصة في محور الدفاع. في كل مرة يشوفوا أنه ملاعبي المنتخب التونسي بعاد شوية، يخيروا أنه يلعبوا الكرات القصيرة ويدرجوا حتى وسط الميدان، يربحوا مخالفة حاليا. المنتخب أوغندا يمشي على الكرة، حامل القميص رقم 10 ترافيس موتيابا لاعب النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب الأوغندي. طويلة الكرة، يخرج دحمان قبل ما تخرج للركنية، يحطها في التماس. دحمان يحط كرة في التماس، يتنفذ تماس بسرعة لمنتخب أوغندا إلى ناثان. التماس لمن المرة هذه؟ يقول المساعد الأول حمد ديبا، يقول التماس يرجع تونسي لشيرني في تنفيذ الكرة. أمين الشيرني، أمين الشيرني، تماس طويلة في اتجاه ريان اللومي، ما ياخوهاش اللومي، ترجع لمحمد علي بن رمضان. بن رمضان للفرجاني ساسي، كرة على اليمين، يمشي يطلع بالكرة يان فاليري. يان فاليري مازال محافظ عليها المنتخب الوطني التونسي إلى الفرجاني ساسي حامل شارة القيادة مع منتصر الطالبي. الطالبي يمشي لأمين الشيرني، ترجع مرة أخرى لمنتصر الطالبي قريب من دائرة وسط الميدان. آدم عروس، آدم عروس رسم نفسه في تشكيلة المنتخب كأساسي في مباراة اليوم، ومعها سجل الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة. كرة لأيمن دحمان، دحمان دحمان ينتظر أيمن دحمان، إلى جانبه موجود آدم عروس على اليمين ومنتصر الطالبي على اليسار، يلعب الكرة مع أمين الشيرني في الجهة اليسرى، بدوره يعود مرة أخرى لمنتصر الطالبي، يقدم الطالبي، يلعب الكرة مع الشيرني، الشيرني للطالبي، الطالبي ما تقوليش تعاود ترجع بها للشيرني، لا خير، إسماعيل الغربي وبدوره يمشي للشيرني، الشيرني يلعب الكرة مع سيباستيان تونكتي، تونكتي، تونكتي قص الميدان بالعرض ممتازة للكرة الأخيرة إلى محمد علي بن رمضان، إلى يان فاليري في الرواق الأيمن، يمشي يان فاليري يخرج له خليل العياري على الجهة اليمنى، خليل، خليل، يربح المخالفة خليل العياري أو لا؟ الحكم يقول ضد خليل العياري ضربة المخالفة، ضد خليل العياري، وهذا اللي حكينا عليه رفقي أنه المراوغات في بعض الأحيان ممكن ما هيش قاعدة تعطي في أكلها بالنسبة لخليل العياري في أكثر من كورة.
1: خليل العياري مازال عنده هامش من التطور، قادر وأنه يكون رقم صعب في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، ولكن يلزم، مانيش فني ولكن نتبع فيه خليل العياري، يلزم يصلح برشا حاجات، لانه يعني في كل مره ياخذ الكره الاختيار يكون خاطئ حتى في فكره المراوغه، واختيار ممكن المساحه اللي يلزم يراوغ فيها تكون خاطئه، وبالتالي يخلي فرصه للمدافع الاوغندي باش ياخذ الكره. على كل هذا ما يمنعش وانه الحقيقه موهبه من المواهب اللي ان شاء الله تاخذ فرصتها في وقت لاحق وياخذ فرصته اليوم. معين الشعباني يمنح الثقة، موجود في التشكيلة الأساسية، مواليد 20 فبراير 2005، وقت اللي تولد شهير خليل العياري، وقت عنا عام اللي توجنا بكأس أمم أفريقيا 2004، مازال صغير، قادر وأنه يتطور وأنه يكون رقم صعب، والاختيار وأنه يتوجه لفريق آخر غير البي اس جي أكيد اختيار صعب، كما اختيار اسماعيل الغربي، ملاعبية صغار ينجم يكونوا مستقبل المنتخب الوطني التونسي. ايضا دون ان ننسى ملاعبية الموجودين مع انيس بوجلبان، منتخب اقل من 23 سنة، المنتخب اللي عنده مباراة دور تمهيدي مؤهل لي كان مصر المؤهل للعب اولمبيا الثلاثاء القادم ضد منتخب البنين. ايضا منتخب اقل من 20 سنة اللي عنده دورة اتحاد شمال افريقيا بقيادة نبيل طرابلسي، واسماء اكيد باش تكون نواة اساسية في قادم السنوات. وهذا ايضا اللي تحدث عليه الناخب الوطني الجديد البارح معين الشعباني في الندوة الصحفية. نرجع للمباراة في توقيت 43 و44 في قلاب الفترة الاولى، دائما اسبقية منتخبنا على حساب منتخب اوغندا، هدف دون مقابل. اللي تبع فينا الهدف تسجل دقيقة 12 عن طريق المدافع المحوري آدم عروس، أيضا مدافع شاب مواليد سنة 2004، آدم عروس اللاعب السابق للملعب التونسي، والملعب التونسي فتح أبواب الاحتراف، وهنا تحية كبيرة للملعب التونسي مسؤوليه خموا في مستقبل الملاعبية. آدم عروس من بوابة الملعب التونسي يحترف في نادي قاسم باشا التركي، قبل هذا كورة خطيرة للمنتخب الأوغندي، موتيابا، موتيابا داخل منطقة الجزاء، موتيابا تسديدة قريبة من مرمى الدحمان، سريع موتيابا عمل واحد اثنين مع المهاجم، رجعت له الكورة سد ما كانتش بعيدة على مرمى أيمن دحمان، هذه غانت زميله في النادي الرياضي صفاقسي ترافيس موتيابا، كان قريبا من التعديل في الدقيقة 45، كانت هجمة سريعة وموتيابا بتسديدة قوية كان قريب من تسجيل هدف التعادل. كرة أيضا الملعب التونسي فتحها باب الاحتراف الخليل العياري، وهذا الدور ممكن أساسي أو بالتأكيد للنوادي التونسية إذا كان نحبوا نطوروا الملاعبين، اللاعب المتألق في البطولة وقت اللي تجي عروض لا نتمسك به بتعلة ضخ أموال كبيرة دقيقة واحدة وقت ضاعي، يلزم نعطيه الفرصة للملاعبية خليه يحترفوا ياخذوا التجربة، يحتكوا بملاعبية متكونين على مستوى عالي جدا، وهذا باش ينفع أكيد المنتخب الوطني التونسي بالتأكيد. لحظات وتنتهي الفترة الأولى والكرة أوغندية، ذكر واحد بليش هذا معروس، كرة خطيرة والركنية لضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي، تجاوزت الخط النهائي ضربة مرمى، وكأني بمنتخب أوغندا استفاق في الدقائق الأخيرة، هو اللي استحوذ، هو اللي يهدد كرة موتيابا، وهجمة أخيرة مشيت ضربة مرمى باش يتولى تنفيذها هيمن دحمان، يلزم برشا عمل برشا خدمة، وهذا اللي يعرفه الإطار الفني بقيادة معين الشعباني حتى نطور من أداء منتخبنا ونبعدوا عن مراتب الحقيقة لا تشرف كرة القدم التونسية، وخلي منتخبنا يكون في المرتبة 11 إفريقيا، ماهوش هذا مكان منتخبنا. 57 عالميا، نذكر في وقت مش بعيد كنا مرتبة 14 عالميا، لازم برشا خدمة لتحسين الأداء لتطوير المنتخب الوطني التونسي. وفي اللحظة هذه الموريتاني عبد العزيز بو يعلن نهاية الفترة الأولى بأسبقية المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الأوغندي، هدف دون مقابل، هدف دقيقة 12 عن طريق أدم عروس. ملتقانا إن شاء الله حبيب مع انطلاق الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة رفقي بوستة، أيضا شهير الكيف على هذا النقل المتميز للشوط الأول من المباراة اللي تجمع المنتخب التونسي بنظيره الأوغندي، مباراة حساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة. منتخبنا أنهى الشوط الأول متقدم هدف مقابل صفر، هدف آدم عروس في الدقيقة 12. شوط أول شفنا فيه برشا حاجات إيجابية، شفنا أيضا ربما في بعض الفترات منتخبنا الوطني التونسي كاد يقبل هدف التعادل، لكن إجمالا منتخبنا قدم مستوى محترم. وأكيد التأكيد جينا مع محللنا محمد التلمساني، أكيد كنا نتابعه في المباراة. مرحبا بك من جديد محمد.
3: مرحبا حبيبي. شوف، الحاجة الإيجابية هي النتيجة لحد الآن. كما قلنا في البداية، الفريق المنتخب الأوغندي يعني يلعب مرتاح، معناها شفنا حتى في المباراة، نشوف شاهدنا المباراة في الشوط الأول أنه فريق مرتاح، ما عنده
2: متأهل، خلي الناس اللي تسمع فينا،
3: ما عنده حد شيء يخسره، معناها شفناها ضغط عالي، شفناها يعني حتى كمدرب نتاعه ما عليش ضغوطات. العكس، المنتخب التونسي تحس فما ضغط على المنتخب، تحس فما ضغط على اللاعبين اللي ماذا بيهم يخرجوا في صورة باهية، يعملوا نتيجة باهية. شوف، فما حاجات إيجابية في المباراة، فما شكل متاع فريق، فما شكل متاع منتخب، فما روح، فما مازال فما برشا خدمة، مازال فما برشا خدمة في المنتخب التونسي. وقلنا في البداية راهو مش اليوم راهو باش نجزموا اليوم منتخب وصل، لا، اليوم مازال كي بدأ المنتخب، مازال كي معناها نحكيه على 3 أيام، معناها في تجمع 3 أيام شنو ينجم يعمل من الناخب الوطني، لكن فما لاعبين جدد دخلوا، فما الشيرني أول مشاركة دي، فما العياري أول مشاركة دي، كيف حاجة إيجابية لإدم عروس في أول، معناها شارك هو قبل إدم عروس
2: أول هدف.
3: أول هدف لإدم عروس، هدف من كرة ثابتة.
2: خلينا نبدأ نحكيه بشوية، نحكيه على المدافع إدم عروس، ثنائي محور الدفاع مع منتصر للطالبي، يقدم للهجوم ويساهم في هدف أكيد في دقيقة 12. كيف شفت الدورة متاعه دفاعي وايضا الواجبات الهجوميه؟
3: شوف، نبداو دفاعين لانه هو مدافع ادم عروس والطالبي وشيرني، معناها دفاع متغير، هذا هو لازم هذاك، علاش لازمنا لازم تجانس، مازال التجانس ما شفناهوش ما بين الطالبي وما بين ادم عروس، لازم شويه وقت.
2: ما جاش يكون في مباراه باعتبار انه اصعب حاجه يمكن تغير محور الدفاع
3: حبيب في مباراه وفي تجمع فيه، معناها 3 أيام تمارين، فما ناس جات متاخره، معناها فما
2: مدرب جديد
3: يعني مازال لازم وقت. كيف الشيرني اول معناها مباراه كاساسي، كي نشوف انت معناها الخط الخلفي اللي فيه 4 لاعبين مع دحمان، نحسبوه معناها 5 لاعبين، نقاو 3 لاعبين اول معناها مشاركه مع بعضهم، الـ5 لاعبين هذوما معناها باحتساب دحمان كحارس مرمى، ثلاثة لاعبين أول مرة يلعبوا مع بعضهم، معناها ما تنجمش على مباراة ولا على يومين باش تلقى هالتجانس هذية ولا التفاهم هذية، لازموا شوية وقت. شيرني لازموا شوية وقت، إدم عروس والطالبي لازمهم وقت باش يفهموا بعضهم. قعد فاليري، مع فاليري هذاك هو المستوى متاعه، خاصة على المستوى الدفاعي يقوم بالمردود متاعه ممتاز على المستوى الدفاعي، يقعد ديما الإشكال في فاليري على المستوى الهجومي. وما تعرف اليوم الأظهرة، خاصة الأظهرة العالمية ولا الحلول أكثر تجي من عند الأظهرة. في وسط الملعب مازال نفس الشيء، التريو متاع وسط الملعب فرجاني، محمد برمضان، إسماعيل الغربي، رغم نشوفه فما محاولات على المستوى في في في بناء الهجمة وإلا على افتكاك كرة، فما فكرة، فما حاجة يحبوا يقوموا بها اللاعبين.
2: التجانس فما
3: التجانس نفس الشيء، التجانس ما هوش ما فماش تجانس كبير، ما نجموش نحكيه على تجانس حبيب على مباراة وعلى ثلاثة أيام.
2: يعني بالرمضان والفرجاني السياسي
3: ممكن
2: متجانسين، يمكن قدامهم الغربي صحيح.
3: ممكن بالرمضان، بالرمضان فرجاني ممكن، لكن إسماعيل الغربي رغم نشوفه إسماعيل الغربي ما معناها كل ما يكون ياخذ الكرة عنده الحلول، كل ما عنده الكرة في سيق ويعمل الاختر. ثلاثة اللي القدام أول مرة يكونوا موجودين مع بعضهم، اللي هو ريان اللومي وخليل العياري وتونيكتي، كل لاعب عنده إمكانيات ممتازة جدا. نشوف الناخب الوطني حتى كيختار ثلاثة لاعبين ذوما، ثلاثة لاعبين يمتازوا بالسرعة، معناها مختارش ريان اللومي مختارش المهاجم الكلاسيكي مثال اللي الشوات وإلا المستوري كالمهاجم الكلاسيكي
2: مهاجم المحطة،
3: المحطة لا، هذوما مثال
2: شو الخصال متاعهم،
3: ريان السرعة يمتازوا بالسرعة، فنيا ممتازين كما كيف تونكتي المراوغة، كيف خليل العياري فنيات والمراوغة،
2: وهذه كرة عصرية محمد.
3: اللي اختارهم ثلاثة لاعبين معناها يمتازوا بالسرعة وبالفنيات. ثلاثة لاعبين اللي في الأمام اليوم على مباراة نجم، على الشوط نجمش ثلاثة لاعبين اليوم أول مرة، هذو تونكتي وريان اللومي وخليل العياري أول مرة لعبوا مع بعضهم، ممكن حتى في التمرين ممكن ما لعبوش مع بعض، ممكن في تطبيق ولا في حاجة في التمرين ممكن، لكن اليوم كما قلنا في البداية راهو كلامنا من البداية قلنا راهو اليوم ما نشبش نشوفوا حاجة برشة كبيرة برشة على المستوى الفني، لازم نشوفوا أكثر كروح وأكثر كانضباط في الملعب، اللي فما انضباطية فما فكرة نشوفوه. حتى معين شعبان في عملية الضغط تصير معناها 1-4-1، يعني ريان اللوم يحاول هو يضغط يطيح كورة على اليمين وعلى اليسار، من غديك تبدأ عملية الضغط، يحب يوجه الكورة، ريان اللومي هو اللي يوجه الكورة على اليمين وعلى اليسار، نقى خط متاع 4 وسط الملعب اللي يحاول يفتكوا الكورة ويمشيوا في الترانزيسيون في التحولات، هذاك علاش استعمل الثلاثة الأماميين اللي عندهم يمتازوا بالسرعة. لكن راهو بكري على مش نحكموا على المنتخب من مباراة هذه، الحاجة الإيجابية اللي نحاول نخرجوا منها من مباراة هذه هي النتيجة أول حاجة، ثنين الروح والانضباطية وتطبيق التعليمات تاع الناخب الوطني.
2: ممكن حكيت على الضغط قبل المباراة بين منتخب أكيد يحب يكون هو من المتأهلين إن شاء الله للنهائيات، وبين منتخب هو منظم بطبيعته متأهل ما عنده ما يخسر، لكن الهدف جاء في دقيقة 12، شفنا منتخبنا أيضا صعد الهجوم توفرت له العديد من الفرص، ولكن تقريبا في العشر دقائق الأخرانين وخرنا للخط الخلفي، كنا نجم نقبله هدف تعادل، شنو صار بالضبط؟
3: شوف الفريق في طور البناء، المنتخب في طور بناء، يعني الكونترانت اللي عند الناخب الوطني والإطار الفني هي كونترانت متاع ريزولتا وكونترانت متاع تكوين فريق وكونترانت متاع ترجيع ثقة، يعني ضغط كبير للأمانة وشفناه ولاحظناه. الفريق المنتخب التونسي لما سجل هدف تنفس شوية حسينه في وقت ما، من بعد الفريق الآخر كما قلنا ما عنده ما يخسر، المنتخب الأوغندي ما عنده ما يخسر، يلعب أريحية كبيرة، وتعرف أنت كل منتخب ولا كل فريق يلعب ما عندوش ضغوطات ولا ما عندوش رهان في المباراة يكون الأداء متاعه أفضل، عكس المنتخب متاعنا في أوقات ما تراجع، راهو أحيانا نشوفه حتى في الكرة تلعب في الكرة العالمية ولا في المنتخبات العالمية ولا في الفرق تراجع، راهو ما يعنيش من الدفاع، ساعات أحيانا تراجع باش نفتك كرة ونرجع في دي ترانزيسيون، تراجع أحيانا الفريق المنتخب
2: التونسي خطة مع المدرب،
3: أي يعني قلت لك أحيانا راهو خطة في التراجع اللي باش نفتك الكرة ونمشي في دي ترانزيسيون. مازال الفريق المنتخب التونسي يلوج على الثوابت نتاعه، هذا عادي جدا، شفنا دي سيكونس دو جو ولا فترات في فترات في خروج الكرة ثم فكر، فترات في عملية الضغط كما قلت كنت نحكي قبيلة عملية الضغط واضحة كيفاش تصير 1-4-1 واحد خاصة لومي هو يوجه الكرة، فما فكر فما أفكار صحيح نجم تنجح نجم ما تنجحش، لكن فما فكر فما تنظيم فما شكل متاع منتخب. نتيجة مهمة، نحاول الأداء ما نجموش نحكم على الأداء، راهو بكري مازال بكري، لأنه أهم حاجة هي الروح اللي
2: ولو أنه فما أداء اليوم الحقيقة تقريبا 35 دقيقة لعب منتخبنا قاعد يصعد للهجوم وكنا نجم نسجل عديد من الأهداف.
3: حبيب فما دي سيكونس، فما دي سيكونس فيهم أداء ممتاز، فما في أوقات أخرين يتراجع المستوى.
2: يعني قصدك فكر مدرب
3: يعني تمارين. شوف فما فكر فما فكر فما فكرة فما فكرة، لكن الفكرة مش تطبق على يومين ولا على ثلاثة ولا على مباراة، لازمها وقت، لازم وقت نشوفوا نحن على مستوى المنتخبات العالمية نشوفوا ناخب وطني عنده 12 14 عام راهو معناها ماهوش على يوم ولا شهر ولا شهرين باش نجموا نحكموا، لازم وقت، لازم هذاك علاش لازم مساندة كبيرة للمنتخب هذايا اللي قاعد في بناء.
2: أكيد إن شاء الله معين الشعبين أكيد عنده الاختيارات بالنسبة لمقعد الاحتياط، مهيب الشامخ، معتز النفاتي، النصراوي، بن حميدة، معلول، حمزة رفيع، الشوشان، بسليمان، سيف الله الطيف، ليس العشوري، حازم مسطوري، صدق قديدة، شكون من الملعبية هما مرشحين أنهم يدخلوا في الشوط الثاني؟
3: شوف في الهجوم عندك برشا حلول، في وسط الملعب نفس الشيء، عندك قديدة اللي قاعد يعمل في مستويات كبيرة وقاعد يسجل، عندك حازم المسطوري كيف كيف، عندك أنيس بن سليمان ممتاز جدا يلعب في وسط الملعب، كيف الياس عاشور اللي بيرفورمو برشا في الليكيب متاعه وقاعد يعمل في أداء ممتاز جدا، في وسط الملعب عندك حمزة رفيعة نفس الشيء، يعني عند فما برشا حلول على خاصة على المستوى وسط الملعب ومستوى الهجومي، كيف علي معلول ينجم يكون حل من الحلول، يعني شوف الحلول موجودة على وسط الملعب، لكن الناخب الوطني نصور قاعد يلوش في التوليفة المناسبة للمنتخب التونسي، كما قلنا نحن المنتخب قاعد يبني
2: يعني عام اكتشاف أكثر منها ويحط لحداش أساس أكيد في المباراة فرصة اللي هو في الطبيعة في المواجهة هذية، ونحن باش نرجع نكملوا الفكرة متاعك، لكن بعد موجز أنباء الساعة التاسعة نرجع نواصلوا رياضة وهدف.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الليلة اختتام فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي الأقليبية بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان، وسيتم توزيع الجوائز على المتوجين بمسابقة المهرجان الرسمية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى تعزيز اليقظة لمواجهة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، وذلك في إطار تعزيز اليقظة والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الوبائية. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتوصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متخلف عن هذه الفحوصات بعد هذا التاريخ يعتبر متخلياً. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وزير الخارجية وكيد خلال مشاركته بنيويورك في فعاليات وزارية رفيعة المستوى على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم تونس كل الجهود من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة. وفود عدة دول تغادر قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم بالتزامن مع بدء رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. وطهران تلوح بتوسيع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي وما بعده في حال تعرضها لضربات أمريكية وإسرائيلية جديدة. بالأثناء حركة الملاحة في مضيق هرمز تسجل مستويات دون المعتاد نتيجة التوترات القائمة بينما تطالب 80 دولة في الأمم المتحدة بضرورة إعادة فتح المضيق بشكل كامل وتأمين حرية الملاحة. ختم هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي للقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. معنا بدأت الحكاية
8: ومعنا يبدأ النهار.
9: سبت واحد منسينا حد
8: بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
9: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
8: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
9: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
8: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
9: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
8: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
9: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
8: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
9: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
8: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
9: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
8: في رياضة وأهداف
9: ويحلو المساء
8: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
6: معنا بدايت الحكاية،
8: معنا بدايت الحكاية.
6: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
10: هذه كورة وهذا التعادل الثاني،
11: تحليل
12: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
6: تصريحات
13: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
6: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
2: 9:05 مازلنا مواصلين معكم في رياضة وهداف، دينا من 7 نكملوا لحداش إن شاء الله. بعد مباراة المنتخب التونسي المنتخب الأوغندي، مباراة لحساب الجولة الافتتاحية من المجموعة الثامنة، شوط أول تابعته معنا تونس بتقدم هدف مقابل 0 هدف فايدة معروس في دقيقة 12. واليوم أيضا تلعبت مباراة لحساب نفس المجموعة المنتخب الليبي استضاف بوتسوانا، مباراة مثيرة جدا. شوط أول فالي بوتسوانا 2-0، الشوط الثاني يعدل النتيجة المنتخب الليبي. زوز منتخبات هذوما في المجموعة متاعنا، كيف ناميبيا ربحت الكونغو برازافيل 1-0، موريتانيا ربحت جمهورية أفريقيا الوسطى 3-1، كونغو ديمقراطية ربحت غينيا الإسيوية 2-0. شوط أول انتهى بين الكاميرون ومنتخب جزر القمر، يذكرني بمباراتك وقتها في كان الكاميرون، وقتها اكتشفنا هذا المنتخب العتيد منتخب جزر القمر، 1-0 الكاميرون في الشوط الأول. كوت ديفوار متقدم على غانا، يمكن أفضل مباراة اليوم من ناحية زوز منتخبات والعراقة متاعهم أكيد والمستوى الفني، 1-0 كوت ديفوار متقدم على منتخب الغاني. سيرانيون في دقيقة 47 متقدم على زيمبابوي 2-0، وكما قلت المنتخب التونسي يلعب ضد أوغندا، شوط أول 1-0 هدف آدم عروس. كم الفكرة متاعك محمد وشنو يلزم يعمل معين شعباني في الشوط الثاني قبل ما نمشيه لثنائي التعليق شهير ورفقي؟
3: شوف كما قلت لك ديما معين ولا الناخب الوطني متاعنا الفترة هذه مطالب معناها الكونترانت اللي عنده لازم نتيجة، وفي نفس الوقت لازم يلوج التشكيل المناسب للمنتخب الوطني ويزيد يلوج نقولوا نحن التشكيلة اللي باش تتجانس مع بعضها. لهنا لازم شوية وقت، ممكن في الثلاثة مباريات باحتساب المباراة هذه باش يكون فيها نشوفوا برشا أسامي معناها في المباراة، يمكن باش يثبت على فما مراكز باش يثبت عليها باش يكونك التجانس اللي نحكيه عليه، وممكن باش نشوف نشوفوا برشا تغييرات خاصة المثال في وسط الملعب، ولا خاصة برشا حلول عنده على المستوى الهجومي باش يلقى في تجانس. ممكن ثلاثة مباريات هذية بحساب مباراة نتاع اليوم باش تكون فيها برشا تغييرات، حتى في المباراة الجاية نصور باش تلقى زوز ثلاثة تغييرات، وكي نفس الشيء في مباراة مالي بشوف ثلاثة أكثر من تغيير، لأنه اليوم يقول لك الناخب الوطني نعطي الفرصة للليستة للناس الكل اللي جات باش في الأخير ناخذ نجم ناخذ القرار السليم في المجموعة، وإلا في العشرة ولا 11 اللي باش ينجموا يبداو والأجدر أنهم يبداو المباراة. يعني عمل كبير يستنى في الإطار الفني للأمانة، عمل كبير يستنى في الإطار الفني في الفترة هذه. إن شاء الله بالتوفيق، علاش ديما نقولوا النتيجة مهمة، النتيجة تخليك تخدم في ظروف إيجابية وظروف طيبة.
2: سيف الله الطيف وأيضا سادة قديدة على حافة الميدان من أجل الدخول في الشوط الثاني، وكيد بقية التفاصيل مع ثنائي التعليق شيل كيفي ورفقي بوستة. مرحبا من جديد، لكم الكلمة.
0: مرحبا بك حبيب، مرحبا بكل مستمعين على موجات إذاعة الوطنية. مع زوز تغييرات أولى في التشكيلة التونسية بالنسبة لمعين الشعباني، مع انطلاقة الفترة الثانية يخرج خليل العياري يدخل مكانه صيف الله الطيف، يخرج ريان اللومي ويأخذ مكانه صادق قديدة. هذا من زوز تغييرات لينطلق بهم معين الشعباني في الشوط الثاني. نذكر شوط أول 1-0 للمنتخب التونسي أمام المنتخب الأوغندي، هدف إدم عروس في الدقيقة 12. نذكر بتشكيلة المنتخب أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، آدم عروس، أمين الشيرني، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، محمد علي بن رمضان، سيباستيان طوميكتي، صيف الله الطيف اللي ياخذ مكانه، والصادق قديدة مع بداية الفترة الثانية. بالنسبة لبقية البدلاء، مهيبة شامخ، معتز النفاتي، محمد النصراوي، محمد أمين بن حميدة، الياس عاشوري، حمزة رفيع، عديل معلول، أنيس بن سليمان، حازم المسطوري، وسامي الشوشان. هذا من البدلاء بالنسبة لمعين الشعباني. أوغندا دون تغييرات في شوط ثاني، دينيس سونيانغو، جورج ناثان، روجي أوشاكي، كينيث سيماكولا، بيتر توبي، روجي ماتو، ترافيس موتيابا، الحسن بابا، أوكيلو أيو، ألان أوكيلو، وعبدو كاياندو. دون تغييرات كيف ما قلنا بالنسبة للمدرب بول بوتا البلجيكي. طاقم تحكيم المباراة يقود الموريتاني عبد العزيز بوه، نلعبوا بالضبط في توقيت 48 دقيقة لعب في اللقاء. دائما 1-0 لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب الأوغندي. نذكر هي مباراة في إطار الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 اللي تحتضنها كينيا، أوغندا وتنزانيا من 19 جوان حتى 17 جويلية.
1: وتقريبا نلعب في 4 دقائق لعب الفترة الثانية. الحقيقة عدد الجماهير ارتفع مقارنة بما قبل المباراة، برشا جمهور خاصة في المدرجات اللي مقابل المدرجات الرئيسية. نذكر أسبقية المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الأوغندي، هدف دون مقابل هدف سجله آدم عروس منذ دقيقة 12، وكان قادر إسماعيل الغربي بعد ما نفذ ضربة مخالفة مباشرة ترتتم في القائم، كان منتخبنا قادر على إضافة أكثر من هدف. وأيضا منتخب أوغندي خاصة الدقائق الأخيرة، الفترة الأولى كان اختيار وصول المرمى دحمان ولكن لم ينجح في التسجيل. ممكن أبرز كرة هجمة قادها ترافيس موتيابا، كورته وتسديدته ما كانتش بعيدة برشا على مرمى أيمن دحمان. بداية الفترة الثانية كما ذكر شهير دخول الصادق قديدة مكان رأينا اللومي، فرصة لصادق قديدة المتألق هذا الموسم مع النادي الإفريقي، سجل زوز أهداف في البطولة، هدف ضد النجم الرياضي بالمتلوي، وسجل آخر هدف كان ضد الترجي الجيسي في ملعب رادس. وجه له الدعوة معين الشعباني ويعطي الفرصة بداية الفترة الثانية ليقود خط هجوم المنتخب الوطني التونسي مع دخول سيف الله الطيف. الطيف اللي غاب من فترة على المنتخب الوطني التونسي، لم يكن ضمن قائمة المونديال، يرجع لتعزيز صفوف المنتخب الوطني التونسي ويأخذ فرصته على حساب خليل العياري قبل انطلاق الشوط الثاني. كرة من آدم عروس إلى منتصر الطالبي، منتصر الطالبي، عودة إلى محور الدفاع، عودة لمحور الدفاع، بداية الهجمة تنطلق من المحور، كرة دائما المنتخب الوطني التونسي منتصر الطالبي يبحث عن قديدة، ولكن موجود الدفاع الأوغندي، كرة في اتجاه جورج ناتان، يرجع لديميس سونيانغو. منتخب أوغندي كان المغرب وتصفيات، كان المغرب كان تأهل بعد حلوله في المرتبة الثانية، المتصدر المنتخب الجزائري تحصل على المرتبة الثانية، بالتالي ضمن التأهل. كان المغرب منتخب يملك إمكانيات جيدة جدا، خطير، فرديات ممتازة، ممكن جماعيا ماهوش منتخب كبير، ولكن حتى كشفناه الفترة الأولى الفرديات هي اللي عملت الخطر، هي اللي هددت أحيانا دفاع المنتخب الوطني التونسي. كرة ليمين الشير يربح رمية تماس، تماس المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الوطني التونسي بأسماء جديدة وأخرى قديمة تعود لتعزيز صفوف المنتخب الوطني التونسي. وكلمة قالها معين الشعباني الناخب الوطني في الندوة الصحفية في سؤال واستفسار علاش ما شببش المنتخب الوطني التونسي من خلال دعوة ملاعبية الشبان، يقولوا أنه العمل المتواصل مع أنيس بوجلبان منتخب أقل من 23 سنة، ونبيل الترابلسي منتخب أقل من 20 سنة، ثم التفكير في عناصر اللي باش تعزز صفوف المنتخب الأول، ولكن يلزم أنه المرور لتعويل عشوبان يمر بسلاسة، مش بين عشية وضحاها أنك توجه الدعوة لبرشا أسماء شابة، خاصة وأنها عندها استحقاقات الحقيقة، كما منتخب أقل من 23 سنة عنده تصفيات الكان ومؤهل للألعاب الأولمبية، ومنتخب أقل من 20 سنة نذكر عنده دورة اتحاد شمال أفريقيا، وعندنا منتخب أقل من 17 سنة للاعبية الحاضرين في المدرجات يشجعوا، هذه خطيرة للمنتخب الأوغندي، ويتدخل الدفاع عن طريق هذا معروس ممتاز، لكن تبقى الهجمة أوغندية تزديدة بعيدة، تمشي ضربة مرمى شهير بعيدة على مرمى أيمن دحمان، وكما ذكرت منتخب أقل من 17 سنة حاضر يشجع، إن شاء الله نشوفوا عناصر في قادم السنوات تكون موجودة في المنتخب الأول.
0: والكرة باش ترجع ضربة ركنية للمنتخب الأوغندي، هدف وحيد إلى حد الآن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ممكن اكتفينا بهذا الهدف، ما ثماش برشا فرص لمنتخبنا الوطني. شفنا كرة على القائم من إسماعيل الغربي بعد ضربة المخالفة، ما شفناش برشا عمليات فنية للمهاجمين، شفنا تغيير أيضا مع بداية الفترة الثانية بدخول قديدها مكان اللومي، أيضا العياري خرج وخلى مكانه للطيف. ضربة الركنية حاليا لمنتخب أوغندا على يمين أيمن دحمان، تتنفذ الكرة في القائم الثاني، يرجع منتصر الطالبي كرة بالرأس قبل ما تخرج للتماس، يخلط عليها القديدة يحاول يفتكها، كاد يفتكها قديدة لمدافع المنتخب الأوغندي، ترجع للحارس سونيانغو كيف ما جات، كرة طويلة في دفاع المنتخب التونسي، الشيرني بالرأس يرجع كرة في التماس، تماس من رأسية الشيرني تعود لمنتخب أوغندا، كرة باش ترجع للمنتخب الأوغندي بتماس مقطوع للمنتخب الوطني التونسي، وهذه كرة تتعدى للطايف، الطايف قريب من مناطق الجزاء، يعمل المراوغ يحاول يتعدى بالمدافع يجيب الركنية، ضربة الركنية كان أمامه روجي أوشاكي يتحصل على الركنية، سيفضل الطايف اللي دخل في هذا الشوط الثاني مكان خليل العياري، تنفيذ الركنية يمشي إسماعيل الغربي على يمين الحارس دينيس أونيانغو، 55 دقيقة لعب في المباراة، دائما 1-0، يتنفذ الركنية بسرعة ثنائية، ترجع للطايف التوزيع داخل منطقة الجزاء ما كانتش بالامتياز المطلوب، تعود لمنتخب أوغندا اللي يعكس الهجمة، تدخل من فرجاني ساسي، فرجاني أمام المهاجم يعمل الخطأ التكتيكي، وتعود الكرة أوغندية، الكرة للمنتخب الأوغندي على الجهة اليسرى، يمشي حامل القميص رقم 23 عبدو كايندو، عبدو كايندو في محور الدفاع لحارس المرمى، أونيانغو كاد يقتنصها صادق قديدة، اليوم مع بداية الدخول لصادق قديدة في المباراة هكذا قريب من اختلاس زوز كرات أمام الحارس سون يانغو. ترجع كرة في محور الدفاع آدم عروس إلى منتصر لطالبي، طالبي على الجهة اليسار يمشي للشيرني، الشيرني يرجع مرة أخرى للطالبي، طالبي يقرب أكثر لآدم عروس يعطيها الكرة، يقدم آدم عروس على اليمين يان فاليري، يان فاليري مازال محافظ على الكرة المنتخب التونسي، يدور في الكرة من اليمين لليسار وهذه كرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه دفاع المنتخب الأوغندي اللي عاود ياخذ الكرة في دائرة وسط الميدان، التمريرة طويلة في اتجاه روجي ماتو، روجي ماتو التصويب في دين الحارس أيمن دحمان، ألان أوكيلو صوب كرة في دين أيمن دحمان يتي على أرضية الميدان بعد ما صوب الكرة الأخيرة، والحكم يطلب الإطار الطبي لمنتخب أوغندا بعد ما كانت الكرة الأخيرة من أوكيلو تصويبها من أوكيلو، موجود أيمن دحمان في المكان المناسب. معين الشعباني يعطي توصياته حاليا لصادق قديدة يحكي معاه، أكيد الهجوم للمنتخب التونسي يلزم يكون حاسم في هذا الشوط الثاني لتسجيل هدف ثاني، لأنه مباراة بالواحد صفر إلى حد الآن ما طمنش، وصحيح كنا قراب من تسجيل الثاني ولكن في كل مرة أيضا كنا نضيع بعض الكرات في وسط الميدان واللي جابت هجومات معاكسة لمنتخب أوغندا، ولكن ننتظر أنه يتحسن الأداء قبل حتى تسجيل الهدف الثاني، لأنه بيتحسن الأداء بشوفه تواجد في منطقة الجزاء وأيضا قريب من حارس المرمى دينيس أونيانغو. 58 دقيقة لعب في المباراة مع اقترابنا من ساعة لعب إلى حد الآن 1-0 لنصور قرطاج، هدف كان تسجل منذ دقيقة 12 عن طريق المدافع آدم عروس. ثم تغيير قادم لمنتخب أوغندا، نشوفهم بعد شوية اللاعب اللي بشي يكون موجود في التشكيلة الأساسية، وأيضا أكيد أنه ثم تغييرات أخرى لمعين الشعباني بعد ما كان خرج خليل العياري وريان اللومي ودخل مكانهم كل من سيفال الطيف وصادق قديدة رفقي في توقيت 58 دقيقة لعب. ننتظر إن شاء الله هدف ثاني فيما تبقى من مجريات المباراة.
1: بعد هدف أول نذكر سجلوا صادق قديدة تيقة 12 على كرة ثابتة على ركنية نفذها خليل العياري، وصلت في القائمة الثاني وبنزلاقية بلمسة وضع الكرة آدم عروس في مرمى دينيس أونيانغو حارس مرمى المنتخب الأوغندي اللي باش يتولى في أثناء تنفيذ ضربة مرمى لصالح المنتخب الأوغندي. كانت كرة في اتجاه يان فاليري ما خلتش على الكرة، بالتالي تمشي ضربة مرمى للمنتخب الأوغندي. يطلب عبد العزيز بوها الموريتانيا التنفيذ من جانب الحارس أونيانغو، يرفع الكرة تفوت خط وسط الميدان، ما يخذش بالراس الفرجاني أمين الشيرني، يرجع الحارس مرماه أيمن دحمان، دحمان للطالبي يمشي على اليسار أمين الشيرني يقرب من دائرة وسط الميدان يتجاوز خط المتصف، كرة ما خذهاش قديدة مقطوعة أوغندية، حوار صراع على الكرة ويبقى الاستحواذ أوغندي، كرة في محور الدفاع من جانب المنتخب الأوغندي، بيتر توبي رفع الكرة بالرأس آدم عروس، الحقيقة أداء جيد جدا لمحترف نادي قاسم باشا التركي آدم عروس، هذه مباريات تخليك تكسب نقاط إذا تنجح في تقديم أداء ممتاز، وهذا اللي صار مع آدم عروس إلى حد الآن، سينافس بقوة على مكان في التشكيل الأساسية. يان فاليري إلى سيف الله الطيف اللي خذا مكان خليل العياري، كرة من بن رمضان للطالبي ترجع العروس، لمسة لسيف الله الطيف باهي المراوغة إلى يان فاليري الغربي توصل للطيف باهي الكرة، يلا قديدة ولكن يتدخل الدفاع الأوغندي بنجاح. باهي اللقطة الأخيرة، الجملة التكتيكية الأخيرة من عناصر منتخبنا، كرة مشيت بسلاسة من جهة اليمين، فنيات إسماعيل الغربي يخلي الكرة لصادق قديدة، ولكن صادق قديدة كان أسبق منه الدفاع الأوغندي تقريبا، كان على حدود منطقة الجزاء الصادق قديدا هنا الكرة في محور الدفاع، تغيير اتجاه الكرة على اليسار، كرة لسيباستيان تونكتي باهي مع الغربي. هنا سيباستيان تونكتي يغير اتجاه الكرة بامتياز إلى يان فاليريا والطيف. الطيف صراع الكرة مع اللاعب الأوغندي، الآن يلتحق يان فاليري، باهي من يان فاليري. الناحية الدفاعية يتميز فيها يان فاليري، ولكن الكرة الأخيرة من صيفلة الطيف كانت سهلة، قراها المنافس، المدافع دون صعوبة ياخذ كورته، ولكن يبقى الضغط التونسي. فرجاني ساسي القائد إلى منتصر الطالبي، يطلب أمين الشيرني، أمين الشيرني معه تونكتي، أمين الشيرني بالرمضان إلى أمين الشيرني، أمين الشيرني أيضا، أمين الشيرني كمباراة أولى أداء مقبول عموما، ويملك كل الإمكانيات ليكون ظهير أيسر المنتخب الوطني التونسي في قادم السنوات. كرة من عروس إلى بالرمضان، كرة المنتصر الطالبي إلى أمين الشيرني، أمين الشيرني فوت خط وسط الميدان، يلا أمين يطلب تونكتي، أمين الشيرني محافظ على كورته، أمين الشيرني إلى سيباستيان تونكتي يطلب كرة، أمين الشيرني تونكتي يستعين بفنياته العرضية، يتدخل الدفاع أم أن الكرة مباشرة خارج الميدان بعيدة، كرة سيباستيان تونكتي. وأول تغييرات بول بوت، سيغادر موتيابا محترف النادي الرياضي الصفاقسي، والبديل بو جيري جيمس بوغيري حامل الرقم 17 سيكون
2: في توقيت
1: التغيير الأول في توقيت فهمتك بيب، في توقيت 62 دقيقة لعب هدف دون مقابل المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الأوغندي.
2: يعطيك الصحة رفقي أبو ستة، وأكيد نحن نروحوا بين الرياضة والثقافة إن شاء الله، بطبيعة باش نمشيو لمسرح الأوبرا مدينة الثقافة لمكبة تتويجات الفائزين في المسابقة الإذاعية والتلفزيونية مسابقة الإعلام الجديد في ختام الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. إن شاء الله بنعملوا رابط مع التلفزة الوطنية كيف أيضا، إن شاء الله تكون معنا حاضرة زميلتنا كريمة الوسلاتي كما قلت، إن شاء الله بطبيعة ربط بين الرياضة والثقافة، أكيد كل شيء موجود ومضمون في الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع لكم رفقي وشهير، منتخبنا متقدم هدف مقابل صفر، إن شاء الله هدف أخرى تكون قادمة إن شاء الله.
0: التوقيت بالضبط 63 دقيقة لعب، النتيجة 1-0، إن شاء الله يكون الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بطبيعة 2-0 بتكون أفضل من ناحية المعنويات حتى قبل المباريات القادمة. ذي كورة لقديدة، يهرب صادق قديدة، 4-4 على المنتخب الوطني التونسي، كرة حاليا داخل منطقة الجزاء. الطيف والركنية، الركنية يتحصل عليها سيباستيان تونكتي بعد كرة ومجهود من لاعب المنتخب الوطني التونسي الصادق قديدة، خذ الكرة ثم تمريرة لكونكت ليجيب بها الركنية، ضربة الركنية وتنفيذ من إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي يلعب الكرة يان فاليري بالرأس، كرة تمشي بعيدة، ضربة 6 أمتار للمنتخب الأوغندي. التوقيت إلى حد الآن التوقيت 64 دقيقة لعب، 1-0 داخل المنتخب الوطني التونسي. هدف نذكر كان سجله آدم عروس منذ الدقيقة 12، ننتظر من الدقيقة 12 إلى حد الآن في هدف ثاني لعناصرنا الوطنية. كده تغييرات قادمة أيضا لمعين الشعباني، ثم بعد شوية نشوفه ثم أنيس بن سليمان مش يكون حاضر في التشكيلة الأساسية. تغييرات من أجل تسجيل هدف ثاني، من أجل تحسين المردود والهجوم الأكثر، لأنه يعني شفنا المنتخب في بعض الأحيان ما يوصلش لمناطق منتخب أوغندا، ولكن أيضا كنا نجم. وهذه كرة مخطئة من محمد علي بن رمضان، كاد يقتنصها واقتنصها هو اللاعب رقم 7، ولكن تدخل من دفاع المنتخب التونسي من آدم عروس في الوقت المناسب. ثم سامي شوشان أيضا قاعد يقوم بالحركات الإحمائية، كيف وكيف الياس العاشوري يانيس بن سليمان. ومن بعد شوية بالطبيعة ثم التغييرات، بعد زوج تغييرات أولى مازال عنده 3 تغييرات المعين الشعباني في أول مباراة ليه على رأس المنتخب الوطني التونسي، متقدم إلى حد الآن 1-0 أمام المنتخب الأوغندي. هي الجولة الأولى من التصفيات، أيضا اللي كان 2027 الكرة لمنتخب أوغندا ما يتعداش روجي ماتو. ممتاز يان فاليري، يان فاليري للطايف يخرج كرة طويلة اللي في اتجاه صادق قديدة ولكن أسبق منه موجود المدافع. تعود الكرة فاليري فاليري فاليري مازال محافظ على الكرة تمشي للتماس، تماس ممتاز يان فاليري في اللقطة الأخيرة يربح التماس للمنتخب الوطني التونسي. 65-66 دقيقة لعب حاليا بالضبط، 1-0 دائما وتقدير ثالث منتظر لمعين الشعباني. كرة ليان فاليري ملقاش الحل، يلعب كرة طويلة مع قديدة، يمشي قديدة يضغط على المدافع يفتك الكرة ممتاز يجيب بها المخالفة، يجيب بها المخالفة لا حكم المباراة يقول ما ثماش المخالفة، الكرة باش ترجع للحارس أونيانغو.

0: بدأ رفقي في توقيت بالضبط 67 دقيقة لعب، ما زلنا نستناو في الهدف الثاني 1-0 لحد الآن لمنتخبنا الوطني.
1: والهدف كان سجله آدم معروس في الدقيقة 12. البداية كانت قوية على ضربة ركنية نفذها خليل العياري، هذه خطيرة، هدف التعادل، هدف التعادل في توقيت 67 دقيقة لعب، هدف التعادل المنتخب الأوغندي. كانت كرة في عمق الدفاع، الترويض روجي ماتو ينجح في الترويض ثم التسديد، كرة في شباك أيمن دحمان، ينجح المنتخب الأوغندي. قلت منتخب جماعيا القوة متاعو، على فرديات كانت كرة في العمق، يعمل ترويض بالساق اليسار والتسديد باليمين، ولم يكن في موقع التسلل صراحة أمام يان فاليري، ينجح في تسجيل الهدف وبالتالي هدف التعادل. خطأ في الدفاع 14 مكان 7، من سيغادر؟ إسماعيل الغربي أو 17 يغادر البديل الرقم 14 في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، 14 يدخل أرضية الميدان، ورقم 7 ياسر عاشوري أيضا يدخل أرضية الميدان. دخول العاشوري، أيضا خروج سيباستيان تونكتي، إسماعيل الغربي 14، أنيس بن سليمان، أنيس بن سليمان مع إلياس العاشوري، إن شاء الله دفع جديد وضخ دماء جديدة هجوميا، انتعاشة هجومية تكون، لأنه يعني نعرفه مليح قيمة أنيس بن سليمان هجوميا، ملاعب ينجم يعاون برشا، أيضا نعرف مليح فنيات إسماعيل العاشوري. يعني الحقيقة كل المتابعين والملاحظين يقول لك إلياس العاشوري مازال لم يقدم 100% من إمكانياته للمنتخب الوطني التونسي، قادر على تقديم ما أفضل. تقريبا وصلنا للدقيقة 69 باقي، أو النتيجة تغيرت بعد ما كان المنتخب الوطني التونسي متقدم في النتيجة، الآن هدف لهدف بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي. صاحب الهدف روجي ماتو حامل القميص رقم 17 أو رقم 7 في تشكيلة المنتخب الأوغندي، خطير، هذه كرة أخرى دائما ماتو ماتو ماتو، الدفاع حاضر مرة هذه، روجي ماتو، روجي قاسم ماتو محترف في اسكتلندا، واضح من أفضل العناصر فنيا بالنسبة لمنتخب أوغندا، نجح الحقيقة بفنيات. كانت كرة من الظهير الأيمن جورج ناتان في عمق دفاع المنتخب الوطني التونسي، يعمل ترويض باليسار أمام يان فاليري ويسدد بالساق اليمين أرضية تستقر في شباك أيمن دحمان. هكا نعطيكم صورة الإذاعية لمن يتابع ويستمع للمباراة على موجات الإذاعة الوطنية، تقريبا 70 دقيقة لعب، 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي، والحقيقة الجماهير يعتبر حضور جيد جدا. مباراة نهار خميس، فما دراسة فما عمل، ولكن الجمهور الحقيقة حضور متميز. لو كانت مباراة في نهاية أسبوع لكانت الجماهير أكثر بطبيعة الحال، ونعرف أنه اللي تبع التصفيات والمنتخب الوطني التونسي مباراة اليوم راهو لن تحتسب في مجموع النقاط، لأنه منتخب أوغندا باهي نوضحه للي يسمع فينا، منتخب أوغندا سيكون مستضيف الكان القادمة 2027 مع تنزانيا وكينيا، وبالتالي يشارك شكليا للتحضير والإعداد لغير في مجموعة المنتخب الوطني التونسي. الأهم زوز منافسين بوتسوانا وليبيا، المباراة القادمة 8 متاع الليل في رادس نهار الاثنين، مباراة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي، نلعب في رادس لأنه صار اتفاق مع الجامعة البوتسوانية، المباراة كانت في جابورون في بوتسوانا، تم الاتفاق بين الجامعتين، مباراة ولات في تونس لأنه تساعد المنتخب الوطني التونسي كيف كيف منتخب بوتسوانا. هذه كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، يلا لطيف، سيف الله لطيف داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع، وين الرأسية تبقى تونسية، أمين الشيرن، من الشيرني، عنده الكرة من الشيرني كانت

0: الكرة الأخيرة عند برمضان، تزيد تضرب في الدفاع، تبقى المنتخب الوطني التونسي برمضان الفرجاني سيس المنتصر الطالب، يغير لأمينة الشيرني، أمينة الشيرني، التمريرة خاطئة تمشي لأون يانغو في 72 دقيقة لاعب شهير، 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي.
1: استنينا الهدف الثاني للمنتخب التونسي، جاء هدف التعادل لمنتخب أوغندا، وإن شاء الله نشوفه على الأقل ربع ساعة وأكثر اللي مازالت في المباراة، تقريبا 20 دقيقة باعتبار الوقت البديل، قادر فيها المنتخب التونسي على تسجيل الهدف الثاني اللي بحثنا عليه وحكينا عليه، لأنه منتخب أوغندي واضح أنه كان قريب من مرمينا في أكثر من مناسبة، وكرة الهدف اللي سجله توضح الأخطاء اللي كانت موجودة، خلينا نقوله من وسط الميدان حتى للدفاع، لأنه كرة انطلقت بتوزيعة طويلة، أخذها المهاجم بكل راحة وسجل بها الهدف. هذه كرة حاليا للمنتخب الوطني التونسي لياس العاشوري، العاشوري يتعدى، العاشوري يعطي كرة داخل منطقة الجزاء، التمريرة ما توصلش تمريرة أنيس بن سليمان، يخوها الدفاع، أرجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الأوغندي ليصبح يعتمد الكرات الطويلة في ظهر دفاع المنتخب التونسي، وهذه واحدة من الكرات اللي خرجها بصعوبة منتصر طالبي خارج الملعب، رمية التماس لمنتخب أوغندا، 1-1 إلى حد الآن في 74 دقيقة لعب بعد بداية تسجيل المنتخب التونسي في دقيقة 12، آدم عروس عدل ماتو في دقيقة 68. الكرة والتماس يقول الحكم تعود للمنتخب التونسي، 4 تغييرات إلى حد الآن، ممكن ننتظر تغيير هجومي لمعين الشعباني في قدم اللحظات، يضغط أكثر على دفاع منتخب أوغندا من أجل تسجيل الهدف الثاني. كرة لمنتصر الطالبي للشيرني على الجهة اليسرى، شيرني للطالبي مرة أخرى، يقدم منتصر الطالبي يقرب لدائرة وسط الميدان، ملقاش الحل، كان عنده النية ممكن لكرة طويلة أو توزيعة، ملقاش الحل، رجع للشيرني وترجع له كرة حاليا الطويلة المرة هذه على الجهة اليمنى، دائما كرة المنتخب التونسي في اتجاه سيف الله الطايف، سيف الله الطايف ما ربحش الكرة ولكن ربح التماس، تماس بين صحي بيل الرقم 23، سيف الله الطايف من جانب المنتخب التونسي وعبدو كياندو من جانب المنتخب الأوغندي، كرة لمنتصر الطالبي لشيرني على الجهة اليسرى، شيرني يلعب الكرة دائما قصيرة مقطوعة لمنتخب أوغندا في الهجمة المعاكسة، الهجمة المعاكسة خطيرة لمنتخب أوغندا داخل منطقة الجزاء، تصويبة تضرب في الطالبي، تضرب في الطالبي تصويبة جيمس بوغيري كورتو جيب الركنية، ضربت الركنية لمنتخب أوغندا، خطير في الهجومات المعاكسة والكرات الطويلة في ظهر الدفاع، تشاور بين معين الشعباني ومراد المالكي المدرب المساعد، مراد المالكي أكيد ثم تغيير قادم للمنتخب الوطني التونسي، قبل هذا نتبع ضربة الركنية لمنتخب أوغندا على يسار أيمن دحمان، تتنفذ الكرة في القائم الأول، تعود يمشي على الكرة لعب المنتخب التونسي الياس العاشوري، العاشوري تخرج كرة طويلة، يان فاليري على الجهة اليمنى، فاليري كان من بين اللاعبين اللي متسببين في هدف التعادل، يان فاليري لأنه ما حكمش التغطية، أيضا ما حكمش الافتكاك داخل منطقة الجزاء وقت اللي صوب ماتو كرة مشيت في مرمى أيمن دحمان، ترجع الكرة حاليا للمنتخب الأوغندي مرة أخرى يفتكها بالرمضان، ما يخوهاش بالرمضان، ترجع أوغندية، الهجمة أوغندية والافتكاك من يان فاليري، حط كرة في التماس، التماس للمنتخب الأوغندي، 77 دقيقة لعب متعادل نتيجة 1-1، نشوف حتى في المدرب البلجيكي بول بوت قاعد يؤمر في ملاعبيته باش يريضوا أكثر اللعب، لأنه ثم تغيير بالنسبة للمنتخب التونسي، بعد شوية حمزة رفيع رقم 8 باش يكون موجود في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي، كخامس التغييرات بالنسبة للمدرب معين الشعباني مكان محمد علي بن رمضان. حمزة رفيع مكان محمد علي بن رمضان. عودة حمزة رفيع للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله تقترن بهدف بعد قليل في ما تبقى من زمن المباراة اللي وصلنا فيها رفقي ل 78 دقيقة لعب، 5 تغييرات لمعين الشعباني والنتيجة رفقي متعادلة 1-1.
2: قبل ما تمشي رفقي
0: أيضا من بين الأسماء اللي رفقي ترجع ال...
2: سامحني رفقي أنا قلت الشيخ قبل ما تمشي رفقي يعطيك الصحة. نعاود نذكر أكيد لهواة الثقافة كي تابعوا فينا في الإذاعة الوطنية إن شاء الله اليوم من مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، إن شاء الله بشكون لنا مواكبة تتويجات الفائزين في المسابقة الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في شكل رابط إن شاء الله مع التلفزة الوطنية. وأكيد إن شاء الله إذا سمح تكون معنا أيضا زميلتنا كريمة الوسليتي إن شاء الله في الساعة الأخيرة من رياضة وهدف تقريبا في حدود الساعة 10 والنصف. أكيد رجع لك الكلمة رفقي بوستة، معك شاهد الكافي ثنائي تعليق على المباراة إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله نسجله هدف الثاني.
0: شكرا لك حبيب. نلعب في 78 دقيقة لعب 1-1، نذكر هي نتيجة الأنية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي اللي نجح في التعديل. الفترة الأولى كان قريب برشا منتخبنا من إضافة الثاني، وكان اختير في بعض الأحيان منتخب أوغندي كرة الفرديات الحقيقة نقطة قوة. و حمل القميص رقم 7 في تشكيلة المنتخب الأوغندي روجي ماتو تمكن من التعديل. كرة ترجع للمنتخب الأوغندي، خذ ثقة يحاول الوصول لمرمى أيمن دحمان، كرة في اتجاه حمل قميص رقم 5 بيتر توبي لمسة على الجهة اليسار وين موجود كايندو، ترجع لأونيانغو حارس مرمى المنتخب الأوغندي ومحترف نادي ماميلو دي سانداونز الجنوب أفريقي مواليد ماي 85. باهي الطيف فخرجتش الكرة يا مساعد، يرفع الراية المساعد الأول كانت لقطة فنية، يرفع الكرة بالمدافع ولكن الحكم المساعد الأول يرفع رايته معلنا رمية تماس المنتخب الأوغندي. بفنيات ممتاز سيفل الطيف نجح في المرور، رفع الكرة بالمدافع والمساعد الأول يحتسب رمية التماس، يتولى تنفيذها المدافع بيتر توبي بحث على ماتو، كرة للمنتخب الوطني التونسي. أول لمس الكرة لحمزة رفيع بديل محمد علي بن رمضان، واحد من بين الأسماء اللي غابت المدة طويلة عن المنتخب الوطني التونسي وتسجل حضورها مع بداية تصفيات الكان. كرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، هاد معروس إلى يان فاليري الآد معروس إلى منتصر الطالبي، تغيير اتجاه الكرة من عروس للطالبي، البحث عن المساحات عن المساندة من الشيرني عند الوقت لتسجيل الهدف الثاني. يلزم ترفيع نسق يغير اتجاه الكرة الطالبي إلى أمين الشيرني، باهي من أمين الشيرني لمسة لحمزة رفيع، شيرني عاشوري، باهي التمريرة ولكن متفتن الدفاع الأوغندي. صحيح التخمام والتفكير في إضافة الثاني في الناحية الهجومية مع ضرورة الحذر لأنه عن ترك المساحات منتخب أوغندي قادر أنه يصنع الخطر. كرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، باهي الكرة ضربة مخالفة يتحصل عليها أنيس بن سليمان. عبد العزيز بوها الحكم الموريتاني كان قريب، تغييرات في تشكيلة بول بوت، 11 موكوالا يسجل حضوره وحامل القميص رقم 8 ألان يسجل حضوره في التشكيلة الأساسية. أيضا بوت يجري التغييرات، غادر صاحب هدف التعادل روجي ماتو، ألان أوكيلو هذوما زوز الملاعبيه اللي غادروا. كره ما خذاهاش سيف الله لطيف، هذا البديل حامل الرقم 11 موكوانا اراد المرور ولكن متفتن دفاع المنتخب الوطني التونسي. تقريبا نلعب في 82 تلقى لعب شهير 1-1 بين تونس واوغندا. نذكر انه اخر مواجهه بين المنتخبين كانت في النسخه الفارطه من الكان، كان المغرب والفوز لمنتخبنا 3-2. ترجع الكره لموكوالا، موكوالا دفاع المنتخب وهذه خطيره. موكوالا اسبق ايمن دحمان، اسبق ايمن دحمان امام البديل موكوالا يان فاليري. يان فاليري كره تونسيه في محور الدفاع، يلزم ترفيع النسق. يلا شيرني على الرواق اليسار، هنا الشيرني محترف نادي كونستابل التركي لحمزه رفيع، رفيع للفرجاني ساسي، ساسي ليان فاريلي على الرواق اليمين قريب من خط التماس، قريب من المنطقه الفنيه وين موجود المدرب الاوغندي. يرجع الفرجاني ساسي، كل ملاعبيه المنتخب الاوغندي في التكتل الدفاعي، كل ملاعبيه طبعا البحث على تضييق المساحات ومحاولة قطع كرة نجم تولي خطر من خلال مرتدة أو تحول هجومي. هذا فكرة المدرب البرتغالي أو البلجيكي عفوا بول بوت. كرة سيفالة لطيف يربح ركنية، باهي سيفالة لطيف يربح ركنية تجي على يمين دينيسون يانغو. إذا كان الهدف الأول لمنتخبنا كان على ركنية، علاش لا الثاني يكون بنفس الطريقة؟ علاش لا مع تقريبا نتيقة 84 تكون ركنية مصدر مرة أخرى للهدف الثاني. إن شاء الله يمشي لتنفيذها حمزة رفيع على اليسار، على يسار أون يانغو. حمزة رفيع نتيقة 84 في تنفيذ الركنية داخل منطقة الجزاء، به الرأسي راسيو أون يانغو. أون يانغو رأسية منتصر الطالبي، منتصر الطالبي يرتقي يضرب الراس، ما كانتش صعيبة برشا على دينيسون يانغو في توقيت 85 تلقى لاعب شهير 1-1 بين منتخبنا والمنتخب الأوغندي.
1: وخمسة دقائق أخيرة في المباراة دون اعتبار الوقت البديل للمباراة متعادلة 1-1. بداية تونسية من آدم عروس دقيقة 12 وماتو اللي كان خرج منذ قليل كان عدل في دقيقة 68. كورة ليان فاليري على الرواق الأيمن، يان فاليري يرجع لفرجاني ساسي، فرجاني يضغط عليه لاعب المنتخب الأوغندي ألا اللي دخل منذ قليل. ترجع الكورة مرة أخرى للفرجاني ساسي، ملقاش الحل مع تكتل دفاعي كبير من ملاعبية أوغندا الكل في مناطق الدفاع. منتخب أوغندي يلعب بالحداش اللاعب في المنطقة متاعه مع اعتماد الهجومات المعاكسة، وهذه كرة يقطعها منتخب أوغندا في هجوم المنتخب التونسي. يحاول يعكس الهجمة، شوف ثلاثة ملاعبية ضد ثلاثة ويخرج أيمن دحمان، يخرج أيمن دحمان في الوقت المناسب. هذه هي اللي حكينا عليه، أنه كانوا 11 ملاعبي داخل مناطقهم في بعض الثواني تقريبا زوزة ثلاثة ثواني نلقاو ثلاثة ملاعبية في الهجوم في عكس الهجمة، ولولا خروج أيمن دحمان أمام ستيفن موكوالا اللي دخل منذ قليل لكانت كرة خطيرة على دفاع المنتخب التونسي. وهذا مرة أخرى ستيفن موكوالا يوزع كرة داخل منطقة الجزاء، يخرج أيمن دحمان، يخرج أيمن دحمان بعد كرة كانت خطيرة على دفاع المنتخب التونسي. حمزة رفيع ملقاش الحل، يلعب الكرة مع يان فاليري، طويلة كرة يان فاليري لسيف الله لطيف. سيف الله لطيف يلعب كرة مع قديد، قديدة يخسر الكرة، ترجع طويلة في وسط الميدان، يضغط ملاعبية المنتخب التونسي. فرجاني ساسي، ساسي ساسي يرتكب المخالفة، ساسي يرتكب المخالفة فرجاني ساسي. 87 دقيقة لعب 1-1 إلى حد الآن في أول مباراة للإطار الفني الجديد للمنتخب التونسي بقيادة معين الشعباني، والمباراة متعادلة. يرجع ضربة المخالفة، مازال مقامش اللاعب الأوغندي، يقوم ويعاود يتيح، يقوم ويعاود يرقد، واضح أنه يحاول يربح بعض الدقائق في آخر زمان المباراة، 3 دقائق على النهاية في انتظار اللوحة للحكم الرابع والمخالفة أوغندية حاليا، المخالفة للمنتخب الأوغندي. الزي متاعه يشبه برشا زي النادي البنزرتي في تونس، الأصفر والأسود نفس الخطوط تقريبا، يذكرنا بأزياء نادي رياضي البنزرتي. والكورة حاليا دائما أوغندية في المناطق الخلفية، كرة ترجع لقلب الدفاع، يضغط قديدة يفتك الكرة، يلا يا قديدة يلعب الكرة. دائما المنتخب الوطني التونسي ما تتعداش الكرة الأخيرة للياس العاشوري، ما تتعداش، لكن ترجع للطيف داخل منطقة الجزاء، المطالبة بالمخالفة وحكم المباراة الموريتاني يقول ما ثماش مخالفة لسيف الطيف. ترجع للمنتخب الوطني التونسي، مازال يضغط المنتخب، مازال يبحث على هدف الانتصار، وكرة ليان فاليري، يان فاليري على الجهة اليمنى في اتجاه سيف الطيف، مكشوفة اللعبة، مكشوفة واضحة الكرة الأخيرة، لكن حذاري، كرة طويلة مرة أخرى في ظهر دفاع المنتخب التونسي، منتصر الطالبي خرج الكرة، يا أخو حمزة رفيع يلعب الكرة مع الجهة اليسرى، موجود أمين الشيرني لمنتصر الطالبي إلى آدم عروس يقدم عروس، يقرب أكثر يان فاليري على الجهة اليمنى، يان فاليري لفرجاني ساسي يبدل كليا على الجهة اليسار في اتجاه الشيرني طويلة، كرة الشيرني صادق قديدة يلعب كرة بالقدم ما تتعداش، ولوحة الحكم الرابع بعد قليل ثبتوا في الرقم اللي بش يرفعوا حكم رابع بعد قليل، لكن قبلها كرة ليان فاليري طويلة مرة أخرى في اتجاه أنيس بن سليمان، ولكن أسبق منه الحارس دينيسون يونغو. نحسوا أنه حتى لاعبي المنتخب التونسي في بعض الأحيان يدخلوا في التسرع البحث عن التسجيل وعلى الفرص، كان فيهم برشا تسرع بالإضافة للخطأ اللي كان موجود دفاعيا، كلفنا هدف التعادل وكلفنا إضاعة عديد الكرات في وسط الميدان. وهذه كرة أخرى مرة أخرى تضيع على ملعبية المنتخب التونسي، آدم عروس بالرأس يخرج كرة كيف ما جات، أرجع مرة أخرى ليان فاليري من منتصر الطالبي، يان فاليري يحطها في التماس يان فاليري. والتغيير حاليا في 90 دقيقة، تغيير لمنتخب أوغندا رقم 16 يدخل في التشكيلة، بانويل موكوندي وكرة ترجع للمنتخب التونسي. شفما مخالفة لأوغندا يصفرها الحكم الموريتاني. 90 دقيقة وفات رفقي، ننتظر لوحة الحكم الرابع والمباراة تسير نحو التعادل إلى حد الآن. 6 دقائق كوقت بديل، 6 دقائق مع رفقي بوستة، هاي تفضل.
0: شكرا شهير، نتابعوا آخر الدقائق إن شاء الله تكون كافية باش المنتخب الوطني التونسي ينجح في إضافة الهدف الثاني، ولو أنه نعاود نذكر وأنه مباراة نتيجتها لن تؤثر على مشوار المنتخب في التصفيات، النقاط لا تحتسب باعتبار أنه منتخب أوغندا مستضيف للكان القادم مع تنزانيا وكينيا، أهم مباراة الاثنين القادم. ممكن نحضروا المباراة بوتسوانا الاثنين القادم 8 متاع الليل في ملعب رادس. يلا أنيس بن سليمان صادق قديدة يطلب الطيف، ولكن الدفاع متفتن، دفاع المنتخب الأوغندي، شنجة الأعصاب بين قديدة وواحد من مدافعي المنتخب الأوغندي، ما فهمش علاش، لأنه الحقيقة المخالفة كانت موجودة قبل لقطة قديدة، يتحصل على انذار للصادق قديدة، وانذار أيضا للاعب من المنتخب الأوغندي تو نثبت فيه، ضربة مخالفة ترجع للمنتخب الأوغندي. رقم 23 كايوندو هو أخذ انذار مع الصادق قديدة في الكرة الأخيرة، وضربة المخالفة دينيس أون يانغو في تنفيذ المخالفة، فرجيني سيسي ماخذهاش بالرأس، الرأسية من حمزة رفيع إلى منتصر الطالبي، أمين الشيرني يبحث على ياسر عاشوري، ما وصلتش كرات عديدة للياس العاشوري الحقيقة، لأنه قادر أنه يصنع الأخطر أو توصله للعاشوري. باهي عاشوري يعمل مراوغة عاشوري، المراوغة الأولى الناجحة، الثانية لا ركنية ولا لا لا، ما تجاوزتش الخط النهائي للميدان، تبقى لتونس، تبقى لمنتخبنا. رفيع الفرجاني قريب من منطقة من خط 18، حمزة رفيع أراد التمرير مقطوعة لكن تمشي ليان فاليري، يلا فان يلا فاليري إلى سيف الله لطيف على الرواق يمين، لطيف رفيع، فما مخالفة، وجود ضربة المخالفة بعد تدخل أخير من مدافع المنتخب الأوغندي أوكيلو أيو، دخل مع حمزة رفيع والمخالفة اللي باش يتولى تنفيذها نفس اللاعب، يمشي حمزة رفيع اللي خذا مكان الفترة الثانية مكان محمد علي بن رمضان، حمزة رفيع كورة قريبة من خط التماس في مناطق المنتخب الأوغندي، حاول يضغط، باهية ذكية برشا من حمزة رفيع، الكل كان ينتظر التوزيع داخل منطقة الجزاء، رفيع سدد مباشرة أرضية ما كانتش قوية ولكن كان ينجم يرتكب الخطأ ونيانجو حط الكرة في الركنية، هي الفكرة حمزة رفيع في تنفيذ الركنية داخل منطقة الجزاء، وين الرأسية بالرأس، هل يكون ثاني داخل منطقة الجزاء، يتدخل الدفاع، الكرة الثانية عاشوري، تسديدة العاشوري فوق العارضة، كان قريب المنتخب من إضافة الثاني، بداها رفيع من مخالفة ويكملها العاشوري، كرة ثانية على الطائرة بعيدة على مرمى أون يانغو، وفي اللحظة هذه عبد العزيز بوه يعلن لا يطلب تنفيذ ضربة المرمى، كل ما زال الوقت، ما زالت المباراة، كرة أوغندية قريبة من منطقة وسط الميدان بالرأس ترجع للمنتخب الوطني تونس، حمزة رفيع للفرجين، يلا فرجين وين تمريراتك، تلب عاشوري كان وحده في مساحة شاغرة، تبقى الكرة التونسية، كرة لمدافع على المنتخب الوطني التونسي، ساحب الهدف الدقيقة 12، هذا معروس ليان فاليري، كرة ليان فاليري، يان فاليري يربح تماس، يربح رمية تماس، يربح تماس يان فاليري، يتولى تنفيذها بنفسه، يان فاليري تماس مقابل المدرجات الرئيسية لملعب رادس، تماس يطلب فرجين، ترجع لي يان فاليري، يان فاليري بالراس داخل منطقة الجزاء قديدة، قابلوا اون يانجو ما كانتش قريبة من قديدة، أسبقون يانجو ليربح ضربة مخالفة، نلعبوا في 90+5، ما زالت دقيقة على نهاية الوقت المقدر تقريبا 6 دقائق، دقيقة أو أكثر شوية إذا كان مش نلعب أكثر من 6 دقائق فقط بعض الثواني، كرة لمين الشيرني، موكولا المهاجم البديل يحط الكرة في التماس، يلا الشيرني بسرعة تنفيذ رمية التماس، ما عادش برشا وقت، آخر اللحظات، آخر الثواني، مباراة تونس أوغندا ستدخل بعد لحظات تيا التاريخ، 1-1 إلى حد الآن، أول مباراة ضمن تصفيات الكان، يطلب قديدة، باهية قديدة، حمزة رفيع ثم على اليمين الطيف، توصل الكرة الطيف، يلا الطيف داخل منطقة الجزاء، العرضية، أرضية سهلة، ما مشيتش للقديدة، ولا بنيس بن سليمان لقات أون يانجو المخضرب، 41 سنة، مواليد 85، محترف نادي ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي، كرة إلى موكولا معاه يان فاليري، يحاول اللحاق بالكرة لطيف، تمشي رمية تماس، وفي اللحظة هذه يعلن الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه نهاية المباراة، حبيب 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي، هدف منتخبنا سجله دقيقة 12 آدم عروس، والأهم من مباراة اليوم نكونوا حاضرين جاهزين لمباراة الاثنين القادم 8 متاع الليل، نذكر أمام المنتخب البوتسواني في ملعب رادس ضمن الجولة الثانية تصفيات كان، أجمل تحيات رفقي بوستة، شهير الكافي لك الخط حبيب،
2: يعطيك الصحة رفقي بوستة، شهير الكافي، ثنائي التعليق على هذه المباراة، نتيجة ما حبيناهاش تصير، حبينا منتخبنا يبدا التصفيات بثلاثة نقاط رغم لا تقدم في الشوط الاول هدف مقابل صفر. العدل المنتخب الاوغندي ما استفدناش من تعادل ليبيا وبوتسوانا تقريبا في دقيقة ودقيقة ونص محمد التلمساني، يمكن تعادل الحقيقة ممكن ما استنيناهاش خاصة بعد تسجيل المنتخب في الشوط الاول.
3: كما قلنا حبيب راهو مباراة باش تكون صعيبة خاصة على المنتخب التونسي، المنتخب التونسي اللي يعيش في ضغوطات كبيرة برشا على عكس المنتخب الأوغندي اللي كما حكينا قبيلة يلعب مرتاح ما عنده حتى ضغوطات، بلغة أخرى ما عنده حتى شيء باش يخسره معناها في المباراة هذيا. شوط أول كان في إجماله ماهوش خايب، يعني شوط الأول يعتبر باهي، سجلنا فيه هدف، كان فما شكل منتخب، كانت الأمور معناها إجمالا باهية، ديما نحكي نسبيا باهية يعني. لكن الشوط الثاني ممكن التغييرات، ممكن معناها العدد الكبير متاع التغييرات اللي لازم المنتخب ولازم الناخب يشوف أكثر لاعبين، ممكن كما قلنا نحن صحيح مباريات رسمية لكن لازم يكتشف الفريق ويكتشف اللاعبين في كما قلنا ديو متاع الدفاع، تريو متاع وسط الملعب، الثلاثي الأمامي،
2: برشا نقاط هي رأي فما سلبية أكثر من إيجابية، لكن إن شاء الله النقاط السلبية ذي تتحول إلى إيجابية خاصة مع المباراة القادمة كما قال رفقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم أمام بوتسوانا. باش نرجعوا في النقاط ذي الكل محمد التلمسيني، لكن بعد موجز أنباء الساعة العاشرة.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش. معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
5: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن يوم غد الجمعة هو الأجل القانوني الأخير للأشخاص الطبيعيين لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني وخلاصه، وتدعو جميع المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي الدورية إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم في الموعد المحدد. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية، ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من الثاني إلى الحادي والعشرين نوفمبر القادم، بالتزامن مع السير العادي للدروس على أن تجرى الاختبارات التقييمية الكتابية من الثالث والعشرين نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر المقبلين مع السير العادي للدروس. الليلة تواصل ونزول أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب، وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وختاما في العالم، المملكة العربية السعودية تعلن نجاح دفاعاتها الجوية في صد هجمات بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، والأمم المتحدة تقول إن أعمال العنف الداخلي في اليمن طالت مراكز صحية ومخيمات للنازحين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان وسط تحليق مكثف ومستمر للطائرات المسيرة فوق العاصمة بيروت. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل عمليات اقتحام المدن وتجريف الأراضي ونسف المنازل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. ختام هذا الموعد الإخباري للقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: وهذا التعادل الثاني علي
10: تتبدل الرسم التكتيكي ولنا 4-2-3-1
9: تصريحات
11: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة
9: رياضة وأهداف
12: مع الحبيب قويسم.

0: رياضة وأهداف. الساعة الأخيرة في رياضة وهدفنا معكم السابعة، نتواصلوا ما بعد دقائق إن شاء الله تقريبا 50 دقيقة، مازال في عمر رياضة وهدف لحدود الساعة 11 ليلا. كي تبعتوا معنا مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من تصفيات كان 2027، مش نظموا 3 بلدان: أوغندا، كينيا وتنزانيا. أوغندا بلد منهم أكيد من المنظم، موجود معنا في المجموعة، يعني مجموعة يتأهل منها منتخب فقط. اليوم صار تعادل بين تونس وأوغندا، يد معروس في دقيقة 12، ثم عدل روجيما تو في دقيقة 67. أيضا مباراة في نفس المجموعة، ليبيا تعادل مع بوتسوانا 2-2. قبل ما نرجع للأمور الفنية، أيضا في الأثنية موجود رفقي بوستة، إن شاء الله يكون حاضر معنا في الندوة الصحفية لمدرب معين الشعبين. نذكر أنه اليوم إن شاء الله في مسرح لوبيرا مدينة الثقافة، إن شاء الله باش نواكبوا تتويجات الفايزين في المسابقة الإذاعية والتلفزيونية والمسابقة الإعلام الجديد في اختتام الدورة 26 مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون، مش عمرو ربط مع التلفزة الوطنية. أيضا في مداخلة عبر الهاتف مع زميلتنا كريمة الوسلاتي. نرجع توا للرياضة، محمد التلمساني أكيد فما أسئلة عديدة ما بعد هذه المباراة، لكن نحن نعملوا إجمالا ملخص متاع المباراة. ممكن حكينا في الشوط الأول مردود كان فوق المتوسط، الشوط الثاني صار التراجع. عطينا ملخص المباراة وعليش صار هذا التراجع.
1: لو للأسف ما استغلناش التعادل متاع ليبيا وبوتسوانا، معناها التعادل كان يخدم مصلحتنا، مصلحتنا لو فزنا اليوم في المباراة، لكن هذيك أحكام الكرة. كما حكينا في البداية، معناها نرجع بشوية بشوية للمنتخب متاعنا، راهو نحن في فترة انتقالية، يعني في فترة انتقالية. صحيح النتيجة مهمة، لكن اليوم حتى لو فزنا حبيب زدي، فما معناها فما الأداء مازال لم يرتقي للي يحبوا المشاهدين ولما يطلبه الناس في الجماهير، لكن معناها الأشياء هذه متوقعة. معناها ما نجموش اليوم معناها في 3 أيام ناخب وطني يخذي المنتخب، معناها 3 أيام باش حاضر بها مباراة، نجموا باش نشوفوا حاجة كبيرة. نحن كنا نتأملوا أنه النتيجة تكون إيجابية ويكون 3 نقاط، اللي ماك تعرف لما تخدم في مع بانتصار 3 نقاط تكون الظروف والأجواء أفضل. لكن حتى لو فاز المنتخب اليوم، معناها فما بارش حاجات معناها مازالت للعمل، يعني بلغة أخرى باش نقولوها بصريح العبارة، معناها قدامه الإطار الفني بتاع المنتخب قدامه عمل كبير برشا، عمل كبير في في في على كل الخطوط الكل، يعني في نوعية اللاعبين، في نقولوا نحن في التجانس ما بين كيما نقولوا الديوم تاع لاكس دو تيران، شكون باش يكون فيه، مسألة الأظهرة، زاد الأظهرة، زاد ما شفناش أظهرة مثل تساند في الهجوم، هنا ماهوش مدرب، هنا نوعية كاليتي جور موجودة، كيف في وسط الملعب، التريو اللي باش يكون متواجد، معناها مازال ثوابت ضايع، في الهجوم نفس الشيء، الثلاثي نتاع الهجوم معناها مازال فما، خاصة في مسألة الهجوم فما الكاليتي موجودة، لكن شكون الثلاثة اللي يتجانسوا ولا ينجموا يكونوا مع بعضهم يعطيوا حاجة إيجابية للمنتخب. يعني هذا علاش قلنا لازم عمل كبير، مازال لازم عمل كبير على المستوى الدفاعي. ضيعنا شوية الثوابت على المستوى الدفاعي، خاصة لما بتبني فريق ولا منتخب، خاصة على المستوى الدفاعي عندنا شوية مشاكل المستوى الدفاعي.
2: آدم عروس ومنتصر الطالب،
1: أي ديوم تاع آدم عروس،
2: ثنائي هذايا ما يجيش مع بعضه،
1: الثنائي معناها لحد الآن ما شفناش تجانس معناها في الثنائي هذايا. فيو صحيح لأنه ممكن ما لعبش مع بعض الثنائي هذايا، ممكن أول مباراة ممكن لعب مع بعضه، لكن ما شفناش تجانس، وإلا ماك تعرف فما في ديو ولا في تريو تلقى زوز يتفاهموا. مش لازم تكون مش زوز أحسن ما عندنا، زوز اللي يتفاهموا، فهمت؟ زوز
2: اللي نشكون نفس الخصال، ما ينجموش مع بعضهم،
1: يلزم مثلا على مسألة الأظهرة. اليوم الأظهرة في الكرة العالمية تعطينا الحلول، الأظهرة نفس الشيء، معناها الأظهرة ما شفناش حاجة كبيرة.
2: لحظة بركة محمد، شو تكمل الفكرة متاعك؟ أكيد نرجعوا لملعب رأس مع شهير الكافي، أكيد الأسجوبات ما بعد المباراة. تفضل شهير.
3: مرحبا رفقي، معك حبيب باش نسمعوا بول بوت. مع الترجمة وفي المباشرة حتى ندرس فيه.
4: Discipline in the organization, and I think even the first half we had the better position from the ball. Of course, you don't buy nothing if you have position of the ball, but I think for our side it's really good. In the second half, we know we should gonna have pressure from Tunisia, but I think we didn't give a lot of chances away. It's good in the organization, and we tried to play with our weapons we have. So we have to play on the counter attack, but it was, I think, good.
5: إذا مباراة انتهت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، نجحنا أن نسجل ضد المنتخب التونسي، لكن مانيش فرحان بقبول هدف ما كانش لازم نقبلوه، تقريبا هو سيناريو مشابه لمباراة اللي كنا خضناها ضد المنتخب الوطني التونسي في أمم أفريقيا، كان خطأ وقبلنا أهداف، هذا ما لازمش يصير بالنسبة للمنتخب نتاعنا. في الشوط الأول كنا في نسبة امتلاك الكرة أفضل من المنتخب التونسي وكان عندنا يعني فرص في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني كيف كنا عارفين المنتخب الوطني التونسي باش يقدم، هذا اللي خلينا نكتل أكثر ثم نلعب على المرتدات وكنا قرار أن نسجل المنتخب الوطني التونسي.
6: حبيب هذا أبرز ما قاله مدرب المنتخب الأوغندي بول بوت، وسمعنا كلام المدرب مع الترجمة طبعا في المباشر في انتظار الناخب الوطني معين الشعباني بعد قليل.
2: يعطيك الصحة رفقي بوستة. بول بوت مدرب المنتخب الأوغندي، تعقيبك على كلام متاعه، أكيد تحترم المنتخب التونسي، ولكن نتيجة التعادل ما قلوش تخدم مصلحته باعتبار أنه منتخب هو متأهل للكان.
1: منتخب جاي بشي يحضر للكاس افريقيا، معناها بالتواجد نتاعه ولا ما غير ضغوطات، كما قلنا في البدايه فريق معناها منتخب عنده فرديات، معناها ما شفناش حاجه كبيره بصراحه في المنتخب للامانه، باش نكونوا صريحين مع مستمعينا، راهو المنتخب الاوغندي ما منتخب متواضع بصراحه، مع شويه امكانيات فرديه خاصه في مساله السرعه اللي لقينا مشاكل نحن في الدفاع نتاعنا. كيما نعاود نرجع
2: شنو المشاكل بعد قبل ما تكمل فكره نتاعك؟
1: مشاكل في البوزيسيونمون، في الكرات اللي
2: في قل فما شويه
1: ظهر بالطبع. شوف لما يكون الخط الخلفي فيه ثلاثه لاعبين مغيرين، معناها ما تنجمش تلقى التجانس من اول مباراه.
2: لا مش نحكيو يمكن على التجانس، نحكيو على في قل الدفاع، نجم نلقاو حل اخر،
1: مربوط
2: نلقاو ثنائيه اخرى،
1: مربوط بالتفاهم، لكن يكونوا من الجنسين نعرف شكون باش يمشي يغطي وشكون ما يغطيش. فهمتني؟ صارت عملية هذه اللي صار اللي شفناها في مسألة الدفاع،
2: تايمينج نتاع الخروج،
1: اللي انت تحسه ولا نحسه انه فما ثقل، في قراءة اللعب، فما ثقل في التحرك. زيد كما قلت لك خاصة على مستوى الأظهرة، ما شفناش الأظهرة اللي ساندت الهجوم واللي مشيت وعطات الإضافة على المستوى الهجوم. اليوم الأظهرة على المستوى العالمي تعطي الإضافة. كيف وسط الملعب نفس الشيء، المنتخب قاعد يلوج في الثلاثة اللي باش ينجم يكونوا موجودين في وسط الملعب، نفس الشيء على مستوى الهجومي. يعني نجم نقولوا حبيب راهو المنتخب اليوم قاعد يلوج على الهوية متاعه، وقاعد يلوج على الفورمول الباهية، على الثوابت، لأنه فقد برشا أشياء في الفترة الأخيرة المنتخب التونسي، كسوا على اللاعبين اللي خرجوا وخذوا الرترات متاعهم، كسوا اللاعبين اللي انتهت الفترة متاعهم. يعني معناها ما نجموش نكونوا قاسين برش على المنتخب، صحيح مش هذا المنتخب اللي نحبوه، صحيح مش هذا المستوى، لكن في المقابل لازم برش عمل من الإطار الفني، لازم برش عمل على مستوى الإطار الفني في اللاعبين. زيدا ما نجموش نخبيه، كيفاش نقوله الحقيقة، أنه الشانتيون والقائد الاقباش نتاع اللاعبين الموجودين على مستوى المنتخب، على ذمه المستوى المنتخب الوطني، ولا على الموسعه الليسته الموسعه نتاع المنتخب الوطني. للامانه معناها باش نكونوا صراحة مع نفسنا، راهو الصراحه تخلينا نصلحوا، ما فماش معناها مستوى كبير اللي نجموا بسرعه نجموا نبنيوا به. لازم شويه وقت، لازم شويه صبر، لازم برشا عمل، لانه وقت تشوف معناها تشوف الظروف نتاع البطوله التونسيه، تشوف اللاعبين حتى اللي ينشطوا في البطولات الاجنبيه ما همش يلعبوا ينشطوا في بطولات كبيره. مقارنه مثال لما نحكيوا على بلدان بحذانا تلقاهم ينشطوا في بطولات كبيره، يعني
2: المغرب، الجزائر، مصر،
1: الناس تنشط في بطولات كبيره. يعني هذا الكل اليوم انت كي ما تكونش عندك الكاليتي الكبيره برشا باش الكاليتي الكبيره برشا باش تعتمد على المجموعه، باش تعتمد على الكوليكتيف، ولازم الكوليكتيف لازم برشا خدمه. اليوم كان جا عندك دي جوار معناها كاليتي انديفيديوال كبيره برشا،
2: نجم يهز المباراه على عاتقه ويربح لك.
1: اليوم ما عادش، اليوم الكره التونسيه للاسف نقولوا لك الكلام هذا، ما عادش عندنا طارق دياب، وما عادش عندنا تميم، وما عادش عندنا ما عادش عندنا
2: شو البعيد، ما عادش عندنا المساكني، ما عادش عندنا الخزري،
1: ما عندناش شيخاوي مثال، ما عادش عندنا طارق ثابت، ما عادش عندنا حاتم ترابلسي. هالاسامي هذو من اللي كانت في اوقات وقت اللي تسكر الدنيا نلقاو الحلول. اليوم لازم الناخب الوطني باش يعتمد على الكوليكتيف، وعلى الكوليكتيف، وعلى التكتيك، وعلى الذكاء، وعلى هذا هو، على الكرات الثابته. هذا لازم وقت
2: اكيد. نحكيه ايضا على التغييرات، تعامل معين شعباني مع المباراه، تقريبا تغييرات كلهم جاوا في الشوط الثاني، خروج خليل العياري، دخول سيف الله الطيف، راين اللومي يخرج في مكانه صادق الديدة، الياس العاشوري او اسماعيل الغربي يخرج ياخذ مكانه نيس بن سليمان، سيباستيان تونكتي خذ مكانه الياس العاشوري، محمد علي برمضان خذ مكانه حمزه رفيع. بطبيعه شنو رايك في التغييرات والتوقيت نتاعهم الإضافة نتاعهم إذا كانت فما موجودة الإضافة؟
1: شوف، بالنسبة للتغييرات وبالنسبة للمباراة، قلنا حبيب المباراة راهي مباراة رسمية هي، لكن معناها الناخب الوطني لازم يشوف، لازم يكمبوزي، معناها يكمبوزي في وسط الملعب بثلاثة، شكون اللي يكونوا كومباتيبل على بعضهم، في كيف في خط الدفاع. هو كان شفت لاحظت حاجة، خط الدفاع حاول ما يمسوش، ما مسش خط الدفاع، الأربعة المدافعين ما مسهمش، وسط الملعب يحب دخل
2: حمزة رفيع.
1: معناها شفنا فما حمزة رفيع عنده إمكانيات، نجم أعطى مؤشرات. الغربي كيف أعطى مؤشرات، خاصة على مستوى الهجوم، على مستوى بناء اللعب ولا صنع اللعب، عنده إمكانيات. الخط الأمامي كيف ما لقاش لحد الآن، ما لقاش ثلاثة اللي نجموا يركبوا على الاماميين.
2: وانت باش كمل الفكره نتاعك، نمشيو لرفقي بوست.
7: الان المؤتمر الصحفي، معين الشعباني بعد قليل، تبقى معايا حبيب؟
2: اكيد نقعدوا معاك رفقي،
8: مرحبا بكم. دونك اول ماتش بالنسبه لنا بعد راحه كبيره بالنسبه للجمهور، اول راسومبلومون ماش في الحال كما شفتوا ما كانش سهل، لعبنا ضد فريق سور البلان اتليتيك و فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا، خدا برشا معناها استقبال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولار، هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشين بون بتيتر، استحقوا أكثر وقت أكثر تشجيع الجمهور اللي هو المرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور. على كل بالطبيعة مش فرحانين بالريزلتا، ولكن خصوصا الماتش هذا كما تعرف الناس كل مش محسوبين دي بوا، حتى كان ربحنا، ولكن لو بليز امبورتون انو نحضروا كوم الفو للماتش الجاي ان شاء الله.
7: يا حبيب
2: نواصلوا معاك اكيد، نادو صحفية مدرب الوطني معين الشعباني، اكيد هي الاسئله لبقيه الصحفيين معنا في الاذاعه الوطنيه التونسيه. اكيد اكيد معين الشعبين يحكي على المنتخب الأوغندي، قال بدنيا أفضل. كم نسمع من الشعبين؟
8: فهمتش برشا حاجات. تعرف الكومبيتيسيون مش كما الانترينمون، الكومبورتمون في الكلوب مش كما الكومبورتمون في ليك ناسيونال. ناسيونال ما تصبرش عليه، لازم في اللي تجي تعطي تسمع عندك، تكون بيان كونسونتري وتطبيق طبق. البورتمون ما خدمناش برشا، معناها عملنا بس دو تروا سيونس الاكثريه في الفيزيوناج. بعد وقت التيران يلزم تطبق اللي حكينا فيه، يلزم تلعب معناها للمجموعة. سي فري معناها ثم فرق بين لونترمون بين الماتش، وغادي تكتشف البيرسوناليتي نتاع الجوار والاتيتيود، لأنه فما فاكتور تريز امبورتون اللي يدخل، أو البريسيون تحمل بريسيون ولا لا. وغادي بشوي بشوي معناها نجمو نقيمو مجموعة كاملة اللي تنجم تكون موجودة. ديسيبسيون ما نجمش نقول ديسيبسيون في أول ماتش بعد دي تروا سيونس. ديسيبسيون وقت اللي تحاول تصلح وما تلقاش شهر طول تجيب تصلح. مثلا بعد ماتش هذا وما برشا حاجات للتصليح، برشا برشا. من بعد كي ما تلقاش الروتور وقت تصير ديسيبسيون، وقت أنا نشوفوا شنو نجمو

0: حاول ما تخسرش برشا كور، حاول انك تربح اكثر لي دويال لي دوزيام بال بلاسمون بلاسمون. بالنسبه للشانجمون تاع محمد علي بون بوتيتر مش مؤخر على خاطر سي لو زيرني شانجمون كان تعملوا بكري بعد لخاطر الله تصير اصابه باش نكملوا الماتش بسامبل.
1: نكمل ممكن اخر مداخله من معين بعد شويه حبيب مش خلينا في المجال للتحليل طبعا مع محمد التمساني.
2: يعطيك الصحه رفقي اكيد مازال مواصلين معك.
1: معايا
2: اكيد معين الشعباني في بوسيتا اكيد في الندوه الصحفيه
0: عندك زياده الصباح مثلا
1: اسمه معين
2: نستناو في معين الشعباني اللي جاب
0: مثلا فور اكزومبل 30 متر الاخر اسكو فما عندنا دي جوار اللي عندهم دي اكسبلوا انديفيدويل وما مش موجودين في القائمه نتاع اليوم مثلا شكون؟
2: هي أسئلة عديدة أكيد المدرب معين الشعباني ننتظروا الإجابة يمكن من الناخب الوطني تعرف بعد
1: اسمه معين اسمه معين
0: هذاك على السلف بودكاست من توا تحكي ولا ما قبل؟ إي بوتي تابتي شنو نقول لك اليوم خلينا نشوف التشكيلة الأساسية فما دو جوار دو جون جوار اللي يظهر لي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال كون تيتولار رايان لومي مثلا تعمل كيف خلي العياري كيف لارير جوش الشيرني من بعد جميعهم دخل القديدة ما جبانس في أول ما تويت نتاعهم مش ياخدوا أكيد الاكسبرينس بالكمبيتيسيون هذيا باش تعلموا برشا حاجات هذوك دي جوار اللي نجموا نبنيو عليهم بروشينمون مي اكتويلمون هما أنا نسميو جوار الصغار ميم حتى إسماعيل صغير دونك بتي تابتي يظهر لي ليكيب هذيا باش نخلق شوية وقت نخلق شوية صبر
2: نعرفش رفقي الصوت ولا اسمع متقطع رفقي ما نعرفش اذا تسمع فيا صوت ما عادش واضح
3: حبيبي نكتفي بهذا القدر واضح
2: تقريبا
3: حكي على برشا نقاط ممكن باش نوضحوا للساده المستمعين وانه السؤال الاخير تقريبا كان نقاش بين الصحفي ومعين شعباني على ما فماش ملاعب يصنع الفارق قالوا تحكي على قبل ولا توا قالوا لا خلينا نكونوا واضحين انه ثم مجال للتطور للملاعبين خاصه الصغار كيما ريان اللومي في 18 سنة كما أسماء أخرى
2: أول مرة يلعبوا أساسيين كيف
3: بالضبط وأمين الشيرني الظهير اللي صار الحقيقة الأداء خليني نختم معاك معناها برأيي الشخصي على مباراة اليوم
2: رفقي باش نرجع لك رفقي اقعد معي باش نرجع لك باش ناخذ رأيك مهم جدا نمشيو الشهير الكافي عنده تصريح ومن بعد نرجع لك رفقي
4: مرحبا يا حبيبي نسمعوا سيباستيان تونكتي في المباشر
5: في زوغندا نيجيريا Maroc, it doesn't matter, we have to win every game home, so we're disappointed, of course.
6: Yes.
5: No, you said it right there, you know, the group is really new now, with coaches new, so we keep on jobbing on the pitch, you know, but yeah, I'm really sure that we're gonna start winning really soon.
2: شهير معانا.
5: No, I think we need time. Now I train maybe twice now before the game, so it's normal. We have to be together now for a little bit time, but we know that we have to improve fast because already we have important game on Monday. We have to win. 100%. So we have to go back on the pitch tomorrow, and we have to work on what we have to work on because, you can see today we are not together. We have to be together. We have to start winning matches.
7: أنا هذا تونكتي حبيبي اللي تحدث على المباراة على الأجواء في المجموعة.

0: وخاصة على كلامه مع معين الشعباني وعلى العلاقة بين اللاعبين الكل وبطبيعة على نتيجة المباراة. في انتظار بعد شوية إن شاء الله ناخذ بقية اللاعبين باش يكونوا موجودين في الظلمي.
1: يعطيك الصحة شهير الكافي. نعرفش نرجع لرفقي كان مازال حاضر معانا. رفقي
2: مرحبا
1: حبيبي. كمل فكرة نتاعك. انت عايشنا المباراة اكيد عندك الفكرة نتاعك وعندك
2: هو الفكرة الحقيقة الكل ثم اجماع تام انه الاداء لم يرتقي للمأمول وفما اجماع حتى مدربين يعرفوا انه ثلاثة حصص تدريبية مع اول مباراة ما تنجمش تحكم بشكل كبير على منتخب. صحيح الاداء ماهوش في الحقيقة لم يرتقي للمأمول أقل من المتوسط خاصة خيبة أمل بعض الملاعبين بعض الأسماء وحتى هذا تحدث عليه معين الشعباني في النادي الصحفية اللي نأكده لك حبيبه أنه تشكيلة بوتسوانا مش تكون مغايرة لتشكيلة اليوم لأنه هي المباراة اللي نعاول عليها بما أنه مباراة أوغندا اليوم شكلية تقريبا ونعرف عليش برشا غياب تغييرات باش تصير مؤكد وانه باش تكون تشكيله مغايره وفما اسماء لعبه اساسيه اليوم ماكش باش تلقاها بالتاكيد ضد المنتخب البوتسواني. في الختام نتمنوا التوفيق للمنتخب في المباراه القادمه. نعاود نذكر ضد بوتسوانا 8 نتاع الليل في ملعب رادس
1: الحبيب. مشكور جدا رفقي بوسيطة. يعطيك الصحه ويعطيك الصحه ايضا على الملاحظات نتاعك اللي هما كانوا ايضا ملاحظات نتاع محمد التلمساني اكيد حكينا فيهم حتى قبل انطلاقة المباراة اشرنا وتأكدنا ايضا خلال واثناء المباراة وايضا بعد المباراة. نرجع لكلام معين الشعبين يحكي برشا بطبيعة على نقاط مهمة. نرجع الشهير اي شهير نرجع الشهير
0: نرجع مع اسماعيل الغربي في المباشر صحبة البيت الصحفيين بطبيعة في الزون ميكس. نسمع مع بعض
3: l'échec après la Coupe du Monde et un match nul à Rades, on a ce sentiment comme si on est toujours blessé, on est toujours sur le sort.
4: C'est sûr que c'est quelque chose qui n'a pas été oublié parce que c'était une période qui a été difficile. Maintenant, on avait bien sûr, on a tous à cœur de faire tous mieux, que tout soit meilleur. Maintenant, aujourd'hui, on a fait match nul, c'est bien, on retient le positif. Je pense que tout n'est pas à jeter. On arrive avec un nouveau coach, un nouveau staff. Donc il faut essayer de reconstruire les choses. Donc voilà.
1: Oui,
4: c'est clair que j'ai très bien commencé. Alhamdoulilah, je suis content. C'est vrai que je me sens très bien dans mon club. Ça se passe très bien et puis j'espère que ça continuera toute la saison, Inch'Allah. C'est rien.
0: هذا اسماعيل الغربي
1: ان شاء الله تعلق نتاعو مع النادي نتاعو كيف مع المنتخب التونسي اليوم. الله غالب ما سجلش عاكس.
0: مازلنا ننتظر في صاحب الهدف تاع المنتخب التونسي ادم عروس. بعد شويه نكملوا به.
1: يعطيك الصحه شهير الكافي. اكيد استجوابات حاضره معنا في الاذاعه الوطنيه. محمد نرجع لكلام معين الشعبان يمكن حتى النقاط اللي حكيت عليهم انت برشا ملاعبيه لاول مره يلعبوا مباراه رسميه ايضا بازياء منتخب الاكابر امام الجماهير اللي كانت حاضر اليوم باعداد محترمه جدا بدنيا ايضا. قال حكي على الفريق المنافس المنتخب المنافس قال بدنيا كان افضل منا. عندنا ملعبيه نبنيو عليهم اللي هذوما اللي حكي متحدث عليهم معين الشعباني. ايضا حاجه مهمه برشا يمكن حكيت عليها ايضا كيف قال فما فرق بين مباراه رسميه وبين التمارين. يعني صحيح ثلاثه حصص تدريبيه لكن ما تنجمش تعمل توليفه تنجم تلعب بها مباراه رسميه.
5: صحيح حبيب موسيل. اليوم نحكيو على منتخب معناها في يومين ولا ثلاثة أيام مازال كيتجمع في أول تجمع ليه مع أول حصص تمرين معناها مع المدرب جديد ومع إطار فني جديد مع كما كنا نسمع معناها الناس مازالت حتى التأثير متاع اللي صار في التظاهرات السابقة اللي هي كاس العالم وكاس افريقيا مازالت مأثر على اللاعبين. ما نجموش اليوم نحكموا قطعيا. صحيح نحن حبينا يكون الاداء افضل حبينا النتيجه تكون لنا نحن لصالحنا.
1: سامحني محمد ديما نحن نمشيو لصالح المباشر نمشيو لشهير الكافي.
6: بعد شوي يكون هذا معروف معنا لانه برشا صحفيين وصعيب برشا باش نوصل انا من هنا تقريبا 200 متر بعيد عليه شويه
1: نحاولوا ناخذوا معنا. تولي ما تخلطش على المعلومه كامله والفكره نتاعي ما وصلهاش. نعرف عمل الصحفي يعطيك الصحه شهير الكيفي راي مش مراوغه راه كان باش ياخذوا في المباشر لكن في اشتر الحديث ما ينجمش ياخذوا هيك التصريح للاذاعه الوطنيه. مشكور جدا شهير الكيفي. نكمل كامل الفكره نتاعك ومن بعد اكيد
5: ونحضر معنا شهير. قلت لك معناها ما هو سهل اليوم باش نحن في بناء في صدد بناء منتخب يعني لازم الوقت وحكي معين على مسألة الوقت. اليوم قال في زوز حصص ولا ثلاث حصص مستحيل انك اليوم باش تحكي على امور فنية. صحيح حبينا النتيجة على الاقل تكون ايجابية باش تكون
1: معنويات
5: اكثر لانه لوجوا على الامور المعنوية لكن ما نجموش نكونوا قاسين على المنتخب وعلى الاطار الفني. مازالت كما قلنا يستنى خدمة كبيرة للمنتخب التونسي والإطار الفني. الناس كل معناها لازمها تشارك فيها هالمنتخب هذا اللي راهو باش نقول في كريز تحب ولا تكره. اليوم ظروف صعيبة برشا لازم وقت لازم برشا خدمة لازم تضافر جهود لازم تكون فريق لحمة واحدة الناس كل تكون على يد واحدة لأنه كما في الأخير راهو ماهيش عصا سحرية. اليوم مدرب ولا إطار فني باش يغير معناها 180 درجة في فريق
1: يلزم الناس كل تحمل مسؤولية حتى ملعبية مسؤولية طبعا. تاريخية ونحن في مجموعة أهل منها راه منتخب فقط بين بوتسوانا والمنتخب الليبي اللي باش يرافق بطبيعة المنتخب الأوغندي واحد من الدول باش تنظم كانت 2027.
5: صحيح اليوم اللاعبين عندهم راهو عندهم دور كبير. اليوم أنت كي تشوف التغييرات والعدد الكبير متاع التغييرات تعرف لأنه الناخب الوطني حب يجرب الناس كل وحب يعطي فرصة للناس كل اللي معناها بش كل واحد ينجم ياخذ فرصة وينجم يقيم. وقلك معناها اليوم فما برشا أخطاء وبش نحاولوا وحتى سألوا قالوا على النكسة قالوا ما يش نكسة معناها اليوم نحن مزلنا في التطور.
1: هاي نمشي ولا شيء كيف نكملوا معك شيء
6: نسمو هذا معروس في المباشرة
7: والله الحمد لله ديبي باهية. حاولت نعاون الجروب حاولت نعطي كل ما عندي سور تيران ان شاء الله مزال لي ماتش ان شاء الله نزيد نحسن وان شاء الله نزيد نعاون الجروب بخير ان شاء الله. اكيد ما تكون من عز لديبي تبدا ماتش اول ماتش ليك في الليك ناسيونال بربح بونت استخدام ما الله غالب حبيتها توفى بربح ما الربح ما جاش الله غالب ان شاء الله هالماتش جاي يجي ان شاء الله.
6: هذا كان ادم عروس حبيبه اللي معاه نكمله من ملعب رادس التصريحات الكل سواء للإطار الفني او ايضا للملاعبين.
1: يعطيك الصحة شيل كيف على هذا المجهود أكيد نقلا ووصفا وتعليقا وأيضا في الاستجوابات أنت ورفقي بوسيرت أعطيكم على صحة طريق السلامة لمقر الإذاعة التونسية. محمد بالطبيعة يمكن نسمه في مدافع قاسم باشا مدافع يمكن مازال فمش تجانس مع منتصر التربي لكن يظهر لي هدف ينجم يزيدوا برشا خاصة في المستقبل القريب في مباراة بوتسوانا وحتى في المباراة الودية أمام المنتخب المالي إن شاء الله يوم 3 اكتوبر.
5: شوف حبيب صحيح كرة القدم امكانيات وش عندك كامكانيات فنية ولا بدنية لكن زاد المعنويات مهمة جدا والعامل النفسي مهم جدا لانك مدافع يبدا اول تواجد مع المنتخب ولا اول كاساسي مع الاطار الفني جديد خاصة يسجل هدف حاجة ايجابية بالنسبة له تعطيه دافع ايجابي ممكن تحفزه اكثر. لكن في الاخير نحن نحكيه على المنتخب كما قال رفقي شاطر الراية انه لم يرتقي المستوى اللي نحن معناها على الاقل كنا موش المستوى اللي نحن نحبوه المنتخب لكن المستوى المعقول اللي معناها
1: في قيمة اللاعبين على الاقل
5: رغم انه الشوط الاول كان يعني محترم. يعني محترم مقارنة بالشوط الثاني. ممكن العدد متاع التغييرات اللي لازم يصيروا تغييرات لانه كما قلت لك هي صحيح مباراة رسمية في صبغتها رسمية وفي المظهر متاعها رسمية لكن في باطنها انه الناخب الوطني يحب يشوف برشا جوارد لانه مباراه بوتسوانا مباراه مهمه جدا وممكن مش ممكن احنا قلنا وحكينا في البدايه حتى قبل ما باش يكون فيها برشة تغييرات، لأنه هذيك المباراة اللي أكثر أهمية، لأنه فيها هذيك فيها نقاط وفيها لازم يكون فيها الفوز، خاصة بعد
1: حتمية الفوز.
5: أي لازم يكون فيها فوز، لأنه هذيك المباراة اللي فيها النقاط، ونتصور باش يصير فيها تغييرات على ضوء ما شاف الناخب الوطني المباراة الأولى ومردود متاع برشا لاعبين.
1: نجم نلقاو سامي كيما عيسى العيدوني، إن شاء الله ينجم يكون حاضر بطبيعة في مباراة بوتسوانا، دور مهم جدا أيضا من لاعبية الخبرة.
5: ما نعرفش عيسى العيدوني علاش ما كانش موجود اليوم في على دكة الاحتياط، ما نعرفش شنو هي المانع، ممكن انا نتصور حاجه صحيه، ممكن اصابه ممكن، لكن لكن بالطبع العيدوني من العناصر الركائز نتاع المنتخب، ونعرفوا الميزان ولا الوزن نتاع العيدوني في وسط الملعب، والخبره نتاعو وكل الاداء نتاعو والروح اللي حتى كيما نقولوا راه فما اداء رجولي و الروح كل جرينتا يعديها لك، اللي عديها للناس اللي معاه والفريق. كيف كيف حتى الدور ينجم يكون عنده دور فعال في المنتخب هذا، خاصة في الفترة هذه، تو نحكيه على فترة قصيرة اللي هو علي معلول، ينجم يكون عنده بالمردود اللي قاعدين نشوفه فيه متاع علي معلول في الفترة الأخيرة مع في البطولة التونسية، يعمل في مردود ممتاز جدا، خاصة على بناء الهجمة وخاصة على الحلول اللي تنقص في المنتخب الوطني للأمانة، خاصة على مستوى الأظهرة، ما نش نشوفه في معافضة كبيرة من الأظهرة على المستوى الهجومي ولا الحلول، كما قلنا راهو اليوم في الكرة العالمية كي ما تلقاش الحلول راهي الأظهرة،
1: الكرة العصرية الأظهرة
5: وشفنا علي معلول خاصة بالكروسات اللي عنده، بكل باس اللي عنده الأخرانية، عنده الحلول، فكر ممتاز جدا، ينجم يعطي حل. صحيح تقول لي علي معلول كبير ماهوش في البروجي متاع 20-30، لكن اليوم نحن
1: الواقع يفرض نفسه،
5: الواقع صحيح. اليوم نحن عنا كيما نقولوا أهداف أكور تيرم، فما أهداف أموين تيرم، فما أهداف ألون تيرم. اليوم لازم هذه الكونترانت
1: اهله
5: اي هذه
1: 2027 خاطر راهو عيب على كرة القدم التونسية، وما تأهلش حتى منتخب فقط، راهو كرة القدم التونسية افضل من المنتخبات اللي موجودين معانا في المجموعة. لازم يوضح معين الشعبين، يعرف اهدافه، يعرف شكون يحط، لا قدر الله ما نحبوش بطبيعة نكسة ونحبوش حادث يصيب كرة قدم التونسية.
5: شوف راهو كل هذا الكل متوقع في مباراة أولى، في بداية أول مباراة راهو متوقع. صحيح كنا نحن نتمنى أن تكون نتيجة إيجابية باش نخدمه في ظروف أفضل ويكون في ظروف أفضل، لكن هذا متوقع. يعني أكيد أن الناخب الوطني اليوم بعد المباراة هذه وبعد مباراة رسمية تعتبر لعدة لاعبين كما قال دخلوا لاعبين صغار في 18
1: شكون كسب نقاط حسب رايك انت اليوم تفرجت في المباراه، شكون الملاعبين اللي كسبوا نقاط؟
5: والله ديما اسماعيل الغربي يكسب نقاط، كالعاده طالبي معناها في المكان هذاك ما عندناش خيارات كبيره، كيتخل رفيع بصراحه عطاء حركيه وعطاء توازن في وسط الملعب. يعني شوف اكيد الناخب الوطني باش يقعد وباش يشوف بعد المباراة هذه، لأنه أحسن تيست حقيقي هي مباراة رسمية
1: بوتسوانا إن شاء الله. أكيد باش نرجع بعد قليل، أكيد ننقل بكم الآن إلى مسرح الأوبرا مدينة الثقافة لمكافاة تتويجات الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد في اختتام دورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
8: نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج البودكاست. الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج محكومون بالأمل من إنتاج إذاعة موطني.
9: من بين الركام نفتح مساحة للكلمة، للإنسان، للأمل. من إذاعة موطني نقدم لكم بودكاست محكومون بالأمل، إعداد وتقديم سماح أبو سمرة، هندسة إذاعية وإخراج أحمد طارق.
10: لا، الإعلان عن النتائج.
11: في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت.
12: الحياة وقفت عند 7 أكتوبر.
13: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج 8+8+8 من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
14: يا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. الساعة 8 الصبح. جاسم العزيز، عذرا يا صديقي، سأتواصل معك بعد الساعة 4 عصرا. على فكرة أنا أحب أصدقائي جدا، وخاصة جاسم.
8: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج المرأة.
11: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ريادة من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
15: ضيفتنا مواهبها متعددة، والواضح إن الطبخ أهمها.

0: والحين البهار وأهم شي الملح. لازم نفهم شلون نتعامل مع الملح. حط ملعقتين ملح، ملعقتين وبس ملح.
1: مثل ما قلت لك 2 طن ملح. إيه 2 طن ملح وبس. قبل الخلط مع اليود، اليود بس.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج هن الرائدات من إنتاج ديوان اف ام تونس.
3: هن الرائدات، هن الرائدات، صوت المرأة في عالم الأعمال.
4: في عالم تتزايد فيه التحديات وتبحث فيه النساء عن مشاريع مستدامة ومربحة، تبرز أفكار ذكية تجمع بين الطبيعة والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. مرحبا بكم في برنامج هن رائدات، حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع والطموح إلى نجاح. أنا أميرة مقني ورافقكم في رحلة كل امرأة اختارت أن تصنع طريقها بنفسها.
5: للأسف شديد ما عادش عنا الثقة الكافية في الاختراعات التونسية، ونقولوا بالحق ما قالت لنا برشا مرات العالم الكل باختراعاتهم بلابونتيحهم بإمكانياتهم ما نلقاوش.
6: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف الومضة التوعوية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى الومبا آي كابيتال من إنتاج إذاعة نبراس.
7: يلا تا تا تا تا
8: ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. يلا تعال تعال يبا
7: حبيبي. محمد تشوفه صح يشبهني؟
8: لا يشبهني أنا. شوفي هذا الشبل من هالأسد.
7: يلا عاد يشبهني أنا.
8: ايش فيك دلال؟ دلال ايش فيك؟
7: محمد شوف.
8: اشوف اعطيني
7: اقرا هالكلام. شوف الرسالة.
8: ارسلي لي 100,000 ولا بانشر. هاي الصورة ما تجهدونها.
6: الجائزة الأولى أسندت إلى الومضة. الأمن الرقمي من إنتاج برو ون.
9: إيه ده؟ هو موبايلك ده عنده أرق؟ حاتم الموبايل بيرن بقاله ساعة.
10: ما شوف صعبو سيدك سبيني نام بقى الله خليك.
9: تنام إيه بس؟ ده كل شوية رسالة.
10: أي حاجة دوسي موافق وشوفي خلاص في الياه. اوعي
11: تدوسي، ما تسمعيش كلامه. انا مش عارف هو بيقول ايه.
9: موبايل بيتكلم ازاي كده؟
11: انا زهقت من جوزك ده، بقالي سنة بحاول انقذه وهو مجنن يا صفصف.
9: يا خبر، انت كمان عارف اسمي؟ طيب وتنقذه من ايه؟
11: اي لينك يشوفه يفتحه، اي رسالة يصدقها، اكسب عربية يصدق.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج ذوي الإعاقة.
6: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سينما شينمو من إنتاج سي جي تي إن.
12: مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص سينما شينمو، محطة روحية لذوي الأعاقة البصرية. مشاهدة الأفلام من أشكال الترفيه الأساسية والسهلة للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، ولكن بالنسبة لذوي الأعاقة البصرية فإن ذلك يكاد يكون مستحيلا. الآن توجد في بيجين عاصمة الصين دار سينما خاصة تعرض أفلاما للمكفوفين وضعاف البصر.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج لا مستحيل من إنتاج برو ون.
13: برو ون تقدم لا مستحيل. لا مستحيل مع النجمة صفاء أبو السعود. إعداد تامر شحادة. لا مستحيل إخراج دكتور محمد لطفي.

0: توعى.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا لا مستحيل. انا الحقيقه سعيده وانا معاكم ومبسوطه بتقديم.
2: والان مع نتائج المسابقات الاذاعيه الموازيه في صنف البرامج الاجتماعيه.
3: الجائزه الثانيه اسندت الى برنامج ابجديه عبر الحدود من انتاج إذاعة بلادي السودان.
4: وثائقيات بلادي FM سلسلة أبجدية عبر الحدود.

0: أطفال الغربة.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج جذور لا تذبل من إنتاج إذاعة موطني.
2: مهما بعدت بيننا المسافات، هناك خلف الاغتراب وطن يسكن القلوب. من إذاعة موطني نقدم لكم جذور لا تذبل، حلقة خاصة نتناول من خلالها الحديث عن أطفال فلسطين ممن قدر لهم أن يعيشوا في المهجر بعيدا عن تراب الوطن.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل نص على الحافة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
4: نص على الحافة، نص يولد عند الحافة حين يضيق الصوت ولا يبقى سوى اللغة. هنا لا نكتب لننجو وحدنا، بل لنترك أثراً بين القصف والصمت. ترافقكم في الإعداد والتقديم وصال أبو عليا، وفي الهندسة الإذاعية.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل ما قاله الظل من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
5: بين الحقيقة والوهم كائنات شفافة تشبه الظلال كثيرا بلا أثر ولا صوت، لكن حضورها يغمر الوجدان وتسكنه. ما قاله الظل، برنامج أدبي يستحضر شخصيات تم ذكرها أو كتابتها في النصوص والأعمال الأدبية بحوار درامي افتراضي تنطق فيه وتطلق شرارة الفضول. فما الذي قاله الظل؟ سالم بن عبد الله.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج التحفيزية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج إرادة بعد الرصاصة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
6: من صوت فلسطين نقدم لكم حلقة بعنوان إرادة بعد الرصاصة، إعداد وتقديم ثائر الشريف، هندسة إذاعية
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج الإذاعة التونسية المنستير تونس.
7: همة تعلقت بالمستحيل، همة تعلقت بالمستحيل، فراودته فراودته. ومن التحدي معجزات، ومن التحدي معجزات.
8: قصص النجاح عادة ما تكتب بالتحدي والصبر والعزيمة، ولكن قصتنا اليوم تجاوزت حدود الإرادة وتربعت على عرش المستحيل.
9: الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
9: متعة الاستماع.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المحادثة الإخبارية. وزارة التجارة تنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. والوزارة تؤكد في بلاغ لها منذ قليل أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة والأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. هذا ذكرت وزارة التجارة بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخريطة الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. وحدات الحماية المدنية تعثر مساء اليوم على جثة عون الأمن الجزائري الثاني بواد سرات على مقربة من قرية المحجوبة الراجعة بالنظر ترابيا إلى معتمدية قلعة سنان وفق ما أوردته إذاعة الكافة. وكانت السيول قد جرفت عون الأمن منذ 4 أيام رفقة زميلها على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، فيما تم العثور على جثة الدرك الأول منذ أيام بمنطقة عين الدفل الراجعة ترابيا لمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين. ختاما، وفي العالم، انسحاب جماعي لوفود دبلوماسية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء كلمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. طهران تهدد بتوسيع العمليات العسكرية للمحيط الهندي في حال تعرضها لضربات أمريكية وإسرائيلية. قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يؤكد جاهزية وتمسك المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات. وفي اليمن، المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 134 ألف شخص. ختام هذا المعدل الإخباري، والآن عودة مع لحظات التتويج حول أبرز الإنتاجات وأكثرها تميزا وإبداعا في مسابقات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد ضمن حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
11: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
11: ثقافة،
0: موسيقى.
11: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
11: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
3: بين أيديهن يتحول الطين إبداع، وبمهارتهن تصبح الفكرة ابتكارا.
13: أتمنى من بناتنا إن إحنا يحافظن على ذي الموروث. دائما صنعة اليد هي السلاح القوي معك.
14: أكليل الجبل ذي جبلي، يعني ما من المزارع، بس وقت المطر بعد المطر بأسبوعين نروح الجبل ونستخرج من الجبل.
15: فبديت أبحث أنا مع طالباتي كيف أستغل شمع النحل في صناعة منتجات تجميلية.
16: الغزل الصوف أول كان من الغنم، نجزه ونغسله ويبسه نشفه وغزلنا.
3: عندما تقرر المرأة الريفية أن تبدع، تصبح أياديهن مثمرة. أياد تثمر. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله السلامي.
17: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الرياضية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج فرق بسيط من إنتاج الإذاعة القطرية.
18: جاسم، جاسم.
19: تفكر والله ان الامر بسيط، انا عرفت متاخر وايد متاخر وايد متاخر وايد.
3: فرق بسيط. التقديم محمد ابراهيم، الاعداد والاخراج مصطفى محمود. الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج رحلة تحدي من إنتاج الإذاعة السعودية.
20: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت إنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
21: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
2: في منتصف العمر حين يظن كثيرون أن
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف مسابقة الدراما.
22: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ملحمة دار مساليت من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان.
23: الإذاعة السودانية تقدم
24: فوق الأفق.

0: مكي سنادة حاكم سلمان.
1: يا دار مساليت أنا حي.
0: عثمان محمد صالح محمد عبد الرحيم قرني وأنور محمد عثمان.
1: يا دار مساليت أنا حي.
0: التسجيل والمونتاج وحيد جمال. الألحان والغناء أحمد شاوي.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الفراهيدي من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
3: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد، لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إلي. صاغ لنا الميزان سيرة العالم الذي روض لغة الضاد.
4: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الوثائقية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منتصف الطريق من إنتاج الإذاعة الكويتية.
5: يبي جنطتك يبيها، أقول لك شبيها،
6: أعطيني
5: الفلوس اللي فيها لا تنينيني.
6: وخر وخر عني لا تلمسني، ماني معطيتك ولا فلس. أنت شنو، أنت ما تحس فينا؟ خلصت معاشي كله على خرابيطك، إيش تبي تاخذ مني أكثر؟ قاعد أشقط طول الشهر علشان يرمع وأصرفه على بيتنا، على بيتنا اللي انت مهمله. ياين يا الحين تاخذ الفلوس من جنطتي؟ لا، وتمد ايدك علي بعد علشان تعاطى هالسم اللي اذيتنا فيه.
5: خوش خوش بعد، هذا اللي ناقص. انت جايه تعلميني الغلط من الصح.
6: يبا لا دير بالك على امي. وخر وخر.
5: شوفي عاد، انا الحين مو قاعده اشوف قدامي، بتعطيني الفلوس ولا؟
4: الجائزه الاولى اسندت الى برنامج خارج اللعبه من انتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
3: خارج اللعبة. الإعداد ديرين علي. التقديم علاء الدين فطراوي.
2: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
8: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
9: صوت شباب. ألف مبارك للفائزين والمتوجين في هذه المسابقات الإذاعية. وننتقل الآن إلى إعلان نتائج المسابقات التلفزيونية والإعلام الجديد. أدعو أيضا إلى هذا المسرح للمشاركة في تتويج الفائزين الدكتور عمر الإيداء العضو المنتدب في عرب سات، أيضا لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: بدأت الحكاية.
9: أيضا ندعو سعادة الأستاذ شكري بن نصير الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا. شكرا.
10: مش مكتوب بالقلم؟ لا. صار في شطب، هي شطبت على الأسماء، قلت مش موجود. بعدين ضافت لي شيء أوكي موجود، بس قالت لي صاعد الأستاذ.
2: والآن
11: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكاية اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير على الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارجها. مرحبا بكم في موعد جديد مع المسرح حياة، برنامج اللي نحاولوا فيه كل أسبوع نكتشفوا عالم المسرح بطريقة بسيطة أما عميقة، ونقربوه لكل مستمع يحب الفن حتى كان ما دخلش في حياته القاعة مسرح.
1: أهلا وسهلا بكم. المسرح راهو ساعات يضحكنا، ساعات يبكينا، وساعات يخلينا نخرج من القاعة ساكتين أما دخلنا ألف سؤال وسؤال. والسؤال الكبير اللي باش يرفقنا الليلة هو: هل المسرح ينجم يبدل الإنسان، ولا هو فقط يعكس صورتنا ويخلينا نشوف رواحنا بوضوح؟
0: وباش نسافر الليلة بين المسرح العالمي والمفاهيم المسرحية وآخر الأخبار من ركح العالم، ونكتشفوا كيفاش عرض مدة ساعة ولا ساعتين ينجم يخلي فكرة تعيش في الإنسان سنين.
1: خليكم معنا.

مسرحية مارساد، الاسم الكامل هو اضطهاد واغتيال جون بول مارا، كما قدمتها فرقة تمثيل مصحة شارينتون تحت إشراف لوماركي دو ساد، وهي تحفة مسرحية عالمية كتبها الكاتب والرسام الألماني بيتر فايز عام 1963، وعرضت المسرحية الأول مرة في برلين الغربية عام 64، ونالت شهرة واسعة النطاق وترجمت إلى لغات عديدة باش تقدم على مسارح العالم.

0: تخيلوا معايا، احنا في فرنسا، اما مش في قصر ولا في مسرح كبير، احنا داخل مستشفى للمجانين. في المكان هذا المرضى ما همش قاعدين يتداووا فقط، قاعدين يعملوا في المسرح. اما المسرحية اللي باش يمثلوها ما هيش اي حكاية، باش يعاودوا اغتيال واحد من اكبر رموز الثورة الفرنسية اللي هو جون بول ماغا.
1: لكن المفاجأة اللي كتب المسرحية داخل المسرحية هو لو ماركي دو ساد، الراجل اللي عاش بين السجون والمساحات العقلية، وكان عنده سؤال يقلق الناس إلى اليوم: الإنسان شرير بطبيعته ولا المجتمع هو اللي يصنع الشر؟
0: وسط العرض الحدود تتكسر، الممثلين والمرضى والشخصيات التاريخية والجمهور الكل يتخلط في بعضه، وما عادش تعرف شكون يمثل وشكون يعيش الحقيقة.
1: مرة تسمع كلام ثوري، مرة تسمع ضحكة مجنون، ومرة تلقى روحك تتسائل: هل ترى اللي خارج السبيطار عقل من اللي داخل؟
0: وهنا تكمن عبقرية المسرحية. هي ماهيش تحكي على الثورة الفرنسية فقط، تحكي على كل ثورة، على كل مجتمع يحلم بالحرية ثم يكتشف أن الطريق إليها أصعب برشة من إسقاط نظام.
1: لهذا السبب بعد أكثر من 60 سنة على كتابتها، ما زالت ماغا ساد تتعرض فوق أكبر المسارح في العالم، لأنه سؤالها ما زال حي: هل تغيير السلطة يكفي لتغيير الإنسان؟
0: إذا كان المسرح يطرح علينا الأسئلة الكبيرة كيفاش ينجم يغيرنا، هذا بالضبط اللي باش نحاولوا نفهموه في الفقرة الجاية.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين في المسرح حياة، وإحنا مواصلين في هذا اللقاء باش نحكيه في مفهوم مسرحي. علاش باش نحكيه هاجر اليوم؟
1: اليوم باش نحكيه على التطهير. احنا قبل الفاصل سعيدة حكينا على مغاصات وعلى أسئلة كبيرة يطرحها المسرح، أما توا باش نحكيه على كلمة عمرها أكثر من 2000 سنة، كلمة صغيرة أما غيرت تاريخ المسرح الكل، كما قلت لك التطهير.

0: خليني نسألك يا هاجر، علاش الإنسان يمشي للمسرح باش يشوف حكاية فيها حزن ويمكن يخرج منها وهو يبكي، أما في نفس الوقت يحس براحة؟ زعما شنو السر؟
1: السؤال هذا سأله الفيلسوف اليوناني أرسطو، ومن وقتها ظهر مفهوم اسمه التطهير. أما الحقيقة المعنى متاعه بسيط برشا، معناتها ما تتفاجعوش. الحكاية متاعه تتمثل في الآتي: المسرح يخليك تعيش مشاعر قوية كما الخوف، الحزن، الشفقة، القلق. أما كي تخرج من القاعة بعد العرض تحس وكأنك خفيت من حمل كنت شايله من غير ما تشعر.
0: يعني كي نتفرجوا على شخصية تتألم يمكن نكتشفوا وجعتنا احنا.
1: بالضبط سعيدة، احنا ما نبكيوش على الشخصية وحدها، نبكيو على حاجة

0: تجربة إنسانية يحطك قدام نفسك ويخليك تواجه مشاعرك من غير ما تعيش الخطر الحقيقي. تعيش الخوف أما أنت في أمان، تعيش الفقد أما أنت ما فقدت حد، تعيش الألم أما باش تخرج أقوى شوية.
1: أما هل هذا هو دور المسرح دائما، إنه يخلينا نبكيه بعدها نرتاحوا؟
0: هنا يجي واحد من كبار مصلحي المسرح في القرن العشرين اللي هو برتولد بريشت. اش قال بريشت؟ قال انا ما نحبش المتفرج يخرج مرتاح، نحبه يخرج يفكر. اذا خرج من القاعة وهو يسأل علاش المجتمع هكا، علاش الظلم هذا، وشنو دوري انا، وقتها المسرح نجح. إذا كان أرسطو يحب يحرك المشاعر، فبريشت يحب يحرك الوعي.
1: وهذا ما يمنعش إنه زوز مهمين، مرات الإنسان يحتاج يبكي ومرات يحتاج يفيق. ويمكن أعظم العروض المسرحية هي اللي تنجح إنها تعمل الاثنين مع بعضهم، تمس القلب وتفيق العقل. أما الكلام وحده يكفي ولا حتى الصمت ينجم يبدل الإنسان؟

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجيو توا لفقرة عرض حي باش نحكيو على الصمت وقت اللي يسكت الكلام ويحكي المسرح.

0: لاحظتوا حتى كسكتنا يمكن كل واحد فيكم سمع حاجة مختلفة، يمكن واحد فكر في شخص، واحد فكر في موقف، واحد استغرب وقال يا أخي صار مشكل في الإذاعة. أما لا، هذا اسمه الصمت المسرحي.
1: بالضبط سعيدة، أما باش نوضحه مثلا في حياتنا اليومية، وقت لي واحد يسكت نقوله ما عندوش ما يقول، أما راهو فوق الركح. الصمت ساعات يكون أقوى من ألف كلمة. ممثل يقف يغزر يتنفس ويسكت، والجمهور يبدأ يكمل الحوار وحده.
0: الصمت في المسرح مواش فراغ، الصمت امتلاء، امتلاء بالخوف، بالحب، بالانتظار، بالكلام اللي ما تلقالوش كلمات.
1: سامويل بيكيت فهم الحكاية هذه قبل برشا ناس. في مسرحيته الصمت جزء من الحوار وجزء من المعنى، كأنه يقول لنا حتى الصمت نجم يكون لغة.
0: وحتى في المسرح التونسي قديش شفنا ممثل يعمل لحظة صمت والقاعة الكل تحبس أنفاسها، حتى حد ما يتحرك ولا حد يحكي، وكأنه الجمهور الكل ولا يمثل معه.
1: وهذا سر المسرح، العرض الحقيقي يتولد في اللحظة اللي يتلاقى فيها تنفس الممثل مع تنفس المتفرج.

0: تخيلوا لو ممثل يقول أنا نحبك، يمكن الجملة تأثر فينا، أما إذا قبلها سكت وخزر وخلى الكلمة تتولد بعد انتظار، يمكن نفس الجملة تولي مختلفة تماما.
1: ولسبب هذا يقولوا مش كل صمت هو سكوت، وثم سكوت يحكي أكثر من الكلام.
0: واليوم في زمن السرعة والكلام اللي ما يوفيش، يمكن المسرح بقى من آخر الفنون اللي علمنا كيفاش نسمع الصمت.
1: الصمت في المسرح ما يطلبش منا باش نسمعه، يطلب منا باش نصغيه، لأنه السماع بالأذن أما الإصغاء فبالقلب والعقل مع بعضهم.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج المسرح حياة. احنا توا باش نمشيو لفقرة ركح اليوم وباش نحكيو فيها على شنو اللي صاير في المسرح توا.

0: المسرح ما يعيشش كان في الكتب ولا في الذاكرة، المسرح يعيش كل يوم في تونس وفي العالم العربي وفي العالم الكل.
1: نبدأ من تونس، من الفضاء الأثري بأوذنا، وين احتضنت الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية عروض جمعت بين الموسيقى والرقص والمسرح في واحد من أجمل الفضاءات الأثرية في البلاد.
0: المشهد هذا يخلينا نسأله قديش يبدل المكان معنى العرض. هل المسرحية هي نفسها إذا تعرضت في قاعة مغلقة أو في مسرح روماني عمره آلاف السنين؟

0: من تونس يا هاجر نمشيه لاسكتلندا. مهرجان إدنبرا الدولي واحد من أهم المواعيد المسرحية في العالم، عروض من عشرات البلدان، تجارب جديدة ونقاشات حول مستقبل المسرح في عالم يتبدل بسرعة.
1: ومن بين العروض اللافتة سنة هو حضور عمل عربي فلسطيني مستوحى من السيرة الهلالية في تأكيد جديد أن الحكاية العربية قادرة تلقى مكانها على أكبر المسارح العالمية.
0: أما فما سؤال جديد يطرح نفسه اليوم، هل التغير المناخي ينجم يغير حتى المسرح؟ برشا مهرجانات عالمية ولات تضطر تبدل توقيت عروضها بسبب موجة الحرب، وتراجع تنظيم الفضاءات المفتوحة،
1: وهذا يثبت مرة أخرى أن المسرح ماهوش معزول على العالم. كل اللي يصير في المجتمع يطلع فوق الركح، وكل اللي يتبدل في الإنسان يلقى صداه في الفن.

0: هو كل شيء يلقى صداه في الفن، مش حتى في تغيير توقيت العرض، حتى في مواضيع العرض. زادة اليوم برشا ناس ولات تحكي على البيئة وعلى التغيرات في المناخ.
1: كلامك صحيح سعيدة، وإحنا توا قريب نخلطوا لنهاية حلقتنا اليوم. أما قبل ما نختموا الحلقة نحب نسألك وتسألني بعض الأسئلة الخفيفة، أما يمكن أجوبتها مش خفيفة برشا.
0: أنا حاضرة هاجر، تفضل.
1: به، لو خيروك تمثل شخصية مسرحية واحدة مدى الحياة، أشكون تختار؟
0: أو صعيبة هذه. صعيبة هذه.
1: زازي الهلالية.
0: حواء.
1: أمهات. به، أنت سألني تا.
0: هجورة، تمشي للمسرح تبكي عادي ولا تحاول تخبي دموعك؟
1: أختي أنا مع البكاء راني نسيب روحي، أنا نحب البكي كي تجي، علاش نشد فيها؟ لا نبكي نبكي يبدأ هكا الدموع وأنهارنا كمان. أما وي مازال مسرح يبكي تو؟
0: مازال
1: مازال
0: مازال الخير في الدنيا.
1: باهي سعيدة، شنو أقوى من الكلمة فوق الركح؟ الضوء، الموسيقى ولا الصمت؟
0: الحقيقة
1: أيه؟
0: أنا مع الموسيقى.
1: بلي
0: أنت هاجر تحب تتفرج على عرض كلاسيكي ولا على عرض فيه تجريب ومغامرة؟
1: الكلاسيكي على رأسي وعيني، أما راهو التجريب والمغامرة هو اللي يخلي المسرح يتقدم، وهو اللي يخلينا نكتشف أدوات جديدة في الإبداع الفني. أي سيدي يا عندك أنت آخر سؤال سعيدة، كان نعطيوك تذكرة مجانية الليلة باش تمشي تتفرج على أي مسرحية في تاريخ المسرح، شنو تختار؟
0: الكراسي.
1: تحبها مسرحية الكراسي؟
0: تطرح برشا أسئلة وتخليني بالحق معناها تعمل لي حالة إرباك. أي وانتم زادة خليوا السؤال هذا معاكم اللي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا في الإذاعة، شنية المسرحية اللي تتمنوا تشوفوها ولول مرة واحدة في حياتكم؟
1: كانت معاكم هاجر حمودة وسعيدة الزغبي، عندك كلمة أخيرة؟
0: أي. كلمة المسرح البرازيلي أوغستو بوال يقول فيها، المسرح هو المرآة التي نستطيع أن نغير بها أنفسنا. إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخباري لهذه الليلة وفي عناوينها. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليين في صنفين من المسابقات الإذاعية الرسمية في اختتام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم، انسحاب جماعي لعشرات الوفود الدبلوماسية أثناء لقاء نتنياهو كلمة في الأمم المتحدة. أهلا بكم. تبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت وزارة التجارة أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة والأسعار الواردة به. كما ذكرت وزارة التجارة بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويليا الماضي، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها أمس المرصد الوطني للفلاحة. وتوجهت منتجات الصيد البحرية التونسية إلى 38 وجهة، من بينها إيطاليا التي تصدرت قائمة الأسواق المستوردة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة دورة ثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتهدف هذه المبادرة التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ 10 من أوت المنقضي إلى التواصل الميداني بالنساء والفتيات الرغبات في بعث أو توسعة مشاريعهن بكافة معتمديات الجمهورية على نحو مرحلي وعلى مدار سنة كاملة إلى غاية 10 من أوت 2027. على صعيد آخر، افتتح أمس في سوسة مشروع لابويز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا بشراكة مع جامعة سوسة. عضو فريق المشروع رحاب بن علي أفادت بأنه سيتم تركيز مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وإعدادية بمناطق نائية في سوسة، وكذلك إنشاء قافلة مجهزة ستجوب مختلف جهات الجمهورية للتعريف بالأبحاث العلمية.
4: عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة باش يتم إنشاء خلال المشروع الهذي لمدة عامين مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوز من مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات اللي نسحقوا لها في العلوم والتكنولوجيا. الكارافان هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا. عنا في إطار المشروع هذايا الليلة الأوروبية للباحثين باش تكون غدوة على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم بمشاركة شركائنا الأجانب في حديقة بوجعفر. إن شاء الله باش تكون نشاطات متنوعة.
3: أسدل الستار ليلى على فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبية. وتوجت مؤسسة الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المنستير. كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. عن هذا التألق والتتويج تتحدث هند بن علي الغريبي رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية إلى مبعوثة الأخبار مها الفرشيشية.
0: دينامس اليوم، البارح جوائز تبادلات، اليوم بالنسبة للمسابقات الرسمية ما شاء الله ما شاء الله 5 جوائز ذهبية، يعني وتقولوا 5 جوائز ذهبية وسط هذا الكم الهائل من المشاركات للهيئات العربية، منافسة شديدة جدا إنه الإذاعة التونسية تفتك مكانها في خضم هذه المنافسة، فهذا تقدير كبير مني لكل أولاد المؤسسة. وهني نقولش إلى إذاعة الشباب أو إذاعة المنستير، أنا أقول إلى الإذاعة التونسية، لأنه إحنا ديما نكون مؤسسة على قلب واحد، كلنا نخدم كل ما يرجع لك، نقولوا على أساس إحنا كلهم يشاركوا. عنا لجنة داخلية هي اللي تنتقي الأعمال الأكثر جودة، وبالتالي هذه الأعمال كانوا محقين في هذا الاختيار، لأنه الأعمال اللي شاركنا بها كل خذينا فيها جوائز، وبالتالي مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية. وهوني حبيت أقول مبروك لكل أولاد الإذاعة التونسية، ماهوش عمل متاع إنسان وحده هكا، عمل متكامل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الأجواء الإيجابية جدا التي يعمل فيها أولاد مؤسسة الإذاعة التونسية. ومرة أخرى أقول لهم مبروك، وبالمناسبة هذه زادة خلينا تلفزتنا الوطنية خذيت جائزة، أقول لها مبروك وإن شاء الله في مأهم يا رب.
3: هذا وفازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروق الذي تم تصويره بغابة سجنان من ولاية بنزرت. وفي شأن آخر، تسلم أمس سفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ذي خالد بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تتويج يعكس خصائص سيدي بوسعيد الحضرية والطبيعية المتميزة ويجسد عراقة تونس وإشعاعها في قلب المتوسط.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي العالم الآن، شهدت تروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة مواجهة دبلوماسية رفيعة المستوى، حيث ألقى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة وسط انسحاب جماعي لعشرات الوفود الدبلوماسية احتجاجا على السياسات الإسرائيلية في المنطقة. وفي الملف الإيراني، لوحت طهران بتوسيع النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية وصولا إلى المحيط الهندي وما بعده، وذلك في حال تعرضها لضربات أمريكية أو إسرائيلية جديدة. يأتي هذا التهديد بالتزامن مع مفاوضات غير علنية متعثرة في نيويورك، وضعت فيها طهران شروطا من بينها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة. وفي اليمن، توصلت المعارك الضارية على 6 جبهات، حيث حققت القوات الحكومية تقدما تكتيكيا بالسيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي المطل على الساحل الغربي، تمتد حيث لصد تمدد الحوثيين. وفي المقابل، أعلنت الدفاعات الجوية السعودية اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون نحو الطائف وينبع، وسط تنديد دولي واسع بخطورة التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. الإذاعة التونسية تتوج بالجائزتين الأوليين في صنفين من المسابقات الإذاعية الرسمية في اختتام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم، انسحاب جماعي لعشرات الوفود الدبلوماسية أثناء إلقاء نتنياهو كلمة في الأمم المتحدة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: أعزائي.

أينما كنتم حيثما كنتم مساء الخير، أهلا مرحبا بكم أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أصدقاء الليل، أصدقاء السهر، أصدقاء السكون في سكون الليل على موجاتنا حتى الثالثة صباحا. أنا وصديقي وزميلي محمد الغول مخرج هذه المساحة الإذاعية نرجو لكل من اختار هذه المرافقة الليلية سهرة ممتعة، سهرة طيبة، سهرة رائقة محفوفة أو مشحونة بالتأملات الليلية المثمرة وأحلام اليقظة في انتظار أحلام النوم. تحية لكل الأصدقاء الذين اختاروا موجاتنا داخل حدود أرض الوطن وخارجه أيضا في مختلف أرجاء الدنيا. تحية لكل الذين يشتغلون في الليل في هذه المواقيت الليلية في مختلف القطاعات، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، وإن شاء الله الشعار دائم الدائم دائما الضمير صاحي والعيدين محلولة. طبعا البحار نحييهم لأنه يسمعونا ساعات ويكلمونا وينتظروا أغانينا وينتظروا نشرات خاصة بهم، إن شاء الله سالمين غانمين حيثما كنتم. مستمعين من الدول الشقيقة لكم مني كل أمان السهر الجميل، ولتكن هذه المساحة الإذاعية على موجات إذاعة تونس الإذاعة الوطنية التونسية خير رفيق لكم في مختلف بقاع الخارطة العربية. طبعا التحية الخاصة لكل الأصدقاء الأصفياء الأوفياء الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج لعنوانها محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية للي يكتبوا باستمرار للي يتبع، وتحية أيضا للي يشرف على الصفحة بمبادراتهم بذوقهم الرفيع. تحية للأحلام مصري، للنبيها، المليكة، لابتسام، القائمة طويلة في الواقع، القائمة طويلة. سأعود وأتوقف عند ما تكتبون وعندما جادت به ذائقتكم الفنية الليلية المثمرة والمريحة. لنا في هذه المساحة الإذاعية كما تعودتم دائما حوار يجري، حوار يجري بين الكلمة واللحن، بين القصيدة والحكمة. تعودنا ديما نقولوا يجري على حوار بين الكلمات والأوتار، هك مزجوعة بالسجع. الحظ للأغاني أيضا في هذه المساحة الإذاعية. قبل الانطلاق في قراءة نصوص أصدقائي المستمعين، اقتراحاتهم، حكمهم، ما قطفوه من عذب الكلمات ومن قصائد عددناها لهذه المساحة الإذاعية، ذكرى تغني ما فيني شيء، فقط جرح في طرف إصبعي، تقول هي ما فيني شيء جرح في طرف إصبعي. يلا محمد.

فيني شيء ما لها ذكرى وما لها صوت معناتها استثنائي الحقيقة الله يرحمه، ولا والقصيد والشعر ماذا يفعل الشعراء بالكلمات في الواقع؟ يعني ما فيني شيء جرح في طرف إصبعي بيطيب يمكن ينطفي لما إيدك تلمس إيدي.

لست مقيم. ما كل من دخل الهوى عرف الهوى، ولا كل من شرب المدام نديم، ولا كل من طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ الكتاب فهيم.

من ما كتبته صديقة مليكة أيضا، تقول: تركوا في الروح شقا صغيرا ثم مضوا يتأملون كيف يتسع وحده. سلامتك يا مليكة، سلامتك. يا عاذلي في الهوى كفاك تأففا، ما بيدي بليت بنفسي ولا بخاطري ألمت خاطري، وما جرى عن المر إلى قلبي، هكذا هو قدري، وقدري أني عشقت من لا يشعر بي. أحلام، أحلام نصري، من مدونة غادة السمان: الحب من الوريد إلى الوريد، ولأنني لم أضمن يوما بقائي معك عشت كل يوم وكأنه اليوم الأخير. أحببتك بإصرار غريب قد يحتاج إلى سنوات طويلة في علاقات أخرى ليكون بهذا الحجم. سناء نفطي: مساء الخير، أهلا وسهلا. وعلى سبيل الكرامة تقول: لا تجبر نفسك على أحد ولا تجبر أحد عليك. وتضيف سنة تقول: بين البوح والصمت تظل الكلمات أسيرة بين حنايا القلب في أبعد زوايا الروح، تعترف، تئن، تثور وتشتكي، ثم تتوارى خلف عفة الصمت. بالفرحة رجعنا والسعادة. سيل فاضل، أيام كلها فرحة يا رب. سيل فاضل، أمين.

كلمات، بعض الكلمات تشبه الألحان. تقول سنة: منها من ما يلمس القلوب ويحركها، ومنها ما يكسر القلوب ويقتلها. اعزفوا ألحانكم برفق. المطر حين يروي الأرض فتنبت زهورا، فتنبت زهورا عفوا. أيام كلها ورد يا سنة. شكري بن طيب، مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبكل يسمع بنا خارج حدود الأرض الوطنية. يبدو لي في ألمانيا، يبدو لي هكا. شكري، كان عندي ذاكرة أنا برشا ارتحنا نحن مديدة مخدمني في سكون الليل. يقترح وردة ليالينا، تو نشوفوا بعد إذا لقينا وقت. هذا عنا باش أغاني حضرناها. شكري. وأما الزمن ليس بزماننا، ليه ما تسأل وليه ما تتحير باللهجة المصرية؟ فالشوق داء للعاشق المحب الصادق الأمين. هكذا الفاضل الهمامي، عواطف جياشة هكا من من من من نصوص الفاضل. منور يا سيدي. يسرى، مساء الخير، اهلا وسهلا. من يسبقك بالعمر اسبقه بالفهم، ومن يسبقك بالفهم اسبقه بالتحية، ومن يسبقك بالكلمات اسبقه بالمعاني، ومن يسبقك بالقول اسبقه بالفعل، ومن يسبقك بالسعادة اسبقه بالرضا، ومن يسبقك بالمحبة اسبقه بالاحترام، ومن يسبقك بالحكمة اسبقه بالرحمة، ومن يسبقك بالمظهر اسبقه بالعمق والجوهر.

من صفحة كلمات ليست كالكلمة مليكة شمام تقول: يتعافى الإنسان بالمحبة والكلمة الطيبة، فسلام للقادر.

جمال العياري، مساء الخير، أهلا وسهلا. قلها قد أصبحنا غرباء من جديد، لكن هذه المرة نحمل بيننا ذكريات. أعلم أني سأفتقدك حقا، ضحكتك، رائحتك، ابتسامتك، وكل ما يخصك. وأن لن نلتقي مرة أخرى، أرجو أن تكوني سعيدة لبقية الحياة. شكرا لك وأحبك للمرة الأخيرة. ومهما أخذنا الحياة، أخذتنا الحياة بعيدا، سيبقى جزء مني متمسكا بك دائما. لقد كنت ملجأي وراحتي والدفء الذي لم أتخيل يوما أنني سأضطر للتخلي عنه. ابتسام الغربي، مساء الياسمين، أهلا وسهلا. ميسم عبيد، أهلا وسهلا، مساء الخير. تقول لا تبحث عن الأنقياء في زحمة الحشود، الأنقياء هناك في معتزلاتهم الجميلة. والمقولة لدوستوفسكي. تضيف ميسم تقول نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرأ أن نفكر. والمقولة لأفلاطون. أخطر شيء هو الهروب بدل المواجهة. لا تحبني؟ قلها. لا تريد الحديث؟ أنهى. منزعج؟ تكلم. مخطئ؟ نناقش. لا نخفي الحقيقة خلف صمت بارد. النضج ليس معقدا، هو وضوح. شكرا ميسا. نجاة العياشي، مرحبا بكم، مساء الخير، وهلا وسهلا بك، نورت الصفحة. معنا برشا أصدقاء جدد في صفحة البرنامج، معنا برشا أغاني، زاد برشا أغاني. كيف أسيبك وأنت نظر عيني وأنا حبيبك، يقول هكا عبد المجيد عبد الله. يلا محمد.

0: يلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق، لكنها الأحلام تنثرنا سرابا في المدى، وتظل سرا في الجوانح يختنق. لو أننا لم نفترق كانت خطانا في ذهول تبتعد، وتشدنا أشواقنا فنعود نمسك بالطريق المرتعد. تلقي بنا اللحظات في صخب الزحام كأننا جسد تناثر في جسد، جسد في جسد نسير، وحولنا كانت وجوه الناس تجري كالرياح فلا نرى منهم أحد. ما زلت أذكر عندما جاء الرحيل وصاح في عيني الأرق، وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع وعاد يشترنا القلق. ورأيت عمري في يديك رياح صيف عابث ورماد أحلام وشيئا من ورق. هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق، طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق. ضوء طريد في عيون الأفق يطويه الشفق، نجم أضاء الكون يوما واحترق. لا تسأل العين الحزينة كيف أدمتها المقل، لا تسأل الطير الشريد لأي أسباب رحل، لا تسأل النجم البعيد بأي سر قد أفل. رغم الرحيل، رغم ما فعلت من الأيام، قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل. مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة. وغدا أراك على المدى شمسا تضيء ظلام أيامي وإن كانت بعيدة. لو أننا لم نفترق أنا يا حبيبة، كل أيامي قتيلك في الهوى، حملتك في ضجر الشوارع فرحتي، والخوف يلقيني على الطرقات، تتمايل الآلام بين عيوننا وتغيب في صمت اللقاء نبضاتي، والضوء يسكب في العيون بريقه ويهيم في خجل على الشرفات. كنا نعانق في الظلام دموعنا والدرب منفطر من العبرات، وتوقف الزمن المسافر في دمي، وتعثرت لوعة خطواتي، والوقت يرتع والدقائق تختفي، فنطارد اللحظات باللحظات. هذه النهاية لم تكن أبدا لنا، هذه النهاية قمة المأساة. ما كنت أعرف والرحيل يشدنا أني أودع مهجتي وحياتي. ما كان خوفي من رحيل قد أتى، لم يبق شيئا منذ كان وداعنا غير الجراح تأن في كلماتي. لو أننا لم نفترق. الشاعر فاروق جويته.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تابعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التجارة قطعيا إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، داعية المواطنين لعدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الجديدة، ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية من الثاني إلى الحادي والعشرين من نوفمبر بالتزامن مع سير العديد للدروس. وترجى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية تجرى من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر مع السير العادي للدروس. تنظم وزارة الأسرة اليوم الجمعة الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والهدف التواصل الميداني مع النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريعهن وتوسعتها بكافة معتمديات الجمهورية على نحو مرحلي وعلى مدى سنة كاملة إلى غاية 10 من أوت 2027. في اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة، توجت مؤسسة الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف البرامج التحفيزية ببرنامج ومن التحدي معجزات لإذاعة المونستير. كما توجت الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرسمية صنف برامج الأطفال ببرنامج حلم صغير لإذاعة الشباب، لترفع بذلك رصيدها إلى 5 جوائز ذهبية في الدورة 26 للمهرجان. وفازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري عن تقرير الأرض المحروقة الذي تم تصويره في غابات السجنان من ولاية بنزرت. في العالم، واستنادا إلى وكالة رويترز للأنباء، الإيرانيون والأمريكيون يبحثون مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي عن إيران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.